0: لك مقبل. هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

20 على جوهرة اف ام تي في. الرياضة عندها طعم اخر، اخبار اكثر، تحليل اكثر، ونقاشات اقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الاهداف، والحديث على اهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، اخبار، كواليس، ومتابعه متواصله. انفو سبور، المعلومه صحيحه في الوقت الصحيح. وبلانيت سبور، وجوه رياضيه، اراء مختلفه ونقاشات سخونه على اهم الاحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مره جديد في الرياضه. الرياضه على جوهره اف ام تي في. دنيا اخرى، دنيا اخرى. جوهره.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس. سفارة عمان تعلن تأجيل اجتماع بشأن هرمز بين إيران والخليج. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير شؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. كذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. وبين أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسات باعتباره رافعة للابتكار ودعم الاستثمار والتشغيل، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. وكثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية، والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة، وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية، وفق ما كانت أعلنت عنه وزارة التربية. الفرعان الجامعيان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي بصفاقس ينفذان وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر المندوبية الجاوية للتربية بصفاقس واحد، وذلك دفاعا عن حركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين، تنهي زيادة عن النصاب وتشريد المعلمين والأساتذة، وللمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المنضات الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين والترقية المهنية، وفق ما جاء في بيان مشترك. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غارة دماء وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. العربية والدولية، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية، والذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة، إلى موعد لاحق. فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط، وكان الاجتماع مقررا بمبادرة عمانية.

0: وبمشاركة إيران وعدد من دول المنطقة لبحث قضايا إقليمية في مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم حركة الملاحة عبره. وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي التنسيق المشترك لخفض التصعيد، مؤكدا دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد الطريق لاتفاق شامل. اليمن تواصل التصعيد العسكري بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أمس بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في الساحل الغربي، فيما اتسعت موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الحالي، بينهم أكثر من 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي. كما بدأت السلطات المحلية في عدن جنوب البلاد تجهيز مخيم جديد لاستقبال آلاف النازحين. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقلل من المخاوف المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، واصفا منتقدي هذه التكنولوجيا بأنهم قوى سلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق، مؤكدا ترامب في تصريحات للصحفيين تمسكه ببقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية في هذا القطاع.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

heard somebody say just the other day.

she's supposed to be here? Come on.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 14 سبتمبر 2026، الموافق لاثنين ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح مع بداية هذه الأسبوع، هذا الأسبوع الموافق واللي باش نسجل فيها العودة المدرسية والحدث لكل العائلات التونسية، اليوم العودة متاع الأساتذة والمعلمين وكل ليزومبلوا اللي يعني عملهم الكمبيوتر نشوفوهم اليوم ونعرفوا ليزومبلوا متاع المعلمين بطبيعة الحال والأساتذة، وأيضا فما برشا حاجة جديدة خاصة بهم هما، وغدوة تكون استقبال التلاميذ نهار 15 سبتمبر في كل المدارس والمعاهد. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله

0: وفي استقرار ببقية الجهات. الطقس، العودة المدرسية وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية نرجع لها بعد قليل. هات الآن نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش اتفقنا اللي هي حسن حسين، وزادة راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وفي متينالكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتواصل لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي كما تعودتم رأوا فيها كل شيء يتعلق بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا إلى الجزء الثاني من سورة الكهف بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة هدية باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين ومرحبا بكم في متينالكم صباح الورد اللي تعرفوا انها تتواصل بكم ومعكم الى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه. ان شاء الله جمعه مباركه، ان شاء الله انطلاقه طيبه للموسم الدراسي. العوده راهو بالنسبه للاساتذه والتلاميذ، قلت التلاميذ الاساتذه والمعلمين اليوم، التلاميذ باذن الله غدوه، دونك انطلقنا في العوده المدرسيه. ان شاء الله عوده موفقه للجميع، طريق السلامه لكل مستعملي طريق، عوده اوسي للعمل بعد العطله نتاع نهايه الأسبوع. إن شاء الله عودة طيبة وإن شاء الله نكونوا في فورما، واستنسنا بالتوقيت وبعد 15 يوم سيفيني، استنسنا 14 يوم تحديدا، استنسنا بالتوقيت الشتوي نظام الحصتين. عودة زادة ميمونة للمخرجة متاعنا مروى السالمي، عملت كونجي ذولي جمعتين، يذولي حسيتهم كانوا جمعتين أنا يذولي هكاك، فما خلتش بلاستها هي، ما عملت جمعتين ولكن بلوك جديدة، لوك خارق العادة. سيدي خليفة صباح الورد، تفرج في اللوك الجديدة. ما نعرفش يا أخي، مشيت تعمل في تيست تلفزيون باش تولي منشطة ومذيعة ولا شنو؟
1: يبدو. أنا هذا اللي فهمت يوم كنا عندها برنامج في التلفزة،
0: فما تلفزة باش تحل في الكيف يذولي غادي،
1: ممكن هم استوديو في الكيف أما البث
0: نجم تقول نجم، لأنه تو حتى إذاعة الكيف عندها من التجهيزات اللي تسمح لها باش تعمل البث الرقمي ولا لا. ان شاء الله موافقه سيدي،
1: ان شاء الله
0: عوده ميمونه
1: مرحبا. صباح الورد حاتم، مروى شباب في سوسه، كل مستمعات كل مستمعين خاصه اللي شادين الطريق، نقول ان شاء الله يوصلوا سالمين. بدايه اسبوع موفقه للجميع، خاصه لنا بدايه اسبوع تتزامن وانطلاق السنه الدراسيه، خاصة في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعة، بداوا عندهم هكا
0: على دفعات
1: على دفعات
0: ينجموا، فما فما حتى اللي يبداوا الجمعة هذية
1: اي ثم بداوا. على كل حال تو دخلنا فصل القراية كما نقولوا بالتونسي، وان شاء الله الجميع موفق يا رب العالمين. ان شاء الله
0: باهي، ناخذوا فيسع الفلوس قبل ما نمشيو لي اون بريف،
1: هذا هو
0: باهي، خلينا نشوفوا شنو اللي عندنا وما عندناش في امورنا الماليه. سيدي خليفه، الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 10 سبتمبر عندنا 1328 مليون دينار، الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 11 سبتمبر عندنا 25399 مليون دينار، بقينا بايام التوريد 99 يوم، الاوراق النقديه المتداوله في السوق معناها السبيس اللي قاعد يحوص 30048 مليون دينار بتاريخ 10 سبتمبر، الدولار تراجع نسبيا والحمد لله وان شاء الله يزيد يتراجع، ولا 2909 مليم فاصل 2 ان شاء الله يتيح 800 مليم في نزول. اليورو خسر بعض المليمات، زوز ولا ثلاثة فقط، ما خسرش برشا، 3382 مليم فاصل 4. كانت هذه دن أمورنا المالية، نمشي لأون بريف مع خليفة بن سالم.
2: أون بريف
3: أون بريف
2: أون بريف،
1: هذا هو حاتم. احنا قلنا اليوم انطلاقة السنة الدراسية تبدأ على مستوى المؤسسات التربوية برجال التعليم، الإدارة والمربين يعني معلمين وأساتذة، جداول الأوقات، التوقيت، التوزيع متاع الحصص والأقسام، كله اليوم هذا يتخدم في المؤسسات التربوية. إن شاء الله موافقين لجميعك. علاش باش تكون معنا السيدة المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الأستاذة ريم المعروفي، باش تكون معنا في الأرير بلون، ناخذ من عندها طبعا حاتم كل ما يتعلق بهذه العودة، باش نعود كذلك إلى المربين من نافذة أخرى، نافذة الكاتب العام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد الصافي. هذه العودة من وجهة نظر النقابيين، وشفنا بعض الدعوات لبعض
0: هذا اللي نحب نسأل عليه، لأنه خليفة والبارح يدول اللي تحدثت معه أنت ثبت كونه بعض الدعوات لوقفات احتجاجية،
1: أي احتجاجية ما نعرفوش علاش كيفاش
0: في بعض الولايات،
1: بعض الولايات مش كل المندوبيات طبعا.
0: واليوم ماهيش غدوة، هذا اللي
1: اليوم هذا اللي شفناه،
0: رجعنا على
1: هذا عليه. هذا طبعا ديما في العودة المدرسية، وكما قلنا احنا اخذين اليوم العودة المدرسية تقريب تستقطب كل اهتماماتنا هذا الصباح. ضيف الدنيا مش كون السيد سليم قاسم عن جمعية جودة التعليم، كيفاش الرؤية نتاع المجتمع المدني انه خب الاسر لمساله التعليم، باعتبار تقريبا دخلنا رسميا في اصلاح التعليم بطبط. هذا هو من خلال بدايه انطلاق عمل المجلس الاعلى للتربيه، ديما في التعليم باش نرجعوا باش عندنا زاد رؤيه اخرى من وجهه نظر علميه تقنيه جديده، كذلك عندنا في هذا الاتجاه الاستضافه الاسبوعيه.
0: نعم، بطبيعة الحال يكون الكرونيكور متاعنا ضيفكم والكرونيكور اللي باش يتحدث على التكنولوجيا الحديثة الانتليجنس ارتيفيسيال زياد
1: اللي هو الشباب
0: معنا قريب لهم هما الناس اللي تحدث اللغة الجديدة في كرونيك كما عودناكم عندنا توا جمعتين جمعة هدية رسميا تولي كل نهار اثنين بإذن الله العودة المدرسية علاش تحدثوا عليها لأن عودة للناس الكل استكمال الاستعدادات اليوم الأخيرة اللمسات الأخيرة الاستقبال أكثر من مليوني تلميذ
1: هذا هو علاش كي نقولوا مليوني تلميذ نقولوا انه 99% من الاسر التونسيه اليوم في اتجاه المدرسه
0: بالضبط.
1: كل الاسر التونسيه علما وانه احنا في تاريخنا اهم استثمار اهم تقريب ثروه في صحيح. بلادنا هي الماده الشخمه يعني صحيح. في النهايه هذيك الثروه اللي راهنوا عليها المجتمع الكل اختلفنا في كل شيء الا في قيمه التعليم في مجتمعنا وفي بلادنا هذا مؤكد حاتم
0: هذا وغيره تقوى في متينالكم كما عاودناكم بطبيعة الحال مع الموسيقى الباهية والموسيقى باش نمشيو لها توا بالانشينمون المطول اللي تعرفوه نعملوا ثلاثة أغاني زوز أغاني توا نشوفوا احنا والوقت قبل ما نرجعوا مع بقية فقراتنا نمشيو لانشينمون تاع العادة نبدأه بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين ابقوا معنا رجعين

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. بجاه ربي بجاه ربي ساعدوا روحكم، راكم أنتم رسم البلاد هذه والطرقات قاعدة تاكلنا. لطف عليكم في ولادنا وبناتنا الكل، أرقام قياسية متاع حوادث هات نقصوا منها، والسبب الرئيسي كما تعرفوه هي السرعة. نقصوا واستحفظوا لي على روحكم سلامتكم راهي تهمنا. يا رب إن شاء الله ترافقكم كان السلامة في كل تنقلاتكم. نمشيو مع بعضنا بعد إذنكم الناس الكل إلى طقس اليوم اللي فيه تغييرات وفيه جديد بطبيعة الحال، والأسبوع هذا مع بدايته الموافقة بإذن الله راهو باش يكون أسبوع ممطر. هو الآخر في بدايته شوية أمطار، لكن يمكن في نهار الخميس الجمعة السبت لحد معناها منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع فما أمطار بشكل جيد. هات نشوفوا الميتيو دي جور.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: نشرتنا الأولانية قبل التحيين بطبيعة الحال من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، التحيين اللي باش يكون فيه اجستمون لبعض الحاجات معناها، لكن نعرفوا شنو طقسنا اليوم باش يكون في طقس الاثنين. عندنا فكرة على كل ما باش يتميز به طقس اليوم، واللي هاو نشوفوا زاد العناوين وقع تحيينها. الخريطة مازالت لك العناوين وقع تحيينها من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، ويعطينا سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. الحرارة القصوى باش تتراوح بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة فقط بالمرتفعات الغربية، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. درجات حرارة مستحبة والحمد لله في الصباح باش تكون متميزة بكونها عشرينية في الفترة الصباحية، معناها هذا ما ألاحظه من أقل الدرجات في الكاف 21 درجة وصولا إلى أعلى الدرجات هي في 29 درجة في مستير، في المهدية 29 قهوة زدنقة، 29 في توزر، و 29 في قبلي، وأيضا 29 في مدنين، وفما أمطار في الفترة الصباحية. ثم برج الخضرة توصل 31 درجة، لكن باستثناء برج الخضرة الباقي درجات حرارة صباحية عشرينية تتراوح كما قلنا بين 21 و 29 درجة. 28 الرافعة في تونس الكبرى وفي سوسة في الفترة الصباحية، 27 في نابل وفما أمطار سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، و 27 زادة في بنزرت وزغوان. بعد الظهر هل تتغير الأمور؟ تقريبا تولي درجة الحرارة ثلاثينية، هذا ما نلاحظه. الأمطار ماشي موجودة حسب الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في 9 ليلا و20 دقيقة على حد إذن. نستناو التحين الجديد يمكن يعطينا بعض الحاجات الجديدة، لكن هذا هو اللي بش يكون في طقسنا اليوم. درجة حرارة ثلاثينية تتراوح بين 29 درجة في بنزرت نقاوها، مرورا ب 31 في كل من تونس الكبرى وأيضا زغوان سوسة، 31 زاد 31 في المستير والمهدية نقاو، 32 في نابل بعد الظهر وباجة، 33 في جندوبة وفي إصفاقس وفي القيروان، 30 درجة زاد نقاها في الكيف وهي والقصرين. أعلى الدرجات اليوم 34 درجة في توزر و 35 درجة في برج الخضرة، هذا نتحدث على بعد الظهر. طقس مروح زاد ليلا ومفماش أمطار، فماش ريح قوية زاد في الليل، وطقس تتراوح درجاته باهية كيف نشوف هذه 19 عندي برشة ما شفت 19 درجة في هذه الليلة، 19 درجة في الكيف وأعلى الدرجات 28 درجة باش تكون في توزر و 29 في برج الخضرة، مرورا ب 25 في بنزرت، 24 في تونس الكبرى هي ونابل، وأيضا زغوان 26 في سوسة وفي المستير وفي المهدية، 28 في صفاقس، وكما قلت لكم أعلى درجات هي 28 بين صفاقس وبين توزر 28 و29 نقاوة هذه الليلة في تطاوين. غدوة الثلاثاء فما أمطار زعمة ولا لا؟ هات نشوفوا مع بعضنا الأمطار باش تكون موجودة خاصة على السواحل، معناها على تونس الكبرى نقاو شوية أمطار هكاية، وفي نابل زادة أمطار ضعيفة، سوسة فيها أمطار غدوة ضعيفة، المستير زادة كيف كيف، والمهدية ونوصلوا حتى صفاقس فما أمطار ضعيفة. هذا الكل تو نرجع له بالتحيين متاع الخرائط متاعنا اللي تكون في حدود الثامنة صباحا، لكن طقس الحمد لله يا ربي مستحب مع العودة المدرسية مروح، ما فهمش السخانة هذيك، ما فهمش أمطار كبيرة في بداية الأسبوع، نجم راي تكون أمطار متوسطة مع بداية من نهار الخميس إلى حدود نهاية الأسبوع تنجم تكون أكثر من متوسطة في بعض المناطق. هذا تو نشوفوه تباعا خلال نشراتنا متاع اليوم وحتى القادمة. كانت هذه إذن البوان ميتيو لوناني. البوان الثاني يأتيكم بإذن الله في حدود الثامنة صباحا. فاصل موسيقي اسمع موسيقي هبلتني تعمل يا كاستوف وليت نخلق في كلمات من عندي. فاصل غنائي موسيقي ورجعين مع خليفة بن سالم.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق لان، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. نشوفوا جرائد بداية الأسبوع اللي تغيب علينا الصباح باعتبار عطلتها الأسبوعية، في حين تصدر المغرب اليوم والشروق وأيضا لابريس وأيضا تونس يبدو، ولكن احنا نقتصروا تقريبا على الجرائد اللي توصلنا بطبيعة الحال. هذاك علاش مع خليفة بن سالم باش نمشي والآن لقراءة الخلف في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: احنا على العموم الان قدامنا لابريس والشروق. حاتم، لابريس اهم المواضيع اللي تلفت النظر العوده المدرسيه، لابريس تركز على العوده المدرسيه وعلى الاحداثيات الجديده على مستوى هذه العوده، يعني المدارس او الاعداديات الجديده اللي تم احداثها. لابريس كذلك مشات لموضوع الحقيقه شد الراي العام لهذا الاسبوع، حاتم، هو جريمه تخريب قنوات الصونات، قولوا الصونات التوانسه كيقولوا الصونات يعني متاع الماء، ومن الأول الواحد كان أخذ خبر كأنه ماهوش بدات القصرين بن عروس غيرها من المناطق جرائم فعلية، ووقع فتح أبحاث حقيقية في هذا الغرب
3: حتى وقع يقفوا في بن عروس
5: معناها الحقيقة جرائم قصدية ما فيهاش حتى شيء، اللي كنا من الأول نقولوا قص الماء زاد ربما الكل أعطاب الكل حسب وضعية المياه الكل غيره، لا تبين ثمة هذه الجريمة. وحكيت بن عروس هذه غريبة ياسر، يعني ثم عملية تعمد والحديث عن سقوط شخص في المكان متاع تحويل الماء، وبدأت الحماية المدنية والناس وكل لأنهم خافوا أنه صغير إذا كان طاح يتعدى في القنوات ولي مشكل كبير ياسر، وقصوا الماء تبين أنه الولد كان يلعب في الحومة وما ثم حد شيء. نفس العملية في القصرين، يعني موثقة ومصورة هذه الجرائم اللي فتح فيها بحث يطرح نقطة استفهام كله، إلا أنك معناها تلعب
3: بالماء
5: تونسي هذا يشرب الماء في تنبك الأزمة تونس. احنا وقتها مياه المعلبة غير موجودة وناقصة بكثرة، واللي مزلنا نشوفه في شوي صفوف على رغم انفراج تدريجي في الموضوع هذا، لاحظوه
3: يعني انفراج نسبي عايشكم لأنه مش موجود،
5: أما مزلت ما نجلوش نقوله موجود بأريحية، خاصة طب شي أكثر طلب من جهة أخرى. صحيح الطقس تبدل، أما العودة المدرسية حاتم، لابريس رجت على أمطار نهاية الأسبوع واللي شفنا في الجنوب الحقيقة أمطار خير وبركة،
3: اللهم
5: صل على النبي، توزر، جابس، تطاوين، كل المناطق هذه كلها الحقيقة أمطار تبشر بكل خير. زاد ترجع عليها جريدة لابريس وغيرها من الصحافة التونسية. الشروق مشات إلى لعبة القط والفأر في حرب هرمز، الكاتب والصحفي عبد الحليم قنديل يكتب في جريدة الشروق الكاتب المصري، ويعود على أزمة هرمز ويعتبرها لعبة القط والفأر. شروق مشات لي قضايا أخرى في علاقة بالمستهلك التونسي، تقول انفراج في المواد الأساسية، توفير 1000 طن أرز و60,000 طن سكر، ونعرفوا أنه في السوق ثم مشكل في علاقة بالسكر والرز عنده مدة تقريبا،
3: لكن خارق العادة كيف نوفروها
5: إن شاء الله توفير يحل المشكل، خاصة 60,000 طن سكر لأنه بالحق
3: بدأ يظهر اللي ريته في المساحات التجارية الكبرى، يعطيه في حوالي 2 كيلو لكل شخص ولا كيلو يدولي لكل شخص شكارة، ما عندكش الحق 2 شكاير
5: إن شاء الله، ما
3: بدأ يظهر كان مقطوع لكن قاعد يظهر، شفته نهار لحد جبونس الهجمات الجديدة متاع مضيق هرمز وبالسعودية زادة حركة المنطقة وتوتر كبير ولا في المنطقة، مع حاجة أخرى النفط أسعاره مشيت في قفزة بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات الجديدة في السعودية.
5: هو كل هذه المعارك تنعكس بالضرورة على أسعار النفط حاتم، لأن المنطقة كلها هي منطقة بترولية، سواء كان في نقلها سواء كان في إنتاجها وتكريرها، وبالتالي المعارك هناك تنعكس بالضرورة على أسعار النفط، وهذا ما هوش في صالحنا حتى احنا كدولة. نختم مع الشروق للعودة المدرسية من وجهة أخرى في اللايون، الطلبة بين فكي المالك والسمسار، رحموا شوية الطلبة، ورحمهم الهادي
3: عائلتهم راهو يعني بحال ربي كلبو اللي باش يوفر الكرا الولد ولا البنت.
5: هذا هو راهو يعني طالب هذا ماهوش موظف ولا شهار ولا تاجر ولا غيرها ممكن. اما الطلبه الحقيقه في معاناه ومعاناه كبيره خاصه وانه كما تعرف الناس ماهيش تاخو الجهات اللي هما يحبوا يتوجهوا لها. ثم مشكل كبير في عمليه التوجيه وشفناها وهذيك الامكانيات. لذلك الطلبه يلقوا انفسهم بين فكي الملك والسمسار.
3: وربي حوي شكرا نذكر بها البارحة الشركة الوطنية للسكك الحديدية أعلنت مساء الأحد على الباش فيسبوك متاحة تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة. ووضحت الشركة في البلاغ اللي تم نشره وموجود منشور على صفحة رسمية على الفيسبوك أنه تعليق السفرة سي السفرة هذه بش يستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه بش يتم إعلام الحرفاء تباعا بالسنة في النشاط العادي لسير القطار الدولي اللي حرك شوية نقل بين القطرين الشقيقين.
5: هذا هو حاتم.
3: نعم.
5: هذا هو أهم ما جاء في تقريبا الجرائد اللي قدامنا اليوم.
3: شكرا لك خليفة بسالم. كانت هذه جرائد اليوم في قراءة الخلفون.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: رد للموجة واسمع جوهر فاح في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104 آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ. وترامب يلوح بسيناريو فنزويلا في إيران. وفي تفاصيل أخبارنا، المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق غدا، حيث كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية.

0: مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الريحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الريحي إن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25 و30 مقارنة بالسنة الماضية، شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. وزير شؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية التي يضبطها رئيس الجمهورية. هذا وأعلن الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الحالي، بما سيمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحددة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. وبين الوزير أن التحول الرقمي يعد خيارا استراتيجيا لتونس لتحديث الاقتصاد وتطوير الإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسة باعتباره رافع للابتكار ودعم للاستثمار والتشغيل، وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، موضحة الشركة في بلاغ لها أن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مشيرة إلى أنه سيتم إعلام الحلفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بإمكانية بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها، مستحضراً تجربة بلاده في فنزويلا، في تصريحات تتزامن مع استمرار الحرب وتصاعد التحركات الدبلوماسية بشأن أزمة مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تتجه إلى السيطرة على النفط الإيراني على غرار ما فعلته في فنزويلا في حال قررت البقاء، مشيراً إلى أن العائدات التي تحصل عليها واشنطن من النفط الفنزويلي غطت تكلفة الحرب مرات عديدة بحسب تعبيرها. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز بين إيران والدول المطلة على الخليج، وجاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وتدوينة لوزير الخارجية بدر البسعيدي غداة رفض بحريني بعد إعلان إيراني عن استضافة السلطنة للاجتماع، فيما قال مسؤول في الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. مصادر يمنية تفيد اليوم بإحراز جماعة الحوثي تقدما ميدانيا جديدا من خلال السيطرة على سلسلة جبال كهبوب، وهي تعد الحاكمة لمضيق باب المندب والسواحل والمناطق المحيطة بالمضيق. ختاما، أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة اليوم، حيث وصل خام برنت إلى 107 دولارات مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد هجمات جديدة للحوثيين على السعودية وهجمات إيرانية على سفن في الخليج بالتزامن مع توقف خط أنابيب النفط السعودي إثر هجوم بطائرة مسيرة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه ولدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده وعلى التفافكم حول جوهرتكم. وان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع اللي هي تاتينا هذه البدايه تحت عنوان كبير هو العوده المدرسيه. ان شاء الله كل عام والاسره التربويه بمليون الف خير وتلامذتنا وعائلاتنا زاد اللي هي تقري ومستثمره كان في ولادها حتى دم قلبها على وليداتها. ربي ينجحهم وربي يفرحهم. صباح الورد من جديد لسيدي خليفه.
1: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس واوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبة ان شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في روحهم ان شاء الله موافقين. بدايه اسبوع ان شاء الله موافق الجميع وبدايه سنه مدرسية سنة التعليم الجديدة 26-27 إن شاء الله موافق للجميع
0: إن شاء الله يا ربي. نقولوا بداية لأنه رأوا اليوم العودة متاع المعلمين والأساتذة
1: الرسمية
0: بداية القراية. نمشي وزاد الأفراح ونهنيه وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 سبتمبر ونستقبل زاد المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم. كيفاش عملوا بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون وقالونا قيموه منه ومشاركوه معكم في الحصة وكان لازم نهديه له الكادو زادة اللي هو يوميا تهديه جورة فام لمستمعينا ومشاهدينا اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم واللي شاركوا معنا والمتمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع فاطمه عبيد. نقول لك صباح الورد يا فاطمه.
3: نهارك اسعد الايام. كيف انك لاباس في حاتم؟ يعيشك ربي يفضلك
0: يا فاطمه. يعيشك يا فاطمه لك عزيزه وغاليه. استقبلك الخليفه متاعنا الخليفه الخليفه هو اللي يستقبلك لله العزيز.
3: يعطيك الصحه يا سي خليفه سي حاتم. عيشكم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
1: يا رب. فضلك يا فاطمة. ومنين تكلمنا يا فاطمة؟
3: أنا من الحمامات. أنا اسمي فاطمة الغالية.
1: اللهم صل على وإن شاء الله ديما غالية
0: يا غالية عزيزة عزيزة غالية زاد.
3: ربي يفضلكم يعيشكم.
0: تربيشة فاطمة هذيك هي فماش حاجة أخرى؟
3: فما فيفي زادة ولدي والحاجة عيطولي فيفي.
0: ربي يخليهم لك وربي يعيشهم زاد. فاطمة مش غناوا عليك أنت ولا أنا من هكا غالد زعمة؟
3: غنيو
0: عليا. ايش غنيو؟ فكرني ترى.
3: ان الترويج ولاد ولادي عيطوا لي نانا.
0: نانا باهي. ما عطينيش غنيو على فاطمه يا فاطمه يا باهي.
3: والله مانيش متفكره ايش الخويا ما
0: مش غنى مش غنى القلال قال يا فاطمه يا بنت العم.
3: اي.
0: ومش المغربي حميد الزاهر هو يظهر لي غنى للا فاطمه ولا انا
3: زمان
0: لا شيء خويا تثبت شيح. عليها شوية تنجم تقولها هكا.
3: لا خويا أنا نعمل أنا ما نجمش يعني سامحني ما نجمش خويا.
0: عندك ألف حق. احنا نغنيو لك عيد ميلادك اليوم.
3: ربي يفضلك وربي ينوركم ويعيشكم
0: في عمرك لله العظيم.
3: يعيشك
1: ولدي. عيد ميلاد اليوم قداش رقمه؟
3: اليوم عمري 70 سنة. عرفت عمري 16 سنة. عندي 5 بنات وليد الكل معرفين.
1: صلي على سيدنا.
3: وأولاد أولادي اللي طلع طبيب واللي طلع انجنيور واللي طلعت قاضية ونصلي على النبي. والحاج لاباس ما شاء الله. والحاج يتربش بيا هو ولدي عيطوا لي عزوزة.
0: أنت ليه والله ليه إن شاء الله في المية والصحة هي
3: يا رب يفضلك يعيشك
0: يطول لي في عمرك يا عزيزة.
3: يعيش ولدي العزيز يعيشك.
1: عيشتم شكون بعث لنا الاسماس وقال لنا عايش
3: انا بنتي الكل يحبوني وولدي يحبني لكن عندي طفله مميزه على اخواتها تعزني ياسر تحبوها ياسر كلمني في النهار بالقداش من مره غاليه عليا هذيك عيني هنيده عبيد في جربه ديما تفرحني هكا ديما تفرحني وديما ندعي لهم بالخير الكل
0: يخلي الكل
3: تعرف من وقتاش نقوم من الصباح من ماضي ثلاثة أنا وبهم نعمل الدعاء باش ربي يحفظهم من كل شيء والحمد لله كلهم باهين معايا وهي بالأخص
0: هي بالأخص ربي يحفظك وربي يحفظك أنت ليهم
3: يفضلك يعيشك إن شاء الله نهاركم زين.
1: وهي اللي بعثت فعلا إلا فاطمة وقالت لك يا أمي الغالية يا نور عيني
0: ربي يحفظها وربي يخليها وصحة لها مدبرتها
1: هذا هو
0: والصغيرات الكل معناها اولاد لاله فاطمه الكل مدبرين
1: ان شاء الله وربي يفضلها
0: عليهم كل يوم تقول لك نقوم 3 متاع الصباح انا والحاج ندعي لهم ان شاء الله ربي يحفظها لله فاطمه كل عام وانت حيه مليون الف خير.
1: نمشيو نجاح زعبار نقول لك صباح الورده للنجاح.
4: صباح النور.
1: كل عام وانت حي بخير.
4: حيش ولدي الله يبارك لك صحه
1: ربي
0: معك الخليفة للنجاح. الخليفة سيدي خليفة معك تصور معناها راك ماكش عندك حدث عادي اليوم عندك عيد ميلادك يزمو يستقبلك الخليفة بكله معناها
4: ربي يبارك لكم ربي ينورك
1: يعيشك بفضلك. منين تكلم فينا للنجاح؟
4: من الوردانين.
1: شرفوا بكل مستمعين ومستمعاتنا في الوردانين. كداش عملت اليوم للنجاح؟
4: اليوم سكرت 60 سنة
0: ان شاء الله في المية والصحة
4: يبارك لك طول في عمرك
0: وهي هي يعطيك صحة البدن وطول العمر هذا ما نتمناه.
4: امين يا رب ربي.
1: يا مدام شكون عطانا الاسماس والمفاجأة الطيبة؟
4: والله مش نقول لك اني عندي 5 صغيرات اللي هما بنات وثلاث اولاد اما كثريتها واحدة ديما مفرحتني وديما الحقيقة تعمل لي المفاجآت هذوما وديما هي الكل الحقيقة عليهم هما مميزة عليهم هما ديما بفاجآتها وديما اللي هي بنتي البرة في الخارج وما نعرفش عاد
0: شو اسمها بنتك اللي في الخارج؟
4: بنتي سهير. سهير
0: ربي يفضلها وان شاء الله
4: خاطر اي امس عملت لي مفاجأة قلت شنو هو مش كمل بقية ولا ما نعرفش عاد
0: ان شاء الله ديما تعمل لك المفاجآت السعيدة وهي ولا لا سيدي خليفة؟
1: هي ألا سهير وقالت لك توحشتك برشا.
0: ربي يفضلها وربي يحفظها وصحة لها مدبرتها
1: وصحة لها
0: رضيت الوالدة متاح ربي يفضلهم لك الكل وربي يخليها لك وان شاء الله ديما فرحانة وديما نهني وفيك بعيد ميلادك لله العزيز.
4: ربي يبارك لك ربي يبارك لكم وربي ينوركم عاش خويا
0: يعيشك لله ناجح.
1: حاتم نختموا مع الصفاء بنتيلي نقول لك صباح الورد لله صفاء.
5: صباح الخير.
1: كل عام وانت حي بخير يلا
5: عايشة
0: فيك صح سنيني واحدة واحدة بنتي لي معناها اللقب هذي جربي جربي ما نعتقدش باش يكون ما هو جربي ولا أنا غلط
5: أي جربي جربي
0: يا مرحبا بالجربي يا
1: كل مستمعينا في جرب
0: توا من جربة تكلم فينا ولا لا
5: لا من تونس
0: من تونس
1: قوم من
0: مرحبا مرحبا
1: يا صفاء
5: أهلا
1: كداش عملت اليوم
5: عملت 18 سنة
1: شباب
0: يعني
1: ما انا محضر روحك غدوه القرايه
5: اكاو
1: هذا هو يا صفاء شكون بعث لنا الاس ام اس وقال افرحوا بها
5: توقع امي
1: شو اسمها امك صفاء
0: اسم ألو؟ امك صفاء شو اسمها الوالده ربي فضلها لك
5: اسمها لطيفه
0: لطيفه هي اللي بعث به انت بكالوريا شنو الاختصاص
5: علوم تجريبيه
0: علوم تجريبيه المعدل اللي تعديت به من سنه سادسه معناها من
1: ثالثه
0: للباك قداش المعدل انت 12 وسنه في البكالوريا شنو اللي نعملوا زعما
5: قوي الريتم
1: قوي الريتم بديت تحضر ولا
0: خدمت شويه في الصيف ولا ما خدمتش
5: خدمت
0: اي وين في جربة ولا في تونس
5: في تونس
0: في تونس ما مشيتش الجربة في الصيف
5: مشيت
0: اما ما قريتش اي ربي معاك وربي اسمع شكون اللي بعث وشنو
1: اللي بعث والدتك
0: وش تقول
1: وتقول لك ربي فضلك وجيب لنا الباك سنة
0: قالت لك البكالوري
1: الباك يا بنت
0: خلي تكتمل الفرحة الفرحة تقول في السنة الفارطة يظهر لي ولا اللي قبلها زواج خوك والفرحة الكبيرة زادة هدية اللي تستنى فيها هي البكالوريا متاع بنتها العزيزة الغالية ربي يحفظها لك وإن شاء الله ديما راضي عليك يا بنتي
1: إن شاء الله يا صفاء
0: شو تقول هاي شو تقول لها للوالدة
5: نحب نقول لها ربي يفضلك ربي طول في عمرك ونحبك برشا
1: نجيبوا الباك
0: والبكالوريا ها
5: إن شاء الله إن شاء الله
0: يلا عندك كادو في انتظارك بتجيب لنا البكالوريا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يفرحكم دائما وابدا
1: مريم رجيعي كان دار تهنيها اختها مره تقول لك كل عام وانت حي بخير لطيفه موسى من عمير التوازر المكنيني هنيها سلفها كمال وسلفتها ليلى ابراهيم قولوا لها كل عام وانت حي بخير
0: مروه اعطينا تصويتك نتاع الباك
1: الباك صفاء بنتيلي. الباك صفاء بنتيلي
0: ان شاء الله ربي ينجح اللي داخلين على البكالوريا لكل سنة، ربي يوفقهم وربي يكون معهم. يلا احنا فاصل قصير ونرجع مع الخليفة اللي حل كتاب على هذه العودة المدرسية، فيها ما يتقال على مستوى حاجات جديدة وطيبة ورائعة للغاية، ولكن فما دي بوان وسي يطرحوا خاصة في خصوص النقل، في خصوص الامبلوا دو توم تاع اللي كان مساسين يعرفوه الاسادة، يقول لك واش عندي وما عنديش، اللي مازال ما عندهمش لومبلوا هذول اليوم ياخذوه، والكمبيوتر هو اللي يخدم
1: الخدمه الكل.
0: الخدمه الكل. شنو هي الحكايه كيفاش وعلاش نشوفوها مع خليفه بسلم ولا ريال بلون؟
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
6: publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج جوهرة أفلام publicité.
8: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة FTV. شوف أسمع وتمتع.
0: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. باش نمشي مباشرة لموضوع الساعة. في كل العائلة التونسية تعرفوا زوز ملايين أو أكثر غدوة يرجعوا للدراسة، وإذا كان تحدث على الدراسة والعودة المدرسية انطلقت من اليوم باعتبار عودة الأساتذة والمعلمين، وغدوة نستقبلوا أكثر كما قلنا من زوز ملايين تلميذ، ونشوفوا إيش فيها جديد وما فيهاش هذه العودة المدرسية من خلال الاستضافة متاع المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوية. الإعدادية والثانوية
1: مع بعضهم الإعدادية والثانوية نعملوا ميزاجور احنا
0: ريم المعروفي اللي باش تعطينا كل التفاصيل متاع جديد هذه العودة.
1: هذا هو حاتم جديد هذه العودة السنة الدراسية 26-2027. شكون معنا؟ السيد ريم المعروف المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. نقولوا لها صباح الورد أستاذ.
11: صباح الخير ليكم، صباح الخير لكل مستمعي جوهرة أفام، صباح الخير لكافة مكونات الأسرة التربوية. ونحن اليوم في 14 سبتمبر اليوم الأول من العودة المدرسية التحضيرية المرحلة التحضيرية باستقبال المدرسين لتسلم جداول الأوقات متاعهم، وأيضا إلى مناقشة بعض المستجدات على مستوى الساحة التربوية.
0: سيدة ريما المعروف المديرة العامة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، أول مرة أعتقد يتسلموا ليزومبلوا متاعهم ليلة قبل بداية السنة الدراسية والقراية، علاش؟
11: هو الحقيقة من عمي ولبديناها العملية هذية، عمي ولتسلموا الجداول متاعهم أيضا قبل اليوم العودة اللي هو يوم 14 بالنسبة للسادة المدرسين. هذية من شأنه أنه يسهل علينا عملية المباشرة الفعلية للتمدرس منذ اليوم الأول اللي هو يوم 15، يعرف روحه شنو المستويات المسندة إليه، يعرف روحه التوقيت متاعه، هو بيده عنده عائلة يبرمج للعائلة متاعه كيفاش باش تقع ايضا الفروض نتاعو، والى كل هذا الاستعدادات احنا نسهلوها كي نعطيو الجداول في وقت مبكر للساده المدرسين.
1: على مستوى الارقام، نبداو بمستوى الارقام، قداش عندنا من التلميذ السنه هذه بالضبط في التعليم الاعدادي والثانوي سيده مدير؟
12: بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي هو بش يكون عنا 1,146,000 تلميذ بين المرحلتين، إلى جانب 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية. يعني ثم المتوقع عنا 2,341,000 تلميذ بش يكون متواجد في المؤسسات التربوية.
1: بإطار تربوي خدش عدنا توا احنا في مستوى المربين وبعد تقريب عملية الانتدابات اللي استحدثت جديدة؟
12: لا، عنا زيادة ب 2,993 مدرس السنة، بلغ العدد الجملي 161,300 مدرس سنة 2026-2027 مقابل 158,400 مدرس سنة 2025-2026، نسبة الزيادة ب 1.9%.
0: بهي والزيادة في المعاهد والإعداديات، هل فما زيادة سواء على مستوى توسعة ولا إحداثات جديدة؟
12: أكيد سنة العدد المؤسسات التربوية بصفة عامة بش يكون 6,178 مؤسسة، بزيادة متاع 18 مؤسسة تربوية تتوزع بين الابتدائي والإعدادي والثانوي. كانوا عاملين 6,160 مؤسسة، كما قلت سنة 6,178 مؤسسة، منهم 1,574 مؤسسة في المرحلة الإعدادية والمعاهد.
0: معناها الأقسام مش تعرف تفرهيدة نسبية هكا، معناها ما عادش نوصلوا نسمعوا ب 40 و45 في قسم وكل أرقام اللي صعيبة برشا.
12: بما أن ديما عندنا تزايد الحقيقة في عدد التلامذة، تبقى ديما ثم مؤسسات تشهد نوعا ما من الاكتظاظ، نحاول وإحنا قاعدين نبرمجوا في إحداثات أخرى تمس بعض الجهات اللي لمسنا فيها، حتى بالتوسعات ما وصلناش إلى عملية تخفيض في الكثافة. نحب نلفت الانتباه لأنه إلى جانب الإحداثات ثم أكثر من 1,400 تدخل على مستوى والصيانة والتوسعات صار للسنة الدراسية الجديدة، استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. ثم شراءات اقتناءات متاع طاولات مزدوجة بلغ العدد 73,000 طاولة مزدوجة توزع على كافة المندوبيات، توزع على المؤسسات التربوية باش نعاونوا المؤسسة باش تكون العودة متاعها مستقرة، عودة تشهد معناها جميع التجهيزات متوفرة إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ.
1: الحركة على مستوى النقل يعني حسمت كلية لرجال التعليم أم لا؟ لأنه كل عام في بداية السنة الدراسية ساعات يقول أستاذ العربية ناقص التاريخ الفلسفة غيره هذا نقل ما نقلش، يعني المظاهر تلك السنة
12: الحركات الكل صارت بما فيها الحركات الوطنية والحركات الجهوية الحركات الداخلية بجميع أصنافها الإنسانية منها ولا الحركات الوطنية والحركات الداخلية بالمؤسسات داخل الجهة الواحدة، وأيضا الحركات الإنسانية كما قلت وقع الفصل فيها، إلى جانب عملية تعيين الأساتذة الجدد الانتدابات الجديدة. أنت تعرف اللي أثناء صارت مناظرة خارجية لانتداب مدرسين في الإعدادي والثانوي، وأيضا الدفعة اللي تخرجت من علوم التربية فيما يخص المرحلة الابتدائية. بالنسبة للمرحلة الابتدائية تم التعيين متاعهم في المؤسسات التربوية، وبالنسبة للإعدادي والثانوي اليوم إن شاء الله يتسلموا التعيينات متاعهم ويلتحقوا بالمؤسسات التربوية.
0: على مستوى البرنامج العام هل فما حاجات جديدة خاصة بالتلميذ نشير لها، أو زاد علاقة المؤسسة التربوية بالأولياء؟
12: أكيد هو ما نعرفش، كان شفتوا المنشور العودة المدرسية، منشور العودة المدرسية حكي برشا على العلاقة مع الأولياء، على تنظيم هذه العلاقة باش نتجنبوا عمليات التشنج ولا بعض الإشكاليات اللي لاحظناها كثير في علاقة بزيارة الولي للمؤسسات التربوية وفي مقابلته لإطار التدريس. هذا الكل صدر في شأنه مذكرة منشور من السيد الوزير فيه العديد من التوصيات إلى السادة مديرة إلى السيدات والسادة مديري المؤسسات التربوية بجميع أصنافها. ثم أحداث آخر أنا يسرني جدا أني نحكي عليه اللي هو أحداث نتاع فضاء خصوصي المركب الرياضي والثقافي بالقيروان الثناء. تعرف هي وزارة التربية تخدم على المقاربة الثقافية الرياضية واللي هي في علاقة بتهذيب السلوك واللي هي زادة من شأنها أن تساهم في التنشئة الصحيحة لأبنائنا التلاميذ. مع مستهل السنة الدراسية هذه إن شاء الله باش يكون عندنا مركب جديد ينضاف إلى بقية المركبات. هو مركب من أعلى طراز على مستوى البنية التحتية من حيث ما يتوفر فيه من فضاءات رياضية وفضاءات نجم نعمل فيها الأنشطة الثقافية على مستوى مدينة القيروان.
0: في معناه في قلب القيروان ولا خارج شوية من القيروان؟
12: في في في القيروان. في القيروان.
0: في القيروان.
12: أي في حوض نتاع مؤسسات تربوية باش نجم تنتفع به مجموعة من المؤسسات التربوية.
0: واضح معناه قريب لكل المؤسسة التربوية. فما حويش يقولوا عليها لي بارون سنان نقل يطلب بارون النقلة متاع من
1: ليسي
0: يقولوا له لا راهو الكمبيوتر ومازال ما عملش الكمبيوتر وكذا مانيش فاهمين شنو هي العملية دي خاصة في خصوصا التلميذ تلقاه الليسي اللي طالب النقلة ليه راهو 200 متر ولا يا سيدي 1000 متر على الدار في حين الاخر 3000 ولا 4000 متر على الدار ولا اكثر. معناه
12: هو في عملية توجيه التلامذة الحقيقة رأوا احنا الراعي والمسافة وهو يصير التوجيه نتاعهم لأقرب مؤسسة تربوية تكون موجودة برابور للمؤسسة اللي كان فيها في المرحلة السابقة. إذا احنا هم عملية التوجيه تصير بين من الابتدائي للإعدادي وفي السنة السادسة في نهاية السنة السادسة وإلا في السنة التاسعة إلى السنة الأولى في للالتحاق بأحد المعاهد الثانوية. فإنه هي عملية التوجيه أصلا تصير مراعاة للحوض اللي يدرس فيه التلميذ هذاك. تبقى ديما ثم حالات استثنائية نتاع نقل الولي ينجم ينقل حتى السكن نتاعه عمل الولي أيضا للضرورة. لهنا هذه كل هي مطالب طلبنا انها تتصب على منظومه الحياه المدرسيه الجديده. انت تعرف منظومه جديده يلزمنا نصبر عليها شويه في بعض الاجزاء نتاعها اللي مازالت تتطور بالاستعمال بالحالات اللي باش تصير على مستوى الطلبات. تبقى احنا العديد من الطلبات وقعت التلبيه نتاعها نتاع نقل وخرجنا النتائج نتاعها. يبقى الولي لازم يدخل الفضاء ويشوف العملية هل تمت نقلة الابن نتاعه ولا دراسة. نعم. الدراسة تتم بين في المؤسسات التربوية خاطر كل واحد يعرف على مستوى المؤسسة شنية الإمكانيات نتاعه في استقبال تلامذة جدد مراعاة للأهرامات نتاع الفصول وكما تعرف باش ما تصيرش الظواهر نتاع الاكتظاظ في بعض المؤسسات في حين مؤسسات أخرى تبدأ الأعداد مخفضة.
0: سيدة ريم المعروفي المديرة العامة للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية شكرا على كل هذه المعطيات. 7:30 هنا على الدنيا ما فيها.

0: Avec les Geeks Sport sur Jamel.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور صباح الورد 4 اهداف في الدفعه الثانيه من الجوله الرابعه ذهاب للبطوله وشبيبه العمران تواصل تالق نادي حمام الأنف ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي هدف لي صفر هدف مروان الصحراوي دقيقة 56 ريجي كعب مدرب الترجي وانتصار فريقه في حواره مع زميلنا رضا الخليفي
5: Very difficult match because the field here it's very small. It was not in the very good condition that we can pass the ball and we can play from behind. We have to adapt very fast, and I think we win today, and this is the most important thing. We have two, three more chances. I think very big chances to score one more goal. It was not the case today, but I'm happy our team today didn't receive any goal, and this is very good.
4: ريجي كاب مدرب الترجي قال ماتش صعيب لقينا برشا صعوبات خاصة وأنه الملعب صغير خلقنا برشا فرص والحاجة الإيجابية أنه لأول مباراة ما نقبلوش أهداف شمس الدين الذوادي مدرب نادي حمام الأنف كنا نستحق نقطة التعادل
6: أنا بالنسبة معناها الملعبية طالب منهم خاصة في الملعب تيانا رانا باش نصنعوا لعب ونحاولوا معناها نجيبوا نقاط تيانا خاطر 3 بوان تاع اليوم معناها باش ينافسونا بالكدا معناها كانوا اليوم باش ينافسونا بالكدا في لي دو ماتش لي دو ديفيت كنا الناس كل عاقلين العزم باش ياخذوا نقاط على الأقل نقطة عادل لا غالب معناها سير بالاريتي تروزيام ماتش تاعو نقبلوا سير بالاريتي حاولنا نبهنا خدمنا في لي زونترينمون لا غالب معناها الفوت قاعد تعاود ان شاء الله في الماتشات الجايين نحاولوا نصلحوا الاخلاط نتاعنا ايكيب ناقصها شويه اوتوماتيزم فما ملاعبيه معناها لي زيترونجي قاعدين بشويه بشويه تصير تاقلم نتاعهم ان شاء الله في المستقبل كما قلت لك ان شاء الله نشوفوا الفريق بخير ان شاء الله
4: أولمبيك باجي يتعادل مع تقدم سقيط الدائر هدف لهدف تجمو كل الباجية دقيقة 45 محمد علي العمري يعدل في الوقت البديل من الشوط الأول شبيبة العمران تفوز على النجم المتلوي هدف لي صفر هدف بلال التويتي دقيقة 40 عبد السلام بحوش الهدف هو الانتصار على ملعبنا
7: قاعدين نحاول باش ما نخسروش على ارضيه ملعبنا او نعدلوا الحقيقه عاقدين العزم باش ديما معناها ان شاء الله معناها نعملوا انتصارات في الملعب نتاعنا اليوم شبيبه عمران كل مره تاكد اللي كون راهو فريق معناها قاعد يخدم وقاعد ينتصر ونزيد نعاود احنا البطوله نتاعنا راهو مع الفرق اللي كيفنا
4: الترتيب وبطبيعة فما مقابلات مؤجلة وفرق منقوصة من مباراة فرق منقوصة من زوز مقابلات المرتبة الأولى الترجي 9 نقاط تقدم تسقيط الدائر المرتبة الثانية 8 نقاط المرتبة الثالثة نادي البنزرتي شبيبة العمران 7 نقاط المرتبة الخامسة نادي الإفريقي 6 نقاط المرتبة السادسة الاتحاد الرياضي المنسيري 5 نقاط المرتبة السابعة النجم الساحلي اتحاد بن قردان مستقبل المرسى الملعب التونسي 4 نقاط ترجي جرجيس نجم المتلوي المرتبة 12 3 نقاط المرتبة 15 أمل حمام سوسة نقطة المرتبة 16 نادي حمام الأنف صفر من النقاط بالنسبة للمقابلات المؤجلة بعد غدوة الأربعاء اتحاد بن قردان النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنسيري مباراة باش تدور في جربة الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي لحد 20 سبتمبر نواصلوا زاد ما ثماش بطولة نواصلوا مع المقابلات المؤجلة النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي الفرق التونسية تعرفت على منافسيها في الدور التمهيدي الثاني واللي يسبق دوري المجموعات في المسابقات الإفريقية دوري أبطال إفريقيا السواحلي الليبي واجه الترجي الرياضي التونسي ذهاب في ليبيا الإياب في رادس مازامبي الكونغولي في نفس المسابقة يواجه النادي الإفريقي الذهاب في الكونغو والإياب في رادس المقابلات بين 17 و24 أكتوبر في مسابقة كأس الكاف الترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي الذهاب في تونس والإياب في مالي فريق أمادو ديالو الإيفواري يواجه النادي الرياضي الصفاقسي الذهاب في الكوت ديفوار والإياب في صفاقس النادي الرياضي الصفاقسي كان انتصر البارح في الطيب المهيري في مباراة دار دون حضور جمهور على شوتينغ ستارز النيجيري هدفين لي صفر تأهل يتحدث عليه المدرب المساعد لسي اس اس عبد الكريم النفطي
8: الحمد لله على كل شيء تحية الجماهير النادي الصفاقسي الحقيقة اللي كانت موجودة اليوم دفع كبير في قدام النزل وقدام الملعب الحقيقة احتفالية كبيرة تشعر الابدان الحقيقة ذاك الدفع الكبير اللي كان فما شوية استرس شوية فما ضغط لكن متعودين به في سيرتو في التور هذوما الحمد لله نقول أنا globalement l'objectif انا نتعدي او ديزيام تور وبعد نمشي لليبول قدره ربي فهمت نعرف فما برشا ضغوط على النابي ما بي عندنا دي جوور اكسبيريمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى راهي مش تعلى الاكثر الاقل لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعده تحسن لي زوكازيون موجودين اوكي لكن طبعا اللعب نتاعنا مازال ما زلنا نستناو فيه وما زلنا نحب نشوفه مخير هكا ومش نشوفه قد تربي مخير من هكا ليفكتيف ريش الحقيقة اليوم اللي التأهل موجود ما حكاية عادية راه ماهوش حاجة كبيرة نادي صفاقس جمعية كبيرة الأفضل على مستوى كأس الكونفدرالية على المستوى الإفريقي يعني حاجة عادية جدا الحاجة اللي نقصتنا اليوم الحقيقة هو الجمهور ريت كي تلعبوا بكلوش يصير
4: بعد بلاغ نادي رياضي صفاقس اللي أدن فيه العنف والأحداث اللي صارت في مباراة كرة السلة الودية بين ضد شبيبة القيروان في قاعة عزيز ميلاد هيئة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ عبرت عن أسفها وندت بكل أشكال العنف وأنه اللي صار لا يمكن اختزاله في موقف أحد الجانب وتحديد المسؤوليات يقتضي الوقوف على كامل ملابسات الواقعة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال التحقيقات. الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد يخسر ضد مانشستر سيتي هدف لصفر السيتي بعشر لاعبين منذ دقيقة 23 بعد اقصاء فودان. الدوري الاسباني الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونة يربح ليفانتي 4-2. ريال سوسيداد يخسر ضد اتلتيكو مدريد 3-0. الدوري الايطالي نابولي يربح بولونيا هدف لصفر ساسولو يفاجئ جوفانتس في الوقت البديل من المباراة ويتغلب عليه 3-2. والجزائري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضية.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
2: بينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا هل تبدلنا وعلاش ولا الظروف بدلتنا ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
0: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة
2: جوهرة
9: Publicité. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
10: تروبيكو وحدو في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
2: جوهرة
9: ببليسيتي
11: صباح الورد
12: صباح الورد
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9
0: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. نهار السبت ولا حد والله حكيت مع بعض لخيان اللي يقول لك كلنا متشوقين، ماذا بيا نمشي أنا والعائلة، ماذا بيا نبعث الوالد والوالدة للعمرة، والتوانسة يحبوا برشا العمرة ويختاروا أنه يمشيوها على طوال العام على طوال الموسم. هذاك علاش نعود للتذكير برحلة العمرة وأجواء زيارة البقاع المقدسة من قبل التوانسة اللي في الحقيقة كل عام يمشيوا بأعداد كثيرة وكبيرة، والقلوب ديما تقعد متشوقة لزيارة بيت الله الحرام. لكن نعرفوا التونسي قبل ما يمشي ديما يفركس ويسل ويثبت، ودي محور حديثنا البارحة مع بعض الخيان اللي قابلتهم، يتحرى مليح التونسي قبل ما يدفع باسبوره وفلوسه، رغم أنه فما بعض الشكايات شفناها ساعات على وسائل مثلا التواصل الاجتماعي نشوفه ونقراه شهادات متاع ناس يقول لك بدلونا البرنامج، ما لقيناش اللي تفهمنا فيه، غشونا، حصلونا إلى آخره. هذيك علاش لازم المعتمر قبل ما يدفع فليساته لازم يختار ويثبت ويطلب، خاصة يطلب خاصة نعاود ونسطر، عقد عمرة مصحح من عند الوكالة اللي ناوي يمشي معه، براء فواياج لو تري بون بلون اللي جربوه بارشة توانسة، وحسب صبر أرى تعتبر واحدة من أفضل وكالات الأسفار في تونس من حيث جودة الخدمات. وتنجموا تدخلوا للصفحة وتسمعوا بوذنيكم وتشوفوا بعينيكم شنو قالوا الناس اللي مشاو مع براء فواياج.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: وبراء فواياج قل لكم اليوم مازالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 24 أكتوبر، واللي حب يخلط ومتشوق البيت ربي معليه كان يكلم اليوم براء فواياج قبل نفاذ المقاعد. برشا مفاجآت في انتظاركم، برشا مزارات خاصة إكسلوزيف موجودة كان عند براء فواياج، ثلاثة والأربع مرافقين على ذمتكم في الرحلة الواحدة، فطور الصباح ليلة الإقامة في المدينة وعشاء في المدينة ليلة المغادرة، زوز فليجات لكل معتمر مع جارانتي عامين، سكادو لكل معتمر، التنقل من وإلى المطار هذا في تونس على حساب الوكالة، يعني دلال وسيرفيس أكثر من هكا ظاهر لي ما فماش. هذاك علاش نقول لكم اللي يحب يمشي للعمرة ويتمتع بالعمرة متاعه، ونسطر على يتمتع بالعمرة متاعه، لازم يمشي مع براء فواياج. براء فواياج تضع على ذمتكم مندوبين في خدمتكم على مختلف الجهات في تونس. مرحبا بكم، راكم تنجموا بالتليفون فقط تتواصلوا مع المندوبين متاع براء 70 550 020، نعود لكم 70 550 020، عندنا 21 881 882، 21 881 882، وعندنا 21 882 881، 21 882 881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: المثال متاع التوانسة المعروف جدا بربي ذكرني به خليفة، من المرسى نقذفوا بدينا قذفوا باهي برشا من المرسى معناه الموسم الدراسي ينطلق اليوم بالنسبة للسادة والمعلمين هكا ولا لا؟ هكا وغدوة لا تلمت
4: في اليوتيوب بدارة وعلى فكرة
3: هذيك ينوتر بير دو موش مانيش نحكي عليها، باش نحكي توا على الدعوات لوقفات احتجاجية اليوم من طرف الأسد
4: في بعض المندوبيات التعليم.
3: علاش؟ كيفاش؟ وقتاش؟ شنو اللي صار؟ مازلنا ما بديناش. يا ربي العمل عليك، خلنا بداو، ما تكونش هذه عملية باش تعطينا عام آخر من التوتر بين النقابة وبين الإدارة.
4: إن شاء الله لا، احنا ديما نتفائلوا خير ونقولوا إن شاء الله سنة دراسية فيها القراية والنجاح ومعناها ما يرضي التلامذة الأولياء وحتى المربين كذلك. هذا مش قوله حتى المربين لأنهم عماد العملية أكيد. التربوية أكيد. تقريبا وعصبها الرئيسي.
3: هاي البلاغ متاع الوقفة الاحتجاجية
4: في بعض المندوبيات شفنا هذا في بنزرت في سليانة في صفاقس. هك علاش احنا في إطار المتابعة مش نحاولوا نعرفوا علاش وكيفاش وين بالضبط هذه الوقفات.
3: يلا المتابعة مع نقابة التعليم الثانوي.
5: متابعات
3: باش يكون معنا سي محمد الصافي الكاتب العام لجامعة التعليم
4: الثانوي اللي نقولوا له صباح الورد. سي محمد
6: اهلا وسهلا، صباح الخيرات لكم ولكل مستمعيكم،
3: ان شاء الله عودة ميمونة وان شاء الله بيتألق والنجاح لوليداتكم ولكم انتوما في رسالتكم التربوية. لكن سي محمد ده سؤال اللي يطرح روحه، مازلنا ما بديناش، يا ربي الأعمال عليك، نبدأ بالوقفات الاحتجاجية شفم عليه سي محمد.
6: اولا كما انت تقدمت بالتهاني معناها لكل المربيات والمربين ولابنائنا التلاميذ، انا بدوري بطبيعه الحال نضم صوتي لصوتكم باش نتقدم في هذا الاستحقاق الوطني واعني العوده المدرسيه وهذا العرس معناها التونسي كما نسميه دائما بعبارات التقدير والإكبار لكل المربيات والمربين ولكل أسلاك التربية وبالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ. أنا والله شدني الانتباه معناها في اللي قلته أخونا حاتم وأخونا خليفة في علاقة بأنه شنو اللي صار معناها وكيف أن العودة لم تنطلق بعد ونحن ننفذ ونفذنا في الأيام الأخيرة. نأخذ على سبيل المثال في القيروان معناها وقفات احتجاجية، واليوم تحديدا لماذا اختياري 14 سبتمبر لتنفيذ هذه الوقفات؟ احنا حتى بالقياس بمنطق استمرارية الدولة واستمرارية أيضا العلاقة بين الطرف الاجتماعي والسلطة احنا اللي نعرفوه وكنا على المباشر معاكم في اكثر من مناسبه انه قنوات الحوار قد اغلقت بيننا وبين سلطه الاشراف وتحديدا في علاقه بوزارتي التربيه والشباب والرياضه، بمعنى ان لنا متخلدات في علاقه بهاتين الوزارتين وان هذه السلطه قد أغلقت كل إمكانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وانتم تعرفوا حق المعرفة أننا دعاة حوار ودعاة تفاوض، ولكن لا يعني أن نكون دعاة حوار وتفاوض أن معناش أساليب أخرى لنفرض بها حقنا وهو حق مشروع في الدستور وأعني الحق النقابي. والآليات الموجودة بالنسبة إلينا هي النضال. الزمن النقابي اليوم ليس زمن الرخاء، زمن النقابة اليوم بالنسبة لنا هو زمن النضال.
3: إذا كان نفهم من كلامك هذا التصعيد لهنا بش يولي زمن النضال وبش ناضله، فهذه البداية الوقفات الاحتجاجية لربما ماشيين نحو تصعيد آخر والإضراب في هذا الموسم الدراسي الجديد اللي احنا ما نتمناوش هذا يا سي محمد الصافي، لأن وليداتكم اللي يقرأوا عندكم في حاجة لكل ساعة بش يقرأوها.
6: احنا اكيد اننا لا ننادي لا بالوقفات الاحتجاجية ولا بالإضرابات وغيرها من الأشكال النضالية إلا في أطر اللي تسمح بها قوانين المنظمة وأعني الهيئات الإدارية هي اللي تحق تصدر معناها قراراتها. ولكن أيضا خلي الرأي العام يعرف علاش احنا اليوم معناها قبل يوم من العودة أبنائنا التلاميذ لمقاعد الدراسة ننفذ هذه الوقفات الاحتجاجية، لأنه حقيقة طفح الكيل، لأن استحقاقاتنا في علاقة بهذه السلطة معناها أصبحت في طي النسيان. لأنه كم نشوف أنا معناها زميلاتي وزملائي في الزيادة عن النصاب، في إثقال كاهل معناها أبناء الأسرة التربوية بساعات إضافية، في أنه التعامل
3: الجداول فما ساعات إضافية تعطى للأساتذة زملائك. هذا هو
6: عندنا، هذا مش السبب الوحيد.
3: أعطيني الأسباب، حوصلهم لي سي محمد أسراف
6: بعجالة. حوصل الأسباب أنه هذه السلطة أولا معناها منعتنا ورفضت بأن نكون طرفا في حركة النقل. منذ سنتين لم نشارك في حركة النقل لا جهويا ولا مركزيا، وحتى اللجان الإدارية المتناصفة اللي القانون يضمن لها ويكفل لها باش تكون حاضرة في الحركة الوطنية وتقريب الأزواج والحالات الإنسانية، الوزارة لم تدعو أيا كان من اللجان الإدارية المتناصفة. عندنا استحقاقات مالية في علاقة باتفاق 2023، عندنا بنود لم تنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و 2023، عندنا أيضا خروج وزيادة عن النصاب، لأن الوزارة عاجزة عن سد الشغورات في هذه المؤسسات التربوية.
4: سي محمد المتابع توا يقول هي مطالب تقريبا تخص كل الأساتذة. علاش الدعوات في بعض المندوبيات ماهيش في كامل تونس؟ علاش مصادرة باسم الجامعة العامة للتعليم؟ يعني كانوا قرارات جهوية داخل المنظمة ماهيش قرار الجامعة.
6: أولا بالنسبة لنا احنا كل جهة ولها خصوصياتها، وبطبيعة الحال معناها التحركات هناك تكون بالتنسيق دائما بين الفروع الجامعية ونقاباتهم الأساسية والجامعة العامة، علما وأنه عديد الفروع الجامعية إما أنها معناها أنجزت ندوات إطارات معناها في الجهات متاعها، أو أنه من حق الأسلاك التربوية أيضا وتحت معناها خيمة الاتحادات الجهوية أن تعقد جملة من الاجتماعات، وهذا اللي يقع. والجامعة العامة بما تيسر لها في ظل التضييقات المالية على المنظمة تنقلنا حيث أمكن أن نكون طرفا، والعبرة في نهاية المطاف هو أن الجهات اليوم بدأت تعبر عن تذمراتها وعن قلقها وعن شجبها لهذه السياسة التي يراد من
3: وضعها. واضح أن الجهات تحركت اليوم وفما حتى القروان سبقت وغيرها. لكن السؤال الأخير اللي نختم به لأن الوقت وفاء، سي محمد الصافي، هل هذا يعني كونه ماشيين نحو إضرابات في هذا الموسم الدراسي الجديد 26-27 وعدم القيام بالدروس للتلامذة؟ هذا ما نسألوه بكل وضوح.
6: احنا مش معناها غايتنا انه ما نقوموش بدروس،
3: ما قلناش غايتكم. هل ماشي معلومه هل ماشي لهذا ولا ما قلناش غايتنا؟
6: احنا هذه رساله اولى لسلطه الاشراف، وستليها تحركات اخرى عندما ندعو الى عقد هيئه اداريه، والهيئه الاداريه سيدت نفسها بان تعلن وان تعبر عن الاشكال النضاليه الممكنه. وهذا النضال هو الشعار الذي رفعناه نحن كقطاع تعليم ثانوي ورفعته الهيئه الاداريه الوطنيه الاخيره.
3: شكرا لحضرتك محمد الصافي الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي. نتمنى كونه ما نوصلوش إلى هذا القرار من الهيئة الإدارية أنها نمشيوا لإضرابات داخل الموسم الدراسي. قد ما نقراه ساعة من فلتو حتى ساعة قد ما وشوية باش نخلطوا وأولادنا ياخذوا
4: كملوا برنامجهم
3: كاملا
4: وياخذوا كفاياتهم
3: المطلوب. ميزي ما فلتنا دروس
4: إن شاء الله
3: ما يصيرش هذا. إذن المتابعة تلقاو الفيديو للمتابعة والتفاصيل وش قال سي محمد الصافي على الباج متاعكم باج جاورة FM. يلا فاصل ونمشي مباشرة للميتيو وابقاو معنا، راجعين إن شاء الله. أصبحكم زين.
5: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
7: Bah des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Y'a ni accès à l'internet.

0: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نت يتوفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نتي، خليك سبق عصرك. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة.

0: Meteo ale Johra FM.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجة الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن اللي أدعوهم وأدعو أيضا كل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغالين إلى نشرتنا المفصلة واللي نمشوا فيها للخريطة الموحينة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، ونشوفوا طقسنا اليوم ما يميزه طقس بداية هذا الأسبوع. طقس الاثنين 14 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. تتراوح الحرارة قصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. نمشي مع بعضنا للخريطة اللي وقعت حينها كما قلت لكم منذ قليل، هي في حدود 7 صباحا و 53 دقيقة، واش تعطينا؟ تعطينا تقريبا طقس متميز بدرجات حرارة مروحة جدا في الفترة الصباحية، إذ تتراوح أقل الدرجات ترى فيها في الكيف 23 درجة، 24 في القاصرين، 25 جندوبة وبيجة، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، ثم 27 زغوان، 28 سوسة، 29 في المستير والمهدية، و30 نلقاوها في صفاقس. أعلى الدرجات هي 30 درجة اللي نلقاوها في صفاقس، ونلقاوها أيضا في برج الخضرة. إذا درجة حرارة تراوح اليوم في الصباح بين 23 و 30 درجة، مع الملاحظة المهمة اللي يسألوا عليها أغلبية التوانسة، فما أمطار؟ فما أمطار هي في نابل، في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة، وأيضا في ولاية مدنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات مش تعرف بين سماء صافية إلى على الشريط معناها الساحلي باش تكون سحب عابرة لا غير، معناها في أغلب الولايات كما صفاقس سحب عابرة، المهدية، المستير زاد سحب عابرة 29 درجة قلت عليها، 28 زاد سحب عابرة بعد ظهر هذا اليوم في سوسة، تونس الكبرى سحب قليلة، بنزرت زاد كيف كيف سحب عابرة، ثم العديد من المناطق باش تكون والولايات سليانة و والكيف وأيضا القروان ومعهم القصرين سماء صافية بأتم معنى الكلمة، هذا في الفترة الصباحية. بعد الظهر هل تتواصل هذه الأمطار ولا لا؟ منش راه على طول الشريط الساحلي الأمطار إلا في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة اليوم. بقية ولايات الجمهورية تعرف كما سوسة سحب عابرة لغير هي، والمستير زاد سحب عابرة لغير، والمهدية و30 درجة نسجلوها في كل من سوسة والمستير والمهدية، 30 درجة زاد نقاها في باجة، ثم 30 درجة نقاها في بنزرت، تونس الكبرى 31، 29 قلنا عليها نابل وامطار، 32 في زغوان، 33 صفاقس، 34 درجة في القيروان، 34 زاد في توزر، و34 في قبلي، و34 في برج الخضرة. إذا كان نحاول نلقى درجة الحرارة متاع بعد الظهر تتراوح بين 29 درجة أقل الدرجات هذية في القصرين وسماء صافية، وأعلى الدرجات باش نلقاوها في القروان 34 هي، وأيضا في توزر 34 وبرج الخضرة 34 وحتى قبلي 34 درجة. الأمطار ما هي موجودة كان في ولاية نابل سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة بعد ظهر هذا اليوم. في الليلة الفاصلة، ليلة معناها هذه الفاصلة بين اليوم والثلاثاء، درجة حرارة مستحبة توصل ل 18 درجة في الكيف، أقل الدرجات 18 درجة وأعلى الدرجة

اليوم باش تكون 29 درجة في توزر، مرورا ب 25 في بنزرت، 24 في كل من تونس الكبرى وفي نابل وفي زغوان، 25 في سوسة، 27 مستير والمهدية، 28 في صفاقس وأيضا في جابس. هذه درجات حرارة ليلية مستحبة، ما تسحقش لكليماتيزور لا حتى شيء. نشوفوا غدوة نهار الثلاثاء باش تاخذوا زادة فكرة على بداية الأسبوع، فما أمطار ولا ما فماش؟ فما أمطار غدوة نهار الثلاثاء باش تكون على المناطق الساحلية بشكل خاص. تبدأ هذه الأمطار في بنزرت سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم نلقاو في نابل زاد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة غدوة، سوسة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، هي والمستير والمهدية زاد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ومعهم صفاق زاد سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. ودرجات حرارة غدوة زاد مستحبة، معناها أقل الدرجات 22 درجة بعد الظهر في الكيف، وتوصل أقصى الدرجات 30 درجة نقاوة في مدنين وفي برج الخضرة وزاد في توزر. معناها الطقس يعمل الكيف متاع قراية بأتم معنى الكلمة. حتى الأمطار ربي يرحمنا بها راهي في مستويات طيبة، ماهيشي كالأمطار الغزيرة اللي تقلق على مستوى العودة المدرسية، سواء في التنقل ولا شو مش نلبس ولا صحابة نهز ولا منهزش. لا، طقس مستحب يشجع على العودة المدرسية وعلى الدراسة، وإن شاء الله كل عام والأسرة التربوية والأسر التونسية بمليون ألف خير.

0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: والله مفرحة قلوب التوانسة ام جي كل يوم، وام جي قريبة بارشة من التوانسة. هي القرب بيتم معنى الكلمة، البروكسيميتي بيتم معنى الكلمة، نشوفوه مع ام جي. علاش نقول في الكلام هدايا اللي احنا نعرفوه، لكن نحب نقوله باش نقول مرسي وشكر وبارك الله فيكم يا ام جي وبرافو عليكم، انه في نطاق مسؤولية المجتمعية متاعكم انتم اللي قاعدين تجتهدوا في القيام بها على مدار السنة، منها حتى في العودة المدرسية توصلوا إلى عدة ولايات داخل الجمهورية إلى جانب بالعاصمة وغيرها من المبادرات الإنسانية اللي تعمل الكيف. فما مبادرة كنا حكينا عليها، أهالي توزر العزاز الغالينك الناس الطيبين خرجوا وقالوا احنا نظفوا بلادنا، هذيك دارنا وهذيك بلادنا، وفي الخرجة متاعهم عملوا حملة نظافة رائعة للغاية وكانت ناجحة بشكل كبير، لكن كانوا في حاجة لبعض المستلزمات متاع نظافة ومتاع غير ذلك. شكون القاو؟ القاو ام جي معهم، وتشوفوا في الهدايا اللي قدمتهم ام جي هدايا بيتم معنى الكلمة متاع مستلزمات التنظيف لأبناء توزر الرائعين وبناتها، واللي قاموا بمجهود يذكر فيشكر. نجاح هذه العملية نحب نهني أهالينا في توزر، برافو على شبابنا وعلى مجتمعنا المدني المتحرك الجيد اللي خاف على بلاده وعلى أرضه وعلى داره، هذيك دارنا الناس كل قال الآخر. ثم حب برافو بالبي ماجيسكول لي ام جي اللي كما قلت داخل الجمهورية وين ما كان التونسي هي معاه تساند وتقوم بواجبها المجتمعي وتساهم في هذه المبادرات الرائعة مهما كانت البعد على العاصمة. نلقاو ام جي اللي بارتو وواصلة باش تقوم بواجبها نحو تونس ونحو التوانسة ونحو بلادنا. انكور يو فوا ميرسي ام جي.
0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح على جوهرة FM TV.

0: Jawhara FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM d'Imamak à l'App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفاريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
2: مالافاش تستنى امشي لأقر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الرونتري بالأفاريات
3: عندك Orange.

0: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع بوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء جوهرة
1: بوبليسيتي صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع. توا سيفيني بدينا نحكي والعودة المدرسية بدأت راهي بعودة الأساتذة والمعلمين للمدارس والمعاهد والإعداديات وغدوة التلامذة وبدينا نحكي وزاد أوسي في العائلة التونسية وحتى الموضوع المطروح على مستوى البلاد ككل نتحدث على جودة التعليم نتحدث على معناها تكنولوجيا التعليم شو معناها تكنولوجيا التعليم الجودة فهمناها هذيك ليش حبينا الطرف الآخر اللي هو المختص واللي قاعد يقوم بدراسات واللي أيضا يخدم في المجتمع المدني يكون حاضر معنا بهذه المناسبة وهذاك ليش استدعينا الأستاذ سليم قاسم الخبير الدولي في جودة الجودة أولا وتكنولوجيا التعليم ثم هو رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم
1: ضيف الدنيا وما فيها
4: سي سليم قاسم منورنا سي الأستاذ
5: ينورك سي حاتم بارك الله فيك سعيد بان نكون معاكم انت وسي خليفة
4: تحية
5: لكم شرف كل لي وتحية ايضا لمستمعات ومستمعي جوهرة افام وان شاء الله عودة مدرسية موفقة لكافة افراد الاسرة التربوية الموسعة
4: نستقبلوها بحويشتين العودة المدرسية فما اليوم وقفات احتجاجية لبعض الأساتذة في بعض المندوبيات مش الكل لأنه عملوا على دفعات حسب ما فهمت فما توترك شوية عندهم في خصوص استحقاقاتهم العودة زادت تتزامن وسي مع حديث مهم جدا عند التونسيين وفي انتظار نتائجه هو المجلس الأعلى اللي سير انطلق في العمل متاعه للتربية لهنا نوليو نحبوا على جودة التعليم ما معنى جودة التعليم وكيفاش لابروش المقاربة متاع جودة التعليم في تونس حسبكم انتوما كخبراء دوليين وكمختصين في هذا المجال سيسلي
5: جودة التعليم عندها أكثر من تعريف ولكن بالأساس نحكيه على جودة المخرجات فما جودة التمشيات كيفاش شنو قاعدين نعملوا احنا بالضبط ولكن في نهاية المطاف ما نقيسه هو باش نعرفه فما جودة وفما أداء رفيع المستوى لمنظومتنا التربوية ولا هي جودة المخرجات بمعنى وليداتنا وبنياتنا اللي قاعدين يتخرجوا اليوم من المنظومة التربوية هل زودتهم المنظومة هذه بالمهارات والكفايات اللي تخليهم ينجحوا غدوة ويكونوا عناصر إيجابية
4: الذوات هل جاوبنا على هذا السؤال ولا ما تروح فقط للسؤال
5: يعني ما فماش عملية قياس دقيقة وعلمية وموضوعية هذا يلزمنا نقولوه
4: لكن نلاحظوا فيه قاعدين نلاحظوا كونه التلميذ تبارك الله عليه في الحفاظة انتهى الامتحان طيش شكل الحفاظة هذيك وفي بعض الأحيان راه الأم تحفظ أكثر منه لأن هي تحافظ فيه
5: ما هو علاش لأنه طوال هو تقريبا أكثر من عقدين من الزمن انزلقنا بشوية بشوية إلى منظومة تلهث وراء الأعداد وكيف نقوله منظومة يعني التلميذ يعني الولي يعني الأستاذ يعني مدير المؤسسة التربوية الناس الكل التقييم الوحيد تقريبا اللي قاعدين نعمله فيه اليوم في منظومتنا التربوية هو التقييم اللي يعديه التلميذ في الامتحان والنتائج ونسب النجاح بعدين بالولاية بالمؤسسة التربوية بالمربي إلى غير ذلك ولكن هذا مهم ولكن غير كافي بالمرة لأنه هذا هو وش أعطانا أنه نلهث وراء الأعداد أعطانا دروس خصوصية أعطانا أنه أحفظ وترك ونعدي الامتحان وبأي طريقة كانت وحين اليوم وقتلني غدوة هذه كلها عقلية ترسخت بشوية بشوية عبر سنوات طويلة بسبب هذا الانزلاق نحو منظومة تلهث وراء العدد وحان الوقت اليوم باش نحطوا مؤشرات حقيقية للجودة والمؤشرات هذه متعارف عليها
4: نسبة الجودة عندنا في التعليم في السنوات الفارضة
5: من حتى واحد من نجم اليوم في بلادنا يجاوب على السؤال هذا بطريقة علمية وموضوعية وما تنجم كان تكون مجرد انطباعات عنا جودة ما عناش، فما معناها أصوات تقول يعني سبورة كحلة والأمور على أسوأ ما يكون، بطبيعة الحال مش صحيح. عنا بؤر ضوء كثيرة، ولكن الأكيد واللي احنا اليوم متأكدين منه أنه حتى بالإمكانيات الموجودة الجودة متاعنا تنجم تكون أفضل بكثير إن نحن أحكمنا استعمال هذه الإمكانيات. ولهنا يجي إن شاء الله دور المجلس الأعلى للتربية.
4: نعم من شيك خليفة،
6: قادرين أنتم كخبراء أنك تقيم هذه الجودة؟ احنا نقيموها مثلا نقولوا بنسبة مشاركاتنا مثلا في المسابقات الدولية للرياضيات، تعرف تصنيف ثم تصنيفات عالمية تم زادة للجامعات في العالم، نقارنوها حاجة أخرى نقولوا احنا صحيح ديما ننتقدوا منظومتنا التعليمية، ولكن مثلا أولادنا كي يمشيوا ويقرأوا البرة يجيبوا رواحهم بلغتنا، نقاو ما عندناش عندنا تفوق. أبنائنا كي يمشيوا للدول اللي هي تشبهنا نلقاو أنه مثلا الخريج التونسي مطلوب في أوروبا. معناها هذا الكل شي يعطينا ملخص تعليمنا باهي أو مش باهي، شناقصه بالضبط، وين المشكل
5: اللي تفضلت به توسي خليفة؟ هي بؤر الضوء اللي كنا نحكيه عليها. يعني هناك العديد من النقاط الإيجابية في منظومتنا التعليمية، وهذا حتى واحد ما ينكره بطبيعة الحال. يبقى وأنه التقييم، باش نحكيه على تقييم موضوعي، فما مجموعة من المؤشرات. الإنصاف، هل أنه صحيح عنا نخرج قاعدين نحقق في نتائج في مسابقات دولية، ولكن ما نساوش أيضا أنه الأسبوع هذا مثلا هبطت نتائج تقييم الدولي بيزا اللي يعني عند 3 أيام تقريبا، يقول الكثير حول 96 دولة في العالم واقتصاد ما فيهمش تونس. يعني احنا انسحبنا من هذه التقييمات.
4: اذا ممكن صنفة متاع التعليم به هل هي تخدم لله في سبيل الله، ولا يلزمنا ننخرطوا فيها، ولا شو معناها؟
5: لا ما فيهاش حتى انخراط.
4: شكون يشكون
5: هي؟ نحكيوا على منظمة التنمية والتعاون الدولي، ولكن شوف الكلمات هذه يعني الأكيد وأنه كيف نحكيه على 96 دولة، يعني فما ثقل نوعي. وأحنا يا سيدي ما نش مطالبين باش نشاركوا، ما نحبوش نشاركوا ما نشاركوش، ولكن خلي نشوفوا الدول اللي قاعدة تنجح خير منا، خاطر فما الدول قاعدة تنجح خير منا، اش قاعدة تعمل. التقييمات هذه تقول لنا تعطينا دراسات
4: مثلا من دول اللي نشحت وقت غيرت المنوال الدراسي، ولا غيرت عملت ابروش جديده مقاربه جديده في التعليم.
5: الكثير من الدول اللي مثلا استونيا مثلا يا سيدي اللي هي كانت في تابع المعسكر الشرقي وعملت ثوره حقيقيه في منظومتها التربويه، واللي هي في واقع يعني ديموغرافي واقتصادي وكذا يشبهنا الى حد ما. احنا ماناش رانا دعاه ان نمشيو نشوفوا العباد وننقلوا عليهم، احنا العباد هما اللي كانوا يجيو يتعلموا منا، ولكن ما فيها باس أن نشوفوا سي حاتم فاش نجح، سي خليفة فاش نجح، ومن هذاك الكل يكون مدخل من المداخل. مش هذاك احنا مش نمشيو نقلوا، ولكن من المهم جدا أن نشوفوا اش قاعد صاير في العالم.
4: كمجتمع مدني انتم هل في تواصل مع الإدارة انشئنا والسلطة بشكل عام، عنها الوزارة معناها كرئيس جمعية تونسية لجودة التعليم؟ يهمني جدا أنا باش نلقى الروتور من عندها هي.
5: احنا ملي تكونت الجمعية عام 2011 واحنا نقدموا في المبادرات والحلول والاقتراحات العملية، ومنها مثلا معيار للجودة في مؤسسة التعليم. هاو كيفاش نجم نقيسوا الجودة؟ مش على مستوى البنية التحتية فقط اللي هي مع مستوى الموارد البشرية، فما 8 محاور كاملين وقتها اقترحناهم على الوزارة مع منظومة معلوماتية، والكلها على سبيل التطوع. احنا معناها نأكدوا على هذا، عمرنا ما خذينا مليم من عند حتى طرف آخر، وعمرنا ما اقترحنا حاجة بمقابل. إذن فالكلها ناس خبراء متطوعين.
4: الوزارة شون اللي عملت معكم؟
5: مشينا خطوات إيجابية الحقيقة، ولكن بعدين مثلا المشروع ما ينبابوتي، ما وصلناش للشيء اللي نحبوا فيه عليه، في حين وأنه كنا نعتبره أنه
4: وقتيش هذا صار عامين 3 سنين
5: تقريبا 4 سنوات التالي وقف، ولكن
4: هل
5: هو المشروع
4: نجم نحيوه الان مع المجلس الاعلى للتربيه،
5: لانه هو كمشروع احنا كان نابع من تصور كامل لاصلاح منظومتنا التربويه، وعملنا وقتها ندوه كبيره في المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، وحضر فيها كل الاطراف المعنيه، سميناه الاصلاح يبدا من المدرسه. يعني الاصلاح الفوقي مهم واصلاح الهيكل مهم، ولكن اجى خطر غادي وين تتم العمليه التربويه.
4: هل نتحدث على عمليه تربويه ولا تعليميه؟ كما البعض يقول لك أنا نعمل دوري التعليمي قبل التربوي.
5: لا شيء ما عملنا إذا كان مش نحكيه على التعليم. وهذا وين وصلنا احنا؟ ها وين وصلتنا المقاربة هذه متاع احنا والله قاعدين نعلم مبارك يا أخي في الأخر حتى التعليم ما عندناش لحقين عليه كما ينبغي. دورنا إذا كان ما يكونش تربوي بالأساس, وهي اسمها وزارة التربية اسمهاش وزارة التعليم, وهذا معناها نشوفه فيه ميدانيا موجود. وهذا مثلا من الحاجات اللي يقيسها المعيار اللي اقترحناه
4: هي وزارة
5: وقتها.
4: التربية
5: نعم.
4: وولادنا في 18 سنة بعد ما ياخذوا الباك ما عادش يقراوا في التربية معناها, ولا نأطروهم تربويين يوليوا في التابعين وزارة التعليم العالي.
5: احنا نعرفوا انه البنية تتبنى في الصغر,
4: كانوا فماش كونتينيتي معناها ما فماش تواصل نحس بيه
5: على مستوى المقاربات على مستوى البرامج صحيح, ولكن احنا نعتبروا انه يعني المرحلة حتى المرحلة الثانوية قاعدة تأدي في دور مهم وقاعدة تحضر في الطلبة. والدليل على ذلك اللي قالوا
4: تربوية ومن بعد تولي تعليمية.
5: التربوية تعليمية في اللول بطبيعة الحال.
6: انا الزوز اسئلة لهنا
4: نخلول يوم
6: اي لول شنو الأشياء اللي خلات التصنيف متاع بيزا يكون يخرجنا من 96؟ أهم النقاط أنتم كخبراء كي تغزر تقول إحنا ناقصين ما يخلوناش كما إندونيسيا ولا كما إستونيا ولا غيرها من الدول والنرويج وغيرها من هذه الدول. هذا واحد. اثنين, زو ظواهر موجودين بكثرة في تعليمنا الحقيقة بس تفسر شنو الحل متاعها. ظهرت ليتود, ثماش دولة عندها سلاح تعليم فيها ليتود, دول متقدمة كل فيها جهة ظاهرة ليتود واللي هي ظاهرة احنا ما كانتش عادنا وكنا نشوف فيها في تلفز عند مصريين ولا تعد. وظهرت الانقطاع والعزوف المدرسي اللي الأرقام مهولة كانت تقول لك 100,000 في العام, وهذا يقولوا فيه حاجة تخوف
5: وطبعنا معه ولا رقم يعني يقال. خلينا نوضح ساعة قبل كل شيء, كيف قلنا فما 96 دولة واقتصاد شاركوا في التقييم الأخير. ساعة قبل كل شيء بيزا ما هيش التقييم الوحيد, فما أكثر من 10 تقييمات دولية وكل واحد شيء قيس. بيزا تقيس نتائج التلاميذ ومهاراتهم وقدرتهم على حل المشاكل في نهاية المرحلة الإعدادية, فما اللي يقيس اللغات, فما يقيس العلوم إلى غير ذلك. والانخراط في هذه التقييمات راه انخراط توعي, يعني احنا مش جرينا وجينا 97 أو ما بعد, احنا قررنا اخترنا أنا
4: بالتقييمات الأخرى وين موجودين
5: موجودين في العالم وعندهم يتموا بصورة دورية, واللي يحب ينخرط فيهم ينخرط.
4: احنا ما انخرطناش معناها,
5: احنا اخترنا في وقت من الأوقات. تونس على فكرة كانت أول دولة عربية وإفريقية تدخل في تقييم بيزا مثلا من عام 2000 من دورته الثاني. شفنا الأهمية وانخرطنا.
4: وش كان ترتيبنا وقت؟
5: كان ترتيبنا ما هوش خارق العادة مقارنة بالترتيب الدولي, ولكن كان ترتيب مشرف على مستوى المنطقة والدول اللي تشبهن.
4: السنوات الأخيرة هذه
5: اخترنا باش نخرج, قلنا احنا ما عادش باش نعملوا التقييمات هذه الدولية. وسمعنا الكلمة اللي تقال توا ومكصنافة وكذا إلى غير ذلك, وتنجم تكون صحيحة, ولكن في المقابل قلنا مش نبنيوا تقييمنا.
4: أنا عندي تقييمنا الوطني تعرفش عليش عندي ما نستحقش باش تصنفني هي, نستحق لكل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية والتعليمية التونسية اللي هي مستوى جيد للغاية راهي تفيدني خير من واحد يقيم فيها من برا وبأرقام ومعطيات لربما دي برام ما نعرفهمش يعني.
5: هو احنا ماناش هنا قاعدين راهو ندافع على التقييمات الدولية أبدا, أما احنا كيف خرجنا من التقييمات الدولية قلنا مش نعملوا تقييمنا الوطني واثق اسمه وعملناه التقييم هذايا, ولكن وقفنا غادي عمرنا ما انشرنا النتائج متاع واثق. او احنا علاش في نهايه المطاف نعملوا في تقييم وطني؟ ما هو باش نعرفوا نقاط القوه متاعنا وباش نعرفوا نقاط الضعف مع فرص التحسن.
4: احنا مادام مشينا للمجلس الاعلى
5: ان شاء الله هذا هو الامل
4: للتربيه, فاخذينا من الدراسة اللي قمنا بها, خذينا من بعض المحاولات زادة لإصلاح المنظومة التربوية. حاب نسألك أنتم كمجتمع مدني في تواصل مع الوزارة ولا لا؟
5: حاليا ما فماش تواصل كبير, ما فماش فرص للتواصل. قبل كانت فما ندوات يتم دعوتنا إلى غير ذلك. على كل حال احنا يعني الإشكال مش هذايا, كل واحد احنا نأمله ومن أول نهار توجدنا فيه أنه كل واحد يؤدي دوره. المجتمع المدني هو قوة اقتراح فقط, ما يزموش يتجاوز الأدوار هذيك, يزمو يكون الهاجس متاعه هاجس وطني بطبيعة الحال, مش ينفذ في حتى أجندات وماهش صانع خلنا نحكيه بكل صراحة عند أي جهة من الجهات والأطراف الأجنبية, ولكن فما أصوات هي تثري المشهد ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
4: سليم قاسم نحب نشكرك على طلبة الدعوة, الخبير الدولي في جودة وتكنولوجيا التعليم ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. احنا باش نحاولوا نشوفوا وحتى كونفونسيون اتفاقيه مع الجمعيه في فقره نعملوها نصف شهريه اسبوعيه اللي تراوه انتوما والناس قوه باش نوصلوا زاد المعلومه نتاع نشاط هذه الجمعيات القائمه اللي تخدم على دراسات وتخدم بطريقة علمية واللي فيها أستاذ من خيرة الأستاذ اللي عندنا في البلاد وخبير دولي في جودة وتكنولوجيا التعليم الأستاذ سليم قاسم.
5: شكرا سي حاتم ونورت. وإحنا على ذمتكم في كل وقت.
4: شكرا لحضرتك نورت. فاصل ونتواصل.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram. Hashtag JoRFM.
1: Publicité. Ma Orange, boostiez le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bah des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani accès internet ou accès sur le forge ou le craya ou le game. Tu branches maintenant, tu connectes le temps maintenant. Et ça le connaît pas sans sous. Et 69 dinars ou 900, fiouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mais la fiche de Stana, emchez l'acre boutique Orange ou boostiez le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع وتمتع.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وكل عام، والعائلة التربوية والعائلة التونسية اللي تستثمر الكثير الكثير الكثير في وليداتها وبنياتها هي حيا بخير بمناسبة العودة المدرسية. أنا قلت له باش نحضروا مع بعضنا الكرونيك متاع الجمعة هذه، أنا قلت له العودة المدرسية وبدي يحكي لي يلزمها دي كرونيك معناها، لكن فما كرونيك حضرها لكم باش نكون سعداء باستقباله كالعادة، وشكلا دي هكايا بإذن الله باش يعمل الكرونيك متاعه المختص في التكنولوجيا وفي التكوين وفي التعليم الأستاذ زياد باشا.
7: متابعات
6: باشا مرحبا بك.
8: صباح النور، شنو حالك؟ سافا عايشك. مرحبا بكل المستمعين. دونك اليوم ولا الاسبوع هذا برشا من الشباب صغيرات وكل يرجعوا يعملوا العوده المدرسيه نتاعهم، يرجعوا يقراوا، يرجعوا يشدوا الجامعات نتاعنا، وبرشا عباد يبداو خايفين، زعما نخدم زعما ما نخدمش، وين باش تهزني الدنيا. دونك اليوم حبيت نحكي في الموضوع هذا، خاطر ساعات نسمع برشا شباب يقولوا زعما القرايه مازالت تتوصل والا لا، وفما برشا مخاوف من الناحيه هذه. دونك حبيت نختار نبدا نحكي على ان اكزامبل نتاع نجاح باش نبعثوا الامل في العبيد ونقولوا اللي القرايه توصل برشا زاد. في عام 1960 كوريا الجنوبيه كيما تونس خارجه من حروبات وامورها تعبه برشا، واليوم نشوفوا بعد قداش من عام كوريا الجنوبيه وين وصلت، باش نعطيه فكره شويه باش نفهموا وين هما وصلوا واحنا وين، كيف كنا كيف بعضنا. هما استثمروا في العلم، في القرايه، في الصناعه، واليوم البي بي متاع كوريا دو سود كوريا الجنوبية 1930 مليار، احنا 69 مليار من الدولارات. انا اشوف قديش فرق الاستثمار في العلم وين يوصل، والاستثمار في التكنولوجيا يوصل برشا. كوريا الجنوبية في 2025 البارتي اللي جاية من البي بي اللي جاية من التكنولوجيا 264 مليار، معناها اللي جاي من التكنولوجيا أكثر بركة حاجة. أكثر من البي بي متاع تونس. فما يقول القائل هم أكثر من 50 مليون نسمة وإحنا تقريبا 12 مليون نسمة، كي نقسموا معناها ال 200 50 نسمة متاع كوريا على تقريبا 4.8 باش نقولوا إحنا بوبولاسيون إيغال قداش نجمو نجيبو، نلقاو اللي هما بالتكنولوجيا بركة نجمو يعملوا 64 مليار دولار، ألوغ كو البي بي إحنا متاع تونس متاع الفلاحة والصناعة والتوريزم وكذا مازلنا في 59 مليار، وإن شاء الله السنة نخلطوا 60 مليار. هذا باش نقولوا قداش العلم والتكنولوجيا والاستثمار مار في ستيم معناها ماتوسكي سيونس تكنولوجي انجينيوري اي ماتيماتيك يوصل. دونك القرايه توصل، وما فماش احسن استثمار الانسان ينجم يعمله كيما العلم، على خاطر العلم اذا كان استثمرت في نفسك غدوه تنجم تزيد عليه، حاجه تستثمرها في دماغك ما يفكها لك حتى حد باللي باش يصير في الدنيا، معناها حتى لو كنت تتنقل انت من بلاد لبلاد ولا تمشي لاي بلاصه حتى حد ما نجم يفكولك، وكل ما تعمل حاجه كل ما تنجم تزيد عليها. دونك اكثر حاجه نجم نقولها للي
6: زياد نقرا ونخرج نلقى خدمه، زعما
8: تلقى خدمه. هابش نعطيك دي شيفر، يعني ما نحبش نحكي على الشيف الخايبين، نحب نحكي على الشيف الباهين. نحكيوش على توت شوماج. احنا اليوم في تونس السوداسي التريميستا الثانية متاع 2026 اللي الناس خرجت الستاتيستيك متاحها وحكيوا على التوت شوماج. انا مش نحكي على التوت شوماج، نغزروش البارتي الفارغة من الكيس، خلينا نغزرو 74% اللي ديجا في البوبولاسيون اكتيف. معناها لي ديبلومي في تونس 74% منهم بوبولاسيون اكتيف، يا يزاول في قرايه اخرى ولا تخلي يخدم ديجا. دونك يقول القايل انا باش نكون فك ال 74% هذوك شنو اللي يلزمني نعمل باش ما نكونش ماك ال 26% اللي ما خدموش. يعطيك الصحه. جوستمون اليوم انا برشا من الناس نحكي معهم ونقول لهم يا ولادي راهو الدبلوم وحده ما عادش يكفي، الدنيا تبدلت، راهو الدبلوم لازم باش تثبت به اللي عندك كفاءه، ولكن باش ما تكونش في 26% وتكون فك ال 74% اللي يخدموا في البوبولاسيون اكتيف، يلزمك تعمل برشا حاجات اخرين.
6: شنو مالي نعم شا؟
8: منها الحاجات اللي احنا اليوم ما عادش نعطيوها اهميه. تو مثلا نشوفوا احنا الصغيرات وكل ولا لي جون يبداو خايفين من المات. يا ولدي راهو المات ماهوش ينعملوا فيه على خاطر هو مات، ويزمك تعلم تحسب انت كي باش تخرج تخدم بعد، لا باش يقول لك مد لا كومبا، لا باش يقول لك مد ايكير، با دو تو. هو يعلمك لا بونسي كريتيك، كيفاش معناها تلقى حلول اي مشكله، حتى حل في الدنيا تعرك مع مرتك كيفاش تو ريزون باش تلقى حل
6: بالماتيماتيك.
8: بيان سور بالطبيعه يعلمك تعمل ان ريزونمون
6: كريتيك، معناها المات يحل العرك بين لي كوبل.
8: بيان سور بالطبيعه
6: ارجع اقرا وكل ما مات وكاوف
8: عليه هو بديت معناها هي الضحك شويه اكسترابولي شويه ولكن يعلمك تعمل ان ريزونمون لوجيك. اليوم ساعات تبدا انت تتناقش مع عبد ما عندوش معناها مخه ماهوش بيان كونستيتوي، ما عندوش ريزونمون لوجيك، تقول تشبيه كلامه مش منطقي
6: صحيح.
8: وهو لو ريزونمون هو سي ميثودولوجي معناها في الغرب وفي البلدان المتقدمه ولاو يقريو حاجه اسمها بروبلم سولفينغ، ورانا في تونس عندنا دي كلوب نتاع بروبلم سولفينغ، والعباد اللي تعمل مثلا في الانسات موجود الكلوب نتاع بروبلم سولفينغ.
6: دائما نعرف
8: اي سيدي بيه. موجود منهم. مره عملت ان بودكاست مع سيامن سلاوتي دايوغ نحييه اليوم. هو دونك تري اكتيف لي كلوب هذوما ويشجع برشا الشباب على حكايه هذوما، والناس اللي يدخلوا لي كلوب نتاع البروبلم سولفينغ راهم عباد يشاركوا في دي كومبيتيشن انترناسيونال ويخرجوا يقراوا لبرا وياخذوا دي بورس ويمشيوا لاحسن الجامعات. لازم تاع البروبلم سولفينغ سي دي ماتيماتيك. المات يعلمك اون ميثودولوجي باش تتعلم معناها تقسم المشكله وتعرف كيفاش تحلها. دونك المات ما نعملوش في حد ذاته كمات بعد باش نمشيو نحسبوا به ونعملوا دي معناها دي كورب وكذا ولا دي زانتيغرال وقت اللي احنا نخدموا لا، لكن نستعملوا في حياتنا العاديه باش نتعلموا كيفاش نحلوا المشاكل. يعني انا جوكسترابول شوي يقولك تحل المشكله مع انسان ولا حتى في مع مرتك ولا حاجه، مي تتعلم على الاقل تعمل ان بون ريزونمون لوجيك، تعلم تقنع.
6: اي دايور زيد نسال زياد معناها مون ديبلوم ناخذ ليسونس نتاعي ديزون عملت باك بلس 3 وخديت الوحده اللي جازه في كذا، مع هي نعمل دي فورماسيون اخرين حسب ما فهمت من كلامك. هذا
8: يعطيك الصحه. قبل ما نتعدى لك لي فورماسيون لي سيرتيفيكاسيون، اليوم الورد ايكونوميك فورام في اللي هي معناها منظمه عالميه تعمل دي ستاتيك على البلدان نتاع برشا معناها نتاع في العالم الكل. دونك في الاستاتيستيك الاخرانيين اللي خرجتهم تاع 2025 فيوتشر اوف جوبس، 61% من الشركات من اهم لي كومبيتونس اللي لوجوا عليهم اللي هو لو بروبلم سولفينغ الاناليز كريتيك، معناها تعلم تحل المشاكل اللي هي اكثر من لي كومبيتونس اللي لوجوا عليهم تو نسخايلو اللي هما يوس اهم لي كومبيتونس ليا والبيك داتا اللي هي تمثل 45%. معناها لا كاباسيتي نتاعك باش تحل المشاكل مطلوبه اكثر في الشركات من انك تعرف تستعمل الذكاء الاصطناعي والبيك داتا اللي هي بنسبه 45%. هذوما سي دي ستاتيستيك انترناسيونال. باه بعد نجيو للي كومبيتونس في لي سيرتيفيك justement et les formations professionnelles. اليوم كما قلنا القرايه لازمه لكن مش كافيه لو ديبلوم. علاش؟ على خاطر لا فورماسيون اكاديميك ولا ديبلومونت اللي ناخذوا بها الدبلوم اون فيت باش تعطيك لا باز باش تتعلم تدخل لك الدومين هذاك، ولكن لابليكاسيون انت باش تتعلم معناها تطبق التطبيق
6: التيران
8: التطبيق. انت مثلا كي تقرا ميكانيك باش تقرا ميكانيك جينيرال، اما غدوه باش تلقى روحك قدام مثلا كي باش تمشي تخدم في دار من الديار نتاع الكهرباء باش تلقى قدامك موتور نتاع كهرباء وان فغي تكنولوجيز بتعرف تقدها هذيك التطبيقي جانب التطبيقي. هذاك نتعلموه في لي فورماسيون بروفيسيونيل اي سيرتيفيونت، وكل حاجه تتعلمها وتعدي فيها اكزامان دو سيرتيفيكاسيون تاخذ فيها اون سيرتيفيكاسيون اللي هي نتاع ماركات عالميه. دونك الماركات العالميه هذيك معروفة في العالم الكل وتحلك برشا بيبان كسوا في تونس ولا البرة. دونك تعطيك كريديبيليتي مصداقية للبروفيل متاعك وللسيفي متاعك. ولو ليدور مونديال في الدومين نتاع لا سيرتيفيكاسيون معناها فما هي منظمه عالميه منظمات هما ولكن اكثر واحده معروفه تو في العالم بتتخ عند اكثر من 90% دو بار دو مارشي في السوق اللي هي بيرسون فيو كل عامين تخرج دي ستاتستيك زاده لي ستاتستيك هذو ماش يقولوا يقولوا اللي تقريبا 32% من الناس اللي ياخذوا اون سيرتيفيكاسيون اوتوماتيكمون ياخذوا اون اوغمونطاسيون دو سالير واكثر من 60% يترقى وفكر ايش 32% اللي ياخذوا اوغمونطاسيون دو سالير الثلث نتاعهم لوغمونطاسيون نتاعهم تكون اكثر من 20%
6: مثلك سؤال يذول هذو مش في تونس في تونس السيرتيفيكاسيون نتاعك مش معتمدة من طرف الوظيفة العمومية مثلا يمكن تنجح في القطاع الخاص العملية أما الوظيفة العمومية مهش شهادة هذيك اللي تعتمدها لك في الترقية متاعك
8: لا ما هو صحيح يعتمدوا يغزروا لها معناها في برشا بلايس يغزروا لهم يغزروا قول أنت مثلا كي تحط الدوسي متاعك بور كونديداتور باش تترقى عندك سي في متاعك وعندك لو ديبلوم متاعك وشنو اللي عملت وش تعرف تعلم تعمل دونك سي أنا تو حتى لو كانوا في الوظيفة العمومية فما في برشا بلايس شعمل دي فورماسيون إيش قدمت إيش زدت معناها هو
6: يدخل في سي في متاعك بروفيسيونيل في دقيقة بربي خليني ناخو خليفة بسالي على حاجة
7: أنا مش نسألو على العودة المدرسية في علاقة بالهاتف الجوال طول بيات يعطيه التليفون لأولاده ثم دول الحاتم منعته إيش تجم تقول أنت توك خبير
8: ولا يشوف
7: في المجال هذا اليوم التليفون تلف الأذهان متاع النشأة
6: نختموا بهذا والتراند متاع عام 80
7: هو ذي هو
6: في جملة
8: هو الهاتف الجوال راهو مالوغوزمون معناها يدمر العقل وسي بروفي سيانتيفيكمون معناها لو بروبليم تاع لو سكرول انفيني وكل شيء حكينا فيه ذولي الموضوع معناها يعمل اون ديبوندونس بالسكريسيون دو لا دوبامين في مخ الانسان
6: كانوا مدوبي معناه كانوا عمل دوباج
8: معناه يعمل أديكسيون كيما الدروغ أو الهاتف الجوال والمشكلة الكبيرة متاعه أنه يلديفلوب قلة الكونسنتراسيون عند الشاب ولا حتى عند الكهل فهو ماذا بينا نصيحة للأولياء أن نعملوا دي معناها دي بيريود دو ديتوكس نسميهم مثلا نجيو أنت يقول حتى لو كان ولدي معناها عنده ريزيستانس ما يحبش ناحي التليفون على الأقل نعمل نهار في الجمعة سون تليفون أبارتير من 6 متاع العشية نحي هيك التليفون منسوش باش على الاقل العقل يستانس انه يبعد عليه دو مانيير فولونتير
6: ليش قال الاخر
7: مدمن
6: تليفون ووفى عند مدمنين شكرا ليك زياد باشا الاسبوع القادم تو نعملوها تراند يحكينا عليها ظاهره اللي تراند وانعكاساتها وايضا فما ناس تخدم عليها وتستفيد منها زعما ولا لا يجاوبنا زياد باشا الاسبوع القادم في الكرونيك نتاعو ميرسي بوكو على الكرونيك الرائعه زياد تقاو الفيديو كامل وتقاو سي ديريل بعد قليل على الباج فيسبوك متاع شاور اف ام تي في

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد باش نهزكم الان لضيوف من نوع خاص باش نستقبلهم ونقول لهم مع السلامه ومرحبا بكم مشرفين على جوهرة اف ام. وفي البدايه نحبوا نتعرفوا عليكم وعلى اليونيفرسيتي اللي تمثلوها. صباح الخير.
4: السلام سي حاتم.
3: مرحبا
4: بور لانفيتاسيون. نعرفوك برواحنا اني لينا بن عبد الرحمن ومعايا زميلي اسامه ابراهيم.
3: نحكيكم
4: اليوم باش نعرفوكم ببريستين سكول في اي. نحكي لكم على زيبورتينيتي اللي تلقاوهم بحذنا.
3: شنو البريستين سكول اوف اي اي؟
5: عسلامة سي حاتم.
3: مرحبا بوغوس.
5: عايشك ميرسي. باهي اليوم جينا باش نحكيو على بريستيني سكول اوف اي اي. وكيف ما قلت بريستيني سكول اوف اي اي الانتيليجونس ارتيفيسيال اليوم في بريستيني البروميير يونيفرسيتي تابليكي في الانتيليجونس ارتيفيسيال. اليوم بريستيني عندها دو فورماسيون، الفورماسيون الاولانيه هي ليسونس والفورماسيون الثانيه هي الماستر. اليوم في ليسونس عندنا الانتيليجونس ارتيفيسيال وعندنا البزنس انتيليجونس، وفي الماستر عندنا الاي اي في الهيلثيك وفي الاندستري 4.0 وفي البزنس. ولا هذه بريستيني سكول.
3: سمعني انتوما زوز تقريو في بريستيني ولا دي ستوديون في بريستين؟
5: احنا دي ستوديون.
3: بارك الله عليكم، اللهم صل على النبي. باه انت اختصاصك شنو؟
5: اني انتيليجونس ارتيفيسيال.
3: دونك وانت انتليجنس ارتيفيسيال هي لغه العصر ولات وموضه العصر. باهي شنو اللي يميز اليونيفرسيتي نتاعكم انتوما واللي يخليكم انتوما مشيتوا لها على بقيه لي زونيفرسيتي؟
5: باهي اليوم بريستين سكول اوف اي اي بخلاف لي فورماسيون راهو اليوم قاعدين ناخذوا دي سيرتيفيكا في الانتليجنس ارتيفيسيال، معناها نقراو الماشين ليرنينغ كل ما هو عنده علاقه بالانتليجنس ارتيفيسيال اليوم نابليكيو سواء في دي بروجي في معناها مع دي سوسيتي سواء لي كولابوراتور معنا في اليونيفرسيتي اللي هما سي ديجا البيز نتاعهم هو الانتليجنس ارتيفيسيال. وهذا هو معناها الحاجه تميزنا سواء انه احنا نخدموا معناها دي بروجي في الانتليجنس ارتيفيسيال دي موديل، نخدموا دي موديل دانتليجنس ارتيفيسيال كما ترى يوم لي موديل كل يوم يزيدوا، كل يوم فما حاجة جديدة. هذاك علاش قاعدين نواكبوا في العصر اليوم ونواكبوا في التقدم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال.
3: شنو أهم لي فورماسيون اللي عندكم على جميع المستويات معناها؟
5: باهي اليوم عندنا لي زيديديون تاع بريستين سكول اوف اي عندهم لاكسيم تاع كوسيرا. اليوم ينجموا يعديوا دي سيرتيفيكا اللي هما ليشيل انترناسيونال وين ياخذوا معناها لي زيديديون يتمتعوا بالحاجة هذه وين ينجموا يعديوا دي سيرتيفيكا ليشيل انترناسيونال. كما قلت معناها كوسيرا ستون بلاتفورم وين يعديوا دي سيرتيفيكا، هذا اقل حاجة ينجموا يتعنفوا بخلاف يجيو دي انترفونون معناها ليشيل انترناسيونال كون نهار تربع بريسك يعملوا دي فورماسيون يحكيوا على التقدم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال من برشا بلدان. هذا هو
3: نعم بريستيني سكول اوف اي اي عندها اون نوفيل اوبورتونيتي معناها لي ستوديون جدد. تنجم تحدثنا عليها وتعطينا اكثر دي ديتاي؟
4: باهي بالنسبه للباشولي عندهم فرصه كبيره برشا مزيانه معنا. دونك ينجموا يتمتعوا ببورس توصل بين 25% توصل حتى 100% بورس على 3 سنين تاع ليسونس و سولون الموين نتاعهم. دونك كل ما يكون الموين نتاعهم اكثر كل ما عندهم اكثر شانس في البورس.
3: حلوه برشا هذه موجوده توا هذه ونجموا يخلطوا عليها كان يلتحقوا بكم باش يقراوا غادي. كيفاش يعملوا باش يمشيوا؟ فما جورني بورت اوفيرت عاملينها الايامات والا مفتوحه كامل ايام الاسبوع على ذمه لي ستوديون الكل؟
4: هو محلوله على كامل الايامات مي نجموا يجيو بحذنا لو 15 سبتمبر عنا كونكور دادميسيون دونك نجمو ياخذوا اكثر ديتاي ويتعرفوا على كيفاش نجمو ياخذوا البورس.
3: بربي هذه حكايه اللي قالوها لي لو بورسونتاج دو ريدكسيون اللي تعملوه انتم للطلبه الجدد يعتمد على الموين اللي عندك في الباك، هكا صحيحه الحكايه؟
4: اي كيكا بالضبط. دونك انت نجمو نقول نبداو من 12 موين حداك شي الاكثر معناها نوصلوا حتى 16 حتى اكثر. دونك كل ما يكون موين اكثر كل ما عندك اكثر بورس.
3: بي حويجه اخرى يسل عليها الفرص هذه يسلوا عليها لي ستوديون الكل وحتى العائلات نتاعهم اللي توفرها اليونيفرسيتي نتاعكم للطلبه بالنسبه للموبيليتي انترناسيونال.
5: باهي لهنا في الموبيليتي انترناسيونال نجم نعطيكم حاجه باهيه على الاخر. اليوم بريستين سكول اوف اي عندها دي بارتنير في برشا بلدان، برمي لي بلدان هذوما اللي هو المانيا لوتريش واسبانيا. اليوم معناها في الموندا عام سنة 18 اتيديون خرجوا البرا، تفرقوا ما بين لوتريش وما بين المانيا وما بين اسبانيا، وفما شكون تحصل على بورس 100% معناها متوفر له السكنة متاعو والبيي دافيون المصروف متاعو كل شهر يوصل له، فما البورس بارسييل معناها تمتعوا بهم زيدا لي اتيديون اللي هي تنجم معناها توفر له جوست حكايه لانسكري نتاع اليونيفرسيتي غاديك وحاجات حاجات بسيطه معناها، مي نجمو غاديك معناها يعرفوا برشا حاجات الكولتور.
3: شنو لي كومبيتونس اللي باش يكتسبوها ويكتسبها الطالب من اون اكسبيريونس انترناسيونال مثلا؟
5: يتعرف على البلاد اول حاجه، معناها كولتور جديده، باش يشوف كيفاش غاديك معناها يابليكيو الانتيليجنس ارتيفيسيال خاصه سواء في الـ في الـ في الماستر ولا في الليسانس، معناها باش يتعلموا حاجات جدد باش يعملوا على رواحهم. معناها سي اون اوبورتونيتي مش كل يوم ترقاها خاصه وخاصه ان يونيفرسيتي توفرها لك.
3: باهي، نبعد على الكور وعلى ليزيكزامان تاو نمشي معاك، كيفاش تكون الحياه الجامعيه في بريستيني سكول اوف اي؟
5: باهي، بريستيني سكول اوف اي موجود فيها بوكو دي كلوب اللي هما يحاولوا السوفت سكيلز السوفت سكيلز والهارد سكيلز نتاع لي ستوديون. اليونيفرسيتي هذوما لي كلوب هذوما اللي هما سبورت كلوب وتشيس كلوب والاي تروازو بريستيني اي تروازو وجونيور كرييشن بريستيني وبرشا كلوبات اخرين معناها ما نجمش نقولهم الكوليكي، مي سي اون اوبورتونيتي وين ينجموا يديفلوبي وخاصه في الهارد سكيلز والسوفت سكيلز خاطر القرايه وحده ما تنجمش توصلك للوبجيكتيف نتاعك.
3: باهي، في الاخر نحب نسالك اللي يسالوا فيه توا العباد اللي يسمعوا فينا، كيفاش ينجم الطالب يلتحق ببريستيني سكول اوف اي اي، وشنو الرساله اللي تحب توجهها للمستمعين انت بخصوص خاصه لو كونكور دادميسيون اللي قالوا لي عليه؟ فما كونكور دادميسيون اللي هو نهار 5 سبتمبر.
4: باهي، تنجموا تلقاونا في نوفيشن سيتي في سهلول سوس، وتنجموا تجيو للفاك وتتعرفوا اكثر.

0: أنا يحكي لكم أكثر على البروغرام وتزيدوا تفهموا كيفاش لي بورس، وتنجموا زادة تتصلوا علينا على 96 37 35.
1: عاود لي
0: 96 96 37 35.
1: سهل برشا هذا، 96 77 7 ثلاثة مرات، خمسة خمسة خمسة ثلاثة مرات. هذا ينجموا يتصلوا بكم على عين المكان.
2: سامحني لو 16 مش لو 15 معناها
1: لو 16 سبتمبر. داكور اللي وصل لي المعلومة قال لي لو 15 أونفان لو 16 سبتمبر. نذكركم نجموا تتصلوا على 96 777 555، ولا ذكرني بالأدريس بوغوس
2: بريستيني سكولوفياي في النوفيشن سيتي سهلول
1: في البول تكنيك تكنولوجيك في سوسة. شكرا لكم، نورتوني محلاكم، شرفتوني، وعطيتوا سي لو ميساج اللي حاشنا به باش يوصل بسرعة للطلبة اللي تبحث على مستقبل في التكنولوجيات الحديثة وفي أيضا إيجاد فرص للعمل باللي بوان بوزيتيف. هذو ما نختموا حصتنا، نقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع. باي وتحية تونس.
3: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9.

0: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نت يتوفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نتي، خليك سابق عصرك. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ مع العودة المدرسية التي تنطلق غدا، فيما تدعم الإطار التربوي ب 2993 مدرسا جديدا ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161,300 مدرس بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات التربوية، وفق ما فادت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروف اليوم في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فما. وزير تكنولوجيا الاتصال يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكر البحري حول سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات

0: سيفتح، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد وأن الوضع يتعين أن يستقر في المدى المتوسط. ختاما، الدفاع المدني السعودي يعلن اليوم رفع الإنذارات المبكرة من خطر محتمل التي كان قد أصدرها في 4 مدن بجنوب المملكة وسط تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: عكلمة جوهرة إخوان بالله باش نوجه كلمتين للسوني على طريقة الرفوندور متاع جوهرة إخوان سلطة الرابعة توا مش في طنبك وغرغور القوايل في طنبك السخانة قصيتوا علينا الماجي 4 أيام وقلتوا عنا ترافو عن نصلح وبنقد ونحسن وندرشنية ونحنا مستحملين وتوا هالترافو هذي ديما موجود ما يوفيش جملة الترافو متاعكم تجي تقص الماء على العباد والعباد ربي يعلم بحالها لا يزي الماء المعدني اللي هو في الدبابز ما سماش لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: عسلامة جوهر إف إف ليه جوهري قديش وسخ قديش اني نحب نكلم البلدية البلدية لازمها تخرج تنظف قبل ما تصب مطر ما كانش تصير كارتة في جوهرة من السبيطار الكبير حتى لسهلو راهو الوسخ والساشيات العبد يتعدى رجليه تحل في الساشيات يلزمها توا تخرج تنظف بربي نكلم البلدية متاع سوسة ما كان شكله قموم عليهم الكوادة وعليهم الكل يتسكروا وتولي كارتة تولي مع الإنسان فيضانات ما يقاش كيفاش يمشي من اليوم الغدوة خياك السخانة هذيك مش تولي فيضانات. عملوا كاميرات في جوهرة وفي كل بلاصة في سوسة عملوا كاميرات اللي لوح له سقف ولا سوشيات ولا غرد ولا توا الصغار راجع مش تقرا كل يتخط. علاش كاك بلادنا خسارة فينا علاش نعدموا فيها بالوسوخة علاش
4: كده صعب سنين الزوقات في واحد اللي عنده في الريزال عدم ترفز عدم هرس عدم شنو هو برب الجارب يخانا لحرب لعنا شايف هذا انترفزها كله يتكرا
5: بالله وين الشرطة البلدية بتاعهم مسوسة جماعة السوق شبت ناس مخلين التروتوار ونسبين بالكيس والمواطن بالكيس والكرافيوس كيس بالله كيفاش مش يتعدوا بالله يقوم بالواجب بتاعكم يرحم والديكم.
6: ربي نحب ان نسأل اني عندي نيابة بتاع بيع علاف نخاله وشعير باسم بوباية وهو شوية العمر تماش امكانية الا كيفاش نجم نحولها باسمي ولا كيفاش تماش امكانية الا بعد ما عمر طويل الله يقدر بك يتوفى بوباية شنو نعمل اسكندر هو يتنزل لي عليها من توا حول ندور نحولها باسمي.
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
8: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي.
1: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: جوهرة اف ام الدنيا ومزيكا
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 تاع الصباح.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
3: مونوبخي ديما معك.
4: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة FM. جوهرة FM الدنيا وما فيها.
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
5: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
7: جوهرة
8: أف أم. بوبليسيتي.
9: جوهرة أف أم.
10: بيزنس نيوز.
11: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ذكرت أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر 2026 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل واللي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. وبينت أن الفصل 69 من القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجبة بعنوان عدد من التصاريح الجبائية وذلك وفق شروط وأجال محددة. وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل حسب ما وضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. ويشمل الإجراء أيضا التصريح اللي هي في حالة إغفال والتصريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجبائية أو إثر تبليغ أعلام بنتائج مراجعة جبائية. في ولاية القصرين الخطر الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد على مستوى عمادة البراك تتعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة حسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون فتح السميتي اللي قال إنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع التزويد بمياه الشرب وحرمان عدد من متسكنية العمادة من هذا المرفق الحيوي. سميتي أوضح أن هذه العمليات تتمثل في وضع أكياس وأقمشة وحجارة داخل قنوات المياه بهدف التغطية على عمليات الربط العشوائي، وأشار لأن المصالح الفنية لسوناد دخلت أكثر من مرة لإزالة هذه المواد وفك الربط العشوائي وإصلاح الأعطاب، وأشار كذلك إلى تسجيل 19 عملية ربط عشوائي بهذه العمادة خلال صيف 2026، واعتبر أن المخربين يتعمدوا إتلاف الخط الرئيسي بهدف التغطية على عمليات الربط العشوائي وهو ما يزيد من صعوبة تأمين التزويد المنتظم للسكان بمياه الشرب. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 11 سبتمبر انخفض إلى حدود 1325 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 1328 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25329 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 25374 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت بنحو 3% في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط اللي زادت في المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 3.14 دولار أو 3% إلى حدود 107.75 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% عند فتح السوق. أسعار الذهب تراجعت شوية اليوم وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي

0: Business News.
1: جوهر افلام تندونس تندونس
2: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على شركة الأبل واللي أنفان خرجت لنا تليفونها القابل للطي جديد واللي سميته الآيفون ديو بخطوة تمثل دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي ويجي التليفون بتصميم يشبه برشا الباسبور وقت اللي تسكروا الإكران الدخلاني نلقاها إكران كبيرة القياس نتاعها 7.6 بوص والإكران الخارجي زادة كيف كيف محترمة 5.4 بوص. التصميم بيجينا من مادة التيتانيوم والسوم يبدأ من 1999 دولار للنسخة الأساسية. هتناخذوا بعض التفاصيل على الآيفون ديو. نلقاو الإكران الدخلانية اللي قلنا 7.6 بوص نوعها سوبر ريتينا XDR وهي أكبر بنسبة 50% من الإكران تاع الآيفون 18 برو ماكس وأكبر بنسبة 80% من الإكران اللي نلقاها موجودة في الآيفون 18 برو. تجي الإكران الخارجية بقياس 5.4 بوص وتوفر نحو 90% من مساحة الإكران تاع الآيفون 18 برو. التليفون وقت اللي باش يخرج تنعطيكم بعد شوية تاريخ إطلاق التليفون هذا زوز ألوان فما ستار وايت ونايت سكاي. أبل نلقاوها زادة حطت بصمة الإصبع التاتش اي دي داخل الزر الجانبي هذا في عوض نظام الفيس اي دي واللي نلقاوه مستخدم في تليفونات الآيفون التقليدية. الآيفون ديو نلقاو فيه نظام كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا 48 ميجا بيكسل فيوجن ألترا وايد هي نفس الكاميرا اللي نلقاوها موجودة في الآيفون 18 برو إلى جانب كاميرا رئيسية كما قلنا دقتها 48 ميجا بيكسل. الكاميرات نلقاو فيهم تحسينات الفوتوغرافي ستايلز الجديدة واللي مازالت كي خرجتها شركة الأبل. الآيفون ديو نلقاو يبدأ بسعة تخزين 256 جيجا بيت ونجمو نوصلوا به حتى 2 تيرا بيت شيء اللي يوفر مساحة كبيرة للناس اللي يعتمدوا على التليفون متاعهم في تصوير الفيديو عالية الدقة وتخزين الملفات والأبليكاسيون والألعاب. بالنسبة للسوم متاع الآيفون ديو نلقاوها حددته أبل ابتداء من 1999 دولار للنسخة اللي فيها سعة التخزين 256 جيجا بيت بينما ترتفع الأسعار مع زيادة السعة التخزينية وأعلى نسخة نلقاو سومها 3199 دولار هذا وفقا للتغطية المنشورة بعد ما خرجت الأبل التليفون هذا. أبل تقول اللي كونوا لا بريكوماند للآيفون ديو تبدأ نهار 16 أكتوبر 2026 وبش يبدأ طرح التليفون رسميا في الأسواق نهار 23 أكتوبر 2026 وهكا يوصل التليفون ديو هذا القابل للطي إلى الأسواق بعد ما يخرج الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بفترة قصيرة وهذه استراتيجية كوميرسيال قاعدة تستعمل فيها شركة الأبل بتبيع باش الناس تتلهف وتحاول تستنى الآيفون ديو اللي كما قلنا سومه يبدأ من 2000 دولار خليني نزيد كمان الدولار ميسالش من عندي إلى نحو 3199 دولار للنسخة الأعلى. هذا شو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
5: بينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا هل تبدلنا وعلاش ولا الظروف بدلتنا ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كي مقبل هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الصدار عن الحقيقة
6: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ديش دقيقة على جوهرة في مصباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في رونديفو متجدد وبرمجة جديدة على جوهرة في انطلقت اليوم بتاريخ 14 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم منور الناس الكل، إن شاء الله معنا تستمتعوا في الموسم الجديد من الأخبار والمتابعات على جوهرة فام ومختلف المساحات التنشيطية سواء الجديدة أو العائدة. كابوتشينو بيان سور تعودتوا به في الموعد هذايا من 10 حتى الماضي ساعة، دونك سيزون 2 إن شاء الله باش تكون معايا العبد لله سنه مهني معاكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. متابعاتنا أخبارنا فقراتنا باش تكون يوميا متجددة ومتنوعة وكل النهار وقسمه كما نقولوا، المهم نكونوا في متابعة لكل كبيرة وصغيرة في تونس في بلادنا، في متابعة لنسق العائلة التونسية والأسرة التونسية اللي تهمنا أساسا واللي هي نواة المجتمع متاعنا. وإذا كانت العائلة لباس بحول الله برشا حاجات باش تكون لباس. مرحبا بكم في الاستماع لنا ليكيب الكل، تصبح عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدواني في التنسيق العام، أهلا وسهلا. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا نرجس. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنة مهني كيف ما قلت لكم معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. برشا أخبار برشا خدمات تستنى فيكم صبحية اليوم تكتشفوها تباعنا بيان سور. أما باش نستفتحوا الموعد يلزمنا موزيكا الروق بها كما يقول المصري ونترشفوا بها قهوة الصباح، وخصوصا اليوم النسق كبير الحقيقة في مختلف الطرقات التونسية، النسق كبير زادة في الإدارة التونسية. كل موظف اختار أنه يمدد شوية في السيونس يونيك متاعه بعطلة صيفية، فإنه اليوم العودة لا مفر من العودة. دونك بالتوفيق إن شاء الله لكم الكل، ازدحام زادة في الطرقات صحيح، هذي الكل اللي عنا ليه متابعة وبش نفهموا زادة أسبابه. دونك البداية تكون بالموسيقى ونرجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل.

0: الضيافة الصباحية.
1: أولى المتابعات في كابوتشينو على جوهرة فام تكون يوميا بيان سور بالقفيفة، شنية أخبارها، شنية أحوالها، باش نجمو نعبيوها صبحية اليوم. الإجابة بيان سور تكون يوميا مع مراسلنا في مختلف الجهات. واليوم الاثنين البداية تكون من ولاية سوسة مع مراسلتنا شيراز التزركي اللي اختارت الوجهة نتاعها أنها تكون واحد من أرخص خليني نقول الأسواق اللي موجودة في سوسة عموما، اللي هو مرشي العريوة في باب جديد. شيراز صباح النور، أهلا وسهلا يا شيراز.
2: صباح الورد وصباح الفل والياسمين، صباح النسمة اللي ترد الروح، توحشني الطقس هذايا.
1: شيراز أنت قاعدة تقول في ولا قاعدة تعبر على إحساس ممكن ما وصلناش احنا، وين ريتها النسمة؟ وين ريت؟
2: لا نسمة نسمة، أنا وقت قمت الصباح نطع نسمة ترى نسمة جو خريف اليوم.
1: أي اليوم نسمة نسمة خريفية، إن شاء الله ربي يديم علينا هالنعمة يا.
2: وزيد حطيتونا الغنية الحلوة ورجعتونا للزمن الجميل. شكون اختار الغنية؟
1: أنت انتصار من مواليدك الفترة هذيك؟
2: أي ما يظهرش عليا لما حالة.
1: اسمع نقعدك اسمع في الموسيقى حول الليل باش ننوعوها ونخليه كوكتيلات مزيانة وجميلة جدا في كابوتشينو. شيراز نتوكلوا على ربي اليوم ندخلوا معاك سوق العريوة في باب جديد، شنو باش نلقاو؟
2: سوق العريوة باب جديد كما قلت هو مقارنة بالأسواق الأخرين ديما الأسوام منخفضة في سوق العريوة، أما اليوم الحقيقة أول مرة نشوف السوق هكية، السوق معناتها نسق الحركية ضعيف على الأخر، معناتها بخيسك ما فماش معناتها مواطنين برشا يقضيو. سوق كما شفتوا في التصاور فارغ، معناتها القسمة متاع الخضرة نصب يتحسبوا على سويبع، وكيف كيف معناتها القسمة متاع السمك فما كان زوز نصب، فما غضب كبير وتشكيات الحقيقة واستياء من التجار على
1: سيرتو التجار مستائين ولا المواطنين؟
2: التجار لا التجار مواطنين ما فماش براتيكمون، التجار مستائين على معناتها سيرتو الخضره. الطماطم مش موجوده بالكل اليوم في السوق، الفلفل فما كان نصبه بركه معناتها عنده سلعه قديمه، يتشكيوا من الاسواق الموازيه اللي هي معناتها ديجا الطماطم مسعرينها ب 16 جنيه، ويمشيوا معناتها الاسواق الموازيه والانتصاب الفوضوي بالاخص ما تقرب نقطه لهم هما اللي هي حي العوينه. يمشيوا ديجا هما قبلهم وياخذوا معناتها الأولوية نورمالمون لهم هما اللي عندهم البيتيندات يقضيوا، يمشيوا ما يلقاوش السلعة متوفرة، وزيد معناتها المواطن يولي حتى كي يمشي للسوق ما يلقاهاش، يمشي يولي يقضي من الأسواق الموازية هذيا، وتوصل حتى ديجا هي مسعرة ب 16 جنيه، قالك أنا تخلصني لا تخلص الفلاح لا تخلص المواطن، وزيد هما يبيعوا فيها بخيسك الدوبل سومها لبرا.
1: الحقيقة هو إشكال هذية إشكال تنظيمي وديما نحكيو عليها احنا في الفقرة هذية، أما زيدا حتى المواطن التونسي كيف يلقى على طريقه هو مروح كميونة طماطم وكميونة فلفل بسوم ممكن ينجم يكون يساعده، معناها يقول لك كي الناس الكل خلي نقف على اليمين ونهبط ناخو كيلو منا وكيلو منا، كان يحس روحو عمل لافار معناها. أما الإشكال هذية بالحق إشكال يقلق برشا تجار سختو اللي يخدموا بصفة قانونية، اللي مطالبين بخلاص الفواتير نتاعهم، اللي يخدموا بالباتين ده واللي وجهتهم الأولى للتزود هي السوق الجملة به. أعطينا التفاصيل توا، تصاور الحقيقة خير دليل على فقدان الحركية وغياب الحركية تماما اليوم في المرشي، أما الأسعار كيف نية؟
2: الأسعار كما قلت لك هو المقارنة معناتها الأسواق الأخرين به الحقيقة الأسعار في المتناول به. نبدأ بالخضر، القارس ب 1980 الكيلو، الفلفل الحار ب 2980 الكيلو، البصل ما بين 750 و 1280 الكيلو، القرع الأحمر ب 15 جنيه الكيلو، ولد القمرة 980 الكيلو، البطاطا ب 2480 الكيلو، الباذنجان ب 2500 الكيلو، القرع الأخضر ما بين 2 دينارات و 3500 الكيلو، السفناريا ب 2500 الكيلو، الحمص واللوبيا والفول المنفخ بدينار 100 جرام، النعناع السلق والمعدنوس الربطة ب 700 فرنك. بالنسبة للغلال، العنب ما بين 3980 و 4980، التفاح ما بين 1480 و 1990، الخوخ ما بين 1980 و 2980، البطيخ ب 15 جنيه الكيلو، والدلاع ب 13 جنيه الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء اللي متوفر، فما الدجاج المذبوح ب 8950، صدر الدجاج ب 22 دينار الكيلو، فخذ الدجاج ب 15 دينار الكيلو، والداند صدر ب 20 دينار و 900 الكيلو. اللحوم الحمراء، الهبرة البقري ب 35 دينار الكيلو، الكتلات البقري ب 25 دينار الكيلو، الكبدة ب 35 دينار الكيلو، كبدة العلوش ب 50 دينار الكيلو، لحمة الرأس ب 20 دينار الكيلو، البركوس ب 40 دينار الكيلو، المرقاز ب 20 دينار الكيلو، والكرش ب 5 دينارات الكيلو. بالنسبة للسمك اللمبوكة ما بين 22 دينار و 28 دينار الكيلو، الوراطة ب 22 دينار الكيلو، التن ب 20 دينار الكيلو، الحلوف ب 18 دينار الكيلو، السردينة ب 9 دينارات، والشوفريت حجم كبير ب 28 دينار الكيلو. كما شفنا معناتها هنا ديجا الأسوام الحقيقة باهية مقارنة
1: أما زيد الشيراز ما لازمناش ننسيو حاجة أنه نهار الاثنين هو أصلا مرشي الجرو يبدأ مسكر، معناها كما أسواق الجملة الكل معناها.
2: أما هما قالوا لي حتى البارح نفس الشيء راهو، معناتها المشكلة هذيا ماهيش نتاع خاطر معناتها اليوم مسكر وكل، حتى البارح قالوا لي ما فماش حركية ونفس الموضوع.
1: به شيراز
2: قل لي
1: مازال عندك تعليق آخر شيراز؟
2: والله تعليق ما عندي حتى تعليق، توا إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح كما يقولوها، وإن شاء الله يلقاو لهم حل. هما نداء عملوا نداء للبلدية والكل، وإن شاء الله يلقاو لهم حل باش ينجموا يخدموا في ظروف خير من هكا.
1: إن شاء الله إن شاء الله. مشكورة جدا شيراز التزركي على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم اللي جيتنا مباشرة من باب جديد من مرشي العريوة. إن شاء الله يربي قضايا مزيانة للناس الكل، إن شاء الله بيان سور الناس الكل تروح فرحانة، ولو إنه اللحوم البيضاء لاحظت إنه سعرها أقل من برشا نقاط بيع أخرى في باب جديد اليوم مقارنة بجولتنا الأسبوعية اللي نأمنها يوميا، خلينا نقولوا من الاثنين حتى للخميس في كابوتشينو. مشوارنا مازال متواصل توتسويت بالموسيقى والمتابعات، نرجع لكم بعد شوية نحكيو في الشأن التونسي 100%، نحكيو في شأن العائلة التونسية والموضوع تكتشفوه بعد شوية.

0: وش على جوهرة فم. توصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة في كابوتشينو. متابعتنا وأخبارنا متواصلة تسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو مع سنم هني.
0: 14 سبتمبر 2026، اليوم الأسرة التربوية. رجال التربية والتعليم التحقوا بمؤسساتهم التربوية للمباشرة واستلام جداول الأوقات متاحهم، وغدوة يخلطوا عليهم إن شاء الله الصغيرات والكبار ويكتمل المشهد. احنا في العادة مستمعينا الفترة هذه ديما نلقاو فما برشا حماس، فما برشا حركية في علاقة بمبادرات فردية من مكونات المجتمع المدني وإلا جمعيات تنشط بصفة قانونية في البلاد، تاخو على عاتقها مسؤولية صيانة وتحسين، خليني نقول، المؤسسات التربوية اللي موجودة في تونس. كنت تفكروا في سنوات أخيرة كان الحماس عالي جدا، وكانت الأنشطة من هنا ومن الغادي، وكانت فما نوع من المنافسة حتى بين الجهات وبين الجمعيات وبين الناشطين، هذوما يعطيهم الصحة ومشكورين على مجهودهم. لكن للأسف الشديد في السنوات الأخرى الحماس هذا ينقص شوية. أي نعم ينقص شوية، المبادرات ولات تتعدى على الصوابع في علاقة بصيانة المؤسسات التربوية، وكان النشاط هذا هو كداعم للمجهود اللي تقوم به وزارة التربية، كيف ما أعلن وزير التربية سابقا على صيانة عدد لا بأس به، يعني أكثر من 2000 مؤسسة تربوية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة 2026-2027. لكن ردوا بالنا، الحماس هذايا راهو ما طاحش وما نقصش عند برشا مجموعات وعند برشا أشخاص، كيما ضيفنا اللي باش نستقبلوه معنا توت سويت على جوهرة فام، الناشط بالمجتمع المدني سي محمود سوغير، اللي نقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح الفل مدام سناء.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. سي محمود في كابوتشينو.
2: عايشك، بارك الله فيك، وتحية ليك ولفريق العمل معك هذا الصباح.
0: يعيشك. لأكثر من 3 سنوات خليت روحك متحمل مسؤولية كبيرة، هي لمحالة أنك تتعهد بصيانة وحماية وحفظ زادة المؤسسة التربوية اللي أنت قريت فيها، اللي هي مدرسة الرشحية بأكودة، صحيح ولا؟
2: بالضبط مدام سناء، كما قلت أكثر من 3 سنوات. مدرسة الرشحية تعتبر من أقدم المدارس في الجمهورية، تأسست عام 1910.
0: باهي، ما نعرفش المقدمة اللي سمعتني نقول فيها في علاقة أنه الحماس طاح والمشهد يعني تبدل شوية على الستة ولا السبعة سنين الأخرينين، توافقني فيه الكلام هذايا وإلا لا؟
2: الحقيقة لا.
0: لا، أنت تقول الحماس ما طاحش والعبيد ما زالت مندفعة لصيانة وتنظيف المؤسسات التربوية.
2: بالضبط. كما قاعدين نشوفوا الناس الكل، الحقيقة حاجة مزيانة برشا، الكلمة اللي نحب نقولها بالحق من داخل الحق. تونس باهية، وأهل تونس أهل كرم وأهل جود بالحق، راهو اللي نشوف فيها حوايج خرافية.
0: حاجة مزيانة، وإحنا ذاك علاش نقوله كي تبدأ فما بادرة ولا تبدأ فما أكسيون هكا سوسيال حلوة نجمو نحكيو فيها. بيزيد، خلنا نرجع الموضوع مدرسة الرشحية. وقتيش بديت الأشغال؟ وقتيش وفيت؟ احنا هبش نشوفه تتسويت تصاور المدرسة قبل وبعد، شنو اللي عملتوه بالضبط؟ قديش تكلفت الميزانية؟ وبش نخلي لك المجال بيانسوق بش تشكر الناس الكل اللي أمنت بالفكرة وكانت حاضرة معك.
2: يعطيك الصحة انت مدام سناء، اللي معناها خليتنا باش نوصل صوتنا ونخرج التصوير المزيانة متاع تونس ومتاع مدرسة الرشحية. اللي كما حكيت انت، انا ل3 سنوات. توضيح بسيط اللي حاب نقول، انا لست مكلف، راه انا متطوع، ومش نحكي لك حتى طريقة التطوع كيف صار. لو 3 سنين بديت لوج، كل مرة لوج كيفاش نتصل بالإدارة متاع المدرسة. هارني ما متعدي نلقى الباب محلول، خلف ما لا سلام. بعد طبعا الناس اللي قرأت الرشحية تعرف، قاعد نقول طلعت في الدروس في بالي الإدارة وقتها، كنت نعرف الإدارة في الطاقة الفوقاني.
0: إيه؟
2: أكيد حد رجعت، نسمع في حس وفما باب محلول، طلعت فيه نقول احنا الأقسام القدم. دخلت لقيت الباب، نلقى 3 من الناس اللي هما تو باش نسمعهم، أنا وقت ما نعرفش أسمعهم، اللي هي مدام فاطمة تعليري المديرة، مدام ليليا سمعية مساعدة، وسي ياسين قاسم زاد كيف مساعد مدير.
0: إيه؟
2: تفضل. قلت لهم بربي يعني ولد المدرسة حقوا ليش في حاجة؟ قادروا لبعضهم كيف شنو مثلا؟ لما تحبوا ليش نعلمكم في حاجة؟ ندهن لكم نصف لكم؟ قادروا لبعضهم قتل مدام فاطمة قتل، تفضل اقعد، تفضل ادخل، تفضل تقعد وببدأ الحوار فيش وشني حكايتك وعماش قريب لهنا و قلت لهم احكيت الحكاية، وبعدها قلت لهم انا راهو معنا نحب ان نعاون المدرسة باللي كتب من ربي بالساعة باللي تحبوا تون. اللي نقولوا احنا معنا جيت في الوقت المناسب.
0: عجبتهم الفكره قالوا لك جيت في الوقت المناسب.
2: معناها قلت لك يغزر المعظم بالتحديد وبدات تبع العامل لاني الحقيقه فما مسرح ديم هو ومندي دهنته ونظفته وركحته فما عامل اكسبانسيون وقتها في قسم التحضيري كيف كيف فبيضتها وركحت الامور والبيبان وقمت بالواجب. العام الثاني الحقيقه العام الاول خاطر جات الفتره قصيره ما فماش تجاوب كبير. انا حقيقه حبيتها تكبر الحكايه حبيت الفيتيران كل نتاع المدرسه يحاولوا يشاركوا والاولياء يحاولوا يشاركوا فيها حتى كما نقولوا احنا نجيو ناس تزيد
0: طيب بشويه اي مبادره يعني بشويه بشويه تاخذ وقتها اي
2: بالضبط. العام الثاني كيف كيف ولت عندي اتصال مباشر بالمديره عندها رقم وكذا حقيقه وهي ما شاء الله عليها انا مش رامي ورود مديره ناشطه وديما عندها انشطه ثقافيه وديما في العام تتحرك في المدرسه نتاعها.
0: اما سنة سي محمود باش نركزوا على الحله نتاع المدرسه عام سنة فما تعاون زاد بينكم وبين الخطاط التونسي صفوين ميلاد زاد
2: بالضبط. لا عملت ما نحكي لك حكايه هو قلت في مكان ما كانتش في البرنامج بالكل راه
0: اي
2: حكايه انا فما تصويره هبطت في الصفحه نتاع المدرسه وسط العام استفزتني في بلاصه تحيه العلم اللي هو الاريير بلان. الاريير بلان كيما تشوف فيه تصويره خايبه على الاخ استفزتني تعرف معناتها استفزتني حطيته في بالي سنة قلت انا اول حاجه باش نعملها اول انترفونسيون باش نعملها باش ننظف الجداريه هذيك بياضها نقرقعها ونردها حتى بيضها معناها ما يقلقنيش هكا لا اله الا الله. اجتهدت الحقيقه وقلت طيب بر مش نبدا مع غادي ثم مجموعه من اللي فيتيرون نتاع جيل قديم نحكي على جيل السبعينات اللي هما معنا يتبعوا فيا وديما كان فما حاجه قول لنا كان فما حاجه قول لنا. من وقتها قلت بابا ما نعملش ان بروجي اللي هو مش تفكر تو انت في مؤسسه تربويه ما يكونش مشروع ثقافي كبير. خممت الحقيقه ونتمنى في خونا صفوان ميلاد اللي كي مش نحكيو على خط عربي نجم نحكيو كان على صفوان ميلاد اللي معنا ما شاء الله مانيش باش نحكي عليه على خاطر
0: خدمته. لا ما شاء الله عليه صفوين ميلاد هو مخلي البصمه نتاعو في عديد المؤسسات في تونس مدارس ابتدائيه جوامع مستشفيات يعني بالحق ما شاء الله عليه يعني.
2: دخلت في حقيقه في معنا في نقاش كيما نقولوا احنا بيع وشري
0: يعني وياه
2: التواصل المباشر ونحكي له صورت له عطيته السيبور قداش فيه كذا وقاعدين تقريبا لمدة أسبوعين قبل ما نبداو في الخدمة تعرف خاطر بريتو ماناش باش نحكيو على معناها قدرية دون باش نحكيو على مشروع كبير كبير من ناحية ال
0: وكانت النتيجة الجدارية اللي نشوفوا فيها توتسويت في المباشر فقط سي محمود باش ما يداهمناش الوقت أكثر من هكا كلفة الصيانة عام سنة لمدرسة الراجحية تحب تصرح بها ولا تقول أنت لا خلينا هكا
2: تحقيقا لا ما هذه حاجة بالضبط. ما حبيت نشكر الناس الكل
0: أي؟
2: اللي بالحق والجماعة اللي هما كانوا أقرب لي برش وهما معناها اللي أمنوا بالحلم واسمع على تمرة حتى واحد ما شاركني فيها أنا اقترحت وهما قالوا لي أوني بري
0: يعطيك الصحة يا سيدي مشكور جدا فقط نكمل معاك مع الصورة الأخرى اللي انتشرت واللي فيها الجدارية ممغطية برشا ملاحة فاكية والكل وبرشا ناس استغربوا حتى كي شافوا التصويرة دي قالوا عجبا يا أخي فما شكون يبات في المدرسة باش نشوفوها ديجا احنا تصويرة شنو حكيتها التصويرة هذه؟
2: هي التصوير هذيك هي تصوير الموت انا سميتها تصوير الموت.
0: ايه
2: احنا بويسكيل احنا قاعدين نخدموا بالليل.
0: ايه
2: وما شاء الله جداريه كبيره خدمنا نبارتي منها.
0: ايه
2: ومازال معناها البروجي ما كملش والمدرسه جايه في نيفو وفما جيران على الاطراف منها ومنها الحقيقه خوفت تتصور الجداريه وتخرج من قبل ما يكمل المشروع تتحرق الحلمة فهمت كيف؟
0: يا اخي مشيتوا حطيتوها
2: مشيت صباح بكري كلمت امي في الليل قلت لها حضر لي شويه دارات وكذا راني حاجتي بها صباح بكري معناها مشيت للمدرسه وغطيتها لكم قلت ما
0: يتحركش حفاظا على حقوق التاليف والنشر زاده يعطيك الصحه سي محمود.
2: نشكر الناس كل الحقيقه اللي ساهمت مدام لميا بالحاج محمد سي عبد القادر الرقاز وصاحبي وزميلي واخويا في الدراسه

0: اللي بدأت معنا
1: يعطيهم الصحة
0: وإن شاء الله في حملات قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. مشكورين فردا فردا، وانت زادة مشكور على التنسيق وعلى المسؤولية العالية هذه اللي تحملتها في علاقة بصيانة مدرسة الراجحية لتتجمل بمناسبة العودة غدا، وإن شاء الله بشكون في أبهى حلة غدوة لاستقبال التلاميذ. الحقيقة الجدارية زادت عطات رونق خاص جدا لمؤسسة تربوية، لوحات فنية تعتمد أساسا على الحروف العربية، وهذا اللي حاشتنا به بيان سور في مؤسساتنا. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لكم من الجبلة، نرجع لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. مرحبا بكم.
2: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو ترجع لكم بعد شوية.
3: كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. اختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم، موضحا أن العملية أسفرت عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة التي يتزعمها مغني راب معروف، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلامية الميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. جامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تطالب بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر الحالي، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وأخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. المطالبة تأتي وفق بيان نظرته الجامعة في ظل ما وصفته بكثافة في التصريحات الإعلامية وصور الاجتماعات، مقابل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول مدى استعداد المراكز لاستقبال المتكونين، معتبرة أن التركيز على الأرقام والاتصال الإعلامي لا يجب أن يحجب النقائص الحقيقية المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وظروف التكوين والإقامة والإعاشة. المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تنطلق اليوم دورة تكوينية مكثفة لفائدة طلبة السنة الأولى ماجستير حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. وتهدف هذه الدورة التي تمتد إلى غاية 20 من سبتمبر الحالي إلى تمكين المشاركين من التعرف على المفاهيم والأدوات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في السياقات العلمية والتكنولوجية مع التركيز على الجانب التطبيقي. دولياً، جماعة الحوثي اليمنية تعلن اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية في العمق السعودي، والمتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع يقول إن العملية العسكرية استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات وأهدافاً أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في منشور عبر منصة إكس أن عسكريين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية اليوم في الإمارات، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

0: رجعنا لكم في ساعة تانية من كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل، الأسرة التونسية على أتم الاستعداد إن شاء الله للعودة المدرسية غدوة، واستئناف الجدول العادي والنسق العادي والإيقاع خليني العادي، باش تتنظم العائلة شوية، الصغيرات يتنظموا، الكبار زادا يتنظموا. أما زادا فما حركية تجارية كبيرة وكبيرة جدا الفترة هذيا، مانيش باش نحكي على الأدوات المدرسية هذيك إن شاء الله نحكيو فيها بعد شوية، باش نحكي على الشراءات اللي تقوم بها العائلة التونسية الفترة هذيا في علاقة باللمجة والبانيي بصفة عامة، واللي باش يهز فطوره معاه فيش باش يتسخن، وكل علب بالحافظة هذيك للأكل، على خاطر فما إقبال كبير جدا الفترة هذية على النوعية هذه من المنتوجات. علب باللمجة وحفظ الأكل في حياتنا، كيفاش نحافظوا على سلامة غذائنا وسلامة صغيراتنا وأحنا زيدا الكبار؟ باش يجاوبنا الدكتور يوسف حمدوني اللي هو مختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة، وهو ممثل تونس في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023-2030 لدى منظمة الصحة العالمية. دكتور يوسف حمدوني صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد والياسمين مدام سناء، مرحبا بكم كل مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام في برنامج كابتشينو.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على الحضور معنا. خلينا نزيدوا نوعيوا المراه التونسيه تحديدا اللي هي باش تشري بيان سور العلب الحافظه هذيا للاكل، حاجه تصلح حاجه ما تصلحش، شنو ما لي كريتير اللي لازمنا نوفروهم في العلبه تكون جميله وانيقه نعطيو فيها لصغيرنا ولا حتى لكبيرنا زيدا الفطور نتاعو. خلينا نبداو بالنقطه الاساسيه هذيا، شنو تقول سيادتك كمختص؟
1: شكرا. اولا ان شاء الله عوده جامعيه ومدرسيه موفقه
0: ان شاء الله.
1: نحب نشير عايش، نحب نقول هو البلاستيك هو يستعمل في حفظ وتغليف الاطعمه، وساعات من المكونات نتاع اللانش بوكس هذه ومن الاواني اللي حفظ الاطعمه، فيها تتكون من مواد معناها كيميائيه وجزيئات معناها بلاستيكيه دقيقه، اللي هم اللي ميكرو بلاستيك اللي هم ينجموا يشكلوا خطر على صحه معناها المستهلك. شو هما المواد هذه المناهج الكيميائيه؟ كيما الفطالات هو اللي يزيدوا في البلاستيك باش يعطيك المرونه نتاع البلاستيك. والبيسفينول ا يعطي البلاستيك الصلابه نتاعو. والبي اف اس معناها يخلي البلاستيك معناها مقاوم للحراره والماء. الثلاث مواد هذو بما فيهم البيسفينول هو يعتبر معناها كوم ان بيرتيرباتور اندوكرينيان. هذيك علاش يجي
0: من اخطر المكونات معناها اللي تنجم تتسبب في السرطان عافاكم
1: الله. اي ولا معناها ثيرابيات هرمونيه وكل شيء معناها. واحنا هو ديجا باش نامنوا الغذاء امن ويكون معناها فيه معناها مواد معناها امنه، معناها نحبوا واحنا ونحاول معناها نوعيوا انه معناها يكون حفظ الطعام في معناها مواد معناها حافظه تكون امنه وصحيه.
0: بيه لحظة دكتور يوسف نتفاعل معاك لو تسمح، هو المسألة ماهيش مربوطة فقط كان بالماكلة معناها وشنو نحطه في الـ في الـ في الـ كطعام معناها في الـ في الـ في
1: الـ لا وين نحطوها وين نحفظوها؟
0: فما حتى دبابس الماء دكتور.
1: دبابس لا، هي دبابس الماء هي ذات استعمال الواحد، أما كنا عاودوا نستعملوها احنا مرة ثانية. تنجم هذه المواد هذه الكيميائية تنجم معناها تسبب الخطر، معناها هذاك علاش تونتوج بقارورة المياه توش فيها فك المثلث الدائري.
0: دكتور ما فهمتش في النقطة هذه، مش نحكيه على دبابس الماء البلاستيك اللي نشريوه معلب، يعني اليوم في الـ في الـ في الأسواق فما يعني دبابس ماء خصيصا تكون أسورتي مع اللانش بوكس هذاك، يبدا باك كامل ويبداو كل الصغيرات كما نقولوا في منافسة على كل دبوسة الماء هذيك المزينة اللي فيها الألوان اللي فيها الفوليوم زاد نتاع الماء قديش. دونك شنو الصحيح من الغلط في استهلاك الدبابس هذوما والإقبال على شرائهم وسومهم؟ مش رخيص راهو
1: دبوسه الماء هي ذات استعمال الواحد صحيه وامنه، اما كنحاولوا احنا نفرغوها ونستعملوها عده مرات. وهي تكون صالحه معناها استعمال واحد مره واحده، نستعملوها احنا مره واحده، اما كنعاود احنا نفرغوها ونزيدوا نعاودوا نملوها مره اخرى ونهزوها معنا مع الوقت ومع الحراره تنجم هذه المواد معناها كيميائيه تنجم خطر، اما هي مش مجعوله لها ذات استعمال الواحد معناها. بالنسبه للانش بوكس، لانش بوكس احنا ساعات نحطوا فيه ماكله سخونه.
0: اي.
1: او هي بدايه بالماكله نتاعها نحطوها في الميكروويند. مع الحراره تتفاعل معناها الحراره معناها الرياكسيون كيميك.
0: اي.
1: معناها تولي تسبب لنا خطر. هذاك علاش احنا ماذا بينا ساعه الماكله ما نحطوش الماكله السخونه في اللانش بوكس. خلوها الوين تبرد وما سخنوش الماكله في اللانش بوكس معناها في الميكروويند. لازم نفرغوها في حاجه في انيه اخرى باش نضعوها في اللانش بوكس.
0: لا هكا انت صعبت المهمه عليهم وقتها دكتور. علاش؟ على خاطر هما يقبلوا على شراء العلب هذيا، يقول لك تدخل في الميكرووند قابله للتسخين وهكا البلاستيك نتاعها قوي وصحيح وتقعد لي عام كامل.
1: هذيك يوجد عليها، اللهم يوجد عليها رقم خمسه هذيك في الاواني البلاستيكيه، توجد في الانيه في العلبه هذيك توجد عليها رقم خمسه.
0: او توجد معناها رقم خمسه شنو معناها؟
1: هذيك معناها ان هي متكونه من البولي بروبيلين، الماده هذيك معناها يكون الان هذيك معناها مقاومه للحراره، معناها تنجم تضعها في الميكرو اوند، لكن ماهوش موجود عليها رقم خمسه، ما تنجمش تضعها في الميكرو اوند وما تنجمش تسخن فيها الماكله معناها. هذه من ناحيه. وثاني حاجه مش كان لي لانش بوكس هكا هو، نجم حتى في الروبلي، حتى ساعات الصباح نجم نشرب قهوه سخونه ونحطوها في كوبلي.
0: صحيح.
1: وهذاك يشكل خطر هذاك الكوبلي الكاس هو الكوب انا هذا الاستعمال الواحد. اول شيء يبدا سخون ونحطوه في كوبلي. لا هذا غير ممكن، معناها الزوم ديما هما كما قلنا من الاول تتفاعل لك الحراره مع المواد معناها الكيميائيه موجوده في البلاستيك، يجي تتسرب على الغذاء معناها
0: حتى لي كوبلي نتاع القهوه كي يبداو كارتوني اما من الداخل فيهم بلاستيك
1: بالضبط، معناها هذاك ما نحطوش فيهم الحليب سخون ولا معناها القهوه تبدا سخونه ولا الشاي يبدا سخون برشا، معناها ونحطوه في كوبلي، يعني نحطوه حاجه بارده خاطر كما قلنا الحراره تتفاعل مع المواد الكيميائيه هذيك معناها وين تسبب لنا معناها مشكل.
0: دونك ما خيرش من كاس البلار معناها.
1: ما خيرش من كاس البلار، وسيرتو حكيت على البلار مادام نجم نحكيو على البيبرون زاده. البيبرون زاده كي يبدا ماهوش بلار ويتفاعل ما نحطوا فيه الحليب سخون يتفاعل البلاستيك مع الحراره نتاع الحليب معناها اللي هو نجم معناها يسبب لنا معناها مشاكل صحيه ما يتعدك المواد الكيميائيه هذيك للرضيع. من المستحسن البيبرون زاده يكون معناها من الزجاج معناها بالنار. حاجه اخرى بربي نرجع للانش بوكس، معناها من خير تحت زاده نجم تكون زاده اونينوكس، من المستحسن تكون غاليه شويه صحيح، لكن اونينوكس نضمن هكاك ان تكون معناها اللانش بوكس خاليه معناها من المواد الكيميائيه.
0: اينوكس ولا بلار؟ خاطر فما زاد العلب الحافظه اللي تنجم تكون بلار اللي احنا نسميهم لي فريغو فيغ معناها نجم.
1: هذا الزوز هم الباهين الموجودين، هم ماهوش موجودين فيه مواد كيميائيه كما قلنا احنا الفتالات والبيسفينول والمواد معناها الكيميائيه الاخرى اللي هي مش موجوده لا في البلار ولا في الاينوكس، معناها دونك محميين معناها وامنه وصحيه.
0: باهي برشا.
1: بالنسبه لحاجه اخرى تفضل مدام.
0: تفضل عندك انت الكلمه تفضل.
1: بالنسبه لنا من الحاجات الاخرين ما حكينا على لانش بوكس، ما حكينا على لي بيبرون، زاد حكينا على الكوبليات معناها اللي ما نستعملوش زاد، والقوارير ذات الاستعمال الواحد ساعات القوارير نتاع المياه نستعملوه مثلا في تخزين العصائر مثلا السيترونات نحطوه في دبوزه ما تاع مياه بلاستيك. او الحليب ساعات نمشوا ناخذوا حليب معناها ناخذوه نحطوه في دبوزه ما بلاستيك. اللي هي ذات الاستعمال الواحد وهذا لا يمكن معناها. والاخطر من هذا مثلا
0: السيترونات بما انه برشا ناس بالحق يخزنوا سيترونات في دبابس بلاستيك، شنو المضار وباش ينجموا يبدلوه؟
1: لا بالبلار حطوه في بلار معناها البلار احسن حاجه معناها زجاج معناها بلور معناها اواني بلوريه زجاجيه افضل من البلاستيك خاطر هو اسيد صحيح باش نحطوه في معناها في الثلاجه معناها لكن مع الحراره النجم معناها يكون يسبب معاه هو باش الحفظ نتاعو يحفظ معناها المواد يكون مش يبقى صحي ويحافظ معناها على الجوده نتاعو معناها نحطوه في اواني معناها باللوريه.
0: وهذا باش يزيد برشا في ميزانيه العائله دكتور يوسف حمد.
1: لا لا لا لا ميزانيه العائله زاد كي نستحفظ على الطبيعه ونستحفظ على البيئه ونستحفظ على صحه الانسان زاد معك ما يكلفش زاد مش نحن نحكي واحنا هي الدبوزه استعمال الواحد انا مره واحده نستعملوها نحن في الحليب ونستعملوها في الزيت ونستعملوها في برشا حاجات اخرين. لا زاد صحه المواطن زاد اهم من كل شيء. ثالث حاجه مثلا خبز سخون، نحن ساعات الخبز السخون مش ناخذوه معناها من المخبزه ويبدا هو خبز سخون نحطوه في الساشيات. صحيح الساشيات معناها هيك الملونه اكل ملونه هذيك صحيح ممنوعه معناها البيع نتاعها معناها في المخبزه لكن توجدها برا معناها بتخرج المخبزه الناس بين بها. وتفاعل وقت الساشيات هذيك البلاستيك الماده البلاستيكيه مع الخبز السخون معناها تشكل خطر. هذاك علاش احنا من المستحسن يا يعني من نستعمل هذيك الساشيات هذيك المحافظ على البيئه هذيك وصحيه او نحطوا الخبز في قماش ونرجع لك العادات للقفة تكون آمنة.
0: معليش ليه في القفة كما قلت أنت بيه لفين الخبز سخون بالورق؟ ساعات تلقى فما نوعية متاع ورق خاصة جدا موجودة في المخابز ولا عند اللي يبيعوا الطابونة والكل، يلفه لك في بابي هكا ماهوش جورنال ماهوش كارتون، هو نوع خاص اي ويحطه لك في الساك بلاستيك ولا في الشكاره البلاستيك. هذا كيفاش استعمال الورق هذي.
1: المهم ثم عازل بين البلاستيك وبين الماده الغذائيه. اما هو من المستحسن نستعملوا قماش، احنا كل انسان باش يمشي ياخذ الخبز ولا حاجه نستعمل لك القماش هذيك المنديل.
0: باش يمشي يشري الخبز يمشي بالمنديله نتاعو معناها.
1: هو احسن حاجه هو صحيا باش يحافظ على يحافظ على مكتوبه.
0: اي
1: ويحافظ معناها على صحته زاد.
0: ونرجع زاد للتصويره الجميله جدا، احنا في عاداتنا قبل الخبز ديما ملفوف في المنديله، والمنديله هذيك تبدا محطوطه في قفه معناها، علاش لي؟
1: وي نعم. وبربي حاجه اخرى مدام سناء، نحب نقول لك مثلا الفيلم اون بلاستيك هذاك اللي نغلفوا به الساندويتشات.
0: الفيلم ترونسبارون.
1: اي ترونسبارون. الفيلم معناها فيلم اون بلاستيك لاليمونتير.
0: اي.
1: ساعات نغلفوا به سندويشات، ساعات نغلفوا به مثلا نوجدوه في المحلات، معناها نغلفوا به مثلا الدجاج معناها وقت يكون لا هذاك جد راهو معناها من المستحسن معناها نكون معناها نحافظوا على البيئه بتقليل استعمال البلاستيك، معناها ونحاول نستعمل البلاستيك معناها الامن والصحي باش نحافظوا على صحه الانسان ونحافظوا على البيئه.
0: سامحني الفيلم هذا هو اسمه اليمونتير معناها هو
1: غذائي. الاستعمال الغذائي لما لازم يكون صحي زاد امن.
0: وكيفاش باش نعرفوه احنا صحي امن او غير امن؟ توا اني باش ندخل الكوشه باغ اكزومبل ولا المخبزه اللي هو باش ناخذ ساندويتش بارد معناه تلقاه ملفوف في لاليو فري هذاك، كيفاش نعمله وقتها؟ كيفاش
1: ديما نعاود نقول معناه انا نستعمل بلاستيك معناه مهما كان نوعه.
0: دونك ابعدوا على البلاستيك قدر المستطاع.
1: انا قدر المستطاع باش اولا نحافظوا على كيما قلت نحافظوا على البيئه ونحافظوا على صحه المواطن في اطار معناها الصحه الواحده، كل شيء معناها يضمن معناها نكون احنا ضمننا هكاك صحه الانسان والبيئه. وزاد بربي نحكي شويه على البيئه باش نقول ريت البلاستيك اللي نطيشوه معناها راهو 80% معناها من التلوث البلاستيك البحري مصدره معناها اللي احنا
0: صحيح.
1: وعملناه كيف نفرزوا نحن تو النفايات والبلاستيك هذا نحطوه مثلا في الدعام تاع نحطوه في الحاويات نتاعو نحافظوا على البيئه، واولا هو معناها نعاودوا نستعملوه ونخرجوا منه الطاقه ونحافظوا ديما على معناها حمايه البيئه وديما نرجعوا راهو نحل البيئه هذيك البلاستيك بعد مع مرور الوقت يرجع لنا معناها عبر الماء ولا التربه يدخل السلسله الغذائيه معناها ويعاود يرجع لنا. هذيك علاش احنا
0: اللي نعملوه يرجع لنا.
1: راهو سلامة غذائنا تبدا بسلامة معناها وحماية بيئتنا ومحيطنا.
0: اكيد جدا. مشكور جدا دكتور يوسف الحمدوني، شكرا ليك على كل المعطيات هذيا اللي قدمت لنا في علاقه بتذكير ربة البيت التونسيه والام التونسيه انه علب اللمجه وحفظ الاكل في حياتنا من الافضل نبعدوا قدر المستطاع على البلاستيك مهما كانت نوعيه الغذاء، نستعملوا لينوكس والا البلار. البيدجي اي باش يكون اغلى من البلاستيك لكن زاد اوميم طون باش تحفظ على صحتك. دونك كل التفاصيل تلقاوها مستمعينا في اللايف فيسبوك المؤمن على صفحتنا الرسميه جوهرة فام على الفيسبوك. نورتنا الدكتور يوسف حمدوني مختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة وممثل تونس في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء حتى 2030 لدى منظمة الصحة العالمية.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. أخبارنا متابعتنا توتسويت بشتزنا للقسرين المتلوية تحديدا. وتعرفوا مستمعينا أنه في الويكاند كانت النشرات التحذيرية يعني من مصادر متعددة من المعهد الوطني للرصد الجوي, من وزارة النقل, من وزارة الفلاحة, في علاقة بكمية الأمطار اللي كان من المنتظر تسجيلها في الويكاند في تونس. نحكي تحديدا على الوضع الجوي اللي مرت به عديد المناطق في بلادنا نهارة السبت وكمية الأمطار الهامة اللي تم تسجيلها في وقت قصير جدا. للأسف الشديد ما زلنا في متابعة لآخر الأخبار للأسف الشديد, والسيول الجارفة اللي تسبت في أضرار مادية كبيرة برشا في المتلوي وتسبت زادة في فقدان زوز أشخاص. أكثر تفاصيل مع ضيفنا توتسويت في كابوتشينو اللي هو محمد كلثوم, ناشط بالمجتمع المدني وموجود على عين المكان مع مختلف الأطراف الموجودة للبحث عن المفقودين هذوما. محمد كلثوم صباح النور, مرحبا بك على جوهرة فام.
1: صباح النور, مرحبا بك ومرحبا بكيف تسمعي جوهرة فام.
0: حسب المعطيات اللي عنا انه فرق الحماية المدنية بالمتلوي نهار السبت تمكنت من انقاذ 3 أعوان ينتميوا للشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة فوسفات قفصة بعد السيول الجارفة اللي تم تسجيلها في المتلوي, لكن للأسف الشديد يظهر لي فما زوز أشخاص ما زالوا مفقودين. شنو هي المعطيات اللي عندك محمد؟
1: المعطيات احنا صار متواجدين في مدينه المتلوي, مدينه المتلوي من ولايه قفصه. للاسف هما السيول الجارفه ولا الاوديه اللي صارت بعد الامطار الغزيره اللي شهدتها المنطقه في عشيه السبت تقريبا 5:15 نتاع العشيه. اول حاجه صار هما 5 أعوان ساعه اللي صار محاصرتهم بالاوديه في جهه جبل الثلج حتى منطقه كاف الدور, احد مغاصر شركه فوسفات قفصة. هما 3 من أعوان شركة فوسفات قفصة وزوز من أعوان أعوان شركة الشركة الوطنية للسكك الحديدية اللي هذوما تم إخراجهم. الأولانيين 3 اللي خرجتهم الحماية المدنية والزوز خرجوهم أعوان أو المواطنين بالجهة. للأسف من بعد سمعنا أنه زوز من المواطنين أب وابنه اللي بالغ من العمر 12 سنة كيف بقوا مفقودين من تقريبا من وقت الأمطار هذيك للحدود الساعة اللي احنا متواجدين فيها توا. باقي عملية التنشيط وكيف عملية البحث لحد اللحظة هذه متواصلة من قبل المواطنين. للأسف ما تمش تدخل من الجهات الرسمية. ممكن تو تدخلت الحماية المدنية ممكن لعملية البحث مساندة المواطنين. العودة المنطقة هي منطقة تبديت اللي قريبة لمنطقة هو معتمدية ترديف ومن العريس. كيف مواطنين من جهة المتلوي في مدخل منطقة جبال الثلج قاعدين يفتشوا يعني الساعة هذه, وللأسف لحد اللحظة هذه ما تمش العثور على الأب والابن. نعاود نذكر الأب اللي هو اسمه محمد بن أحمد فجراوي وابنه اللي بالغ من العمر 12 سنة. نذكر المكان يعني تقولي 30 دقيقة تقريبا من الأمطار.
0: المكان محمد
1: هي جبال كلها واعرة. المشكلة فقط انه السيول اللي وصلتنا زادة من جبال الجزائر يعني اللي تهبط كلها على جبال الثلج هذه, وخاصة اذا نحكوا في بلاصة الجبال الثلج اللي محبية برشا بالطين اللي خارج من مراسل شركة فوسفات قفصة اللي للأسف اول حاجة نذكروا الخسائر المادية اللي صارت لأحد مقاولين مكلف بأشغال في المنطقة هذيك. يعني فما تراكس مقلوبة, فما زوز كمين, يعني برشا صرتو خسائر مادية للمواطنين أو للمقاول هذا.
0: خسائر مادية ربي يعوض عليهم.
1: أي احنا تو مشكلتنا الكبيرة في زوز مواطنين اللي لحد اللحظة هذه للأسف ما تمش العثور عليهم.
0: والوقت إن شاء الله تعدى ديجا وقت برشا معناه نحكي.
1: أي إن شاء الله بركة يصير تدخل من الجهات الرسمية صرتو من أعوان الحرس الوطني بالكل بالآليات الكلية. يلزم توا الجهود تتكاثف. شوف مسألة وقت على خاطر الحكاية هذه تو اللي وصلني ديجا وانا معاك وصلني انه تم العثور على موبيلات لأحد المفقودين في وضعية متهالكة. ان شاء الله برك ان شاء الله يعثروا عليهم.
0: دونك ان شاء الله يقولوا لنا التصوير الاقرب للحادثه انه البو ولده كانوا مستقلين الموتور هذيا دراجه ناريه هذيا فوالا, وباختتهم كما نقولوا سيول الامطار اللي وصلت الكميات زاد حسب اخر التحينات اللي حاولنا نجمعوها وصلت ل 12 ملم.
1: اي اما نبقوا ديما نحكوا المنطقه هذه اللي يوصل الماء وارتفاعها كبير ياسر تتجمع فيها الجبال الكل ونبدو نحكوا من جبال الجزائر حتى لتونس يعني السيول كلها توصل المنطقه هذه يعني ديجا فما صوره متناقله موجود حتى احد المحطات اللي تابعه شركه السكك الحديديه تقريبا فات العلو نتاعها كامل حتى 3 متر يعني الماء هذه أهم المعطيات الموجودة حاليا.
0: محمد احنا نقولوا يا ربي تحفظهم إن شاء الله وتردهم سلمين أهلهم نتصور الانتظار ما هوش سهل عليه أفراد العائلة والحقيقة إن شاء الله إن شاء الله السلطات المحلية زادت تتحرك لمعاضدة جهود العبيد اللي قاعدة تعمل في مجهود وتلوج وراه مش سهل البحث عن مفقودين في الحقيقة في الطين في وضعية الأرض يعني اللي تكون خاصة جدا معناها حتى الخطر متاع انزلاق زاد يكون وارد جدا فان شاء الله السلطات المحليه تتحرك باش نلقاو سي احمد الفجراوي هكا قلت لي اسمه سي احمد الفجراوي
1: محمد فجراوي اي محمد بن احمد فجراوي والوليد الحق ما عنديش الاسم نتاعو فقط يعني هما مع بعضهم هذوما اللي وصلنا ومن تقريبا من تاريخ اللي هو نهار السبت تم فقدان الاتصال بهم تماما لحد الساعة هذه
0: ربي سمعنا إن شاء الله الخير والولايد عمره 12 سنة الحقيقة إن شاء الله نعرش نغمل موغد ويحضر روحه للعودة المدرسية إن شاء الله يا ربي نسمع كان الأخبار البيهية شكرا ليك محمد كلثوم يعطيك الصحة على عين المكان مباشرة من قفصة كنا تبعنا آخر الأخبار في علاقة بالبحث عن المفقودين في المتلوي من ولاية قفصة بعد سيول الأمطار الكبيرة وخصوصا أنه سيول الأمطار هذه يعني ألحقت أضرار مادية كبيرة وكبيرة برشا في علاقة بخط السكة الحديدية المخصص لنقل الفوسفات فما أتربة فما صخور منجرفة فما توقف تام حتى لحركة نقل الفوسفات على الخط هذية والأمطار والسيول كانت موجودة زادة في عديد المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة مشكور جدا محمد كلثوم على المتابعة هذية نبقى في اتصال بيانسيغ ونمدوا مستمعينا بآخر الأخبار وربي رجحهم إن شاء الله سلامات والوقت حقيقة حاسم جدا نحكي وتوا على 48 ساعة بعد تسجيل كميات الأمطار الكبيرة هذية في قفصة المشوار مازال متواصل في كابوتشينو مرحبا بكم لحديش 50 دقيقة على موجتنا لحظات ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الأخبار باش يمدونا زادة بآخر المستجدات في تونس والعالم في النشرة الرئيسية للأخبار على رأس السلطة

0: الريالتي.
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات.
0: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خود السامسونج جالاكسي A07. سمارت فون بإكران 6.7 بوص. باتري دو. بروتكسيون ضد الغبرة والماء. وزيد معه شارجور هدية. وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ما لافاش تستنى. امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات.
0: عندك Orange.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي. خليك سبق عصرك.
3: جوهرة
0: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
5: إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. وشبكة تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين وإيقاف 13 شخصا بينهم مغني راب معروف. يدعو إلى احترام الحق النقبي واستنى في الحوار الاجتماعي. الحوثي تعلن شن هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به اليوم مصدر أمني مطلع، موضحا أن شبكة يتزعمها مغني راب معروف، مشيرا إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلامية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهات منوبة وسيدي داود والبحر الأزرق والمرسى وضفاف البحيرة. المصدر ذاته أسفرت العملية عن إيقاف 13 شخصا من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. كما تم خلال العملية حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار دران ومبلغ مالي مهم يشتبه في كونه متأتيا من عائدات ترويج المواد المخدرة، إلى جانب 3 سيارات ودراجتين ناريتين كبيرتي الحجم كانت تستغل في نقل وتوزيع المواد المخدرة. وتتواصل الأبحاث من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وملابسات نشاطها وفق المصدر ذاته. وقفة احتجاجية نفذ اليوم عدد من الأساتذة أمام المندوبيات الجوية للتربية في عدد من الجهات كصفاقس وبنزرت. وفي مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على جوهرة فام، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي اليوم بأن اختيار انطلاقة السنة الدراسية الجديدة لتنفيذ وقفات احتجاجية يأتي كرسالة أولى موجهة إلى سلطة الإشراف والمتمثلة في وزارتي التربية والشباب والرياضة في ظل استمرار غياب التفاوض الجدي، مما أدى إلى تراكم ملفات حارقة ومعلقة.
6: وقفات احتجاجية، واليوم تحديدا لماذا اختياري 14 سبتمبر لتنفيذ هذه الوقفات؟ احنا حتى بالقياس بمنطق استمرارية الدولة واستمرارية ايضا العلاقة بين الطرف الاجتماعي والسلطة، احنا اللي نعرفوه ان قنوات الحوار قد اغلقت بيننا وبين سلطة الاشراف، وتحديدا في علاقة بوزارتي التربية والشباب والرياضة، بمعنى ان لنا متخلدات في علاقة بهاتين الوزارتين، وان هذه السلطة قد أغلقت كل إمكانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وهذه السلطة أولا منعتنا ورفضت بأن نكون طرفا في حركة النقل. منذ سنتين لم نشارك في حركة النقل لا جهويا ولا مركزيا. عنا استحقاقات مالية في علاقة باتفاق 2023، عنا بنود لم تنفذ بعد من اتفاقيتي 2019 و2023، عندنا أيضا خروج وزيادة عن النصاب لأن الوزارة عاجزة عن سد الشغورات في هذه المؤسسات التربوية. هذه رسالة أولى لسلطة الإشراف، تليها تحركات أخرى عندما ندعو إلى عقد هيئة إدارية، والهيئة الإدارية سيدت نفسها بأن تعلن وأن تعبر عن الأشكال النضالية الممكنة.
5: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقبية في تونس واستنافي الحوار

0: الاجتماعية إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين وتكريس الحرية النقبية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم. وأشار السلمي وفق ما ورد في كلمته إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس وإلى ما اعتبره تحديات تواجه العمل النقبية والمفاوضات الاجتماعية. تونس تحتضن الدورة 15 للجنة الفنية للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس في إطار الدور الذي تطلع به تونس داخل هذه المنظمة، وتعزيزا لحضورها في مجال المواصفات والمقاييس والتعاون الفني بين الدول الإسلامية. وأوضح المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن اختيار تونس لاحتضان هذه الدورة يأتي اعتبارا للدور الفعال الذي تلعبه داخل المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس باعتبارها عضوا في مجلس إدارة هذه المؤسسة، فضلا عن مساهمتها في أعمال اللجان الفنية التابعة لها.
1: الحقيقة هي دورة مرة في السنة، كل مرة يقع الاختيار على بلد معين. السنة تم الاختيار على تونس باعتبارها الحقيقة تلعب دور فعال صلب لا فقط هذه اللجان، إنما صلب حتى المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس باعتبارها عضو في مجلس إدارة هذا المعهد. اللجان هذه تعنى بإما إصدار أو تحيين المواصفات، يقع فيها نقاشات فنية من قبل عديد من الخبراء ممثلين الدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة. هناك 46 عضو في هذه المنظمة من مختلف القارات، وهناك 3 أعضاء بصفة مراقب. اللجان الفنية هذه تعنى بعديد المجالات، نذكر بالأساس منها مجال المواد التجميل، المواد الغذائية، المواد الفلاحية، السياحة، النقل، الطاقة وغيرها. المميز في هذه اللجان أن تونس تترأس وتتولى أمانة أحد هذه اللجان ألا وهي TC5، وهي تعنى بالسياحة والخدمات ذات الصلة. بالنسبة لهذه اللجنة في قطر من جملة 17 لجنة يشارك فيها 60 خبير، سواء كان في تونس حضوريا أو عن طريق الاتصال عن بعد.
0: جامعة الحوثية تعلن اليوم شن هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربية السعودية، مهددة بتوسيع عملياتها ضد المملكة. وفي بيان مصور قالت الجامعة اليمنية أنها استهدفت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حظائر للطائرات الحربية ورادارات ومدرجات ومخازن ذخيرة ومرافق عسكرية أخرى داخل قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية، قائلة إن الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافها مباشرة وبدقة وتسببت في خسائر كبيرة بالقاعدة. الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم أنه أسقط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز في وقت يشهد فيه المضيق تراجعا في أعداد السفن العابرة وسط تعثر عقد اجتماع إقليمي لتنظيم العبور. ختاما، وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تفيد اليوم بخروج طائرة خاصة عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مصراتة الدولي دون تسجيل أضرار بشرية بين أفراد طاقمها. ومصدر مسؤول يشير إلى تعليق حركة الطيران في المطار مؤقتا حتى منتصف هذه الليلة، وذلك لحين استكمال التحقيقات.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: sport. عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: كل السادة المستمعين والمشاهدين أهلا وسهلا بكم في فقرة أنفو سبور اليومية، والبداية بشكون بالرابطة الأولى. نذكركم بالمقابلات وكذلك بالمقابلات المؤجلة. نعود إلى الجولة الرابعة ذهاب اللي البارح عرفت طبعا تقلبات على مستوى الترتيب على مستوى النتائج، ونذكروا بكل المقابلات. المستقبل مرسى كان فاز في الجولة هذه على حساب

0: نجم الساحلي واحد بليش. الملعب التونسي كان تفوق على حساب أمل الحمصوصة 3-1، ومباراته فات بالتعادل 3-3 في المنسير بين اتحاد المنسيري واتحاد بن قردين. ثم شباب العمران تفوقت على النجم المتلوي البارح، الترجي فاز على نادي حملوم 1-1، والأولمبي البيجي تعادل مع تقدم ساقية الدير 1-1. نقعدوا ديما في الرابطة الأولى، لكن نذكروا بالمقابلات المؤجلة اللي باش تلعب نهار الأربعاء ونهار الخميس. نهار الأربعاء على حساب الجولة الثالثة زوز مقابلات، ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين يستقبل النادي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر النادي الإفريقي والملعب التونسي لقاء الأجوار. ثم تختتم المقابلات المؤجلة بموعد نهار الأحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي ترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي النادي البنزرتي. طبعا التأخير هذا كان بمسبب مشاركة النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية، وتعرفنا البارح على منافسينا في مختلف الأدوار التمهيدية الثانية من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف. في دوري أبطال إفريقيا الترجي سيواجه جاره الليبي نادي السويحلي الليبي في مقابلة كبيرة، الذهاب باش يكون خارج تونس. النادي الإفريقي عنده فرصة للثأر من تيبي مازامبي الكونغولي، الذهاب باش يكون خارج تونس. في كأس الكاف زوز مقابلات كذلك زوز نوادي تونسية، الترجي الجريسي يلعب مع ريال باماكو المالي الذهاب في تونس، والنادي الصفاقسي باش يتحول خارج القواعد باش يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في لقاء الذهاب. لكن نذكر كيفاش ترشحوا النوادي التونسية، الإفريقي كان تعادل مع جولي با 2-2، والترجي الجريسي كان هزم خارج القواعد 1-1، والنادي الصفاقسي البارح كان يعني كمل النوادي المترشحة وربح البارح استأرز النيجيري 2-1. ونذكر أنه بالنسبة لي الترجي كان معفى في الجولة هذية. إلى الرابطة الثانية اللي باش تعود النشاط في نهاية الأسبوع مع الجولة الأولى. هون نعطيكم كامل البرنامج بزوز مجموعات، كل مقابلات تنطلق مدى 3:30 وقع تقديم التوقيت في الجولة الأولى. وفي المجموعة الأولى نادي سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين نجم الخلادي بعث بوحجلة، الملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشابي سكك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن، ومستقبل جابز جمعية مقرين. المجموعة الثانية دائما في الرابطة الثانية، جمعية ريانا تلعب مع الملعب الجيبسي، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين الهلال الرياضي برديف، شبيبة القيروان جندوب الرياضية، أمل بوشمة النادي القربي، قواف القفصة مستقبل قسرين، وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية. طبعا المقابلة هذوما نهار الأحد، والمجموعة الأولى تلعب يوم السبت 19 سبتمبر. إلى المنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم، كنت تذكر أن الجامعة كانت تحصلت على موافقة الاتحاد الأفريقي مع جامعة بوتسوانا، ومباراتها مع جامعة بوتسوانا أو مع المنتخب البوتسواني باش تتلعب في تونس، يعني الذهاب باش يتلعب في تونس عوض الإياب، وهكا المنتخب باش يربح تنقل، باش يكون يعني تنقل مزدوج، لأن المنتخب باش يلعب الزوز مقابلات مع أوغندا وبوتسوانا دفعة واحدة، ويكون تنقل وحيد وما فيش متعب ماهوش مكلف. نذكر مباراة بوتسوانا يوم 28 سبتمبر بملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نختم لانفو سبور بجولة في البطولة الأوروبية. اليوم في إنجلترا ليدز يلعب مع نيوكاسل انطلاقا من 8، في إسبانيا لا ليغا فياريال ريال بيتيس في نفس التوقيت، في الكالشو الإيطالي 3 مقابلات كومو بارما 5:30، تورينو روما نفس التوقيت، والإنتر يلعب مع أودينيزي انطلاقا من 8:15. هذا شنو عندنا في الانفو سبور، معكم رياضي جيب يكون في جوهر سبور ماضي ساعتين. تحياتي، الى اللقاء. عجيل انرجي قدمت لكم الانفو
1: سبور. عجيل للطاقه، اكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
2: ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
3: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و34 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار ما زالت متواصلة ونحكيو توت سويت على ليفينمونسييل. ماذا ينتظرنا في الأيام القليلة القادمة في ولاية سوسة؟ حدث هام الحقيقة ويلتئم في دورته الثالثة. التفاصيل الكل توت سويت مع ضيفتنا وقت اللي نحكيو على يوم الأستاذ الباحث اللي باش يصير بيانتو. والتفاصيل باش تكون مع الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة أماني كحلول والمشرفة على تنظيم التظاهرة. صباح النور مدام. أهلا وسهلا نورتنا.
1: يعيشك سنه صباح خير.
0: مرحبا بك للا. دونك اليوم نحكيو على يوم الاستاذ الباحث في دورتها الثالثه. واللي يسمع يقول لك يوم الاستاذ الباحث، هو ما يزيش استاذ بربي او يزيه استاذ هو. ولا تقول انت البحث ما يقفش، يبقى ديما متواصل.
1: جوستمون هو لو غران بوبليك اون فادير، ما علاش اللي الخدمه نتاعنا المهنه نتاعنا تسمى استاذ باحث. الناس الكل تقول لك انت شنو انسيون يونيفرسيتير تقري 6 سيف الجامعه نيسبا،
0: هذاك اللي يقول لك اللي يستعفوا
1: ديما يقولوها لي هذاك علاش ويقولها الام. Voilà, donc mais la réalité des choses, Ali, c'est à suer les cours, mais toute la semaine, on est censé faire de la recherche, ou hâte à brûler, mais on est le cours ou col. Mais à cette émission, Ali, tu as le jour à col, ou tu as l'âme, tu as le travail, ou les travaux de recherche, tu as des deadlines. خدمة لازم تحضرها وعندك دي فوا دي نوي بلانش، مش دي فوا معناها سي برسك اون ريغل فوالا معناها
0: في سان كوتي. وحتى في الصيف راه زاد بربي يقول له
1: اكزاكتومون، هذاك علاش قلت لك العام 12 معناها حتى في الصيف ديما فما خدمه. دونك سي ان فولي اللي ما يعرفوا حتى حد ما يعرفوش
0: يعرفوش عموم الناس. وهذه فرصه باش نقربوا اكثر من المجال هذايا مع الاستاذ الباحث. اليوم عندهم كما نقولوا الدوره الثالثه اللي باش تلتئم قريبا في سوسه. وقت تاريخ ان شاء الله،
1: تاريخ نهار الاربعاء هذيا، دونك بعد غدوه 16 سبتمبر، ومش يكون في احد النزول في سوسه.
0: دونك اكيد بدنا نحكيوا على البحث في مستوياته العليا، نحكيوا على التعليم العالي. نتصور فما برشا متداخلين في الجورني هذيا باش يقدموا الاضافه من خلال المداخلات نتاعهم. شكون تنجم تسمينا
1: في الجورني هذيا؟ فما 3 يونيفرسيتير، مدام ريم الحمدي، monsieur Ahmed Rbaï ou le professeur Albert Mukhaiber ou من فرنسا franco-libanais. Bichamel a une intervention en visioconférence. Donc ça c'est la première partie, la partie académique. Au bas de la journée heavy, Habib a fait une espèce d'ouverture sur sur d'autres cieux, sur d'autres domaines. Chijina من أمريكا un intervenant monsieur Rachid Amokran. Ali Hoa, américo-algérien. Où, c'est un motivational speaker. Le motivational speaking, il est plutôt. C'est une culture anglo-saxonne, dans le milieu francophone, ou en particulier Fitouns. Donc, on a saisi cette opportunité où on a invité le monsieur Rachid Amokran. Il va nous faire une conférence sur le sens, l'importance du sens. Dans un parcours d'excellence. Il est également auteur et conférencier. Wana, la clôture, ce sera une clôture en beauté avec le groupe Almaya, brillé de Madame Nedia Zalamdini, pour un cocktail de chansons tunisiennes authentiques et très très belles.
0: حاجة نتصور ياسر مزيانة في يوم واحد، أنه باش يكون فما الإفادة وباش يكون فما توسع في عديد المجالات بالنسبة ليوم الأستاذ الباحث في سوسة. دونك المدخلين زاد لاحظت أنه فما جنسيات مختلفة، معناها فما من لبنان، فما من أمريكا، فما من تونس. شنو هي الانتظارات نتاعكم في تنظيم دورة جديدة، وخصوصا أنه يعني أنتم كهيئة مشرفة على التظاهرة هذه بديتوا تكتسبوا في جانب من الخبرة، يعني مش كما الدورة الأولى كما الدورة الثانية. دونك شنو هي انتظاراتكم؟
1: هو الهدف نتاعها الدوره الثالثه هذه لا جورني هي ديما الهدف نتاعها هو نخلق حلقه وصل بين الاساتذه الجامعيين بمختلف الاجيال نتاعهم وبمختلف الاعمار والخبرات ايتترا. نبداو لا سيبل دايور دو سيت جورني هما لي انسينيور شيرشور تونيزيان توت ديسيبلين كونفوندو. يعني سان ديالوج اوسي انتر لي ديسيبلين اي سان ديالوج انتر جينيراسيونيل في وسط الميتي نتاعنا. دونك كيما تشوف لي انترفونون نتاعنا كلهم عندهم خبره طويله في البحث يبحثوا في وفي التعليم وفي الجامعة. لو بوبليك باش يكون متكون من أسد الباحثين, من دي دكتوران, دي ستوديون ان ماستر دو ريشيرش, دي انسيان شيرشور في ديبي دو كارير نتاعهم وكل. علاش؟ خاطر الجامعة ماهيش كاين ترانسميسيون دو كونيسانس ولا ريشيرش سيانتيفيك, سي اوسي دو لا ترانسميسيون دو لا كولتور دو ميتيي. اي سا سي تري تري امبورطون. خاطر هذوما حاجات ما نلقاهمش في الكتب.
0: صحيح.
1: حاجات فريمون معناها سي اون غراند ريشيس كي تسمعهم من الناس تفوقك خبره وتفوقك تجربه في الميتيي, والكل تلقانا متعطشين الحاجات كيما هكا, على خاطر ساعات ان بتي كونساي ولا ان بتي مو يختصر عليك مسافات طويله على الاخر ويختصر عليك سنوات.
0: كلامك صحيح جدا, خصوصا الكونتاكت اللي باش يكون كيخليني نقول بين لي سينيور ولي جونيور معناها في الدومين. يعني بالحق يعني لو فيت انك تحكي شويه مع ان بتي ايشانج معاه كما قلت انت يختصر عليك انت مسافه طويله جدا من البحر.
1: وينجم يعطيك معنى. احنا لا جورني اسمها لي سيرش فور مينينغ, معناها البحث عن المعنى في الميتيي نتاعنا. و انتر بارانتيز هو لو تيتري لا انسبيري من كتاب شهير نتاع الطبيب نفسي نمساوي شهير جدا اسمه فيكتور فرانكل. والكتاب نتاعو اسمه مان سيرش فور مينينغ, معناها البحث عن المعنى. والمساج نتاعو انه quand il y a un sens dans ce qu'on fait, toutes les difficultés sont surmontables. هو تعدى بدي difficultés الطبيب نمساوي هذايا كان معناها نجي من لي كامب دو كونسونطراسيون وخسر عائلته كلها dans les camps de concentration. معناها ما فماش difficulté اكثر من هكا. بون احنا لا ريشيرش سيانتيفيك on n'est pas là mais c'est un parcours très très très difficile. C'est le parcours du combattant vraiment. هذاك علاش c'est très important ان الانسان l'enseignant chercheur يلقى معنى في اللي يعمل فيه pour pouvoir avoir la force de continuer le chemin طويل برشا والمراحل صعيبه وفما beaucoup de contraintes في كل خطوه باش تلقى دي contraintes. اذا كان الواحد ما يبداش عندك السلاح هذاك نتاع لو سونس il sait pourquoi il veut faire ça ينجم يكون ينجم il peut même abandonner.
0: يعني الحقيقه باش نتوسع شويه باش نقول يلقى معنى ويحافظ زاده على الشغف, على خاطر فما شغف يلزم يقعد موجود هذاك طيلة سنوات البحث نتاعك.
1: Tu as touché un point très très important Séné. علاش؟ خاطر لا ريشيرش ما تولدتش مع اليونيفرسيتي. لا ريشيرش من قديم الزمن الانسان يعمل في ريشيرش سيانتيفيك سون لابلي فورسيمون ريشيرش سيانتيفيك. معناها مثلا ارخامي دو سوتاليس وكل كونت يزون في لور تيوري ولا لي ديكوفيرت ماجور في
0: العلوم
1: البشريه وفي العلوم الكل ما صارتش اليونيفرسيتي. البتيت ابي معناها لا ريشيرش كانت جات قبل اليونيفرسيتي, واليونيفرسيتي الجامعه ما كانتش هي الجامعه البحثيه اللي احنا نعرفوها توا. معناها جامعه الزيتون او جامعه القرويين وجامعه اوكسفورد ايتترا, معناها ما كانوش سيتي با لا ميم فوكاسيون تاع توا. قبل الجامعه كانت نقل العلوم, لا ترانسميسيون دو لا كونيسانس. توا الجامعه ابتداء من 19 سيكل الجامعه خذت دور نتاع الريشيرش. بون الريشيرش توا ساعات قاعده تخرج من الجامعه مثلا اونتر بارانتيز ليا لو برين معناها لي كيما نقولوا اهم الابحاث في ليا قاعده تصير اون دور دو لونيفرسيتي سي بلوتو دون لي انتربريز. مي سا سي ليفولوسيون اوسي نتاع البيزاج دو لا ريشيرش. دونك الريشيرش قبل كانت ال سو فوزي دون دوتر كونتيكست, في دون دي سوسيتي سافونت, دون في بلاط الملوك, في دون لي كور كانت تصير في المكاتب. مثلا مكتبه الاسكندريه كانت معروفه اللي هي معناها كيما نقولوا
0: بيبينيير حاضنه
1: اكزاكتومون حاضنه نتاع برشا
0: الاسكندريه مصر العراق يعني كانوا
1: موجودين. وكان البحث كان نابع من كيوريوزيتي اوثنتيك اون فري كيوريوزيتي. هذاك علاش انت قلت شغف. توا سي بوتيتر با سي لو كا. توا احنا اون برودوي دو لا ريشيرش على الهاش اندكس وعلى الريكروتمون وعلى الدوسي سيانتيفيك والسي في وعلى الرانكينغ والكاريير. اكزاكتومون. دونك اسكو سا توجور لو ميم سونس سي بارمي لي كيستيون كون سو بوز دون سي جورني.
0: اكيد باش تحكيو فيه وتتوسعوا فيه اكثر نهار 16 سبتمبر دونك بعد غدوه. نخلي لك كلمه الختام مدام امينيه كحنول. دونك شنو المطلوب, كيفاش نجموا يتواصلوا معاكم, فما انسكريبسيون اوبليغاتوار والا لا, باش يكونوا حاضرين حداكم ان شاء الله في الجورنيه هذه.
1: الجورنيه هذه كيما قلت سي اون جورنيه اوفيرت. aux enseignants-chercheurs, aux doctorants, aux responsables de la recherche scientifique, aux étudiants qui se préparent à une carrière d'enseignant-chercheur, aux doctorants, aux docteurs, etc. Voilà, donc heavy la cible. Marhaba bihom, ينجموا يدخلوا للباج de l'AFSEC de Sousse ou de l'université de Sousse. Femme à lien d'inscription, femme à le programme détaillé ZEDA. Il faut cliquer sur un lien pour avoir le programme. Et puis, s'inscrire, il faut s'inscrire ou se présenter relativement tôt le jour de l'événement.
0: أكيد مع الشكر أكيد للي بارتنير معاكم الكل في الجورني هذه. نشكرك برشا مدام أمينيا كحلول دونك المشرفة على تنظيم التظاهرة أستاذة جامعية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. سيف ذا ديت كما نقولون هار 16 سبتمبر في واحدة من نزول سوسة تنجموا تدخلوا على صفحة رسمية للافسيك وإلا تتبعوا اللين ديسكريبسيون باش تلقاو بيان سور كل التفاصيل. ما خليكم متذكرين الموعد 16 سبتمبر يوم الأستاذ الباحث في دورتها الثالثة في سوسة. مشكورة جدا يعطيك الصحة. شكرا لك على الحضور معنا. احنا مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو بالمتابعات والأخبار بعد شوية.

0: لكم شي كابوتشينو. قربنا بشويه بشويه من ختام الرونديفو نتاعنا، ما نجموش نختموه من غير اخر المتابعات والارقام اللي جينا من المصدر شي علاقه بالعوده المدرسيه. توت سويت
1: كابوتشينو كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهر اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: حركية كبيرة وكبيرة جدا في مختلف المؤسسات التربوية مع التحاق الأسرة التربوية اليوم بمؤسساتهم لتسلم جداول الأوقات والاستعداد غدا لفتح الأبواب قدام التلاميذ. أكيد هذا عنده طعم خاص جدا، هذاك علاش نحب نشوفه كل التفاصيل والأخبار مع المندوب الجهوي للتربية بسوسة سي محمد علي بودراء، ضيفنا توت سويت في كابوتشينو. مرحبا سي محمد علي.
2: مساء النور وتحية لكافة مستمعي جوهرة أفهم.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا على قبول دعوتنا. نحب ناخذ من عندك آخر الاستعدادات وخصوصا الأرقام على مستوى الجهوي بالنسبة لولاية سوسة.
2: شكرا سيدتي الفاضلة. اليوم اكتمل رجوع كافة الإطار التربوي، وغدا إن شاء الله سيكون رجوع كافة التلاميذ من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة الثانوية. هو أثناء عن 142,009 تلميذ إن شاء الله غدوة بستقبلهم مؤسستنا التربوية جاهزين للعودة المدرسية. هي في الحقيقة انطلقت الاستعدادات والتحضيرات للعودة المدرسية منذ الانتهاء من الامتحانات الوطنية. انتهينا من الاستعدادات الإدارية فيما يخص جميع حركات النقل، الاستعدادات البيداغوجية فيما يهم تعزيز إطار المتفقدين البيداغوجيين، حتى على المستوى الاجتماعي فرقنا المساعدات اللي في حدود 3500 مساعدة على كافة المعتمديات. البنية التحتية امتعنا جاهزة، زوز مواليد جدد سنة في المنطقة، عن احداثات جديدة في حي الازدهار بالزاوية مدرسة ابتدائية، وعنا مدرسة اعدادية بالنور بالقصيبة. في مجال التوسيعات، ثم توسيعات في بعض المؤسسات، ثم 22 فضاء، ثم 22 قاعة عادية مجهزة، 10 قاعات اختصاص زادة جديدة مجهزة. تم بناء زوز فضاءات تحضيرية، 3 مجموعات صحية في 3 مؤسسات مختلفة، إضافة إلى صيانة 3 مؤسسات تربوية. كيقولوا صيانة تدخلنا على مستوى تكتيم القاعات والشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتهيئة المجموعات الصحية، بناء زوز أفجة لتحوى عن نيول من جراء الأمطار. كما نثمن هنا زاد دور المجتمع المدني اللي كان فعال ويعارض في مجهود الدولة، اللي بنى لنا 16 قاعة عادية تم تجهيزها بالكامل. هذا فيما يخص العودة المدرسية 2026-2027، صار سنة موفقة وصار سنة متميزة لأبنائنا ولكافة الإطار التربوي ولكافة الأسرة التونسية اللي تنتظر في هذا الحدث الهام.
0: أكيد هو حدث هام ونهتم به إعلاميا ونهتم به اقتصاديا وأسريا واللي تحب أنت سي محمد علي بودري. على الأرقام اللي قدمتها سيادتك الحقيقة أرقام طيبة، دونك تعني اللي احنا على أتم الاستعداد إن شاء الله للعودة هذه، وإن شاء الله عام دراسي ناجح للجميع. توصياتك سي محمد علي بودريع كمشرف على الإدارة الجهوية للتربية بسوسة للأسرة التربوية كاملة وللأسرة في حد ذاتها، دونك في هالدقائق الأخرى هذه شنو هي التوصيات نتاعك اللي تقول إن شاء الله صار عام ناول ما يتكررش السنة، إن شاء الله نتعلم وإن شاء الله نتحسن وإن شاء الله نصلحه، شنو هي توصياتك؟
2: أنا بالمناسبة نحب نشكر كافة الإطار التربوي بجهة سوسة، نبلغ لهم تحيات السيد الوزير اللي نقوله راي هذا ما أبنائنا، هذوما جيل المستقبل، هذوما مستقبل تونس. إن شاء الله العودة المدرسية تكون طيبة وبنفس الحماس وبنفس العمل وبنفس الاجتهاد باش ننجحوا وليداتنا ونوصلهم لبر الأمان
0: إن شاء الله.
2: التوصيات في الاجتماع الإخباري للسادة المديرين باش نستقبلوا استقبال حسن غدوة وليدات التلامذة والأولياء، ونمروا للسادة نوصلهم باش يمروا بايع ساعة ياخذوا في القصر يمروا كلمة للتلامذة يحثوهم على العمل على الاجتهاد على المحافظة على مقدرات الدولة على التمتع بالسلوك الإيجابي. بحول الله زاد كيف حافظنا أعضابنا المسؤولين على النوادي الثقافية باش يبدو ينشطوا من افتتاح السنة الدراسية،
0: وإن شاء الله
2: ونحبوها تكون نحبوها تكون المدرسة فضاء جاذب فضاء محفز للتعلم والنجاح، وهذا نجمه بحول الله بتضافر جهود الكل نوصلوا لحشنا به وضعف الجهود باش ننجحوا مؤسسات التربويه في الجهه.
0: ان شاء الله يا ربي نبقاو على تواصل سي محمد علي بودريع باش ديما باخر المعطيات في علاقه بالقطاع التربوي بصفه عامه في ولايه سوسه. ان شاء الله يا ربي زينه للجميع، ان شاء الله ما فماش برشا نقاط اختلاف خلينا نقول على توزيع جداول الاوقات، وتعرفوا انه بين اليوم وغدوه باش يكثر برشا الحديث على جداول الاوقات سواء بالنسبه للتلامذه مختلف مستوياتهم او بالنسبه زاده للاسره التربويه. هذه زاده نقطه هامه ويتوسع فيها النقاش برشا مع كل عوده مدرسيه، فان شاء الله يا ربي الاشكاليات هذيا ما تعترض حتى حد وما تقلق حتى حد كما نقولوا، الناس الكل تكون راضيه على المستويات اللي باش تقريها على جدول الاوقات نتاعها على المواد وغيره. دونك احنا في متابعه لكل الاخبار، خليكم معنا لحظات وباش نكملوا نختموا موعدنا توت سويت مع الدكتور رياض مرابط بموعد جديد يجمعنا به في الشبكه الشتويه على جوهره فيم اللي هي الثقه في الوثيقه. احنا الكلمه ذي نداولوها من بيناتنا ساعات نقولوا ثقه في الوثيقه، والصحيح ديما يلزموا مكتوب كما نقولوا اسود على ابيض، اما مع الدكتور رياض مرابط نحكي على الوثائق التاريخيه، نحكي على التاريخ المنقول كتابيا شنو جا فيه بما انه هو الاصل، بما انه الثقه ديما في الوثيقه، وهذا اللي تسموه معنا في كابوتشينو.
3: يا جورفين في كل مكان مرحبا بكم مجددا، سعيد بالعودة إلى ميكروفون جورة بعد راحة الصيفية كانت ضرورية. نرجع في الشبكة الجديدة بفقرة جديدة قديمة، كانت حبوها جديدة كانت حبوها قديمة، لأنه هي قديمة لأنه دائما في مجال التاريخ والتراث، ولكن جديدة من حيث المقاربة متاعها. فقرتنا عنوانها الثقة في الوثيقة. تعرفوا منيح أنه التاريخ ما هوش خرافات، التاريخ هو سرد لوقع انطلاقا من أدلة، والأدلة هذه هي الوثائق. والوثائق في التاريخ راهي أنواع، فما الساعة الوثائق المشهورة والمعروفة هي ما يعرف بالمصادر المكتوبة، واللي هي كتب التاريخ القديمة، كتب متاع ناس عاصرت الأحداث أو هي قريبة من الأحداث اللي تتحدث عليها، وبالتالي معطياتها هي معطيات إخبارية، وهالمعطيات الإخبارية يقرأوها المؤرخين ويحلوا ويخرجوا منها الاستنتاجات اللي يحبوا يخرجوها منهم. لهنا عمل المؤرخين كيف عمل الصحفي بالضبط، هو يمشي للمعلومة من مصدرها ولكن في تأويلها وفي قراءتها، هذه كتولي حكاية أخرى. ولكن من المصادر اللي باش نستعملوها من الوثائق اللي باش نقدموها للأخوات المستمعات والأخوات المستمعين في هالمداخلات، هذه هي وثائق ربما ما تعودش التونسي أنه يخوى عليها فكرة، وهي وثائق الأرشيف. احنا عنا في الأرشيف الوطني مئات الألف من غير مبالغة من المراسلات ومن التقارير ومن الوثائق الإدارية المختلفة والمتنوعة واللي تتحدث على كل شيء، واللي فيها جوانب هامة وكثيرة ومتنوعة من الذاكرة الوطنية. باش نسعى وساعة ساعة وين هذا مني يعني قدر الإمكان أن نقدم وثيقة من هالوثائق هذه اللي يا إما نلخصوها يا إما نقرأ مقتطفات منها، واللي تسلط الضوء على جانب من جوانب الذاكرة الوطنية سواء كانت المعروفة أو المجهولة. ولكن الوثيقة أيضا واللي هي محل ثقة ماهيش الوثيقة المكتوبة فقط، بل زاد حتى الوثيقة المصورة هي وثيقة، تصويرة قديمة ساعات تمثل شاهد على أحداث ولا على حقائق تاريخية غير متداولة وغير معروفة أو معروفة بصفة يعني جزئية. وبطبيعة الحال ما تصح الصدقة اللي ما تشبع مالدار محدثكم هو في الأصل يعني مختص في الآثار. الآثار أيضا هي من الوثائق الهامة للذاكرة، لأنه نلقاه في الآثار نصوص مكتوبة ساعة قبل كل شيء، وتروي وقاعة وتأرخ لأحداث. والآثار في حد ذاته هي شواهد ناطقة لمن يستطيع أن يستنطقها. فبالتالي إن شاء الله تعجبكم سلسلة المداخلات الجديدة هذه في الثقة في الوثيقة. وبطبيعة الحال بما أن في مفتح السنة الدراسية باش نبدأ المداخلات متاعنا بإذن إطلالات على ذاكرة المدرسة التونسية، انتظرونا في مثل هذا المواد. إلى اللقاء.
0: دونك يتجدد معها الموعد الدكتور رياض مرابط غدوة بحول الله في التوقيت هذية مع أولى الحلقات والمتابعات للثقة في الوثيقة. احنا هكا نكون وصلنا معاكم لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوى. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل. وقبل ما نسمي ليكيب خلينا نوجه تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الأوفياء اللي عدلوا الموجة على برنامج كابوتشينو مع المتابعات والأخبار المحينة من مصادرها واللي شملت اليوم عديد المجالات. تحية كبيرة برشا الحمزة سعيداني اللي يسمع فينا وفي ديما لكل برامجنا على جوهرة فام. شكرا ليك يا حمزة ومرحبا بيك في الاستماع لنا، وإن شاء الله حتى كي ترجع لكندا تبقى ديما كونكتي على www.jawharafam.net. نرجس قليلة رفقتنا في الديجيتال، سعاد العدويني في التنسيق العام، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لكم بسمة سعيدية وتقولكم بيان سور وسنم هني اللي كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. تقولكم ان شاء الله متابعه طيبه لباقي برامجنا، وان شاء الله بيان سور ديما تكونوا اين معنا في مختلف البرامج والمساحات التنشيطيه. وجددوا معنا الموعد غدوه بحول الله كالعاده من العشرة حتى الماضي ساعه. ان شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: Hoe het op het aan de
1: ميكروجوهرة 29 100 والا 73 24 3000

0: l'été. Ma Orange, booste-t-il rentrée, belle Maxbox 5G.
1: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je dis de ma Orange et le Maxbox 5G débit 100 mégas. Yani akthar internet ou akthar sur'a l'alfurja ou l'kraya ou l'game. Tu branches minna, connecte bel waqt minna. Hadha lkol bahsen souq. B 69 dinar ou 900, fi ouz 99 dinar ou 900 fi chhar.
0: Mela fesh tistanna, emchi l'aqrab boutique Orange ou booste-t-il rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أف أم بوبليسيتي
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أف أم بسمة سعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري أكد المندوب الجهوي للتربية بنائب اللطف الجيزاني في تصريح لمراسلتنا بالجهة روض العلاقي أن مصالح المندوبية تجندت بكافة إطاراتها وأعوانها على مدار الأسبوع لتنفيذ التوصيات وتأمين كافة الترتيبات والضرورية لضمان نجاح العودة المدرسية، كما أفاد بأنه تمت معالجة كافة ملفات النقل وإعادة التوجيه وإدماج التلاميذ القادمين من القطاع الخاص بالتوازي مع جاهزية جداول الأوقات وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة الحياة المدرسية لتبدأ السنة الدراسية في ظروف تنظيمية وصفها بالجيدة.
4: 25 مؤسسة أنجزت فيها الأشغال واستكملنا فيها الأشغال، عنا تقريبا 23 مؤسسة أخرى بصدد انطلاق الأشغال في هذه السنة الدراسية 26-27 دون اعتبار المؤسسات الأخرى اللي احنا حاليا بصدد معالجة هذه الملفات لدى سيد مراقب مصاريف العمومية أو بصدد دراسة، وعنا في كل المعتمديات الولاية 16 معتمدية عنا بعض المعتمديات توصل فيها المشاريع إلى 40 مشروع تدخل بالصيانة، ربما بعض المؤسسات فيها عدد معين من الأقساط. المندوبية استعدت تمام الاستعداد لإنجاح هذه العودة المدرسية، هذا الاستحقاق التربوي. نفذنا كافة حركات نقل في كل الأسلاك وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادي والثانوي. بالنسبة لزملائنا السيدات والسادة المدرسين، الابتدائي استكملنا حركة نقل نهار 29 أوت، ثم بعد بثلاث أيام استكمل الإعدادي والثانوي. العدد ربما يفوق في التعيينات الجديدة 500، في حدود 513. هذا الرقم ماهوش نهائي، يمكن يكون معناها يكون العدد يتجاوز هذا الرقم أو يقل نوعا ما، نظرا لأن الوزارة دائما تعالج الحالات الاستثنائية، الحالات الإنسانية الاستثنائية.
3: يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8 و9 من أكتوبر القادم دورة السادسة من صالون التشغيل الذي تنظمه منصة كيجوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. ويتيح هذا الصالون وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لهذه التظاهرة للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، فضلا عن استكشاف أفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره. أسندت إدارة كرسي الأليكسو للمسؤولية الصحية والبيئية إلى أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سلمى عبيد المنيف، وذلك في إطار التعاون بين الكلية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. ويندرج إسناد هذا الكرسي العلمي في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي إلى جانب تنظيم الأنشطة العلمية والندوات والمؤتمرات وتشجيع الدراسات متعددة الاختصاصات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، ويساهم في دعم قضايا التنمية المستدامة وتعزيز العمل العربي المشترك. دوليا اندلعت احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات السورية رفض قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية بدءا من يوم أمس الأحد بنسب تراوحت بين 25% و40%، فيما أعلن مجلس الشعب السوري عن عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير يوم الخميس القادم لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية. أصيب 11 شخصا باختناق اليوم إثر تسرب لغاز الأمونيا في المجمع الصناعي بمدينة العقبة الأردنية وفق ما أعلنه نضال العوران مفوض شؤون البيئة والسلام العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ختاما، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه أسقط مسيرة أمريكية متطورة من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز في وقت يشهد فيه المضيق تراجعا في أعداد السفن العابرة وسط تعثر عقد اجتماع إقليمي.

0: لتنظيم عملية العبور. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM، إدي يوم فيها.

تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: 9 دقائق بعد المدي ساعة، يا أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستماع، شكرا على اختياركم الموجة الجديدة، شكرا على اختياركم أيضا التلفزة الصحيحة، أهلا وسهلا وشكرا لأنكم موجودين كل يوم. لكل واحد توحشنا، إلى كل واحد توحش لمتنا، إلى كل مستمع وفي إلى هذه الإذاعة، إلى كل اللي يحبوا الحقيقة والأخبار والنقاش والتحاليل. اليوم وبعد غياب طويل نرجعوا لكم للمكان اللي توحشناه برشا، نرجعوا إلى جوهر FM ونرجعوا في برنامج جديد تحت عنوان المشهد، نرجعوا للميكروفون اللي بصراحة ما لقيتش روتي بعيد على هذا الميكروفون، نرجعوا إلى الكاميرا ونرجعوا للأهم، نرجعوا لكم أنتوما اللي ما نجم أقول لكم كان وحشتوني
1: وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
2: أهلا
0: وحشتوني وتوحشكم، توحشت أصواتكم، تعليقكم، اختلافاتكم، ضحككم، توحشت برشا حتى النقد والنقد اللاذع أحيانا، توحشتكم برشا برشا، توحشت الخوف والتراك اللي يركبني من راسي حتى لسويب عسقية كل لحظة تقولي سمية بشي تحل الميكرو ونبدأ حلقة جديدة، توحشت التراك اللي ديجا واضح جدا لأنه التراك هو كان فيه علامة متاع احترام للمتابع، للمستمع، للمشاهد، احترام لكم انتوما، لعقولكم، لانتظاراتكم، للأمان اللي تستناوها، توحشتكم وتوحشت كل اللي يجي من عندكم، توحشت كيفاش النجم نبدأ الحلقة، توحشت كيفاش النجم نكتب المقدمة، توحشت كيفاش النجم نوصل أصواتكم، أصوات المضامين، أصوات المظلومين، أصوات الناقصين، أصوات الفرحانين، أصوات المواضيع اللي يلزم يتناقشوا ويلزم نحكيوا فيها، توحشتكم وتوحشت برشا ميكروفون جوهر FM اللي من نجم نقوله كان

ما نجمش نبعد على الميكرو وما نجمش نبعد عليكم انتوما وما نجم كان نكون ليكم انتوما وقت اللي باش نتناقش مع بعضنا. رجعنا واليوم ما رجعتش باش نعمل برنامج وقت قد ما رجعتش باش نعمل برنامج وخلاص. رجعت بطاقة جديدة بحماس أكبر بطموح أكثر. رجعت وأنا مؤمن أن الإعلام الحقيقي هو الإعلام اللي يقرب من الناس، هو اللي يسمع الناس قبل ما يحكي باسم الناس. رجعت باش نحكيه في اللي الناس تحكي فيه، رجعت باش نتناقشه في حياتنا في مشاكلنا في فرحتنا في وجعتنا وبكل صراحة ومن غير أدنى أقنعة. حبيت نقول لكم بالصوت العالي حاجة من القلب أهلا وسهلا وشكراً.

0: فهم بقيتوا تستناو بقيتوا تقولوا وقتاش يرجع لنا زهير الجيس. شكرا لانكم استنيتونا وشكرا لانكم خليتونا وخليتوا للرجعه عندها معنى اخر. انا زهير الجيس وهذا برنامج اسمه المشهد. رجعنا والمره هذه عنا برشا ما نحكيوا.
1: رجعي يا هوا رجعي.
0: هذه الاغنيه اللي نبداو بها حلقه جديده من المشهد. راجعين يا هواء، اهلا وسهلا مرحبا.
2: المشهد، المشهد على ذمتكم.
0: مرحبا بالجميع وشكرا لكم، شكرا لانكم باش تتابعونا. نعطيكم فكره صغيره على المشهد. المشهد فيه الكثير من الفقرات. الساعه الاولى باش تكون فيها فقرات خاصه اجتماعيه وايضا فقرات تعنى بحدث الانترناسيونال. الساعه الثانيه موضوع للنقاش والتليفون على ذمتكم من توا تنجموا تطلبوا وهذا موضوعنا.
2: المشهد، المشهد على ذمتكم.
3: ورجوع اليوم للميكرو بالنسبة لنا كمستمعين ورجوع لصوت ألفناه وحضور كنا نستناو فيه.
4: وعن تجربة متاع عدي مواطنين أن كنت بالحق توصل الصوت والصورة كما هي على الواقعها.
5: أنه احنا ما نش تخلقنا قاسين لبعضنا، أما هي الطبيعة هي اللي خلتنا قاسين. الطبيعة كيقول هو المجتمع.
2: المشهد،
6: المشهد،
2: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم. نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ان فيقو ان فرحوا سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني لاحظ عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: مرحبا بالجميع وشكرا لكم. رجعنا ورجعنا بالكثير من المواضيع، رجعنا باش نسمعوا التوانسة، رجعنا باش نحكيوا باش نتناقشوا. خلينا نفسروا حاجة مهمة جدا، هو الاختلاف من المفروض انه يكون ثراء، والأهم من هذا كل انه نحطوا فكرة أساسية في هذا البرنامج، رانا نحبوا الاختلاف من أجل انه نثريوا المشهد. الاختلاف لا يعني الصراع، لا يعني الجدل، لا يعني انه نبنيوا جدار فاصل بيننا، بالعكس نختلفوا باش نزيدوا نقويوا الافكار، باش نلقاو الحلول، باش نمشيوا الى ابعد من هذا ونمشيوا الى مربع اسمه مربع السلام اللي تبناه من اجل انه نكونوا مجتمع سالم، مجتمع مؤمن، مجتمع ينجم يعيش مع بعضه برغم الاختلاف. رو واحد مع واحد يساوي اثنين، صحيح يجي واحد يقول لنا واحد مع واحد يساوي ثلاثة النجم يقولوا له غلط، أما كيجي واحد في موضوع معين يقول لك أنا هذا رأيي ورأيي صحيح، رأي ما ينجمش يكون رأي صحيح، سيتنافي رأي، الرأي ما ينجمش يكون صحيح وما ينجمش يكون غلط، هو رأي يتناقش، النجم نتناقش أنا وياك فيه الرأي، لكن يبقى رأيي هو رأي ورأيك هو رأي، واختلاف الأراء خاصة احترام هذا الاختلاف هو اللي نجم يمشي بينا لبعيد. شكرا لاختياركم جوهرة فهم، شكرا لبرشا مساجات ديجا وصلت على الميسنجر على الفيسبوك، شكرا لسفيان العجيمي، شكرا بربي خنسمي الناس على الأقل اللي بعثت لي من هنا، حمزة نسلم عليك، هوازين بن حسين شكرا ليك، بن أحمد روضة، فاتن أيضا حبيب شكرا ليك، صاحبي العرفاوي شكرا لي، مزوز محمد صديقي الفنان أحمد الماجري شكرا، هذا بسدو عذرا انتهت المهمة، بالحاج جليلة نورسين نسلم عليك شكرا ليك، يسرى بنور شكرا، أهلا وسهلا، حسين مبارك شكرا ليك، ميري أميرة بارك الله فيك، سي محمد شكرا ليك، سامي الشيدلي شكرا ليك، وما زلت الأسامي، أسامة أيضا اسماعيل من ألمانيا شكرا ليك، شكرا لكل متابعينا واللي يتبعوا فينا في حلقة الأولى. احنا كما قلت البرنامج هو مجموعة من الفقرات في الساعة الأولى، والساعة الثانية على ذمتكم التليفون، داير من توا نعطيكم التليفون 73 275 800 وإلا 36 300 ألف، هذوما زوز أرقام نجموا تطلبوهم. موضوعنا اليوم هو اسمه معايا
1: لينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا، هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73 243 30، ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
0: أبارتير من بعد أخبار الرياضة ساعتين على جوهرة نحلوا النقاش في هذا الموضوع، تنجموا تطلبوا من توا سجلوا أرقامكم عند سعاد وإلا جمال موجودين في غرفة العمليات، مش كنوا موجودين معنا في المباشر، دونك تطلبوا من توا وسجلوا أراكم. موضوعنا كما قلت شبينا التوانسة ولينا قاسين على بعضنا هكا، طبعا إذا كان فما رأي آخر بمنطق أنه بالعكس التونسي للتونسي رحمة والتونسي حنين وما هوش قاسي ومش صحيح الكلام هذا، أيضا مرحبا، ويهمني أيضا نسمع الآراء ونسمع التجارب الشخصية اللي عشتوها في الموضوع. بمعنى كان عندك تجربة أنه التوانسة كانوا فيها قاسين معاك أو كانوا روح حماية معاك، يريد نسمعكم، يريد تكونوا موجودين معنا. وبارتير من الساعتين نبدأ نستقبل مكالماتكم الهاتفية طبعا بعد جست الأخبار الرياضة، بعد الساعتين إن شاء الله تكونوا موجودين في المباشر على 73 275 800 وإلى 36 300 ألف.
2: المشهد، المشهد على ذمتكم،
0: مخلف التليفون على ذمتكم، فقرة هي فقرة الموزع الصوتي، يعني اللي ما نجمش يسجل نجمش يكون موجود في المباشر، ينجم يسجل، نجم يهز التليفون ويسجل، فما زوز أرقام أيضا على ذمتكم 29 100 100 29 100 100 وإلا 73 24 3000 73 24 3000. سجلوا أراءكم، موقفكم، نقدكم، رأيكم، تعليقكم على اللي موجود في الحلقة، وهذا طبعا على ذمة المشهد، على ذمتكم في أي حاجة تخص الجوهرة وفي أي حاجة تخص برنامج المشهد، سواء كان في الفقرات اللي نقدموها، في المعطيات، المعلومات، المواضيع اللي نقشوها. تنجموا تقترحوا علينا المواضيع اللي تحبوها تكون موجودة للنقاش، نجموا تقترحوا علينا فقرات، نجموا تقولوا رانا حاشتنا باش نجيو لأنه عندنا مشكلة معينة. ومن توا داير بربي بالنسبة للناس اللي باش يكونوا موجودين في فقرة سميناها حقك عليها، راهو من غير ما تجيو للإذاعة راهو الطريقة الوحيدة للوصول للبرنامج هو الموزع الصوتي. سجل، قول مشكلتي كذا كذا، نحب نعديها في برنامج المشهد، واحنا بإذن الله نتصلوا بيك. وشكرا لكم. داير خلنا نسمعوا الناس اللي سجلت في على ذمتكم تود سويت. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: المشهد، المشهد على ذمتكم.
3: عم زورة فقام، حبيت نقول كلمة من القلب ونبارك لكم على البرنجة الجديدة. صراحة فرحنا بها بارشة، فيها تنوع وتجديد وحاجات تخلي المستمع يستنى في كل يوم حاجة جديدة وممتعة. وزادت فرحتي برجوع الإعلامي الكبير اللي نحبوه ونقدروه، غاب علينا مدة الحقيقة وخلى بلاصة واضحة، ورجوعه اليوم للميكرو بالنسبة لنا كمستمعين ورجوع لصوت ألفناه وحضور كنا نستناو فيه. زهير الجي،
4: يا زهير نحب نهنيك في برنامجك الجديد لأنك أنت صوت الحق، صوت المواطن. أنت الإنسان بالحق اللي إنسان يختذى به مثال، وعن تجربة متعديد مواطنين أنك أنت بالحق توصل الصوت والصورة كما هي على الواقعها بدون فبركة وبدون زيادة وبدون كل شيء. هذا من الباب الأول. الباب الثاني، أنا أم تونسية، أم زوجة أولاد تونسية، تعديت لعب المظالم، هذا يوقع الطرح متاع المظالم متاعي في عديد من الإذاعات، لكن لما تسنى لي أنه يقع استدعاء. نحب يا سي زهير لا يرحم والديك ويبارك لك، حبك تستدعاني باش نوصل الصوت نتاعي للمسؤولين، لأنه أصبحت نعيش في خوف كبير، وأصبحت نعيش في اضطرابات نفسية كبيرة من جراء من اللي تعديت به. الله يرحم والديك.
5: عسلام ميكروجور، مبروك يا زهير برنامج جديد. الموضوع شيق شيق جدا، علاش التوانسة احنا معناتها صعب مع بعضنا ولا قاسين على بعض. من بيت القصيدة ما نحب نبدا بها اللي هي انه احنا ماناش خلقنا قاسين على بعضنا، اما هي الطبيعة هي اللي خلاتنا قاسين على بعضنا. الطبيعة كيقول هو المجتمع، يعني اللي هو اللي فينا هي خلاتنا قاسين على بعض. نحكيو على التحليل النفسي للانسان، اللي هو نتاعه خلاته هكا، البيئة الموجود فيها، المحيط اللي فيه هو اللي خلاته هكا، والعركة اللي تصير بينه هو ونقولوا احنا الاستيم دي سوا اللي هو معناته الاناء الاعلى اللي يخليك ديما تنظر روحك انت خير، انت خير من غيرك. هذاك علاش ديما تتعارك ما بين انسان ديجا هو يتعارك مع روحه قبل ما يتعارك مع غيره. دونك مش يولي قاسي على روحه قبل ما يبدا قاسي على غيره. ردة فعل هذيك القاسيه. نحب نقترح موضوع معناته انطلاقا من حاجه عشتها ونشوفها. ثاني واحد من الناس نعاون برشا عباد، انا ما نقاش كون حد يعاون، نسهل اثنين برشا عباد في حين كي نمشي حتى مش ناخذ حاجه ومش نقضي حاجه. نلقى كان شكون يعطلني، نلقى كان شكون يسكر لي الباب، نلقى كان شكون ما نجمش وما نقضيش وما نعملش وما نديرش. بيكون ولي اني ساعات كي يجوني هذوك من الناس بيدهم اللي اني سكروا في وجه الباب، نولي نقص عليهم، نولي بالرسمي نعمل حتى نحط لهم العصا في العشره ونخليهم كيفاش نقول معناتها ما نرحمهمش. هاو من الاخر فهمني، ما نرحمهمش الا ما يوفر الشروط المطلوبه بار اكزامبل حتى في الخدمه.
2: المشهد،
6: المشهد،
2: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
0: مرحبا بالجميع، وهذا موعدكم اليومي الجديد في الشبكة الجديدة من ماضي ساعة حتى الثلاثة كل يوم من الاثنين حتى الخميس فقط. نحب نقول لكم اللي الساعة الأولى من ماذي ساعة للساعتين تكون منقولة على ليزوند متاع جوهرة اف ام على الأمواج، نجم تسمعونا وين ما أنتم موجودة على الراديو. والساعة الثانية أيضا موجودة على الراديو، ولكن الساعة الثانية من الساعتين لثلاثة بشكون موجودة فقط على الراديو من غير ما تتبعونا على جوهرة تي في، لأنه فما برمجة أخرى على جوهرة تي في. دونك فقط الساعة الأولى تنقل على التلفزة. بقية تلقاوها يا إما على الباج فيسبوك جوهرة فام، يا إما على الإذاعة طبعا اللي استنستوا بها. مرحبا بالجميع. سينو خلنا نعطيكم شوية هكا فكرة على الكونسيبت الجديد. كما قلت دونك من المفروض الساعة الأولى باش نسمعوا أصواتكم في على ذمتكم كما سمعنا الريبوندور، والريبوندور نمرو 29100 وإلا 73 24 3000. سجلوا نقدكم ولحظاتكم مقترحاتكم تفاعلاتكم مع حلقة المشهد. بعد الفقرة هذه عندنا فقرة سميناها المشهد في قلب الحدث، وكل يوم نناقش موضوع جديد، موضوع يهم الانترناسيونال، الأحداث العالمية. واليوم اخترنا موضوع من مضيق هرمز إلى باب المندب. هل دخل الشرق الأوسط فعلا في مرحلة الحرب المفتوحة؟ وبعد لحظات إن شاء الله يكون معنا السيد كمال بن يونس ضيفنا باش نحكيه على الموضوع هذا، وهو إعلامي وأكاديمي خبير في الدراسات الدولية مازال كي كان في إيران. شناخذوا الموضوع بتفاصيل تفاصيله إن شاء الله بعد لحظات. سينو أيضا بعد المشهد في قلب الحدث باش يكون عندنا فقرة اسمها حقك علينا. حقك علينا هي فقرة خاصة بالناس اللي ما لقتش حقها، بالناس اللي تلوج، بالناس اللي ربما تحس في روحها مظلومة في رواية ما، نجم تكون في مصلحة مع إدارة، نجم تكون في حياته الشخصية، نجم تكون ولكن بعيدة بربي على، سامحوني في الكلمة شن نقولها، سياسة تكريم تعالى. راهو البرنامج لا يقبل إنه ناس تجي تقول ما عنديش ونحب ناس تمد لي وتعطيني وتعاونني. قلت لي باش يمد لك يمد لك مرة واثنين وثلاثة، أما اللي باش يعاونك بالحق هو إنه يدبر لك خدمة، يدبر لك مورد رزق قار، إنه يعطيك بروجي أو مشروع تعيش بيه. ما هذي يعطيني مد لي عاوني، راهو الحقيقة أنا منش مستعد باش نعاود نرجع لها. لأنه أولا سامحوني لقينا برشا متحيلين، آخرهم دايور واحد اتصل بي مؤخرا ضمير وجعه، وهذه باش نحكيها. السيد اتصل بي لهنا في البرنامج وجاب كل ما يدل انه كلامه صحيح، على اساس انه باش يبطل قرايته على خطر ما عندوش، وانه خذا الباك ومش باش يكمل يقرا في الجامعه على خطر ما عندوش. وفما شكون اتصل بينا كرجل اعمال وعاونه بمبلغ مهم تقريبا يظهر لي 5-6 ملايين وقتها، وجا واخذاهم وهزهم وصرفهم فيما لا يعني، وما رجعش يقرا وما مشاش للفاك وما رسمش وما عملش اللي قال باش يعملوا لهنا في البرنامج. ومن نهارتها والراجل التالي مش القدام، ومن نهارتها حياته ماشيه وتتدمر، ومن نهارتها هبطت عليه المصايب فوق بعضها. في الاخر فاق وجعه ضميره، فهم اللي عمل عمله خايبه، مشال شيخ على ما يبدو، قال له حل الوحيد انك تلقى الراجل ترجع له فلوسه ولا تطلب منه السماح. طلبني وحكى لي الحكايه وقال لي راهو هكا وهكا والله غالب والشيطان وزني، بربي لقى لي الراجل. اش قولكم انه الراجل اللي جاي اعطاه 6 ملايين ما خلى لا اسم لا نمر ولا بطاقه التعريف، ومعن عليه حتى معطيات، لانه ما يحبش يقول على اسمه. رجعنا لكل الدوسيات، لوجنا لوجنا لوجنا ما لقيناش. عاود رجع للشيخ قال له ما عندك حتى حل، راك باش تتدمر اذا كان ما ترجعش الفلوس، وهو ما عندوش منين يرجع الفلوس. ف هاك تشوف، هاي تحيلت على برنامج وتحيلت على الناس واستعملت التحيل، في الاخر وين وصلت؟ هو اكيد راه يتبع فيا ويسمع فيا. حياتك وين مشيت؟ مشيت الى بقعه خايبه على الاخر، مشيت الى ثنيه خايبه على الاخر. في كل الحالات كان الراجل يتذكر الموضوع وينجم يطلبني ونحطهم من كونتاكت، كان يحب يسامح وكان يحب يحكي معاه، كان هذا اللي نجم نقدر عليه. أكثر من هكا مرة أخرى نقول سياسة يا كريم تاع الله في هذا البرنامج المشهد لا. مرة أخرى نقول كل واحد عنده موضوع يحب يكون موجود في المشهد فقط يطلب على الريبوندور، خليلنا ميساج فوكال ورقمك، قول راني فلان الفلاني نتعرض للمظلمة الفلانية، عندي المشكلة الفلانية، صارت لي الغريبة الفلانية، وهذا نمرو يا أطلبوني وإحنا نرجع لك. هذه الطريقة الوحيدة للوصول إلى برنامج المشهد. ربي فيسع فيسع بارونتيز ونسكر، راهو ما فماش حد يجيك ويقول لك اسمع هات 10,000 و5,000 و50,000 و100,000 نوصلك الزهير الجيس. بربي هذه اللغة ما عادش نحب نسمعها. راهو لعشرة آلاف ولا دينار اللي باش تعدى في البرنامج بالريبوندور من غير فلوس، ما فماش راهو يجيك واحد يقول لك اسمع راني نجم نوصلك لفلان ولا للبرنامج ولا للاذاعه راهو باش ناخذ عليك فلوس باش نوصلك. رد بالك توقع في هذا التحيل راهو صار قبل. اللهم اني قد بلغت. اهلا وسهلا مرحبا. هذه فقره جديده اسمها المشهد في قلب الحدث.
2: المشهد المشهد في قلب الحدث.
0: كما قلت في قلب الحدث اليوم المشهد ينضم لنا عبر الهاتف السيد كمال بن يونس إعلامي أكاديمي خبير في الدراسات الدولية للحديث على موضوع من هرمز إلى باب المندب. هل دخل الشرق الأوسط مرحلة الحرب المفتوحة؟ أسئلة كثيرة بعد لحظات إن شاء الله نحكي فيها، ولكن فقط نستقبل السيد كمال بن يونس معايا عبر الهاتف. سي كمال أهلا وسهلا مرحبا.
6: تحية ليك سي زهير وكل المتابعين نتاع قناة جوهرة في كل الفضائيات وعلى الأمواج والتلفزيون في كل مكان.
0: شكرا سيدي على قبول الدعوة. وخلينا نبدأ من البداية كمال، أنت مؤخرا كنت في إيران. لو نعود إلى هذه الزيارة أون بريف، أسباب الزيارة واللي ريته في الزيارة، خاصة وأنه أثناء الزيارة انطلقت عملية القصف والحرب اللي بدأت، دونك أعطيني ملخص الزيارة كانت تسمح.
6: باختصار جديد، أنا الحقيقة كانت هذه زيارة السادسة لإيران. أول مرة كانت سنة 2000 مع بمناسبة اللجنة العليا المشتركة فيها وقت رئيس الحكومة وبعض الوزراء ورجال الأعمال، وبعد مشينا دائما في مهمات صحفية كما مشينا الخليج والعراق والكويت ومناطق كثيرة في إفريقيا. المرة هذه مشينا في مرحلة الهدنة، وكانت على هامش المراسم اللي عملوها لتشييع شهداء العدوان حرب رمضان 28 في فري بما فيهم الزعيم الإيراني وعائلته وكبير وكثير من مساعديه. عملوا تظاهرات شاركوا فيها ملايين، هم يقولوا حوالي 40 مليون شخص في العراق وفي إيران. مشينا نواكبوا، وكانت على هامشها وقعت عدة ندوات إعلامية ودراسات دولية، ونحن مازال غادي ومازال اتفاق وقف اطلاق النار موجود. وقع انتهاك وقف اطلاق النار من طرف الامريكان في الثلاث ايام الاخيره، لكن وقتها كان اساسا ضرب في مضيق هرمز في جنوب ايران، يعني من جهه الخليج وبين طهران ومدينه مشهد اللي كانت فيها ملايين متجمعين للمراسم الاخيره، وضربوا لهم سكه الحديد بين طهران ومشهد اللي تهز السلع من إيران إلى روسيا والصين. لكن بلاد الحقيقة من غير ما نطوله، ربما هذه لازم وقت آخر، أنا زرتها مرات عديدة، كيف تشوفها في النهار وتشوف في الليل حتى بالصباح، ليلا نهارا، بلاد كانها مش في حرب، كانها ما عندهاش 50 سنة في حال استثار. الاقتصاد يخدم البلاد، الدور بناؤه في السنوات الأخيرة، زادوا قطارات تحت الأرض، متروات، بزنس يدور،
0: بلاد يعني تقدم وازدهار اقتصادي واضح على
6: عندهم تضخم كيفهم كيف تركيا. ما أنا كيف تمشي غادي تفكرك بدول الخليج بالسعودية بجدة بتركيا، مع أنه نسبة التضخم في إيران وفي تركيا أكثر لأسباب أخرى. ما إيران عندها موارد، فحتى إذا ما رجعونهمش فلوسهم اللي سرقينهم منهم من عهد الشاه واللي عشرقوهم في بعض الثورة، عندهم مؤهلات، عندهم احتياطي كبير من الفلوس والنفط والحديد باش يعاودوا يبنيوا بلادهم. وعموما المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة في إيران وفي
0: سؤال سيد كمال بن يونس لو تسمح، هل ما يحدث اليوم هو حرب بين أطراف محددة كإيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أم بداية حرب إقليمية شاملة فعلا؟
6: هو الحقيقة من نجحت الثورة الإيرانية، أول طائرة مشات الإيران لطهران بعد طائرة خميني بعد أسبوع كانت طائرة ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، وعطاهم أكبر سفارة إسرائيلية في العالم في طهران، رجعوها سفارة منظمة التحرير الفلسطينية، وغير سياسة إيران. بعد ما كانت إيران تابعة لإسرائيل والأمريكا مشات في محور آخر، بدأ الحصار والحرب اللي عاملوها له 10 سنوات باسم العراق وغيرها، وهذا اعترف بهذا الملك فهد وأمير الكويت وقت الاجتياح العراقي الكويت وغيرهم، كانت حروب بالوكالة. إيران حضرت كذلك روحها الحروب بالوكالة، عملت أنصار لها في عدة دول بالمناسبة، حتى في إفريقيا وفي آسيا، وكذلك في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. وكما قال بخيتي ومنذ يومين كنت شفته في قناة محضر القنوات، أن 80% من أنصار الله هم الشيعة ومزيدين، يعني هم من الشافعية، فعملوا قوات موالية لهم، علما أنه قضية الحوثيين كانوا في فترة من فترات موالين علي عبد الصالح، ومرة موالين للسعودية ومرة منذ 25 سنة، وتوا عندهم 10 أو 15 سنة ومورين لإيران وضموا حولهم قوى أخرى، ويبدو أنه ثم تسليح قوي لهم من روسيا والصين، حروب بالوكالة تقع في المنطقة للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق هرمز، وصراع نفوذ لأنه ثم نظام إقليمي ونظام دولي قاعد يتبنى من حرب الخليج 91 إلى اليوم. وترامب بالغلطات اللي عملها وبرهانه على نتنياهو في 3 سنوات الأخيرة وقبله بايدن سهلوا البروسيسوس هذا، لأنه حسب كل المؤشرات النظام الإقليمي ونظام الدولي في المرحلة
0: الحالية أننا فعلا أمام حرب مفتوحة على الكثير من السيناريوهات. طيب ما الذي حول مضيق هرمز وباب المندب في قلب هذا الصراع؟
6: هو في البداية باش تكونوا حسب التقارير اللي موجود في الفورم الفارس وغيره، معناها البلان وخرجت حتى فيديوهات أنه نتنياهو والصقور في تل أبيب وصقور متاع المحافظين الجدد في أمريكا حسابه باش يعاودوا في إيران السيناريو اللي عملوه في العراق وفي أفغانستان، باش يدخلوا من الشمال وباش يدخلوا من الجنوب، وعندهم ناس محضرين وميليشيات مسلحة في كردستان إيرانيين ولك ويحتلوا العراق ويقع إسقاط إيران عفوا إسقاط النظام الإيراني واحتلال العراق. هذا الهدف السياسي للحرب،
0: احتلال يعني
6: الحرب
0: إيران،
6: احتلال إيران هدف سياسي الحرب،
0: يعني
6: كان إسقاط النظام
0: في محاولة لتنفيذه على الأراضي الإيرانية. نعم
6: كما عملوا في أفغانستان وفي العراق يحسبوا إسقاط النظام واحتلال البلاد، هذا فشل واعترفوا بهذا، فولوا يلوجوا على بدائل أخرى منهم إعادة فتح مضيق هرمز. وكما قاعد يقول ميلانشان وسياسيين أوروبيين ونشطاء في العالم الكل بما في ذلك في أمريكا وكمال عريس نائب الرئيس الأمريكي السابق، مضيق هرمز طول عمره مفتوح، ومضيق هرمز مساحته قصيرة، وهو ملك أساسا حسب القانون الدولي ملك إيران وسلطنة عمان، هم اللي يتحكموا فيه لأنه مش مضيق دولي، وهو كان مفتوح والآن غلقوا الحصار متاعه وزاد كلف العالم خسائر، ويبدو أن إيران حركت لهم أصدقائها وأنصارها وأتباعها في اليمن باش تزيد تضغط عليهم من الجهة الأخرى من جهة اليمن.
0: السؤال الأبرز الآن، هل استطاعت إيران وما زالت تستطيع حتى اللحظة وحلفائها طبعا التحكم في طرق الطاقة والتجارة عبر هذا المضيق؟
6: هو كما قالوا الخبراء منذ البداية، رد حتى في فرنسا ومنهم ميلانشون رد على ماكرون قال احنا باش نمشوا نحاولوا نحلوا المضيق بالقوة، قالوا له راهو المضيق إذا ثم اختر نتاع قنبلة واحدة الناس اللي عندها بواخر نتاع مئات المليارات وفيها سلعة نتاع مئات المليارات مش باش يمشوا، ما يمشوا إلا إذا ثم أمن. فالسيناريو العسكري فشلوا، ترامب اعترف بهذا وقاعدين يتفاوضوا، لذلك هم الحرب شبه واقفة سياسيا. إيران انتصرت، أهداف الأمريكان وإسرائيليين ما تحققوش في إيران في المنطقة، لكن ثم كلفة للحرب هذه من مصلحة كل الأطراف المتوقعة، وحسن بعض هذه الانتخابات النصفية في أمريكا باش تتغير المعطيات وباش يعملوا ديل، وثم شكون يقول الديل بدا لأنه كما سمعت ترامب قال احنا مش باش ندخلوا في البحر الأحمر لأنه الحوثيين مش يحاربوا فينا، نحن يحاربوا في السعودية.
0: طيب على ذكر الديل، الولايات المتحدة اليوم الأمريكية قادرة على احتواء كل هذا التصعيد، أم هي من أصبحت الآن فعلا جزء من التصعيد ومن المشكلة في حد ذاتها؟
6: أنا باختصار جديد، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية بفارق كبير، ومش تبقى من زي مدة طويلة هي أكبر بفارق كبير حتى مقارنة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن الحرب هذه وجهت لها ضربات قاتلة وتاريخية لأول مرة، ولت حاجة عادية وقعت تطبيع في العالم أجمع أنه ضرب القواعد الأمريكية اللي يعملوا فيه الإيرانيين وأنصارهم أو العملات المقاومة اللبنانية والفلسطينية 3 سنوات هذه، ضرب القواعد الأمريكية في إسرائيل في فلسطين المحتلة في لبنان وفي العالم حاجة عادية، وتبين أنه الرب الأمريكي بن ظفرين العسكري قوة جبارة انتهت الأسطورة الآن بطيارة ب $200 تجم تضرب حامل الطائرات، وحامل الطائرات الأمريكان اعترفوا قالوا إيران قد ما انسحبوا 200 كيلومتر احنا انسحبنا 2000 كيلومتر لأنه ضربوا له حامل الطائرات. فالوضع النظام العالمي قاعد يتغير، ورغم عدم تورط روسيا والصين مباشرة في الحرب يبدو أن دول عديدة منهم أوروبا وأمريكا والصين والهند يستغلوا في الفرصة هذه باش يضاعفوا العملاق الأمريكي. واليوم احنا نتكلم ثم قمة البريكس في الهند وقبل أسبوعين كانت قمة شنغهاي فيها 40% من العالم. فالنظام قاعد يتغير ونتصور في كل الحالات مهما كان الحاكم في أمريكا في إيران وفي السعودية وفي العراق.
0: زهاء ولادة نظام جديد. طيب
6: نظام جديد في المنطقة في العالم.
0: تحدثت عن روسيا والصين، ماذا عن الدول العربية؟ أين تقف هذه الدول العربية؟ هل أصبحت مجرد متلقية لهذه الأحداث أم تلعب دور؟
6: والله إذا تشوف تصريحات وزير الخارجية السعودي وتصريحات مسؤولين سعوديين وخليجيين وقطريين يقول لك احنا صرفنا آلاف المليارات في بالنا القواعد الأمريكية والبريطانية باش تحمينا، فتبين احنا نحمو فيها مش هي اللي تحمي فينا وكانت عبء علينا. نتصور الأنظمة هذه باش تغير حساباتها كيما عام 91 بعد حرب 91 وانهيار وضربة توجهها للعراق من دول الخليج، ولت 60% تدريجيا حتى وصلت 60% من مبادلتها الاقتصادية، ولت مع الصين ومع آسيا ما عادش مع أمريكا وأوروبا. ثم نظام إقليمي ودولي جديد قاعد يتبنى، ولكن يلزم الدول العربية تكون في مستوى الحدث وما تتلهاش بحروب الجانبية والصراعات بالوكالة، وخاصة أنه كثير منها
0: الدول العربية أن تكون في مستوى الحدث. طيب، ولكن ألا ترى أنه هذا الحدث في حد ذاته سيصبح تقسيم جديد للدول العربية بين داعم وبين معادي لإيران؟
6: هو هذا يتقال سابقا. أنا مشيت في 2015 وقت قيل أنه سفير السعودية وسفراء الخليج كنا نسحبوا، وعلى خاطر وقتها الإيرانيين عملوا مظاهرة وحرقوا سفارة السعودية والقنصلية نتاعها رد على اغتيال عالم شيعي كبير في السعودية. لكن كيف مشينا الغادي ودار بينا سفير التونسي، كل السفارات مفتوحة، السفير فقط روح، وعندهم بزنس كبير، ووليد بن طلال والشيخ صالح كامل ومدينة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية والبزنس فيها مئات الشركات الخليجية، عندهم بزنس من نشاء وشركة 300,000 شركة سعودية، 300,000 شركة إماراتية أصحابها هم إيرانيين في الإمارات. من نسوش اللي 20% من الشعب السعودي هو شيعي لكن أصلهم من بلاد فارس وإيرانيين. 60% من العراق هم من الشيعة ولكن جزء منهم كانوا تاريخيا فارس، المسلمين وقت فتحوا فارس كانت تشطر العراق تابعة إيران التاريخية. فثم تداخل نفس الشيء في أفغانستان. نتصور مش تتغير المعطيات، الناس فهمت اليوم أنه 40% من العالم المسلمين في العالم الشيعة بما فيهم باكستان وفنلندا.
0: تحدث عن التداعيات الاقتصادية، ربما الأبرز في هذه التداعيات هو استمرار قفز النفط فوق $100 للبرميل. تداعيات هذه القفزة للنفط وخاصة على الشعب التونسي والدولة التونسية من محروقات وأسعار وأيضا السياحة، كيف يمكن أن نلخص هذا الموضوع كمال؟
6: باختصار شديد، الحرب هذه أثرت فينا اقتصاديا وما زال باش تأثر على التوازنات المالية، والدولة التونسية لحد الآن ما زادتش في أسعار البنزين كما أغلب دول المنطقة من الأردن إلى دول مصر وغيرها تعتبرها مؤقتة، لكنها أعباء كبيرة عن آلاف المليارات كانت تمشي لأبواب أخرى بما فيهم دعم الأدوية وتوريد مواد أساسية مش قاعدة تمشي. هذا باش يأثر فينا كما أثرت فينا حرب أوكرانيا وروسيا، ما نساوش 800,000 سائح روسي وأوكرانيا برناهم. هذه إذا طولت الحرب باش تأثر فينا، لكن تونس باعتبارها في موقفها الدبلوماسي من الأزمة الحالية ما سندتش بقوة المقاومة ومحور المقاومة والجهات المقاومة وإيران، لكنها ما وقفتش ضدها، موقفها متوازن. أنا حضرت في موقف تشيع خاميني اللي جاءوا فيه ملايين في الشوارع وجاءوا موفود رسمي من أكثر من 100 دولة منهم نائب الرئيس الروسي والصيني ورؤساء دول الحكومات. تونس أرسلت مفتي اللي هو والسفير، مفتي هو البروتوكول الثالث. فهذه ممكن توظفها في المستقبل لتطوير العلاقات في المنطقة إذا قام نظام إقليمي جديد، وأنا أعتبر أن دول الخليج ما عادش تراهن على أمريكا وحلفاء كما قبل، ومشروع التطبيع كذلك الشامل فشل نهائيا.
0: سؤالي الأخير، متى تتشكل الخارطة الجديدة للشرق الأوسط؟
6: هذا مشروع سمى حاجات على المدى القصير والمتوسط، ولكن برشح على المستوى الطويل، ونعتقد الأمور باش تتبلور بعد انتخابات النصفية اللي باش تقع في آخر أكتوبر أو نوفمبر في أمريكا. إذا فقد ترامب والجمهوريين الأغلبية في الغرفتي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإذا فقد نتنياهو قد تقع تغيرات جديدة بسريعة كما عام اللي فقدت بوش وجاء باراك اوباما. الاستابليشمنت الامريكي والاسرائيلي تبنوا موقف جديد وقالوا نعم نظام اقليمي جديد، ورفعوا شعار ما سمي به عادة انتشار، وسحبوا عشرات الاف من القوات الامريكيه من افغانستان والعراق ومن المنطقه.
0: طيب أشكرك جزيل الشكر كمال بن يونس المختص الدولي في النقاشات وأيضا الإعلامي والصحفي وطبعا في المشهد والأحداث العالمية. لن نكتفي بالخبر بقدر ما سنذهب نفهم شنو وراء هذه الأحداث من خلال التحاليل اللي نحضروا فيها مجموعة من المحللين من تونس وأيضا دول الوطن العربي والعالم أيضا. أهلا وسهلا، المشهد في قلب الحدث.
2: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: ديديكاس سبيسيال لكل الامهات وديديكاس سبيسيال لميمتي سلام عليك قاعده تفرج في جربه وان شاء الله تكون راضيه علينا وان شاء الله تكون خاصه قلبك متمان علينا وان شاء الله مكملين كما وعدناك بالضمير المرتاح وبراحة البال وبنظافة اليد وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ناجحين. شكرا لكم وبارك الله فيكم وتتشويت فقرة جديدة هذا اسمها
1: المشهد. المشهد حقك علينا.
0: حقك علينا. في حقك علينا تنجموا تطلبونا بالموزع الصوتي على 29100 وإلا 73 24 3000. إذا كان عندكم إشكالية، إذا كان عندكم مشكلة، إذا كان عندكم غريبة صارت لكم، إذا كان تعرضتوا إلى جريمة معينة، أي حكاية تراوها يلزمها تتحول إلى قضية راي عام، سجلونا وخليونا أرقامكم احنا نرجع لكم وتكونوا موجودين في حقك علينا وحقك على المشهد. مطروح إن شاء الله بإذن الله كما حق عم أحمد الناصر اللي جينا من ولاية المهدية، ولاد الشامخ بالتحديد. الرجل عمره 68 سنة، اليوم عنده 4 صغيرات، بنية الكبيرة تقرأ والثانية أيضا، وزوز مازالوا صغار صغار 4 سنين. القضية طويلة، أنا باش نحاول نلخصها فيسع فيسع لأنه الوقت يجري بينا. سيد أحمد عرس المرة الأولى ولكن ما كتبش المكتوب ومرته طلقت ومشيت على روحها. عرس المرة الثانية، المرأة جابت له 4 صغار من بينهم زوز توامة بنات، ونهار من نهارات هي جيت باش تشعل الضوء انه فما في تاع غاز، طرشقت الدنيا، توفيت المرأة الله يرحمها. أصروا الناس انه ياخذوا له مرأة أخرى كبيرة في العمر باش تتلهى بالصغيرات هذوك، دونك هو ماخذ المرأة الثالثة. أما هو من المعوزين ومطروح في قائمة المعوزين وكان ياخو في المنحة، تفاجأ في المدة الأخيرة أنه تم منعه من أنه ياخو المنحة وتشطب اسمه من قائمة المعوزين ويقول راني زوالي وراني ما عندي وين نشب كان بتريف فلوس هذوك. هاو معنا سيد أحمد الناصر بالتليفون. سيد أحمد نسلم عليك، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بك عايش.
0: دوك اللي قلت وين صحيح؟
2: إيه
0: بيه سيد أحمد، دونك أنت اليوم عندك 4 صغيرات.
2: تمام.
0: البنية الكبيرة في السنة 7 أساسي، اللي بعدها 5 ابتدائي، وعندك زوز بنيات 4 سنين.
2: بنية ولي.
0: به بنية ولي. منين تعيش سيد أحمد أنت تو؟
2: والله بنعيش من بيت ربي ولا بلاد حلالي
0: علي. أنت كنت موجود في قائمة المعوزين وكانت تجيك الماند.
2: نعم.
0: من وقتاش حتى الوقتاش نحات؟
2: والله من شهر ديسمبر من عالي. من شهر ديسمبر
0: نحات في ديسمبر.
2: اي مش اول نهار في ديسمبر.
0: باه انت وقتاش خديت هذه من اول الدنيا ولا وقتاش بديت تاخذ في المنحه؟
2: بعد المرحومه.
0: بعد ما توفيت المرحومه في الاكسيدون تاع الغاز اللي قلنا عليه.
2: اي
0: وقتها هي جات شعل الضوء وطرشقت الدنيا لخاطر فما فوي تاع غاز. هي توفيت وخلت لك 4 صغيرات هذوما.
2: نعم.
0: وقتها الدولة أقرت أنك من المعوزين وعاونتك وأعطتك المنحة.
2: نعم.
0: كي تنحات في ديسمبر أعلموك على الأسباب وقالوا لك علاش نحاوك؟
2: قالوا لي وليت لبس عليك.
0: أنت وليت لبس عليك؟
2: إيه. قالوا لي بعد بعد المرحوم بس مالي شو قال لي أنت وليت لبس عليك.
0: إيش معناها؟ كيفاش وليت لبس عليك؟ شنو هو اللي ازداد عليك؟
2: والله ما نعرف أمر على شوية وطارين وطارين وطارين هذاك علي نحولي.
0: معت المرحومة خليت ورث؟
2: لا ما خليتش. الوالد الله يرحمه بعد هي بتحصل عليها وجهتها المرأة مكعاتي. بعد هي بس من شو توفى بابا.
0: بيني وبينك شو عندك انت تو؟
2: والله طارين وطار. والله ما نحكي الوقت.
0: شوية وطار قديش هالشوية وطار؟
2: قلت له
0: أنا حتى حكيت 2006 أرض فلاحية ولا فيها ديار للكراء ولا
2: لا
0: في الفلوس ولا الأرض هذه؟
2: لا نسكن في الريف. نسكن في الريف. 30 زيتون.
0: ما عندي هاي بس كان جينا سنة كعب زيتونكم. 30 زيتون راهو ما شاء الله معناتها يدخلوا مسوار به كمان. بس
2: هو عم يجي. ما عاد السنة ذا عامين باش تجيك كعبتين زيتون متنتحي منها شوية فواحلة صغيرة كنت بيعملها جاك تفكري شو اللي يعطيني صغير يقروا ندخل نصرف عليهم ونوكلهم ونشرفهم ما ذاك الحاجة بي منين مريض إنسان بوعاء.
0: أنت توا منين عندك تصرف؟ فسر لي.
2: والله يرجح لي والله يا المدح والله والله والله والله ونعطيك كمان
0: صغار سابعة أساسي وخامسة ابتدائي دخلتهم وشريت لهم الملازم ولا ما عندكش؟
2: ولا ما عندي وليس المعتمد متاعنا.
0: ليش تبكي ساعة أنت؟ علاش تبكي تو؟
2: نبكي على القهر.
0: عليه؟
2: مع القهر مظلوم كل مش مظلوم يسالي كل مش كل مبكي ترى والمظلوم يبكي
0: باه. أنت مطلبك الأساسي هو تحب تعاود ترجع في قائمة المعوزين
2: يرحم البيت بالضبط. وانا عندي شاهد متاع متاع عينيه كذا شاهد متاع متاع القلب ومتاع السكر ومتاع الدم ومتاع الصدريه وعندي بلويتي توسوسي تعدي تعدوا على عند مندوبي جوي عندي روبورت يكل كل شهر يجوهم
0: ولازم احمد ونخلي التفاعلات ان شاء الله اذا كانت الدوله تحب تتواصل معنا الشؤون الاجتماعيه نعطيكم رقمه ونسقوا مع بعضنا واذا كان فما اي جديد نمدكم بالموضوع. هذه كانت فقره حقك علينا راجع لكم بعد الساعتين.
3: لينا كويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
4: جوهرة
5: publicité.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
7: برعاية
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
9: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 3 سبتمبر.
10: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة سبورت
0: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بتذكيركم بالمقابلات المؤجلة وبالتحكيم. نذكر اللي عنا برشا مقابلات مؤجلة طبعا مش تلعبوا على ثلاثة أيام الأربعاء 16 سبتمبر ثم يوم الخميس 19 سبتمبر ويوم الأحد 20 سبتمبر. نبدأ بنهار الأربعاء اللي فيهم زوز لقاءات ترجي جرجيس الاتحاد المنصيري اتحاد بنجردين نادي سبيقسي. يوم الخميس النادي الأفريقي الملعب التونسي ويوم الأحد زوز مقابلات الأفريقي ترجي جرجيس والنادي سبيقسي النادي البنزرتي. لجنة التحكيم عينة الحكام الخاصة باللقاءات المؤجلة هذية طبعا نعطيكم الحكام. دونك مباراة اتحاد بنجردين والنادي السويقسي واللي باش تدور يوم الأربعاء 16 سبتمبر في ظفر الحكم سيف الورتاني وحكم الفار حمزة جعيد. ثم في نفس النهار يعني مقابلة أخرى في جرجيس ترجي جرجيس اتحاد المنصيري الحكم سفيان الورتاني وفرج عبداللوي في الفار. ويوم الخميس 17 سبتمبر كلاسيكو الجولة الملعب التونسي النادي الأفريقي مباراة زفرة هيثم الترابلسي ودافيد سماش سلوفيني هو حكم الفار. نقعد في المقابلات المؤجلة لكن نذكر اللي راهو نهار الأحد زاد فما زوج مقابلات لكن مازال ما تعينش الحكام تاعهم النادي الأفريقي ترجي جرجيس والنادي النادي السويقسي النادي البنزرتي. إلى النوادي التونسية اللي تعرفت على في خلال المسابقات الإفريقية تعرفت على نفسها في الأدوار التمهيدية القادمة الأدوار التمهيدية الثانية في دوري أبطال أفريقيا. الترجي باش يواجه مواجهة قوية النادي السويحلي الليبي اللي عنده انتدابات كبيرة والذهاب باش يكون خارج تونس. الإفريقي سيواجه مرة أخرى تيبي مازامبي الكونغولي والذهاب خارج تونس. بينما في كأس الكاف ترجي جرجيس يلعب ريال باماكو المالي والذهاب في تونس. والنادي السويقسي باش يتحول إلى الكوت ديفوار لمواجهة أكاديمية
5: أمادو ديالو الإيفواري صلاحات سعيد للنوادي التونسية في مختلف الكؤوس الإفريقية. للتذكير عنا برشا شفناش أربع نوادي تونسية مترشحة للأدوار الثانية في الكؤوس الإفريقية. نحكي على الربط الثاني اللي ضربت البداية بشكون نهاية الأسبوع، ولكن الإشكال أنه برشا أو ثلاثة مقابلات على الأقل، زوز مقابلات ما عندهمش الملاعب إلى حد الآن، موقعش تعين الملاعب. ونعطيكم البرنامج المجموعة الأولى مقابلتها يوم السبت 19 سبتمبر انطلاقا من ماضي 3:30 في بن عروس، نادي سبورتينغ بن عروس مكارم مهدية، ومباراة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. لحد الآن ما فماش ملعب معين من طرف الرابطة، كيف كيف النجم الخلادي بعث بوحجلة مازلنا ما نعرفوش الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه. وفي مصطفى عمار المعشب في سوسة الملعب السوسي كوكب عقارب، في الشاب هلال الشاب سكاك الحد سباقسي محيط قرقنة يستقبل هلال مساكن، والمستقبل هذه بقابس يلعب مع جمعية مقرين. ثم انهرت لحد تتلعب المجموعة الثانية جمعية تريانة الملعب القابسي، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين الهلال رديف، الشباب القيروانية جندوبة الرياضية أمل بوشمة النادي الرياضي القربي، وقوافل القفصة تلعب مع مستقبل قصرين، وأولمبيك مدنين يلعب مع القلعة الرياضية. على مستوى الكاراتيه، المنتخب الوطني التونسي والمشاركة التونسية تعتبر متميزة في البطولة الأفريقية في الكاراتيه لأصناف الأصغر الأوسط الأمال والأكابر. المنتخب أحرز على 18 ميدالية، 12 برونزية، 5 ذهبية وواحدة فضية، تعتبر مشاركة مهمة ونتائج مشرفة في هذا المحفل القاري. إلى العالم وبالتحديد إلى إنجلترا، إنجلترا هدف هالاند اللي كنت تفرجوا عليه البارح مع فريقه مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر قدام مانشستر يونايتد، خلق أزمة تحكيمية وجدل واسع حول شرعية الهدف هذايا. لجنة التحكيم بالاتحاد الإنجليزي أنهت الجدل هذايا واعترفت لغرفة الفار قامت بخطأ فظيع في دعوة الحكم لاحتساب الهدف هذايا. للتذكير مباراة لعبت البارح وانتهت بفوز مانشستر سيتي واحد بلاش. هكما تشوفوا يعني ما عندهمش مشكلة على المستوى الدولي وقت اللي اعترفوا بالأخطاء نتاعهم. لجنة كاملة اعترفت أنه غرفة الفار يعني أسأت تقييم هدف هالاند وبالتالي هدف غير شرعي. نقعد ديما في البطولة الأوروبية، نعطيكم برنامج اليوم في إنجلترا دائما ليدز نيوكاسل في الثمانية متاع الليل، في إسبانيا لا ليغا فيا ريال ريال بيتيس الثمانية، وفي إيطاليا ثلاثة مقابلات كومو بارما 5:30، تورينو روما في نفس التوقيت، والثمانية غير ربع لينتر أودينيزي. موعدكم الرياضي جايبش يكون في جورة سبور الستة، لكن أكثر تفاصيل ديما موجودة على الموقع متاعنا وعلى الفاج متاعنا. تحياتي، إلى اللقاء.
7: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.
11: L'Ethnine 14 septembre 2026, موعد الرونبري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى.

0: من الخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية، ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 و5 السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين، إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية، في نفس الوقت من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس، نهار 4 الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية، نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للـ الجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: تسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي 3.

0: عكويسة ولينا قاسين برشا على بعضنا. هل تبدلنا وعلاش؟ ولا الظروف بدلتنا؟ ولا ولينا ما عادش نحبوا بعضنا كيما قبل؟ هذا موضوع النقاش في الحلقة الأولى من المشهد. شكون المسؤول وانت شنو عشت كتجربة شخصية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: المشهد. المشهد. المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: مرحبا بالجميع وشكرا على المتابعة، شكرا انكم موجودين معنا، شكرا انكم متواصلين معنا. باش نسلم عليكم واحد واحد ونقول لكم من توا نجموا تكونوا موجودين في المباشر وقت اللي تطلبوا 73 عفوا 275 800 والا 36 300 تلفزيون الارقام. يستنيكم جمال بوخديدة في غرفة العمليات تكونوا موجودين للنقاش في اول موضوع اخترناه في الحلقة الاولى للمشهد. قلنا خلينا نحكيوا على بعضنا، خلينا نحكيوا مع بعضنا حول بعضنا، حول واقعنا، حول اللي قاعدين نعيش فيه. ويوميا نقترحوا موضوع، واليوم موضوعنا هو علاش التوانسة ولينا قاسيين على بعضنا هكا، علاش الكلمة ولات تجرح، وعلاش الاختلاف ولا خصام وعرك ومعروك، علاش النقد بيدو ولا جارح وسبان وشتم وثلب، علاش ساعات نلقاو روحنا نتسرع في الحكم على المواطنين على غيرنا من غير ما نتفهموا بعضنا ونتفهموا شنو اللي قاعد يصير، شنو اللي صار فينا كتوانسة. هل هي ضغوطات الحياة؟ هل هو الخوف من المستقبل؟ هل هو الفقر اللي يمكن عايشينه برشا ناس؟ هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في هالكمية متاع الكراهية، متاع الكراهية اللي ولات موجودة بشكل رهيب؟ وإلا ببساطة احنا التوانسة تعبنا من بعضنا، وليت فما بارشة مقولات مش حلوة. بكري بركة جاني مساج من مواطن من مواطنينا بالخارج يقول لي ما فهمتش علاش التوانسة يولي يسميونا احنا كأننا منش التوانسة، هذوك تاع البرة ككلمة في حد ذاتها وليت قاسية، ما وجاونا هذوك تاع البرة كلاو الدنيا وتصحروا بالآخرة، خلونا احنا ما عندناش لا مقرونة لا كسكسي لا روز لا ماء لا غيره، ولا تفهم احكام غريبة. اليوم ما عندناش إجابة جاهزة، ولكن عندنا مواطنين ينجموا يطلبوا. مواطنين بالخارج نجموا تزيدوا 00216 على الأرقام اللي باش نقولها، 00216 وتطلبوا 73 275 800 وإلى 36 300 ألف. أول تليفون في أول حلقة من المشهد في موضوعنا اليوم يجيني من عند ليلى. ليلى أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة يا زهرية،
1: شو حوالك يا ليلى؟ لاباس؟
2: مامي راهي معاك. مامي مامي مامي مامي مامي
1: يا مامي
2: يا زهرية، نورتنا ومرحبا بيك ومرحبا بولدي
1: عايشك ربي،
2: ونورتنا ونورت جوهرة
1: ربي يبارك لك،
2: وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح يا ودي. كريتني يعني اليوم باش نطير بالفرحة كي سمعت صوتك في اللونتي، باش نطير بالفرحة.
1: يخو بخاطرك مخليك
2: يا عايشك يا عايشك يا زهير، يبارك لك وربي معاك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي الباهي هذاك
1: يا رب العالمين.
2: ربي معاك يا زهير،
1: ربي يعطيك على قد قلوبنا الناس الكل.
2: امين
1: على قد قلبه وكل واحد على قلبه،
2: ربي يعطيك الصحه والعافيه وليدي هذيك الفايده.
1: امين يا ربي. اي قل لي الساعه احنا بالحق التوانسه ولينا قاسيين؟
2: انت ديجا ما شاء الله عممت وقلت برشا حاجات، توا كنت نسمع فيك خاصه التوانسه تعبت من بعضها. تسمع فيها زهيرة؟
1: فيك نسمع فيك.
2: أي توينسة تعبت برشا من بعضها. هي القسوة يا زهير موجودة من عصر الجاهلية راهي. لكن كنا حطينا في بالنا الدنيا تقدمت تبارك الله، تعليم وثقافة وما شاء الله معناتها برشا حاجات تقدمت عند الشباب وعند العباد. أما زادت القسوة زادت.
1: علاش؟ هو السؤال
2: زادت علاش؟
1: علاش ولينا قاسين؟ قبل ما تقولي علاش ولينا قاسين مامي، شو اللي خليك تعمل معناتها كملخص او ملاحظه انه زادت القسوه بتجاربك الشخصيه وانا بالتراثي اللي تقرا فيه اللي تسمع فيه؟
2: برشا تجارب يا وليدي معانا ومع اولادنا وبرشا تجارب. اما اذا كان باش يحكي الحب العبد تحب له نهار كامل هو يحكي على التجارب.
1: نسمع فيك احكي.
2: أما ظلم والقسوة والأغلبية وشوف شو نقول لك، الغالب المحيط الإنسان اللي يعيش فيه ولا بكله بكله كره بكله لهفة على الفلوس بكله
1: نفسي نفسي لا يرحم من مات.
2: ايوا روحي روحي ولا ترحمني زيده يا وليدي. اما شو باش نقول لك، ربي يهدينا على بعضنا.
1: يقول علاش القايل، علاش ولينا هكا؟ وين التونسي؟
2: خاطر الدنيا صعيبه، وليت الدنيا صعيبه. الدنيا ما عاد خالص
1: مامي، الدنيا ماهيش اصعب من كانت. تتذكر معايا الفتره الاولى نتاع الثوره وقت اللي قامت في 2011، كيفاش التونسي تلم بعضه، كيفاش التونسي وكلوا في بعضهم، كيفاش التونسي عسوا على بعضهم على محلاتهم، كيفاش التوانسه تنظموا وشدوا الصف، كيفاش التوانسه ولاوا حنان، كيفاش التوانسه ولاوا ماهيش اصعب من وقتها. الدنيا وقتها
2: دامتش هكايا زهي، ما دامتش
1: يعني مشات على روحها. هو سؤال علاش
2: هكا؟ هنا فوعه، هنا العبيد قامت من بعد رجعت انت الملكانتش
1: للاسف.
2: تصور انت العشر سنين هذوما معناتها برشا مشاكل صارت، ومن الظلم ومن القسوه، وليداتنا هجت من البلاد. عاجبك لك شباب عندهم تبارك الله عليهم طب مهندسين كلهم هجوا من شنو حسب رايك؟ من الظلم، من الظلم ومن القسوة ومن قلة الفلوس ومن الحقرة والحقرة والحقرة والحقرة. ربي يهدينا على بعضنا يا زهية
1: إن شاء الله،
2: وربي يهدي شبابنا.
1: هو كان
2: احنا الكبار ما عادش ملوجين،
1: كان حطوا جملة واحدة في مخاخنا الناس الكل. والله هي الجملة راهي جملة ناس قبل ميما كانت تقولها، تقول لك الدنيا فيها الموت، كان نقراو حساب الموت ونقرا حسابش باش نهزو معانا نهار اخر تو برشا معطيات.
2: هذيك هذيك انا كي يمشي دار الميت يتفكرها من بعد يمشي على روحه.
1: صحيح، فك اللحظات للاسف،
2: فك اللحظات هذيك يوقف. امين، وربي يهدينا على بعضنا. انا اسمعني يا زهية،
1: كل ولات قاسيه مامي باش ما نعملوش
2: كل. لا لا لا لا، وقت عاد وقتها البركه تمشي على روحها والدنيا تمشي عاد وقت عاد وبيت.
1: ما ناس حنينه والله.
2: لا لا، ما زالت البركه في الدنيا يا وليدي. وزيد وزيد انت تونس راي، انت قلت تونس الشباب، لا تونس عزيزه وغاليه وان جارت عليها الزمان.
1: هذا موقفك مامي،
2: عزيزه وغاليه.
1: شكرا ليك، بارك الله فيك. وانتم زاد كان تحبوا تكونوا موجودين معنا كيما مامي، يطلبوا 73 275 800 اطلب مره واكثر من مره، لانه فما ضغط على التليفون راه تنجم تلقاه كيبي، دونك لازمك تطلب مره واكثر من مره باش تتحصلوا. حاولوا تطلبوا قبل البرنامج باش تنجموا تخلطوا وقت البرنامج. 73 275 800، والا 36 300 الف. هاكا ساهل النمر الثاني، 36 300 الف. ناخذوا التليفون الثاني. الو، على السلامه. اهلا وسهلا.
3: الو، على السلامه.
1: مرحبا يا سيدي.
3: عايشك يا رحمة ديك. عايش معك أحمد محمد.
1: أحمد
3: محمد
1: منين؟
3: من تونس.
1: من تونس، أهلا وسهلا سيد أحمد، مرحبا بي.
3: وبيك يا عايش أحمد،
1: شنو عندك تقول لنا في موضوع نايش؟
3: عندي بس ما مش اللخص. أريد قبل عشنا مثل تونسي للتونسي رحمة. مع احترامي للبعض، والبعض هم أقلية، تونسي للتونسي نقمة واستغلال.
1: تونسي للتونسي نقمة واستغلال. كلمة توجع سيد أحمد، توجع سيد أحمد، الكلمة توجع
3: والله، توجع والله توجع. يعني أنا نكلم فيك موجوع.
1: علاش؟
3: فهمني، نبدأ لك تو غدوة شنية نحن؟ غدوة شعدنا،
1: غدوة عنا العودة المدرسية إن شاء الله ربي.
3: غدوة عنا العودة المدرسية، من اللي تبدأ تشري لصغارك في الدبش وفي الهدوات المدرسية للي يقروا وهم يستغلوا فيك. تقرأ تقرأ في الأتوام، في الأسعار، هذا شيء خيالي. فهمني، المكتبيجي يستغل فيك، اللي يبيعلك في المدينة يستغل فيك، اللي يبيعلك في الكرتاب لا يستغل فيك. من بعد تدخل تقرأ، فهمني، ولا تلميذ إجا أقرأ يتيت. فهمني، المعلم يستغل فيك مع ديما مع احترامي للبعض. الأستاذ يستغل فيك مع احترامي للبعض. ديما منعموش
1: بالطبيعة، ديما منعموش.
3: أنا قلت لك مع احترامي
1: للبعض. قرد اللي تحب ترد، إي.
3: مع احترامي للبعض. ما نعممش ما نعممش. فهمني، كبارك انت في صغير في العطلة عطلان تقرا في اليتيد
1: للأسف. هذاك موضوع وحده تو نعملوه ان شاء الله.
3: انا احكي لك انا
1: بالخصوصية، هذه موضوع مهم وحده ديجا. خلينا في موضوع التونسي. التونسي تقول لي ولا نقمة مع داء احترامك للبعض.
3: يرحم والديك.
1: علاش؟ زيد فسر.
3: قبل كان الخوف، راهو سي زهير قبل كان الخوف، أما من 2011 التونسي الشرانية خرجها، كل إنسان عنده شر خرجه. فهمني؟
1: ها
3: عارفك في الخدمة يشتغل فيه.
1: ومن المفروض الأخلاق والمبادئ والقيم والتربية هي اللي تخلينا نجم ونحترم بعضنا مش الخوف.
3: قبل صدقني يا سي زهير مانيش صغير معناها هاش فترة بن علي الله يرحمه من قديه قبل العزابيات كانت خايفة كانت خايفة أما من 2011 كل إنسان عنده شر خرجه. العتاري يستغل فيك الحجدار يستغل فيك منين دواء كل مناسبة يستغلوك فهمني منين جبت الرحمة منين جبت الرحمة
1: به هو هو يبقى الموقف اللي كنتي وبربي خلينا نقول ملاحظة رأوا نحن في البرنامج فقط نستمع إلى المواقف وما نتبناه حتى موقف نناقش المواقف ولكن نناقشه بمنطلق المضاد. أنا ريت في الفترة الأخيرة متاع مشكلة الماء ودبابز الماء والماء المعدني اللي مش موجود ريت ناس عملت سباب السبيل وريت ناس عملت بيار وقالت للناس إيجوا عبوا بلاش على رحمة الوالدين. دخلت لمحلات عاملين ديغلاسيير وقبليات باش الناس تشرب. شفت ناس تفرق في دبابز الماء المعدني في الكياسات هذو زاد
3: هذاك من الاقليه يا سيد مهير هذاك من الاقليه قلت لك عليهم هذاك من الاقليه قلت لك عليهم هذو
1: توانسه وهذو توانسه شنو هو اللي يخلوا هذو خيرين اللي يخلي هذو اشرار
3: يا سيد مهير فهمني انا عندي كلمه نقول فيها عندنا الاقليه قلت لك حقهم يعيشوا في كوكب اخر ما يعيشوش معانا في الاخلاق في التربيه في اللي تحب عليه في الانسانيه في كل شيء
1: واضح
3: دونك انت الاغلبيه بتاعنا سهرانيين واستغلالين
1: واضح بالنسبه ليك ولينا قاسيين وخرجنا الشر اللي فينا لانه ما عادش خايفين
3: سواء في الفاميليا سواء في الخدمه في اللي تحب عليه في الشارع في اللي تحب عليه.
1: واوقفك وصل سيد احمد شكرا ليك شكرا ليك واهلا وسهلا مرحبا. خلنا ناخذ سي سالم معنا بالتليفون. سي سالم اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا وسهلا مرحبا سي زهير.
1: سي سالم
4: تشرفنا اخوي العزيز وموضوع هذا طويل وعريض وتحب له ما تحب له فهمني. سمعت قلت الثوره 2011 فهمني احنا الشعب التونسي شعب عزيز شعب كريم شعب فهمني مضياف شعب بلا نقول لك فهمني وانت تعرف هذا فهمني احنا من حين جاتنا النكبه نكبة مو ثورة نكبة جات من ربي يعرف فهمني الدنيا كلها تبدل لعاد فما أخلاق لعاد فما قيم لعاد نحترم بعضنا فهمني كيفاش تحبوا الشعب والإنسان كيفاش تحبوا ما يبداش ناقص فهمني
1: أوكت
4: شوف أنت في السنية ما عادش احترام فهمني ولين نحرقوا الفيروس
1: شو لنا قصد ولين فهم اسمعني سي سالم خلي ندخل شوية في الموضوع ولين
4: ندخلوا
1: في التربية قل. ولت مشكلة في تطبيق القوانين ولت مشكلة في القسوة مع تأوين المشكلة خلينا التوانسة تحولنا هكا حتى تعبيركم ولينا قاسيين ولينا ما عادش نحترموا بعضنا ولينا ناقمين على بعضنا
4: صحيح
1: وين الإشكال وين
4: ما هو من حيث جاتنا النكبة دي ولينا ما نحترموش بعضنا وهم شو البلاد هم شهر فهمني هم شت من وقت شوف هذا الشيء كانت صباتك يا حشرة يا
1: بين دفرين ما تسميه النكبة اللي هي الثورة السبب في هالانحلال هذا واللي صاير
4: يا نعم هذيك الثورة هذيك اللي جات هذيك السبب وتول الحل الوحيد فمن ان شوفوه هو الردع
1: الردع واضح وصل موقفك سيسي شكرا
4: يلزم الردع وكو أخوي العزيز
1: شكرا ليك
4: وبارك الله فيك وربي يستر بلادنا
1: أمين يا رب
4: وربي يستر تونسنا فهمني أخوي ويعطيك الصحة
1: ربي يستر الكريم إن شاء الله يرجع
4: ربي يستر الشعب وربي يهديه ربي يهديه هذا كل واحد
1: شكرا يعطيك الصحة سالم بارك الله فيك وناخو أيمن معايا قبل ما ناخو أيمن تنساوش زادة فما إمكانية أنه بلكشي الإعلام يساهم بلكشي وسائل التواصل الاجتماعي بلكش العينين تحلت أكثر من قبل بلكش البركة ما عادش كما قبل برشة سؤالات ما تروحة والرأي يبقى عندكم أنتم سي دايمن أهلا وسهلا مرحبا
5: أروح عسامة سي زهير
1: شعولك يا أيمن لباس
5: الحمد لله رب العالمين والله نشكرك برشة من سيدي بولي بتحديد سوسة
1: مرحبا أهلا وسهلا
5: والله نشكرك برشة على لمسة نشكرك برشا على اللمسة كيف ما هكا، هي ديجا في وقتها وتعتبر لمسة وفاء ولمسة طيبة ورقيقة. نحب نطمن قلبك نقول لك لا، تونسي عمره ما كان قاسي، مي غياب التونسي ايه من ناحية الطيبة من ناحية كذا، ما هيش قسوة، هي أخذ وعطاء، هي ثقافة تراكمات، هي كما قلت انت تو تكون فيها جانب من الأعلام يمكن ولا نحطوش ما نحدوش الأعلام وما ننكروش النواقص اللي متواجدة فينا، نقص من الثقافة، نقص من البيداغوجيا اللي هي التربية، خاطر تربية وتعليم، غابة التربية قاعدة التعليم، مالور ما فماش تعليم ما فماش تربية، كنا نقراو تفقد لك ذوافرك تفقد لك سنيك تفقد لك شعرك، المعلمة تو اش عنده ابوك اش عندها امك شنو القادر باش تقري تيود، ماكش طفل من المانيا يعيش في كذبة من صغره يعيش في كذبة، شنو باش تنتظر منه؟ احنا شعب استنسنا بالتبعية، ولينا عاطفيين وقلنا احنا لا ذكيين، غاب الذكاء قعدت العاطفة، توفرت الإرادة وغابت الرغبة وقلنا نورمالمون تكون رغبة وإرادة، احنا كثرت فينا علوم معناتها ناس مختصة في علم الاجتماع في علم النفس في علم كذا، ولات كستاتيغ ماهيش حاجة معناها باش تقوموا بواجبها، لا جست انها باش يقوموا على حسب الحالات، ناس معناها حارت انها كيفاش تنحي التليفون للصغير وقت اللي في الأصل هو يتنحى التليفون للكبير، يحترم مساحة الصغير، ماهوش مجرد تليفون هاتف باش انك معناتها كيما نقولوا تسكت به الصغير، ألور لا معناها المحتوى فيه لشنو الله أعلم. احنا غابت علينا ما نفرقوش ما بين الدولة والوطن، احنا ما نفرقوش اللي كانوا الدولة راهي نظام والنظام راهو يستمد من الشعب، نمشيو على اساس انه الدولة هي معناها نظام والنظام هو الوطن، لا ولينا معناها سهل برشا نقولوا البلاد مخيبها البلاد كذا، لا مش هذا، احنا برشا حاجات غابت على التونسي، تربيت معناتها ومانيش ني كبير برشا، مانيش مش نقول 50 ولا 6000 30 ولا كذا، تربيت نعشت كي نمشيو للبحر ولا حاجه تقول لك تبشبح ذاك، كي نمشيو للعرس نسيع بنات الجيران، ما عنيش ما تربينيش هكاك، اما هذه ثقافه مش نقول لك جيتنا من بعيد ولا دخلت لنا ولا كذا، هي معناها حاجه كوميرسيال دخلت ما عرفناش كيفاش نوظفوها، كان عندنا المسلسلات ما يتفرجوش عليهم في تركيا نحن نتبعوه، احنا نوصلوا شدوا مسلسل بال 12 سنه يتبعوا فيه اكزامبل، ما نجمش نستعملك 12 سنه، تصور انت شباب يتبع في مسلسل 12 و20 سنه، الور لا كيفاش باش تلوم؟ انت عباد تقرا ومش فاهم علاش تقرا، انت بروجرام معناها يتغير في اخر لحظه، الور لا معناها احنا البشر واحنا احنا اللي عنده كرهبه ما عادش يخزر الغير، وقت اللي هي في الاصل كرهبه عباره كريته، شنو في حقبك انت كريته هي كريته، كرهبه هي كريته كرهبه، احنا اللي عنده خدمه دركي فيه يولي سي فلان وسي فلان، احنا التوا بعد الثوره واصلاحات وكذا طوله 2 متر عرضه ترى قداش يوقفك ويقول لك هيا برا مشي مشي 10 مشي 20، واقع هو موجود على انا اخلاق، كيفاش اللي من غيرتها باش يجي يشوف للاخلاق؟
1: كيفاش باش تكون الازمه هي ازمه اخلاق بالاساس تقول انت ايمن؟
5: اكيد ما عندك حتى شك في ذلك، انت تو ديريرمون الحكايات اللي صايره والسوشيال اللي مخرجينها وكذا، هي دور لما بعد ذلك تقولش بك تقول اعلام عارف، تو هذوما حاجات باش تخرجوهم لنا حاجه جديده، اكثر شيء من العالم هاو سمع جزيره وعالم وفضايح ومن بعد شنو الحل؟ احنا في تونس تخرجنا بها، الور لا شنو معناها كوميرس؟ معناها باش نتبعوك باش نحط لك في باش نقول لك انت كذا، اصلا هو المحتوى
1: اللي بما انك متفائل وخاصه تبني على البذره الحقيقيه للتونسي للتونسي الأحمر وهذه مجرد ثقافة دخيلة تتصلح، شو الحل؟
5: الحل انه الانسان ما يعطيش الحاجه اكبر من حجمها من حجمها، والانسان يعطي ثقه في روحه، والانسان ما يخزرش المعز من سي زهير الجيس انه صحف وكذا، معدن انسان يوصل فيه معلومه، مش يجي نهار ويوفى وتقعد بقعته وتقعد الكلمه الطيبه ما حلاش زهير مس، كل واحد من بقعته يصدح كل واحد من بقعته، انت كي تدخل للجرون سرفاس وتهز 10 ستيك ماء وكل مراه كبيره ما لقتش هذا ستيك، غدوه امك غدوه انت مش تولي كبير وتبدي نفس الحاله، خمم هكاك يكفي خمم كيف انت قبل ما تعرض تبراكي، انت قبل ما تعرض تبراكي افهمها راهي ماهيش رجله، راك انك ما تجي حد شيء، راك انك حتى الحيوان ارجل منك، افهمها كيف يكفي، افهمها عندك ذراع برا خدم به، افهمها انك انت اخطر لبعيد، افهمها حب بلادك، افهمها ترى ببلادك، هي اي بلاد مش تمشي لها مش تقول راني تونسي، انت شنو تونسي تونسي بلادك، راهي هذيك انت في بلاد اخرى، راك مش تعمل حتى شيء في اي بقعه اخرى ما دمت في بلادك ما عملت حتى شيء، او اذا كان ما عندكش حب في داخلك، راه ما تنجمش توفر الحب لحتى حد. رأوا الإصلاح منك يبدأ، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا بأنفسهم، الأخلاق الأخلاق باهية، مش بالضرورة تكون مسلم سني شيعي مسيحي يهودي، بلادك تونس جمعة الكل، كون أنت بلادك، كون أنت، كون صلح، كون ابدأ، حب والله العظيم بلدنا بخير.
1: وتواصل النقاش وهذا موقفك. شكرا لك بارك الله فيك أيمن يعطيك الصحة. أنا أتذكر الناس 73 275 836 300 ألف. موضوعنا علاش التوانسة ولينا قاسين ما بعدنا هكا. قبل ما نكملوا النقاش وقبل ما ناخذوا ضيف للحديث والنقاش حول هذا الموضوع بالتليفون، خلنا نعطيكم من توا موضوع غدوة في المشهد.
6: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب؟ اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه؟ وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73 243 30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73 275 800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
1: وكذا كنتوا تسمعوا في موضوع غدوة، إذا كنت حبوا تشاركوا فيه تنجموا تطلبوا دير من توا وتسجلوا باش تكونوا موجودين، وإلا تسجلوا في الموزع الصوتي وتخليوا أصواتكم باش تكونوا موجودين على 73 خلنا نعود نذكركم 29 100 100. ساعة هذا الموزع الصوتي، وإلا في المباشر على 73 275 800. سينو خلي نكملوا ونرجعوا لموضوعنا اليوم، وما زلنا حتى لثلاثة العشرين نحكيوا عليش التوانسة ولينا قاسين. الحقيقة خممت وكنبست يقول الفاهم، قلت زعما جيبوا أخصائي اجتماعي وإلا محلل نفسي وإلا شكون النجم نجيبه في حلقة اليوم، فما لقيتش خير من أنه باش نتناولوا موضوع بالأساس يدور حول حلقة الأزمة الأخلاقية في البلاد التونسية. لقيت شخصية تجمع بين الكل، بين الاجتماعي والنفسي وأحيانا العلمي، شخصية مهمة جدا تقول إش قال ربي وإش قال النبي وإش قال الدين متاعنا. إمام جامع الصبر الشيخ خالد التلمودي، ولدنا والجوهرة فهم، واللي استنستوا به واللي الحقيقة ما يحكيش بتعقيد بقدر ما يحكي بالضروري باش نشخصوا المسألة وخاصة باش نلقاو الحلول الإشكالية. سلام على خالد التلمودي شيخ، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا زهير، شنحويلك، ربي يبارك لك إن شاء الله
1: يعيشك. صحة. بارك الله فيك وربي يبارك لك.
7: شرفني جدا نرجع نتواصل معك ان شاء الله.
1: شكرا لك سي خالد التلمودي. اليوم ساعه موافق على السؤال والموضوع، شبينا التوانسه ولينا قاسيين على بعضنا هكا؟
7: اقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يعطيك الصحه في اختيار الموضوع والعلاقه، الموضوع بالعنوان البرنامج في حد ذاته المشهد العلاقه كبيره برشا. صحيح السؤال اللي تطرح، التغير نعم صحيح، للسيء نعم، معناها هذه ظاهرة، ولكن للأسف الشديد فما يخفى ما هو أخفى. العلاقة كبيرة بين العنوان وبين الوضع اللي احنا فيه، ولكن خلينا نكون متفائلين من ناحية الإحساس اللي هو توني سمعت المداخلات نتاع الأخوة المستمعين ربي يبارك لهم، تعبر على واقع مريض، ولكن فما حويج أنا أعتقد أنها إيجابية. أنا نفسي نعيش الحقيقة في مشهد إيجابي إلى أبعد الحدود، وهذا ما يدعونا إليه الدين، معناه خاطر طبعا أنا مش نحكي منطلقات دينية، ولكن أنا نعيش واقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. قدر ما نشوف هذه الأزمات اللي احنا نعيشها، والله من خلالها تنبت تلك الوردة الجميلة، من خلال بعض المواقف اللي قاعدين نشوفه فيها تداول الأفكار السيئة يخلي الناس تعيش هذا الانطباع، وهذه من السلبيات اللي احنا ما لازمش نمشيو فيها. أغلب الناس تعبر عن الحالة السيئة اللي هما فيها، ولكن احنا لو نقارن وقعنا الآن بما فيه من رفاه ومن توفر وسائل النعيم اللي نسميها معناها في كل حياتنا، قارنوها بسنين ضاتنا، خلنا نرجع حتى الجيل متاعنا وإحنا صغار، إحنا ما كانش عنا الماء في القارورات مثلا، ما كانش عنا الغلال اللي قاعد نشوفه فيها، ما كانش عنا وسائل النقل نعيشوها، ولكن ما كناش نعيشوا أزمة. علاش؟ ما الذي تغير؟ أو هنا سؤال باش نجاوبك، الذي تغير هو نفسية الإنسان، هو عدم الرضا، وعدم القناعة هو غياب القيم. والحال أنه الدين هو الدين قيم. ربي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل فأقم وجهك للدين حنيفا دينا قيما، قراءة دينا قيما. غياب القيم في وقعنا اللي هي غايبة في أنفسنا بالضرورة، غياب هذه المفاهيم، وطلعتك بعض الأمثلة حتى نسهل الأمر على الأخوة المستمعين، هو اللي يخلي هذه الحالة التي نحن فيها. معناه مش واقع الحال، يعني الأزمة ليست حقيقية، هي الأزمة تكاد تكون وهمية. معناه إذا كان كلامي واضح، إيش معناه وهمية؟ معناه إذا كان ناخذ احنا مثال متاع الأزمة الأخلاقية، مثلا الكذب موجود من قبل، النفاق موجود من قبل. شنو تعطي أي مثال تحب تعطيه في البعد السلبي؟
1: الحقد، الحقد كل موجود، نفسي لا يرحم من
7: الحسد موجود من قبل، موجود كله موجود. هذا هو فقط وقع تضخيمه أكثر من لازم بسبب عدم الرضا، بسبب عدم التفكير في الآخرة. طيب باش نجيب الأدلة من النص القرآني. ربي شيقول كيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله يخاطب كل إنسان مسلم، على فكرة احنا مسلمين ونعتز بانتمائنا لهذا الدين، يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى.
1: طيب
7: احنا مشكلتنا الأولى خير لنا من الآخرة. احنا عطيني تو وقت اني غدوة، احنا سمحني في العبارة اليوم خمر ونغد أمر، معناه ميهموش، ميفكرش انه فما نهار باش تحاسب فيه بين دين ربي. احنا عنا الأنانية وما عناش الإيثار، عندما في حين وقت اللي نرجع للنص القرآني ربش يقول، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوفك التعبير قداش دقيق.
1: في الإشكال زاد أيضا شيخ، واسمح لي في المقاطعة، احنا رانا نأكد لك اللي خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم واللي قاعدة تنشر اليوم من منطلق الدين واللي كنت تقول فيه انت، انه الناس الكل هادو على علم بكل ما كنت تقول، ولكن نعرف الدين أكثر ونطبقوه أقل.
7: لا مو مش على علم، هو غياب المعلومة نعم، ولكن هو علاش العلم لابد أن يكون مقترن بالعقيدة. شو معنى بالعقيدة؟ معناه لازم يكون أنا عندي يقين. أنا أعطيك مثال حتى نفهم الأمر. تو الموت حقيقة ونعيش فيه ونسمعه في الحالات الأموات، ما عادش يحرك حاجة. احنا كي نمشيو ونسمعوا الأموات الناس تحكي على مذكور، على فكرة معناه مش واخذ العبرة من أنه هو باش يكون في كل مكان هذاك. فلو كان كل إنسان يحط في اعتباره أنه سيحاسب بين يدي الله على أنه خذا نتاع خوه، على أنه ظلم خوه، على أنه سرق خوه، على أنه غشه، على أنه على كل على قطيعة الرحم، لو هذا يعطوا يحط في اعتبار تيودي إخوة يتعارفوا على خاطر ميراث، والولد ياخذ أكثر من اللي ياخذ باش ياخذ الطفلة وفوق حقها باعتبارها بنت. لو كان هذا
1: يا شيخ ساعات تعرف شنو يريتوا على ميراث، بيني وبينك ساعة الميراث يمكن يكون مبرر، أما ساعة الإخوة يتعاركوا خطر نساهم متعاركين في بعضهم، هذه قالت الأخرى كلمة
7: في أبسط الأشياء. شوف المثال اللي عطيته سيادتك مثال جميل جدا بتاع السيد اللي تاب وحب يرجع، وانت قلت مشي الشيخ خطر هذا حط في اعتباره أنه فما نهار باش يتحاسب عليه. قال أنه باش يتحاسب عليه، وقت اللي حط في اعتباره أنه باش يتحاسب عليه، شوف الحديث، ما احنا قلنا الدعومة بتاعنا نص قرآني وحديث نبوي. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شمله محلاها. شوف ورزقه من حيث لا يحتسب، ايش معناه لما عليه؟ يحس باستقرار نفسي، يحس انه حتى كي يعطي الخوف بالعكس يفرح، انه هذاك الذخر اللي هو. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وجعله في قلبه. وشفت الإشكال هذاك علاش احنا من الأشياء اللي لازمنا ندعي بها نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا مش هم بالنسبة لي، أني كي نعطي خويا ونؤثر خويا وكي نبر أمي حتى ونبر بابا ونحسن الجاري ونحي من عندي ونعطي الخويا، هذا من الأشياء اللي هي إيثار تحقق فعلا. ولا يمكن أن تحقق رغم العلم يكون موجود بالأمر، ولا يمكن أن تحقق إلا إذا كان الرسخ، وهذا اللي حاجتي به، الرسخ عقيدة الإيمان بالله. حس أنه ربي
1: فينا ربما شيخ ينجم يمشي معك الأبعد من هذا ويقول لك راني أنا نعرف ناس تصلي وتصوم وتقوم بواجباتها الدينية أما يجرح ويهين ويظلم في الناس.
7: هو هذا المشكلة عاد باقي نرجع وراه، ومش العبرة بهذا، العبرة باقي نحب نصح المفهوم نوضحه، وذلك ما عرفتش نوضح، نحكي على ترسيخ العقيدة. شو معناها ترسيخ العقيدة؟ مش ما يكفي أنك تصلي، هو الآية الواضحة جميلة جدا يقول ألم يعلم بأن الله يرى. لو انت سمحني كتبدا في مغازة وتدخل وتعرف دي كاميرات سيرفيلانس تراقب فيك، تعرف عندك رادار باش تتجاوز السرعه باش تتعاقب، اش نعمل ما تلتزم ولا هو هذا الحشت نبي هو ان تستشعر وهنا يوصلنا من مرحله الايمان او الاسلام ايمان بعدش عنا الاحسان شنو الاحسان ان تعبد الله كانك تراه وفإن لم تكن تراه فإنه يراك معناه إذا كان وصلنا لهذه المرحلة اللي هي لا تتحقق إلا بترسيخ الإيمان في قلوب الناس نحس أن الله يرانا حينها سنرتدع حينها سترجع الحقوق إلى أهلها والأمثلة في ذلك عنه هذا دور الأئمة ودور الإعلام الخطاب الديني غايب وما عندناش حتى سمحني شكون يوصل الخطاب الديني بشكل مطلوب ألا يدعم هذا الأمر حينها والله ستستقيم حياتنا إلى الأفضل لو نرجع إلى الله إن إلى ربك الرجع ربي ديما ذكر فينا إن إلى أراك راجع الرب يا إنسان حط في اعتبارك هذا وباقي نرجع لمثال اللي أعطيته سيادتك راه مهم جدا جدا وهذا يكون احنا كوالدين وكمربين نقول يا ولدي من فضلك حط في اعتبارك أن الله يراك صورة لقمان ما أروحها من صورة وقت الأب هذا يربي في ولده يعلم فيه أنه ربي يقول يا بني إنها أنتك مثقال وحبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله بل ما قلوا صلي حط في اعتبارك يا ولدي راه كل حاجة روع في علم ربي إذا كان حطينا هذا في اعتبارنا والله حياتنا ستنصلح إلى جانبي نقطة مهمة جدا خطر هذا غير كافي كلمة قالها أحد المتدخلين ربي بارك له الردع القانون وهذا كيف منصوص عليه في الشرع ربي يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قصاص هو أنك تجعل قانون ردعي لابد من أن نعاقب الجاني لابد أن نجعل حد كما تجعل أنت القانون والطرقات وتجعل عقوبات وقت اللي تتجاوز القانون تتعاقب نفس الشيء ينطبق على كل من تخول له نفسه أن يعتدي على الآخر فيعاقب عقوبة تتناسب مع طبيعة الجرم الذي يرتكبه حينها نولي ونجمع بين الأمرين
1: إن شاء الله.
7: القانون إذا جاء الخوف من الله عز وجل
1: دونك بإذن الله الحل موجود وما تروح
7: موجود.
1: تنطبقوه
7: موجود ويلزم ناس اللي تبلغ وترسخ هذه القيم وهذه المفاهيم ونتعاون ونفكر مع بعضنا والله لا هي مهمة الإمام لا هي مهمة الشرطي احنا بكنا يلزمنا نتكاتف مع بعضنا في الأمر هذا حبا لتونس حينها سنغير إلى الأفضل بحول الله
1: إلى المجتمع كامل شكرا لك خالد التلمودي إمام جامع الصبر على كل هذه المعطيات يعطيك الصحة بارك الله فيكم مازلنا أخو تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300 معنا ياسين على التليفون ياسين أهلا وسهلا مرحبا
8: عسلام أخوي شغير مرحبا
1: شغالك ياسين لباس
8: والله الحمد لله نحمد الله على فضله أخوي
1: ياسين منين تكلمني
8: من ولاية سيدي بوزيد معتمدية الشبادة حاليا ممكن في سوسة ولاية سوسة حاليا طو.
1: مرحبا بك يا سيدي أهلا وسهلا شكرا لك في الموضوع بعد نسمعنا الكل
8: والله يا اخوي صغير انت ذكرت لي اني قلت البركه ممكن
1: تحاسب لازم فيها شريح وما فماش عندك شريزو ابارامون باش يتحسن الصوت بنشوف ناخو امال ونرجع لك ياسين تهو باش يعلقوا يعاودوا يطلبوك باش تكون الصوت اوضح امال
9: وي
1: اهلا وسهلا مرحبا امال
9: يفضلك يا سيدي وهير يفضلك
1: منين امال
9: من سوسه
1: من سوسه مرحبا بيك
9: يعيش
1: هاي امال
9: يعطيك الصحة ساعة في الموضوع هذا اللي جبته لنا وانا دابيتيت نسمعكم اما من معناها من ما ندخلش في الموضوع ونقعد نسمع فيكم الموضوع حزني برشا
1: دونك اول مرة تتدخل في موضوع
9: اول مرة
1: للدرجة يمسك الموضوع هذا
9: طبعا
1: عليش.
9: طبعا انا كونسية ومعناها الوطنية ما عندكش فكرة ونحب بلادي ونحب تونس ونحب شعبها الشيء اللي صار لنا سي زهير في الثورة الثورة قسمتنا وفرقتنا هو علاش كأنه جانا معناها دين جديد ألوغكو احنا معناها البلاد متاعنا عنا جامع الزيتونة ويا مدراك المعمور معناها بلاد الدين بلاد الخاف ربي نصوم رمضان هالدين اللي جانا جديد في الثورة وهذايا متدين وهذايا مش متدين الوالدة مسكينة مرا كبيرة قالت ايش معناها متدين احنا ما عناش دينا معناها مرا كبيرة والسيبوزي لا كيستيون علاش يقول تقولوا متدينة ومتدين كسكسيك معناها حاجة اللي قسمتنا وحاجة برك شي زهير إنسان يفضلك وينجيك. معناها المرأة تغزر لمناتها، كيفاش كانت تلبس، كيفاش كانت تتفكر، كيفاش تعطي الخبز لجارتها، تعمل الخبز تقول شمت ريحة الخبز برعتيها، تجي صابة متاع أي حاجة تعطي لجارتها
1: ولا متاع زيت ولا متاع.
9: يا ولدي أنا بيدي والله يا سي زهير أمي يرحمها أي حاجة
1: يتفرق على الجيران،
9: تتفرق. جاب متفكر بابا جاب لنا وقتها شكارة حشيك فحم للمرتعف الكوانا كانت مش كما توا ديما لعبكم. قلت لي عيش بنتي هز هذية، هزها الشكارة هذية الفلانة على خاطر مرأة زوالية. نحنيها أقل حاجة نعطيه للجيران ونعرفه ربي. كيف كيف تربيت في عائلة المام تصوم ثلاثة شهر. أنا الدين اللي جبتهونا شكون والدين اللي جبتهونا وأنا هو معناها فرقنا. نغزر نغزر للتونس، ما عادش تونس، ما عادش عبادها، يسون ديفيران،
1: ما عادش تعقلها مقارنة باللي عشته قبل. شو الحل اليوم؟ شو الحل لمال؟
9: الحل يا بابا، أنا طول حياتي نخدم أسيستان سوسيال وبفضل ربي وبإعانة ربي يروي لي طريقي ونلقى الحلول ونعمل ديروغاسيون ونعمل حاجات اللي هما اللي قال عليهم ربي.
1: دونك بالنسبه لي كل واحد يراجع روحه، حد ما هو سي على الاخر، كل واحد يراجع روحه.
9: المراه اللي تمشي يا سي زهير يا غالي اللي تمشي تتكرتر في تشوف مماتها كيفاش عاشت. انا هو الدين يا اخي، دين جديد اللي خذيتوه انتما، انا هو دين يا اخي. برقيبه ما قالش راهو لبسه هذيك نتاع طوائف، انتما عاونونا رو تونس تخلفت، ولات المراه تهز معناها جبتها تكركر في الشارع وتلبس الجواندوات تلبس ليكونون.
1: هذا طول ندخلوا له في موضوع وحده، لانه زاد ايضا المظهر واللباس.
9: باش نوريك
1: والحريه في اللباس، هذا لازم زاد نحكيوا فيه. ما بالنسبه ليك انت هذا كله ساهم في انه احنا التوانسه ما عادش نعرفوا بعضنا ولينا قاسيين على بعضنا. شكرا اموله، سلم عليك امال. أمي أمال بارك الله فيك، ضغط كبير وبرشة تليفونات والوقت يجري. خلنا نرجع لياسين أي من سيدي بوزيد من معتمدية السبالة. ياسين أهلا وسهلا.
10: عسلامة أخوي
1: زهير، هكا الصوت خير ترى.
10: والله أخوي زهير أنا نحب نعلق، قلت أنت معناها البركة اللي البركة تنحت، البركة ما زادت ما تنحتش. أما جيت شنو احنا شعب الرحمة،
1: أنا ما قلتش البركة تنحت، أنا قلت بالكشي ديما نسأل
10: بالكشي. فهمتك، أي أنت حطيت بالكشي معناها البركة. لا ما زالت البركة، كان ما جاتش فما بركة ربي ما يعطيناش المطر ما يرحمناش يعني. أما احنا الرحمة في قلوبنا تنحت، الرحمة تنحت صدقني. كما مثال
1: شنو يعني الرحمة؟ هو هذا هو السؤال، علاش الرحمة في قلوبنا تنحت؟
10: انت والبيئة اللي خالقين فيها، انت والمجتمع كيفاش خالق. فهمت، سامحني، انت كي تخرج تمشي في الشارع صدقني تسمع كلام معناها ما تنجمش شباب معناها يحكي في كلام ما
1: اجي. بالنسبة ليك الحل وين تراه؟
10: الحل هو سمى آية عظيمة، لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: واضح، شكرا لك ياسين، نسلم عليك برشا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في الأخر هذه مواقف وأراء. سيناجم أهلا وسهلا، مرحبا.
11: شنو
1: هو هذا؟ معتمدية الشاب المهدي،
11: الحمد لله أنك رجعت.
1: ربي يبارك لك.
11: والله فقدنا بوليتيكا يعني. أيوا
1: مرحبا.
11: اسمع، وجيتنا في برنامج خارق العادة.
1: إن شاء الله يعني نشخوا مع بعضنا في
11: يعني هذا البرنامج. يمكن يمس الأعصاب العصب العمودي والحساس جدا في المجتمع التونسي.
1: هو مجرد النقاش وفتح الحوار تشوف قديش ينجم يخلق فورام، قديش ينجم يخلق أفكار.
11: به أنا على الرحمة والعلاقات الاجتماعية المتدهورة وانقطاع صلة الرحم وانقطاع العلاقة الاجتماعية والانتهازية والتملق والخروج عن النص الأخلاقي القيمي الأدني والمدني ديزون ما يسميه احنا لنا توقيع. انا مش نجلب لك اليمين واليسار مع بعضهم، لانه يعني هو برنامج سياسي بحت يستمد عمقه من هذه التغيرات التي نعيشها من 2011 ضد الجاي. كنا قبل في عهد الدكتاتورية في عهد الإرهاب النفسي كنا نحب بعضنا برشا ونوقفوا مع بعضنا برشا ونعاونوا بعضنا برشا والجار للجار والخو للخو والعم للعم والولد الخو وتسمع برنامج قبل يعني يجيب الخطاب الله يرحمه ولا غير ولا ابن عمارة ولا غير ويجيب برنامج لمساعدة الفقراء الناس كل تهب طبعا تقرطعت من قلوبنا الرحمة لأنه إلا جاءوا بعد 2011 بس جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم والآخرين جاءوا كفرا باسم الله الرحمن الرحيم وانقطع الحبل بين الاثنين حبل المودة حبل الحب حبل حبل عشق الإنسانية احنا مجتمع خرجنا عن القيم الإنسانية ونحن مجتمع لا يستحق الحياة لا أخلاق لا قيم لا تعليم لا صحة الجهل والتجهيل للأسف العميق وأقولها بكل مرارة أنه كنا في ظل الإرهاب النفسي أفضل بكثير بيننا كأخوة وتوانسة وعشاق الوطن اللي جاءوا دمروا وطن ودمروا شعب ومن بعدين توالت عليه القوة القوة ظاهرة وقوة متخفية لتدمير هذا الشعب وتدمر هو من عام 2014
1: مش نلخص سيناجم لأنه الوقت يجري بنا ترى أيوه. انه هذه الظروف الكل ساهمت
11: هذه كل اكيد
1: ولاده مشهد اجتماعي اخلاقي جديد في البلاد
11: جزء عوامل ولا ثلاث عوامل لازم تقوم به الدوله والكاهل اصلاح الدوله هو والاصلاح الاجتماعي يكون من دوله من قيادات واطر متوسطه وعليا اول شيء اصلاح التعليم اصلاح المنظومه المتهرعه الساقطه للتعليم
1: واضح
11: الثاني. أول واحدة
1: الثاني
11: وإصلاح المنظومة الصحية بشكل المواطن البسيط يتنعم بالصحة أنا كنت قلت لهم سيأتي يوما بعد 2015 يموت الفقير على الرصيف أو الرصيف يموت في السبيطار مش في الرصيف
1: الثالثة
11: هي العمود الاجتماعي العمل الاجتماعي يلزم تقييم الحالة الاجتماعية للمواطنين يتم بناس يعني يتصفون بالمنطقية وبصراحة الضمير إذا كان مازال ما ضمير في تونس
1: شكرا سيناجم
11: إذا كان مازال ضمير في تونس للأسف احنا خرجنا على خيط السير الأقل خيط السير أخرى يكون احنا ندرك بل بعديد المجتمعات واحنا أصبحنا في حضيض كل المجتمعات
1: إن شاء الله بإذن الله وشكرا. المستقبل أمامنا وكل شيء يتصلح شكرا لك ويبقى هذا موقفك نعود أذكر للبرنامج لا يتبنى أي موقف تبقى مواقفكم الشخصية وكل حد يتكلم يتحمل مسؤولية الموقف اللي يقوله وفي الأخير حديثنا اليوم حول شبينا التوانسة ولينا قاسين على بعضنا يمكن ما لقيناش إجابة واضحة ووحدة على السؤال هذي ولكن أيضا اكتشفنا حاجة أهم أنه القسوة مش قدر مكتوب علينا وأنه الكلمة الطيبة والرحمة والاحترام ما يكلفونا حتى شيء ما يتشريوش بالفلوس تونس ما تنقصهاش المحبة يمكن تنقصنا شوية رحمة ببعضنا تجيب تبعتها إذا كان نخدمه على الجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي جانب الديني وحتى الجانب العلمي بيدو في إصلاح التعليم وشنو نقريه صغيراتنا خلينا نختلفوا أما ما نجرحوش بعضنا بهذا الاختلاف خلينا ننقض بعضنا في كنف السلم والسلام خلينا نحكيه أما ما ننساوش أنه قدامنا ديما إنسان عنده قلب ومشاعر نجم يحس وتنجم الكلمة تكون كرتوشة قبل ما تكون أي شيء آخر احنا نحبوا الكلمة اللي تبني وتعلي وما نحبوش الكلمة اللي تهد ذاك علاش اليوم في المشهد حكينا على القسوة وحكينا على شبينا ولينا قاسين نتمنى غدوة نعيشوا مشهد آخر مشهد فيه شوية بلا قول أكثر وبارشة إنسانية مشهد فيه بارشة أخلاق ومشهد فيه صوت يشارك به الشباب والأطفال والكهول وما بعضنا نجم نبنيه ونعليه ونجم نحسنه تقابلوا غدوة في حلقة جديدة موضوعها باش يكون إن شاء الله موضوع آخر مهم أيضا موضوع في إطار شكون يربي صغيراتنا أنا ما بقى لي كاش سلم عليكم ونقاولكم غدوة إن شاء الله في مشهد جديد إلى اللقاء
12: شكون
6: يربي في صغارنا اليوم، العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب. اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى، أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود، شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط، هذا عيب وهذا عادي، هذا حلال وهذا حرام، شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد، المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
0: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
6: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيديح
12: إلى هذا الموجز.

0: المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً. الوزارة أوضحت في بلاغها صدر هذا اليوم الاثنين أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية لي أو المحكمة الإفريقية لي أو المحكمة الأوروبية لي وغيرها من التسميات المشابهة. أيضا تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وإشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة في هذا الخصوص المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها وشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع نافذ. تم اليوم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالعاصمة وبالتعاون مع سفارة فلسطين تونس تنظيم مؤتمر الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي رصد للانتهاكات التعليمية والثقافية وتعزيز آليات الحماية والصمود. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين أمجد برهم.
1: احنا نتحدث عن هدم اكثر من 90% من مباني المدارس داخل قطاع غزة، عن اكثر من 82% من المباني للجامعات داخل قطاع غزة، حرمان اكثر من 720 الف طالب وطالبة من حقهم في التعليم داخل قطاع غزة، حرمان اكثر من 82 الف طالب وطالب جامعي بعد العدوان من حقهم في التعليم ايضا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن اكثر من 1000 حاجز ونقط تفتيش فرضها الاحتلال من خلال البوابات الحديدية والنقاط التي متوزعة في كل أنحاء الضفة الغربية، هدم مخيمات طول كرم وجينين وتهجير الطلبة إلى مختلف القرى والمدن والمدارس المحيطة بتلك المخيمات، هدم المدارس في المناطق المستهدفة من قبل قطعان المستوطنين في الأغوار وفي مناطق جنوب الضفة الغربية وشمالها. كل هذه الاعتداءات المستمرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى قطع سبل الحياة داخل فلسطين من أجل إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتهجيرهم خارج الوطن، إلا أننا نستطيع وبكل فخر واعتزاز نقول بأننا صامدون على أرض فلسطين، وأن كل هذه التحديات التي يفرضها الاحتلال ويريد منها قتل الأمل وروح المستقبل لدى أبنائنا وبناتنا، إلا أننا سوف نستمر بفتح المدارس والجامعات. نحن نؤمن بأننا بالعلم نستطيع أن نقهر الظالم ونزيل الظلم ونبني مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة بإذن الله.
0: عبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال لقاء جمعه أمس بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري على هامش الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، عبر عن استعداد تونس لدعم فلسطين في مجال الحماية الاجتماعية والمبادرة الجماعية وفق بلاغ صادر عن الوزارة هذا اليوم. عصام الأحمر أعرب بالمناسبة عن حرص الوزارة على دعم الشراكة بين البلدين في مجال المبادرة الجماعية المتعلقة ببعث المشاريع سواء في إطار القطاع الخاص أو القطاع التضامني، لا سيما باعتماد أنظمة تعاونية أو نظام الشركات الأهلية كآلية لدفع الحركية الاقتصادية والتشغيل والتنمية. وذكر وزير الشؤون الاجتماعية خلال هذا اللقاء بموقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. دولياً، وسط تصاعد التوتر في الخليج واليمن أرجئ اجتماع كان مقرراً في سلطنة عمان بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز بالتزامن مع اتهامات متبادلة بين الحوثيين والسعودية بشن هجمات متبادلة وإصابة سفينة بمقذوف في مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا بس متاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي فسول، ربي محمد فسول.
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100.

0: وقال 73 243 ألف.
1: جوهر أفا مريني ديما تبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وصحكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هبل أصلا.

0: المحقق بلس. المحقق بلس. انتم تسمعوا المحقق بلس مع حمزة البلومي
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: يومكم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في المحقق بلوس في البرمجة الجديدة لجوهرة أف أم، وفي موعد جديد في هذه البرمجة، برمجة خريف شتاء الجديدة متاع جوهرة أف أم. مرحبا بالجميع يوميا معانا في المحقق بلوس. سويعة من زمان، زوز قضايا، أما بدلنا الوقت من ماضي ثلاثة حتى للأربعة. موعدكم مع واقع أقوى من الخيال. دائما وأبدا حمزة البلومي يرافقكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية باش نهزكم إلى قضية السر.

0: وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا لمصر وتحديداً لمحافظة المنوفية، وترجع بينا لصبحية 18 جوان 2026. حكاية تبدأ داخل مركز الأمن، وين يتقدم راجل اسمه محمد يبلغ على اختفاء مرته شيمة. محمد قال للأمني اللي شيمة خرجت من الدار من حوالي 10 أيام، ومن وقتها انقطعت أخبارها تماما، لا روحت للدار، لا كلمته، لا خليت له حتى خبر على وين مشى. حتى كيحاول يتصل بعائلتها باش يثبت إذا كان مشات عندهم، جاوبوه اللي شيمة ما جتهمش وما عندهم حتى فكرة على مكانها. استغراب ظهر مباشرة على وجه الأمنيين اللي سمعوه، اللي سألوها علاش استنيت 10 أيام يا سيد باش تجي وتبلغ على اختفاء مرتك. محمد باش يفسر لهم أنه كان مشغول في خدمته، وفوق هذا لقى روحه مسؤول وحده على الصغار 5 في غياب أمهم، وهكا ما لقاش حتى الوقت باش ينجم يجي يبلغ. أما توا كي طالت المدة وشيمة ما رجعتش للدار، قال ما عادش عنده حل آخر وكان لازم يجي مركز الأمن. لكن هالتبرير ما كانش مقنع برشا بالنسبة للأمنيين. هذاك علاش؟ ومن غير ما يضيعوا وقت، حلوا بحث جدي في القضية، وخذوا من محمد كل التفاصيل اللازمة، تصويرة شيمة، أوصافها، نمرو تليفونها، وآخر المعلومات اللي عنده عليها، اش كانت لابسة وكذا. وانطلقوا في البحث. أول خطوة عملوها كانت الاتصال بعائلتها على أمل أنهم ربما يعرفوا حاجة إضافية على آخر تحركاتها. لكن هنا ظهرت أول مفاجأة في القضية. العائلة أكدت للمحققين أنهم ما كانوش أصلاً يعرفوا لشي ما اختفيت. كيفاش ما تعرفوش لي بنتكم مختفية من 10 أيام؟ هكا سأل واحد من المحققين العائلة. أم شيمة أكدت للمحقق اللي بنتها كانت على تواصل معها بشكل يومي، كل يوم تكلمها وتطمن عليها، واخر تليفون ما عندوش برشا. أما إذا كانت شيمة ما زالت تتواصل مع عائلتها، ملا وقتاش اختفيت بالضبط؟ وين هي تو؟ المحققين حلوا الكتاب على حياة شيمة ومحمد. حسب شهادات عائلتها، فزواج شيمة من محمد كان غلطة كبيرة. هي كانت مراهقة وقتها، عمرها 16 سنة وقت اللي تقدم لخطبتها، وافقت وأصرت أنها تعرس به. لكن حياتها معاه ما كانتش ماشية بالطريقة اللي كانت تحلم بها. العائلة أكدوا أنه شيمة عاشت مع محمد سنوات طويلة من المعاناة والعنف، كان يضربها بشكل متواصل، وكانت كل مرة تمشي تغضب أحذاه، يشوفوا بدنها الكل يلقاوه كدمات وإصابات. في إحدى المرات مثلاً أضربها على رأسها بقوة لدرجة أنها داخت، مش داخت برد، هزوها للعناية المركزة. وقتها عائلتها اشكوا بيه، لكن كيفاقت هي من الغيبوبة أنكرت أنه اعتدى عليها وأسقطت الشكاية. وبعد سنوات تكرر العنف بطريقة أخطر. حسب المعطيات الواردة في القضية، محمد وشيمة كان وقتها

0: في البلكونة، دزها محمد بقوة وطيحها، طيحها من الطبق الثالث. لولا ألطاف الله كانت ماتت. وقتها تعرضت لكسور وإصابات خطيرة استوجبت إقامتها لمدة شهر في السبيطار. لكن مرة أخرى رفضت أنها تشكي به واختارت السكوت والتسامح. قالت طحت، دعثرت، تشقلب، طحت. علاش ما تشكيش به؟ حسب كلامها على خاطر صغارها. كانت ديما تقول أنه محمد بعد كل عركة بيناتهم يهددها لو كانت قرر أنها تبعد عليه ولا تطلق راو باش يفك لها الصغار. وهي كانت تخاف عليهم وتخاف لا يعيشوا بعاد عليها. حسيلوا أذك علاش كل معناتها ما يعمل لها حاجة تسامحوا، وكل ما تغضب تعاود بعد ترجع معها. لكن الصدمة الأكبر اللي باش يكتشفوها المحقين كانت وقت علمهم أنه العنف ما كانش مقتصر على شيمة وحدها، بل وصل للصغار. حتى أنه محمد سبق وتسبب مش فقط في العنف، بل في وفاة بنته حبيبة، بنت الخمسة سنين، بعد ما اعتدى عليها بالضرب. ماتت البنية بين يدين بوها وقتها تحكم عليه، وهذه غريبة أخرى ما عنديش تفاصيل هالقضية، أما تحكم عليه فقط بسنة سجن بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، هي دون نية إحداثه. تكوردو رغم اللي صار، سي شيمة ما طلبتش الطلاق ورجعت عاشت معاه من أول وجديد، على أمل أنه يجي نهار ويتصلح وربما تكون ذيك تريحة التوبة. لكن محمد واصل في اللي يعمل فيه، واستمرت الحياة على ما هي عليه، حتى النهار إذن اللي اختفت فيه شيمة. كل ما كانوا الأمنيين يتعمقوا في حياة الكوبل، كل ما شكهم في محمد يولي يقين أكثر فأكثر أنه عمل لها حاجة. قاموا باستصدار سجل مكالمات شيمة في الفترة الأخيرة باش يشوفوا شكون آخر شخص تواصلت معاه قبل ما تختفي. في انتظار صدور التقرير قرروا سماع سلمى. سلمى هي بنت شيمة الكبيرة اللي عمرها 14 سنة. سلمى اللي كان يظهر عليها الارتباك والخوف، حاولوا يهديوها وسألوها على آخر مرة شافت أمها فيها، وهي أكدت أنه آخر مرة كانت نهار 17 جوان، أي نهار قبل ما يتقدم محمد ببلاغ في اختفاء مرته. قالت لي أمها كانت معاها في الدار هي وبوها، وقتها أبوها كان في الخدمة. قالت كل شيء كان عادي جدا، قاعدين أنا وأمي نتفرجوا في التلفزة وإذا بتليفون هاي نقص. هاي المتصل قالت بابا اطلب منها تجيب له الفطور للخدمة خاطره لاهي وما ينجمش يروح. وهي قامت من بلاصتها مشيت للكوجينة حضرت له فطوره. قبل ما تخرج سيد المحقق قالت البنية جاتني وقالت لي رد بالك على أخوتك نوصل للبوك نمد له الفطور وعنا قضية صغيرة مع بعضنا نقضيها ونروح. وخرجت. من وقتها سيد المحقق ما شفتهاش وما نعرفش أمي وين مشيت. شهادة سلمى خليت المحقين شبه متأكدين أنه جواب لغز اختفاء الشيمة عند راجلها محمد، لكنهم كانوا يعرفوا أنه محمد ما هوش شخص سهل التعامل معاه، ولو هو مسؤول على اختفاء مرته فمن المستحيل أنه بش يعترف لهم بسهولة. في الأثناء وبين الوقت اللي المحقين كانوا فيه مشغولين في سماع العائلة والمقربين صدر تقرير سجل تليفونات شيمة. التقرير يأكد رواية سلمى بنت. آخر تليفون عملته شيمة كان نهار 17 جوان 2026 مع الساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة، وكان اتصال مع محمد رجلها. خبراء تتبعوا آخر إشارة اعطاها تليفون شيمة قبل ما يتسكر، وهنا ظهر خيط جديد باش يزيد يعقد القضية. الهاتف خرج من المنطقة اللي كانت تسكن فيها شيمة في المنوفية واتجه نحو الجيزة، وتحديدا منطقة الواحات في السادس من أكتوبر، منطقة صحراوية. المريب أنه تليفون محمد زاد أعطى إشارة في نفس المنطقة ونفس التوقيت، لكن بعد الوصول للواحات هاتف شيماء توقف عن الحركة تقريبا، في حين أن تليفون محمد واصل التحرك. شي حب يقول؟ حب يقول أن حل اللغز قد يكون موجود تحت تراب الصحراء. بالمعطيات هذه تم إلقاء القبض على محمد واقتياده للتحقيق. محمد كان قاعد في غرفة التحقيق يغزر بعينين ثابتة للمحقق اللي قاعد مقابله وحط قدامه سجل التليفونات. أيه سي محمد، بالتثبت في كل التفاصيل الرواية اللي حكيتها كي قدمت البلاغ وعندك 10 أيام اللي مرتك اختفت وكلها طلعت فشوش، مرتك اختفت عندها نهارين برك، قل لي شنو اللي صار بالضبط نهار 17 جوان 2026؟ ما نعرفش سيد المحقق، ما عنديش فكرة مرتي وين. محمد باش يبقى متمسك بروايته. 15 يوم كاملين، 15 يوم وهو على ذمة التحقيق، يوميا يتم بحث ويوميا يعاود نفس الهدر. لكن نهار 3 جويليا أخيرا محمد بدا ينهار وقرر أنه يحكي الحقيقة. أي سيد المحقق، أنا قتلت شيماء مرتي، باش يقول لهم. علاش قتلتها يا محمد؟ محمد سكت شوية وقال أنها كانت ديما تحسسني لي أنا أقل منها، وكانت ديما في كل عركة بيناتنا تقول لي تحب تقتلني كما قتلت حبيبة بنتنا، كانت ديما تفكر فيا باللي عملته، وأنا كنت نادم اللي أنا قتلت بنتي، نادم ونحب ننسى، لكنها كانت ديما تفكر فيا بجريمتي. آخر ليلة قبل الجريمة تعاركت أنا وياها كالعادة، تعاركنا الحكاية فارغة وكبر بيناتنا الخلاف، وكالعادة ضربتها. وقتها هي قالت لي أنها سيء على خاطر أنا قتل أرواح والعيشة معايا ما عادش ممكنة، وأنا قالت لي نخاف على روحي وعلى بقية صغاري معاك، وهددتني اللي هي باش تطلق مني وباش تحرمني من الصغار. أول مرة نحس لي شيماء تحكي بالرسمة وأنها ناوية فعلا على الطلاق مني. وقتها جاء البالي اللي لازمني نقتلها، بيني وبين روحي قلت غدوة قاتلها قاتلها. محمد باش يقول أنه فعلا استدرج شيماء لمنطقة على طريق الواحات، طريق الصحراوي، بعد ما أوهمها أنه شرى قطعة متاع أرض غادي وقال لها إذا نمشي ونشوفوها. قال هي فرحت برشا وجاتني للخدمة وجابت لي فطوري، فطرنا مع بعضنا ومن بعد خرجنا في اتجاه الواحات. قال بمجرد وصلنا للصحراء وبعد ما ثبتت أنه الطريق فارغ تماما بدون سابق انذار هجمت عليها وخنقتها بيدي الزوج. حاولت أنها تقاومني لكني كنت أقوى منها وبقيت كابس على رقبتها حوالي 3 دقائق إلى أن فارقت الحياة. من بعد هبطها من الكرهبة وخليها غادي. مشي حوالي 3 كيلومتر في الصحراء وغادي يحفر حفرة، وبعد مشي جاب الجثة ودفنها وحطها بحط بجنبها تليفونها مدفون معاها. من بعد قال رجعت للدار كاين شيء ما صار، تعشى ورقد عادي جدا، والصباح توجه لمركز الأمن وقدم بلاغ في اختفاء مرته. بعد اعترافات محمد خرج رفقة مجموعة كبيرة من الأمنيين في اتجاه الجيزة وتحديدا الصحراء على أساس يدلهم على البلاصة اللي دفن فيها الشيم. الحقيقة أنه كان ناسي أصلا المكان بالضبط، الشيء اللي خلى عملية البحث تستغرق وقت طويل، لكن أخيرا باش يتم العثور على جثتها بعد ساعات طويلة من البحث. وحيلت الجثة على الطب الشرعي اللي أثبت أنه فعلا سبب الوفاة هو الخنق، ثم بعد إتمام الإجراءات الكل تم تسليم جثمانها لعائلتها ليقوموا بدفنها. العائلة اللي تكلمت في الإعلام وعبرت على حزنها الشديد على صار لبنتهم، كما أكدوا أنهم لما حالة ما استغربوش نهايتها، كانوا متوقعينها وكانوا متأكدين أنه الشخص اللي قتل بنته قادر أنه يقتل مرته. لكن مع ذلك رغم طول المدة على هذه القضية إلى حد الآن ما عناش أخبار على أحكام صادرة في حق محمد الأكيد أنها باش تكون بين المؤبد والإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: المحقق بلس. المحقق بلس كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي 3 للأربعة مع حمزة البلومي.
1: مرحبكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية في جورة فام. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع في هذا التوقيت الجديد للبرنامج، وكقيدوه عندكم على طول هذه البرمجة الجديدة الجوهرة اللي تنطلق اليوم من ماضي 3 للأربعة من الاثنين للخميس، الموعد مع المحقق بلس. دون إطالة نمشي بكم لقصتنا الثانية، عائلة جونسون وسر شاحنة النفايات. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي

قضية اليوم بجتازنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة بلفو في ولاية ليداو، بلدة صغيرة محاطة بجبال ساوتوث الخلابة، منطقة معروفة بالهدوء ومعدل الجريمة فيها تقريباً منعدم. وقت أحداث القضية ما شهدتش بلفو وقتها جريمة قتل الأكثر من 10 سنين حتى عام إذن 2003، وتحديداً نهار 2 سبتمبر 2003، وقت اللي يوصل اتصال لرقم النجدة 911 من واحدة من متساكني حي راقي في المنطقة. المبلغة تقول اللي جيرانهم تعرضوا لإطلاق نار في قلب دارهم، وبنت جيرانهم هربت وجت بحذاها وطلبت منها المساعدة. بعد البلاغ بدقائق، رجال الأمن والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. دخلوا أفراد الشرطة بحذر للدار وتوجهوا البيت النوم الرئيسية، وغادي مشهد كان صعيب على كل واحد شاف. وجثة سيدة في فرشها مضروبة بالكرتوش في راسها، بجنب الفرش بالضبط على ما يبدو جثة رجلها اللي موجود بحذاها في القاعة، كيف كيف مضروب بالكرتوش في صدره. الأمنيين لاحظوا صوت ماء مازال يخدم في السال دو بان اللي في بيت النوم. سال دو بان بابها محلول ومازال خارج منها الدخان، البخار متاع الماء. الماء سخون يخدم والدم في الحيط، وفي الحيط كان فما بلاصة متاع الرصاصة. من حالة الزوج على ما يبدو كان يدوش، بداية الهجوم صار عليه في الدوش، ولا وقت اللي حل باب الدوش ولا من هذا القبيل. بين باب السال دو بان وبيت النوم تم العثور على سلاح الجريمة، بندقية صيد عيار 264. المشهد كان بالنسبة للأمنيين عنيف جدا. بعد التأكد من وفاة الكوبل انطلق التحقيق رسميا في جريمة قتل مزدوجة، وجاء الوقت لسماع سارة. سارة إذن هي البنية بنتهم اللي هربت عند الجيران، حبوا يسمعوها الأمنيين باش يفهموا منها شنو اللي صار بالضبط في دارها. سارة كانت في دار الجارة ما زالت مش مستوعبة اللي صار، مرة تبكي مرة تصيح وتعيط، لكن أول ما هدات نجمت تحكي للمحقين شنو صار معها. سارة قالت اللي هي كانت راقدة في بيتها في آخر الكلوار، فيقع صوت قوي برشا، صوت كرتوش على ما ظهر لها وقتها. قامت مفجوعة، قالت قعدت في فرشي عيط بالصوت لأمي زي ما كنت نحلم، ولا الصوت بالرسمي، لكن هنا سمعت صوت الكرتوش مرة أخرى. من الخوف مش عارفة كيفاش قالت حليت باب بيتي وخرجت نجري من باب الدار، مانيش فاهمة شنو باش نعمل. مشيت نجري، دقيت على جارتنا وطلبت منها تتصل بالشرطة. خلال سماعها بتأكد سارة اللي هي ما شافتش الشخص اللي هجم عليها، وبش تعرف أو تعرف شوية المحقين على أمها وبوها. أمها وبوها إذن نحكيه على بوها ألان جونسون وأمها ديان جونسون. ألان كان يخدم قولوا احنا منسق حدائق، جنان تقول انت مش بالضبط، منسق حدائق هو اللي يخدم الشكل الخارجي التصميم متاع الجنينة، هو اللي يحط جماعة يهندسوا، بعد ما هندسوا شكل الجنينة يحط جماعة ينفذوا. مرته ديان كانت تخدم في جمع ضرائب، عائلة بسيطة صغيرة متكونة من 4 أفراد، خاطر فما الأم البو وفما البنية إذن سارة، وفما ماثيو خوها اللي هو عمره 22 سنة وسارة 16 سنة. ماثيو ما كانش في الدار أصلا، كان يقرأ بما أنه هو في الجامعة، بالتالي المحقين ما لقاوش في الدار. المحقين استجوبوا طبعا الجيران، شافوش حاجة غريبة، شافوش شخص خارج يجري قريب من دار عائلة جونسون، لكن بون ما فما حتى حد شاف حاجة من الجيران ولا شاف شخص غريب في الحومة. كل واحد لاهي في روحه وبطبيعته مسكر باب داره على روحه. بالبحث في مسرح الجريمة القاو المحقين بجنب فرش الكوبل زوز سكاكن محطوطين في القاعة، محطوطين بطريقة منظمة ياسر، كأن واحد حاططهم. الشيء اللي ظهر لهم غريب، في بيت ماثيو تم العثور على سكينة ثالثة فوق فرشه تحديدا. لحد اللحظة مش مفهوم سبب وجود السكاكن الثلاثة
خاصة أنه لم يتم استعمالهم في الجريمة، يعني حد من الضحايا ما هو متعرض للطعن. المحققين لاحظوا زادة أنه ما فماش أي علامة من علامات خلع الدهر. قال وقتها ربما كما برشا من ديار المنطقة، الأمن المنطقة فيها، الأمن فيها مستتب، لدرجة أنه الناس قالك ما يسكروش ديارهم بالمفتاح، بالتالي نجم يكون الجاني دخل من باب الدار دور الكوبة ودخل. لكن الغريب أنه ما كان فما حتى حاجة زادة سرقت من الدار، وبالتالي إذا ما كانش الدافع السرقة ما لعليش تقتلوا الضحايا. أثناء البحث المحققين لاحظوا كميونة البلدية تلم في البوبالة في الديار. واحد من البوليسية مشى يجري باش يتفقد البوبال متاع عائلة جونسون قبل ما يهزوها، ربما يلقى فيها حاجة مفيدة. ويزمك تعرف أنه ديما يصير هذا كيف يتم تطويق مسرح الجريمة، رغم الحاجات اللي يتم البحث فيها وديما يلقوا فيها حاجات، فعلا البوبال. وفعلا أول محل لك البوبال كانت المفاجأة، كان فما مش دليل، عدد مهم من الأدلة، يمكن حتى أكثر من يلقوا في مسرح الجريمة. شد عندك هاي، تم العثور على جواندويت، على بشكير كبير موجود عليه أثار دم، وفي وسط البشكير تم العثور على 5 رصاصات. كي حلوا الكتاب توا عدا المحققين على العائلة، اكتشفوا أن عائلة جونسون كانت تملك دار ضيافة ميزان دوت لاصقة في دارهم بالضبط. وقت الجريمة الدار مكرية، بطبيعة الحال قاموا بتفتيشها، وغادي تم العثور على منظار البندقية اللي استعملت في الجريمة. سارة البنية باش تأكد للمحققين أنه اللي كان كاري الدار هو صاحب العائلة، اسمه ميل سبيغل، عمره 45 سنة. ميل هذا من وقت حدوث الجريمة ما لقاوهش، ريحته ما فماش. أكثر من هكا، اكتشفوا المحققين اللي البندقية اللي تلقات في مسرح الجريمة مسجلة باسمه، بالتالي أصبح ميل المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة، وانطلق سريعا البحث عليه. خلال ساعات باش يتوصلوا له المحققين باش يلقاوه على بعد مئات الكيلومترات، كان في مدينة أخرى، سافر لعائلته باش يعدي بحذاهم الويكاند. حجة غياب تم التحقق والتأكد منها. ميل باش يأكد للمحققين لوقت اللي سافر خلى صحيح بندقية الصيد متاعو في بلاكار دار، لكنه باش يزود المحققين معلومات أخرى ويعطيهم اسم يعتبره هو مشتبه فيه في هذه القضية، برونو سانتوس. أشكون هذا السيميل؟ برونو هو حبيب سارة بنت 16 سنة، هو مهاجر غير نظامي من المكسيك، عمره 19 سنة، صاحب سوابق عدلية في قضايا متعلقة بتجارة المخدرات. حسب كلام ميل، آلان بو سارة أو آلان ما كانش موافق على علاقة بنته بهالشاب، بنته مراهقة قال ما تعرفش مصلحتها وكان خايف عليها منه. أكثر من هكا، عارفوا المحققين اللي قبل الجريمة بأيام سارة قالت لأمها وبوها اللي هي باش تعدي ليلة بحذا صاحبتها، لكن بطريقة ما عارفوا أمها وبوها اللي بنتهم عديت الليلة في دار برونو سانتوس. أنا تنرفز وكلم نسيبه وطلب منه يمشي معاه الدار، وهذا يا برونو، وذاك اللي صار. أنا خرج بنته من الدار وطلب من برونو يبعد عليها وهدد وقلب بالحرف الواحد، راو ما زلت نشوفك معاها، راني باش نشكي بيك ونوجه لك تهمة اغتصاب، بمعنى ابنائي ما زالت قاصر. وحاجة كيما هكا ما تساعدش برونو، بما أنه أول ما يتم إلقاء القبض عليه، وإذا كان خاصة فما شكون يشكي به، سيتم ترحيله للمكسيك. بالتالي بالنسبة للمحققين، هذا دافع قوي يخلي برونو يتخلص من آلان ومرته. بطبيعة الحال سيتم إلقاء القبض عليه واستجوابه. برونو كان يتصرف بعصبية في التحقيق، قال كان عنيد وما هوش متعاون، ما حبش يجاوب على أغلب الأسئلة اللي طرحت عليه، وكان مصر على حاجة واحدة، أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة وما قتلش أم وبو سارة.
تم أخذ عينة حمض نووي من برونو وأخذت بصماته، لكن الزوز ما كان لهم أي أثر في مسرح الجريمة. وهكا بالتالي تم استبعاد برونو سانتوس مبدئياً لغياب الأدلة في مسرح الجريمة. بطبيعة الحال بعد برونو جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يركزوا مع الناجية الوحيدة في الجريمة سارة. من خلال استجواب أخت ديان فهموا المحققين اللي في الفترة الأخرى سارة كانت مواظبة على مضادات الاكتئاب، واللي علاقتها بأمها كانت مضطربة برشا، خاصة بعد رفض ديان القاطع لعلاقة بنتها ببرونو. حاولت تقنعها باللي يا بنتي سايب عليك من، يا بنتي مش متاعك، ايش معجبك فيه؟ مخدرات وحبوسات وانتي ما زلت صغيرة والدنيا قدامك. حاولت معاها باللين ما نفعش، حاولت معاها بالقسوة، عاقبتها، منعت عليها الخروج، فكت لها التليفون، لكن شيء سارة عنادها مش يكبر. من وجهة نظر خالتها سارة كانت تصرف كمراهقة عادية، وكانت تتعارك برشا مع أمها وبوها، ما عادش تحب تسمع كلامها. لكن أخت ديانا باش تأكد للمحققين اللي هي استغربت من حاجة لاحظتها بعد الجريمة، أي قولنا ترى، قالت سارة ظهرت لي تجاوزت فيسع الحزن على أمها وبوها، ولت تخرج مع أصحابها وتصهر كأنها أخيرا لقات الحرية اللي كانت تفركس عليها. هنا ولا كل تركيز المحققين على سارة، خاصة بعد ما عرفوا اللي عندها نسخة من مفتاح دار الضيف، بما أنها هي اللي كانت مرات تعاون بيل وتنظف الدار، يعني زادة عندها علم بمكان السلاح متاعه. جاء الوقت لاستجواب سارة مرة أخرى. المرة هذه لاحظوا المحققين تناقضات في كلامها. كانت تفكر سارة قالت للمحققين اللي هي كانت راقدة وقيمها صوت الكرتوش، قالت وقتها الباب بيتها كان مسكر، وقت اللي هربت حلت وخرجت تجري في الكولوار وبعد خرجت من الباب الرئيسي. كلام سارة ما كانش متطابق مع الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة. كيفاش باب بيتها مسكر وقت اللي تم إطلاق النار على أمها، وقت اللي احنا في مسرح الجريمة لقينا بقايا دم للأم وجزء من فروة راسها في حيط في بيت سارة؟ الكرتوش تضرب قبل ما هي تحل الباب، كيفاش مالا البلايس الدم موجودة وبابها كان مسكر؟ حسب خبير تناثر الدم، من قوة ضربة الرصاصة في راس ديان تناثر الدم وسرعته خليته يوصل للحيط في بيت سارة اللي هو على بعد تقريبا 9 متر هالحيط، بالتالي مستحيل يكون باب البيت مسكر. لكن هذا ما كانش دليل على تورط سارة في مقتل أمها وبوها. مع ذلك بحثا عن دليل، المحققين حللوا لبسة سارة اللي المفروض يكون عليها البارود والآثار متاع إطلاق النار، والحقيقة ما كان فيها لا بارود ولا قطر الدم. وهنا رجعوا للبشكير والجواندوات اللي تلقاو في البوبال. نتائج التحاليل أكدت اللي الدم اللي تلقاه يرجع للضحايا ديان وألان، أما الألياف اللي تلقات في البشكير فكانت متطابقة مع الألياف الموجودة على حوايج سارة، الحوايج اللي كانت لبستهم من نهار الجريمة. يعني سارة على ما يبدو كانت لابسة البشكير فوق حوايجها، الحوايج اللي تحللوا وما لقوا فيهم حتى نقطة دم. أما الجواندوات، تحاليل اللي صارت أكدت أن الحمض النووي الوحيد الموجود عليهم هو متاع سارة. زيد القطايا اللي تم تحليلهم تلقات فيهم بقايا بارود. بعد كل هذه الأدلة في أكتوبر 2003 ألقي القبض على سارة وتوجه لها زوز تهم، تهم بالقتل العمد من الدرجة الأولى. لكن من لحظة إيقافها حتى للمحاكمة تشبثت سارة بحقها في الصمت، يقولون في أمريكا الحق في الصمت، لا اعترفت لا أنكرت، خليت فقط المحامي هو اللي يقوم بمرافعاته. وانطلقت المحاكمة.
في المحكمة النيابة قدمت روايتها عن دوافع سارة للجريمة. قالت بعد عركة سارة مع عائلتها على حبيبها برونو وتهديدهم ليه بالحبس والترحيل، اقترحت سارة ربما على برونو اقتراح، قالت له شقولك لو كان نعرسه وتولي تعيش في دار كبيرة وما تخممش لا في رفض عائلتي ولا في الفلوس، أنا نعرف نتصرف بطريقتي. حسب رواية النيابة سارة كانت ناوية توفر احتياجاتها واحتياجات حبيبها بفلوس التأمين على حياة أمها وبوها وبفلوس الميراث. كيفاش يتجرؤوا يفرضوا عليها رأيهم ويكونوا السبب في ترحيل حبيبها؟ تخلص منهم نجم تعيش حياة سعيدة كما هي تحلم. برونو سانتوس حبيبها اللي عملت على خاطره الجريمة هو اللي بيش يأكد هذه الرواية وبيش يشهد ضدها في المحكمة، وقال اللي هي كانت تحكي له على كرهها لأمها وبوها واللي هي ما عادش حاملة العيشة معاهم، لكن قال عمره ما كان يتصور أنها قادرة تنفذ اللي خططت له، وبالتالي هذا اللي صار. بحكم تنظيفها لدار الضيافة كانت سارة تعرف الإيميل مخبي بندقية الصيد متاعه في البلاكار، وكانت تعرف اللي هو مش موجود في المكان. استغلت فرصة غيابه، دخلت للدار، هزت البندقية، نحت منها المنظار ما عندها ما تعمل به، ورجعت بالسرقة لدارهم. عديت ليلة كاملة فايقة تخمم كيفاش باش تنفذ الجريمة. أول ما سمعت بوها دخل للدوش، لبست البشكير الجواندوات ولبست حتى بوني دو دوش اللي باش يتم العثور عليها من بعد. هزت البندقية، توجهت لبيت النوم وأطلقت النار بداية على أمها ديان. رصاصة واحدة في الراس من مسافة قريبة برشا. في الوقت هذا بوها لان كان في الدوش، سمع صوت الكرتوش، خرج يجري باش يشوف شفما، باش يلقى سارة بنته قدامه واقفة وهز السلاح في وجهه، ومن غير تفكير أطلقت عليه النار. رصاصة واحدة زادة في صدره كانت كافية للقضاء عليه. من بعد سارة قرأت حسابها في تضليل المحقين، هذيك عليه حطت ثلاثة سكاكن، زوز تحت فرش أمها وبوها وسكينة فوق فرش أخوها. حبت ظاهرا والجريمة مرتبطة بعالم العصابات. من بعد ما تأكدت أنه كل شيء في بلاستو، نحات البشكير والجواندوات وتخلصت من كل شيء في البوبال. من بعد مشت تجري تدق على الجارة تبكي تطلب في النجدة. مشي في بالها وقتها كاميونة البوبال تجي بكري كالعادة وأنها باش تهز الموجود من غير ما يفيق بها أحد، لكن شو ربي كاميونة البلدية ابطأت انهارتها. على هذا الأساس نهار 16 مارس 2005 أدينت سارة جونسون بالقتل من الدرجة الأولى، وحكم عليها بزوز أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. رغم صغر سنها قررت المحكمة أنها تحكمها كشخص راشد وتحكم عليها بناء على ذلك. المحقق بلوس مع حمزة البلومي، مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

أحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تهاترت خلال 24 ساعة الماضية من يومين الأحد على الساعة 7 صباحا إلى اليوم 2 صباحا كميات من الأمطار تركزت خاصة بالجنوب التونسي وبلغت 51 مليمترا بالبير الأحمر من ولاية تطاوين مع تساقط البرد. تشهد مدينة تمغزة من ولاية توزر لليوم الثالث على التوالي انقطاع مياه الشرب بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الماء الصالح للشرب نتيجة الأمطار الأخيرة الغزيرة التي شهدتها المنطقة وما ترتب عنها من سيلان للأودية. انطلقت اليوم بتونس أشغال الأسبوع 15 للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بمشاركة نحو 40 دولة للنظر في إعداد وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات من بينها الأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال والمنتجات الفلاحية والنقل والنسيج والمجوهرات والسياحة والخدمات ذات الصلة. دوليا نفت إيران أي تدخل لها في الحرب الدائرة في اليمن مؤكدة أن جماعة الحوثي تتخذ قراراتها بصورة مستقلة في وقت أعلنت فيه طهران أن الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده في سلطنة عمان لبحث أمن مضيق هرمز أرجئ بناء على طلب المملكة العربية السعودية على خلفية التطورات المتسارعة في اليمن. وصل إلى جيبوتي خلال أسبوع أكثر من 2000 نازحين فروا من المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة. يأتي ذلك عقب هجوم نفذه الحوثيون استمر أسبوعا وانتهى بسيطرة الجماعة على ما تبقى من الساحل اليمني وجزر استراتيجية ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب. حذرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم من أن النظام الذي يمكنها مع أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان مهدد بالانهيار خلال أسابيع بسبب الافتقار إلى تمويلات كافية. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.johrafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105، على 105.
3: جوهرة اف ام.

0: مرحبا بكم مشاهدينا مستمعي جوهر اف ام. سعيد جدا ان اكون معاكم. هذه بدايه الموسم بالنسبه لنا. توحشناكم من خلال الشهرين نتاع الغياب هذايا. انتيبيوتيك كالعاده وفيه لكل الاركان اللي فيها والربريك اللي فيها طبعا، لكن الوقت يتبدل معاكم حتى للاربعة، باش نكونوا اقرب معاكم هالاربعة حتى للستة، نرافقوكم في الخروج من المدارس اللي غدوة تبدا طبعا، والناس اللي في خدمها والناس اللي في الديار والناس اللي في الكهرباء. دونك هذه انتيبيوتيك في موسم جديد، موسم ثالث. يلا نبداو نستقبلوا شكون معانا. سليم معانا جي عمني في نص العام، وبما انه ريكروتمون هي دونك خليناه الموسم اخر. مرحبا سليم مصطفى.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا، وان شاء الله سيزون مزيانه، ان شاء الله فما اضافه، ان شاء الله ديما دون لا بون هومور ولا جوا وكل
0: هذا الاهم.
1: وهذا الاهم
0: انا مشيت نهارين في المهديه ما فماش واحد ما سالنيش عليك، ربي قال لي ذاك الطفل الازعر، يقول الطفل الازعر هذاك بالمهديه راه. قلت له وي بالي
1: هذاك، قول لهم هذاك هو اللي باع لي المهديه.
0: صيفت غادي اكزاكتومون. تحياتنا المهدية والناس تسمع فينا في المهدية وفي كل مناطق تونس. يلا يرجعنا أنس بن مالك. مرحبا أنس.
2: مرحبا يا سامي، مرحبا سليم، مرحبا مسامعات ومسامعي جوهرة FM ومشاهدي جوهرة TV. نسلم على الناس الكل. ما شخلك إن شاء الله عديتوا عطلة ميمونة، صيف صعيب تعد علينا، يمكن من الكورونا ما تعدش علينا صيف صعيب كما هكا. توا ان شاء الله فما انفراج،
0: الامور تنفرج
2: وكل شيء ونرجع للحياه الطبيعيه، ومن شروط الحياه الطبيعيه وانا في العشيه فما
0: انتيبيوتيك. يلا فما طبعا اعضاء الفريق اللي

0: Club 9.
1: كواد 9 أنس بن ملك.
2: البارح الاختتام الآخر ألقاب الجرون شليم في التنس. في
1: خمذكره اليوم أربعة.
2: اليوم أربعة.
1: فرنسا اللي هي رولان جاروس ويمبلدون. أستراليا والولايات المتحدة.
2: اللي هي تبدأ بأستراليا في شهر جانفي وفيفري. بعد رولان جاروس أواخر ماي أول جوان. وويمبلدون أواخر جوان أول جويليا. وأواخر أوت أول سبتمبر عنا.
1: اليوس
2: أوبن اللي وفاه البارح. بمقابلة نهائية إنديت كما نقولوا جديدة ما بين الأمريكي لأول مرة بين شيلتون وألكسندر زفيريف الألماني.
1: هو أول ألماني منذ بوريس بيكر 89
2: منذ بوريس بيكر. ألمانيا بعدت شوية في الرجال على على الألقاب. رجعت بزفيريف اللي هز رولان جاروس. التعريف أول مرة تصير. انت تعرف كي واحد يربح بطولة جرون شليم المشهد اللي ديما يتعاود في البوان الاخراني
1: يربح ويتيح
2: ويتيح القاعة بالتأثر
1: هو اللي
2: جمعتين. الغريب الامر اللي عمل التراند البارح اللي كي ماركا بوتو البالدو ماتش اللي هي اسمها شامبيونشيب بوينت على خاطر بطولة كرة البطولة الكل فهمتني. من السيد مازال يلعب في بالوش
1: في بالوش يربح المجموعة
2: غزر يلقى جمهور صحيح قام والاخر جاب شي يسلم عليه فهمتني. تفكرني الحكاية بطولة عربية عام 97 وقت اللي جبان لي ميم ماركة الهدف وقت الهدف الذهبي كي ماركة رجع بشي كورم في بالوش اللي
1: هدف, البطل
2: هدف ذهبي. نحب زادة نرجع لزفيريف البطل اللي عنده مدة يحب يوصل يهز تيتر ما هزش هز كان السنة
1: وبرشا ناس تفاعلوا معه وقت اللي هز رولان جاروس في كان وديابيتيك وغيره
2: وهز يوسوبين خاطر السؤال قبل أول عام شكون بشي هز جرون شليم أكثر سينير ولا الكراس هذا ثنائي لكن زفيريف فاجئ فاجئ الناس كل هز دو جرون شليم. علاش العبرة؟ لأنه زفيريف سي ان انفون طفل كي تربى طفل جاء عنده مرض السكر عفكم الله معناتها يبدو أنه فما ناس يكتشفوا اللي أطفالهم عنده مرض السكر في سن مبكرة يقولوا سلفا تحافظ عليه ما يعملش رياضة. هذا العكس جملة معناتها مريض السكر ملي صغير ملي عمره 5 سنين هذا ما يمنعوش بشي خدوه في وقته بشي يحافظ على لياقته بشي يكون بطل عالمي في واحدة من أصعب رياضات في العالم اللي هي رياضات التنس. بشي يكمل بيوسوبين في النساء الفينال بين ريباكينا وزابالينكا. ريباكينا رقم واحد في العالم هي اللي هزت اللقب ربحت رقم واحد القديمة اللي هي زابالينكا. زابالينكا نعرفوها الكل خاصة في المقابلة الشهيرة في المقابلات المثيرة اللي كانت عنا كانت بطل اسمها أونس جيبر تلعب ولعبت معها والناس كل تعرف البدن مدول القوة متاع زابالينكا كما يسميوها. عاد البارح نهار سبت الفينال معها صديقة أو خطيبها وناس كل ترند اللي هو كأنه خايف منها هي متغشة وتضرب في الراكيت وهو كأنه قاعد بحذاها لا وساها ولا كلمها ويقولوا للجمهور مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي خطيب زابالينكا يخاف من زابالينكا.
1: هي راي تريد يا ترال
3: زابالينكا ياسر تعمل الشو اللي تريد يا ترال حتى في لي كونفيرونس دو بريس معناتها ماهيش هيك الجوز اللي كالم اللي كل مره شنو طلع اللي تطلع بها.
1: تفضل سليم.
3: أنا باش نحكي على حفلة تويت البارح في كارتاج اللي عملتها نانسي عجرم وفستان نانسي عجرم. تعرفهم كل بيبليكاسيون في فيسبوك يقول لك فستان هيفا وهبي وفستان نانسي عجرم
2: يضغط على F4 ذيك
3: يطلقاهم إليف يضغطوا نانسي عجرم شوي لطاحت على خطر ضغطوا لها على فستانها وهي داخلة للمسرح
1: برمو الفوتوغراف نتاعها
3: شخص من الجروب اللي غادي ما عليناش في نانسي عاجر ومو فستانها وكل اما العدد متاع الاشخاص اللي دايرين بالارتيست في تونس راهو في المسارح متاعنا كل ما تشوف ما تشوفوش راهو بوران كاميرامان يستحيل يخطف
1: الكادر نظيف باهي من غير
3: يستحيل راهو الفنان يبدا موجود فما ناس تقول شكونهم ما تفهمش لا تفهم لا سيكوريتي لا تفهم شرطة لا تفهم مرافقين لا صاحب ولا الباش
1: هو السيكوريتي في مدخل المسرح ما هوش لازم على خاطر هي ديجا الفنانة والفنانة ديجا مزيت له أمتار ويدخل المسرح ممكن مرافقه أو مدير أعماله كما هي جيجي لامارا وممكن الكاميرا منهم قاعدين يخدموا في خدمتهم ولا المصورين

0: هكا هو كل فيلق هذاك اللي وراها ما عنده حتى معنى. معنى
1: السؤال شكون هو؟
0: شكون
1: راهو في الحفلات الكل راهو يبدا ادو متر دو لارتيست، معناتها شيء حشم.
0: أي أي.
1: معناتها باش تخرج حتى تصويره مزيانه
0: ما فماش.
1: دونك
0: مالوغوزمون سي مالوغو هذايا بون نقطه.
1: فما حاجه
0: الاشاره لها
1: في المسارح التوانسه، فما لاحظت ان فينومين السنه، الاشخاص اللي قاعدين غادي ما تعرفهمش شنو يعملوا، واللي قاعدين ياخذوا البلايص ويبيعوهم للي يجيو مؤخر. إذا شفتها قدامي معناتها في الحمامات السنة،
0: اللي
1: معناتها يجي شد بلاصة 3-4 بلايص وبعد يبيع البلاصة على 30-40 دينار للي جاي وما لقاش وين يقعد. دونك تفكر كيما قبل اللي
0: شفت، يعني أنا جيت مأخر شوية
2: تذكرت ويزيد 30-40
0: إي فوالا، جيت مأخر شوية شريت تذكرة ما لقيتش وين نقعد،
1: ما لقيتش خاطر جينيرالمون.
0: دونك فما سيد شاد زوز بلايص يقول لي هذه على 30,000.
1: يعطيك الصحة، هذه حضرت عليها قدامي وفي الحمامات، معناتها كان حكاوها لي ما نصدقهاش. دونك فما فوضى.
0: كيفاش السيد يعطيه 30,000؟
1: يعطيه
0: قول له ويت انا اعطيك نقعد وما تعطي حتى فرنك.
1: كي تخلص راكي تخلص 100,000 و120,000 وتدخل المسرح يهز 1000 وتلقى فيه 2000 وتشوفك الجوج ما هذيك الكل راهو في الاخر تقول ايه.
0: سامحني سليم، الفو دينونسي الحكايات هذوما، معناها واحد جاء هو ماهوش شاد البقعه لصاحبه ولا لعائلته، جاء باش يبيعها، يعني شادها باستغل الموقف باش انو يبيعهم. معناها انت كمتفرج لازمك تقعد وتعيط له الامن خاطر موجود يبدا وتقول له السيد هذايا حب يبيع لي البلاصه ب 30,000. فات الحكايه هنا ما عادش عاود حد.
1: ان شاء الله العبيد الكل اللي رياجيس هك
0: لازم تغياجيس هك. كيما اللي يجيك واحد باركينج يقول لك خلصني في الباركينج، تقول له مبروك الكياس وقتاش شريته يعني. يلا كالعاده نبداو ذكرى كل اللي لموني، بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
3: Antibiotique Plus, ma Zeni Benoît.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا هذه كانت ذكرى كل اللي لموني. احنا كالعاده الكويز نتاع الاسئله اسمها هيا بنا نلعب، هذا الموسم الثالث منها اسئله واجوبه نتاع لي كرونيكور، ولكن عندي حاجه جديده تنقولها لكم، هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: سامحونا طبعا هذه الحلقة الأولانية وفيها هكا ظروف معينة معناها، ولكن بشوي بشوي قاعد نعمل في الرجلاج لازم. أوتوكا هيا بنا نلعب، كما قلت هي الأسئلة والأجوبة، ولكن أنتم زادة تنجموا تشاركوا معنا، أنتم تتابعوا طبعا على الباج فيسبوك الباج لايف جوهرة، وتشاركوا معنا من خلال إثراءكم للأسئلة. إذا كان عندكم أسئلة تقترحوها علينا، ولكن في وقت اللايف في وقت الميسيون تنجموا تتفاعلوا مع إجابات الفريق بالمساجات أو بالفوكال اللي تبعثوها، مش عطيكم نمر واتساب، تعطيوا الاسم نتاعكم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها ولا تعدلوها ولا تزيدوها. رقم الواتساب قايدوا مليح 48 166 ألف، 48 166 ألف هو رقم الواتساب اللي من توا تنجموا تبعثولنا عليه مع الأسئلة اللي احنا باش نطرحوهم في البلاتو. انتم تنجموا مستمعين ومشاهدي جهرة تي في تتفاعلوا معنا في خصوص الأسئلة متاعنا. سؤالي الأول يقول واحد مثلا مثل ما عادش نسمعه ياسر أنا، ولكن قبل كان موجود وكلمة من الدولة اللي هي يقولك تذيك حاجة ما تسويش سور دي منقوب، كانت تتقال برشا الكلمة ذي، كما واحد ما يسويش زوز فرانك ولا ما يسويش دورو، ولا كانت تتقال زادة ما يسويش سور دي منقوب. شو معناها؟
2: عملة تونسية،
0: عملة تونسية منقوبة
2: في عاد البيان،
0: يعني عملة فيها
2: وكانت
0: ثقب
2: من عملة منخفضة القيمة معناتها، فقعد يضرب بها المثل كيما ما يسويش كيف سور دي منقوب، على عكس عملة أخرى اللي نعطيه بها مثل وما نعرفوش معناها،
0: اللي هي
2: يقول لك يا حسرة على زمن
0: بوعمبة.
2: شنو بوعمبة؟
0: شبنس تصويرة العنب فوق عملة معينة،
2: عملة تونسية كانت في عهد في أول قرن 19 في عهد أحمد باشا بي،
0: فيها عنقود عنب،
2: فيها عنقود عنب اسمه دونك العملة اسمها بوعمبة. كي وقع وكانت قيمتها
0: يعني قديمة، يعني
2: لا قيمتها قوية العملة ذيك.
0: أي ما واحد كي يقول لي يستشهد بالمثل على أساس أنه حاجة قديمة يشهد على
2: قديمة وعندها قيمة وعندها قيمة. ألار كي وقع معناتها معاش ولات خاطر هي بالفذة ولات إلى نحاس قلت القيمة متاعها، يقول لك يا حسر على زمان
0: على زمان بوعمبة. قديم شوية
3: تتقال زيدة بزوز سور دي،
0: أي ولا زوز سور
3: زوز سور
0: ولا فريني تشري بزوز فرانك،
3: بزوز فرانك أي
2: برشا فرانك على الأقل خلطنا عليها بو احنا اللي مولودين قبل 2000 خلطنا عليها
0: 2000 به. شو معناها هالعبارة البسيطة؟ دونك انت قلت ناس انه هي عملة ترجع إلى سور دي المنقوب
2: واخر قرن 19 أو القرن العشرين
0: مطلع القرن العشرين فترة الحماية الفرنسية. نعرف الحماية الفرنسية بدأت 1881 دونك ترجع تقريبا في آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. كلمة سور دي منين جاية سليم؟ سور دي هكا كي تسمعها
3: إيطاليا
2: سولدي جاي من سولدي،
0: هي من سولدي
2: سولدي ليه فرادها
0: سولدو
2: سولدو
0: وكلين اليوم يقولك سولدي معناتها الفلوس. دونك عملة إيطالية قديمة كانت متداولة في الميديتراني حوض البحر الأبيض المتوسط، ومع دخول النظام المالي الجديد الفرنك التونسي في عهد الحماية أطلقوا التوانسة اسم السوردي على فئات سنتيم ذات القيمة المالية البسيطة. دونك منقوب علاش؟ عهد شكون خرج فيه هذا؟
3: الصادق بي
2: من بعد صادق بي
3: بعد صادق بي
2: علي بي
0: هو هو الـ الـ الـ القطاع ذي في وسطها يبدأ ثقب ميزها وباش تتميز على العملات الأخرى ولتوفير مادة النحاس والنيكال اللي هي كانوا مواد غالين يعني أثناء السك متاحها. دونك سكت العملة تحت راية الدولة الحسينية في عهد البيات بيات تونس عهد محمد الناصر بي اللي حكم 1906-1922 بعد الحرب العالمية الأولى، وين ظهرت فئة 25 سنت هذه منقوبة، وعهد أحمد باي الثاني 1929-1942، وصدرت فئات أخرى وهذه التصويرة على جوهرة تي في كما 10 سنتيم المنقوبة سنة 1938. ومع مرور الزمن طبعا والتضخم اللي يصير تراجعت القيمة الشرائية للقطاع هذية حتى ولات ما تشري حتى شيء، باش عندها قيمة تذكر. ومن هنا التقطت الذاكرة هل الفينومين هذية والمشهد هذية ولا ما يسويش سوردي منقوب.
2: قبل كان العشرين فرنك تجيب والعشرة فرنك تجيب والدور وجيب والفرنك يجيب، ومن بعد ولا ما عادش يجيبوا شيء
0: يجيبو شي.
2: تو معناتها العشرين فرنك عليه موجودة،
0: هي موجودة. أنا عندي سنوات ما ريتش 20 فرنك،
4: رجع هيلكش 20 فرنك،
2: ما عادش موجودة.
0: 20 و10 ودور وما عادش موجودة،
2: وقيمتها الحقيقية
0: حتى 50 شوية لا.
2: قيمتها الحقيقية حتى هو ال 50 فرنك، وماذا بها تضمحل معناتها
0: ما عادش موجودة برشا،
2: ما تعمل شيء. هي ال 100 واش مازال لها 5 6 سنين ومش تولي كيما الدور
0: بلاصتها ال 200
4: لو تلقى شكون في الكوشة يبدا شد صحيح على ال 10 وال 20 فرنك باش ترجع له.
2: ما ريتش الحقيقة
0: ما عادش يسلموا الناس
2: والله،
0: سورتو كي يعطيهم وكل انفلوب يحطوا فيه ولا شكاره بلاش. ساعات الخباز يقول لك في با اي ساعات يعطيك بلاش، والله فما شكون يعطي بلاش، فما شكون يعطي كل الانفلوب هذاك بالكيرت بلاش. وي باي. اكثر من سجل في تاريخ البريمير ليج هو
4: الان شيرر،
0: برافو 62 هدف. الثاني
4: وين روني،
0: وين روني الثالث 208 هدف.
2: هاري كين،
0: هاري كين 213. الرابع
4: فما راين جيجز،
0: لا جيجز مش موجود في العشرة، مش بشرط يلعبوا مع بعضهم راه في تاريخ.
2: نجم في اسمه كيني داغليش،
0: كيني داغليش
2: فما فما جراش،
4: لا تيدي شيرينغام،
0: تيدي شيرينغام لا،
2: ياراش مش موجود،
0: لا مش موجود. فما موجود واحد مازال يلعب توا ما عاد في البريمير ليج
2: مازال يلعب، كيف
0: مشى تركيا؟
2: مشى تركيا لوكاكو،
0: لا
2: لوكاكو مشى لتركيا،
0: ايوه مش هو.
2: شكون اخر مشى لتركيا؟ لوكاكو
0: مشى لتركيا،
4: دروغبا
2: لا توا يلعب في محمد صلاح،
0: محمد صلاح 190 هدف. الخامس هو اندي كون 187 هدف، سيرجيو غويرو 184 هدف، ونسيتوا واحد يعني ان جران جوار
4: لامبارد،
0: فرانك لامبارد 177 هدف، وجران جوار خفران فرنساوي
2: اري كانتونا،
4: اونري تيري اونري
0: 175، روبي فولر 168 هدف، وجيرمان ديفو 162 هدف.
2: ما يان جراش، يان راش ما مش موجود خاطر
0: يان راش تسعينات
2: الثمانينات اكثر وخلط على اول التسعينات، لكن يبدو مش موجود على خاطر البريمير ليج تو يحسبوا من عام 92 ملي بدات بشكلها الجديد
4: المحترف. دائما حتى عدد الاهداف راهو زاد ياسر على قبل،
2: اي زاد خاطر المقابلات اكثر اولا، واني قلت لك بداو يحسبوا من الشكل الجديد المحترف بتاع البريمير ليج كيفاش كانت في وضع وكيفاش ولات مؤسسه اقتصاديه ضخمه وضخمه جدا.
0: شاهدوا كواليس الفيلم الكلاسيكي ذا ويزرد اوف، تعرفوا
4: ذا ويزرد،
0: ذا ويزرد اوف، تعرفوا الفيلم عام 39، صعيب شويه المحاله حتى ما نعرفوش ذا ويزرد اوف اوز عام 39،
2: واحده
0: من اغرب المفارقات الماديه والطبقيه في العصر الذهبي لهوليود. شو هي انت قريب راه
2: الوزة وين عايشة؟
0: لا يعني هنا نحكيو على أجور قيمة مالية كأجر لحيوان مقارنة بممثل.
2: الحيوان الوزة أغلى من الممثل،
0: هنا فوق القيمة المالية
2: تاع الوزة.
0: الكلبة، الكلبة تيري اللي جسدت الدور شهير الكلب توتو، وحظت بمعاملة النجوم خلف الكواليس، كان عندها مدرب خاص لهي بيها طوال فترة الانتاج. الكلبة كانت تتقاضى تقريبا أسبوعيا مبلغ 125 دولار أمريكي عام 39، أنا أنظري 50 مليون
2: طعم. والممثل قديش؟
0: وهو رقم يعد مرتفع بالنسبة للحيوان، مرتفع جدا، يعتبر الأجر ذي أضعاف أضعاف مرتبات الممثلين البشر اللي جسدوا أدوار سكان البلدة، بلدة الأقزام، وإن كان يتقاضى معدل الممثل واحد 50 دولار، هي 125 الممثل 50 دولار، رغم المخاطر والجهد.
4: كيف
0: كيفاه
4: شكون ياخذ الفلوس؟
0: برودكسيون
3: ليه اللي تتقبل
0: مليها
3: الكلب
0: مليها طبعا
3: مليها
0: مليها لازم يكون الناس مليح باش نجم يعطيها شويه من اللي هي تربحوا. يلا صباحكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل مسرح سينما ولا تلفزيون. المقطع الاول
5: قداش شريتها؟
6: نعم
5: قلت لك بقداش شريتها؟
6: بدينار.
5: يا لطيف اللطف علاش يا اخي علاش هالاسراف الكل؟ علاش ما جبتش ورده بلاستيك من الدار كيفي انا تستعملها وبعدين ترجع لبلاصتها ودينارك يقعد في جيبك؟
6: والله فكرة خارقة العادة يعطيك الصحة ما خممتش فيها وما جاتش على بالي.
5: يلزم الإنسان يرد باله ويخمم مليح الدنيا صعيبة السور دي يلزم يخرج بعينيه. أنا هكا من صغرتي متربية على التنظيم والاقتصاد.
6: تبارك الله عليك عين ما تضرك والله امرأة وعليك الكلام.
5: أنت إيش تخدم؟
3: اجتماعية.
6: نخدم صحافي.
0: أصوات
5: قد إيش شهريتك؟
6: نخلص 200 دينار.
0: عبد القادر
5: انا نخلص زاد 200 دينار جي 400 في الجمعة.
0: حبوني ودللت برافو.
4: قديش تبدل ديالوج معناتها
2: مسلسلاته
0: مسلسل
2: طاهر فازع
0: يقدم شخصية مصباح اللي يتنقل للعيش في العاصمة يسكن مع صديقه ضو اللي فركس على زوجة وينشر
2: اعلان
0: في الجريدة فيقلدوا مصباح ويتعرضوا لمواقف كثيرة خصوصا مع رفض أسرة الطفل اللي مشالها زواج مصباح لفقره. إخراج تحدي السيد تأليف طاهر فازع بطولة عبد القادر مقداد
2: منان الدين
0: مدب منان الدين عبد اللطيف بن جدو قد كنت نحبه ذا الممثل كاريزما كبيرة. فاتحة مهدوي كنا نسمعوا فيها اللي طبعا جاية من فرقة المسرح بالقيروان وعبد الوهاب المصمودي حبوني ودللت انتاج سنة 1990.
4: وقتاش صار لو شونجمون في لي ديالوج ما عادش يستعملوا الكلمات العربيه ولا تمشيو اكثر دارجه؟ فما اون بيريود صار فيها
2: مكتوب واحد سامي الفهيم
0: هو اللي قطع
4: حتى قبل شويه.
2: لا لا لا
0: لا لا, لا, لا,
2: لا في المسلسلات نحكيو ماناش في
0: المسلسلات. لا لا استنى استنى
2: لا لا
0: انت تحكي على لا ولا يحكيو بالدارجه
4: ولا الدارجه الكلمات العربيه هذيك ما عادش نحطوها في
0: لا مثلا منامه عروسيه دارجه مثلا
2: لا نحكيو على
0: فيش
2: شو
0: ما استناني قدام السيارة
4: ولا هذا
0: والمعمى اللي يحل على الساعة الثامنة
2: المصنع المفاتح فاتح السيارة فوق المكتب سي عبد المجيد
0: وكلم السكرتيرة وعرفته كلم
2: شو ولاو يستعملوا التونسي الحديث في ابتداء من الانتاج الخاص مكتوب واحد
0: التونسي الحديث تحكي على فيزيوال
2: لا لا التونسي لا لا اللغة اللي نتكلموها حتى الأمثل اللي نتكلم
0: كان فما قبل أنا
2: لا ما فماش نحكي
0: أنا ياخد طبع الباب نعمة عروسية كله درجة
2: مهذب مهذب باقي درجة مهذبة باقي درجة قريبة مانيش قولك عربية ياما تنجم تتفهم في دول أخرين فما ألفاظ يقع منعها ما تتعديش مع مكتوب واحد صحيح. وخاصة بعد ثورة بعد ما مكتوب اثنين وجيت المسلسلات أخرين أنا في السيف موصيف طويل وساعات قص عليك الضوء وتلقى روحك محصور في الدار نلقى روحي نتفرج في أعمال قديمة
0: قص عليك الضوء دونك تفرج في تليفون
2: أي في تليفون
0: عنده جروب
2: جي قدامي مثلا أولاد مفيدة ألار فما لغة تولد مفيدة اللي هي 10 سنين تالي ما كنتش نفهمها أنا قبل نفهمها توا في الدار
0: ما نعرفوش نوع اجتماعين شنو عطات
2: عند عاد مجموعات الشباب الخاصة اللي تواسى يمكن أنا بيدي وقتها ما نفهمهاش
4: هو زاد حتى في أنت تحكي حبوني ودللت طاهر الفازع مكتوب زاد طاهر الفازع مي في لي ديالوج شارك فيه سامي الفهري معناتها يا
2: فما مكتوب واحد در فازع وطاهر فازع
0: در فازع
2: در فازع اسمه ما ظهرش في مكتوب واحد ظهر في المكتوب اثنين وثلاثة لكن برانسيبالمو الحكاية هي
0: فاتر فازع ولا در فازع
2: لا
4: در فازع در اللي تكتب بالعربية
2: در هي اللي كتبت مكتوب واحد
0: محامية
2: محامية اللي أنا ما كنت شاهد على أنها قالت لي نتفكر هذا قالت لي راوك كلمني سي طاهر اللي هو بوه قال لي سامي اقترح علي مسلسل وقال اعطيني فكرة وبدأت تخنتب في الافكار الاولانيين باش يكون شيء تاع العصر شويه الشخصيه بتاع نتاع اللي زادها الطاهر اللي واحد هي شخصيه شكو تاع لكن الباقي دالي وامه واخته كل شيء هي صياغه
0: در الفازع يلا المقطع الثاني
7: لسلامة طيب يا حبيبي
8: لو كان عندي اخ كبير كنت شايل
7: معايا كده سلام
8: والله العظيم انت بتستاهل كده انت راجل جدع وطيب
7: سامح يا جميل
8: والله العظيم كل الناس بتحبك
7: يا جميل
9: قسم ده النور الوحيد اللي طلع لي وسط العتمة اللي انا فيها.
0: هو يعني أبار لا لا أبار الاسم السيري هذية والمسلسل هذية، يعني الطريقة اللي معمول بها المؤثرات الصوتية متاع المسلسل هذية حاجة إبداع. معنا الأشقاء المصريين بلغوا
2: هذا المصري الحديث
0: ليفل حديث حديث حديث ليفل عالي جدا. يعني
2: أنا مصري وقفت في ذلك في أول آخر ثمانينات أول التسعينات كاوما
0: أنتوكا. هو هذا اللي موجود على منصة شاهد. العمل لدي في إطار درامي تشويقي يعتمد العمل على أحداث واقعية مستوحى من قصة حقيقية. تتناول الأحداث مجموعة من قصص منفصلة تكشف تفاصيل وأسرار قضايا شهيرة وحكايات بارزة كما لعبة جهنم وما لم يحكى عن بني مزاز، سفاح المرج أو المرج، ريا وسكينة برؤية جديدة. إخراج أحمد نادر جلال، إسلام خيري مخرج القصة الأولى لعبة جهنم اللي كنا نسمعه في الزيكستريم تاعها، تأليف هاني سرحان، سيناريو وحوار بني مزار، نجلاء الحديني معالجة درامية، محمد فراج الممثل النجم اليوم اللي تعدى
2: الليفل
0: تاع النجوم تاو. ممثل مميز. اي
2: تعرف شكون نعرف انا اللي سميته بكل ريدو؟ احمد نادر جلال. نعرف نادر جلال،
0: نادر جلال
2: هو صغير.
0: اما ذوما هذم مراد مكرم، ميشيل ميلاد، صفاء توخي وغيرهم من
2: صفاء توخي ممثله قديمه.
0: هذه القصه كامله اسم العمل 2026. ولعبة جهنم هذه فيها ثلاثة حلقات ممتازة وعملت بوليميك كبيرة. وطبعا أنك أنت مش تعاود القضايا برؤية فنية ويقولك عندك الحق ولا لا وغيرهم، يعني تصير بوليميك كبيرة. يعني ومصر كانت ديما تستوحى من كما مثلا سفاح الجيزة مثلا،
2: فتت معادي
0: مستوحى من قصص حقيقية. يلا شوفوها، ممتاز ممتاز، وطفل صغير اللي يمثل ممتاز جدا. يلا هذا سؤال متاع مش متاع اكستري بي برنامج
2: سؤال متاع كبار خليه ساعة ثانية.
0: لا لا اكستري هاي نسمعه ملاي.
10: ومن بين ما يلفت الانتباه في حومة البرج تقسيم الحومة لبعض أصناف اجتماعية كيف حومة البحارة، شيء طبيعي باش يكون لها صنف الامتياز في مدينة كيف المهدية اللي يعشقوا سكانها البحر، وين نلقاو أغلبية البحارة والرياس المعروفين القدم يسكنوا من تجار الحوت في المهدية.
2: السليم عاد
4: مش المنظار هذا؟
0: لا مش المنظار.
4: شنو؟
0: لا مش المنظار.
4: ريبورتاج
0: هذايا
4: مش فيلم هذا، ريبورتاج.
0: أغزر لي هذايا العمل هذايا. وقت اللي كنت في شمس الأحد هنا 2001-2002 كان الإنتاج كان على قدم وساق.
2: مولود أنت في 2001؟
0: أي قدم وساق لإنتاج هالعمل هذايا. تحيل محمد مغراوي صديقنا اللي كان موجود في العمل هذايا، إنتاج لامبيا. وقتها كانت فما وكالة خاصة تعنى بالإنتاج التلفزيوني ودعمه، وهذا كان مدعم من طبعا من الدولة. أبار لدعم والتلفزة هذا برنامج تلفزي. عقلت شوية الاسم الصوت ولا الصوت ما تعقلوا انت تقديم شادلي بن يونس.
2: هذا صوت شادلي بن يونس هذا
0: محامي ومنتج برامج إذاعية وتلفزيونية.
10: ما يلفت انتباه في حومة البرج تقسيم الحومة لبعض أصناف اجتماعية كيف حومة البحارة، شيء طبيعي باش يكون لها صنف الامتياز في مدينة كيف المهدية اللي يعشقوا سكانها البحر، وين نلقاو أغلبية البحارة والرياس المعروفين القدم يسكنوا من
0: سكانها يعشقوا البحر كما سليم. دونك برنامج تلفزي يتجول في ربوع تونس ويرجع على تاريخ أحياء سكنية. الشادلي بن يونس اللي هو مولود في مدينة تونس العتيقة في باب الجزيرة، زاول تعليمه الابتدائي بشارع ليتراد ثم المدرسة الصديقية ونحر شهادة البكالوريا قبل ما يواصل دراسته بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية.
2: عملت مع حلقة في نهار من نهارات القديمة في ذا أخرى مهمة برش.
0: أي أكيد نتصور تحصلا على الإجازة في القانون الخاص وشهادة الكفاءة الممارسة مهنة المحاماة. علاقته بدأت بالإذاعة في ستينات القرن الماضي من خلال برنامج جنة الأطفال اللي كانت تعد وتقدمه الإعلامية
2: علي باب.
0: ثم شارك في برنامج من رواية على المسرح العالمي لمحمد عزيزة 73. عد وقدم بالاشتراك مع الأستاذ عبدالله الأحمدي برنامج الجديد في القانون، ثم توالت برامجه القانونية ومنها لا يعذر أحد بجهله بالقانون وأنت والقانون، كان يشرح للمستمعين القوانين الجديدة ويقرب مفاهيمها من الناس
2: ببساطه.
0: كما أنتج برنامج المنجد القانوني المخصص للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم القانونية في المجال الدرامي. اكتب للإذاعة خلال التسعينات سلسلة هزلية بعنوان عيادي وسنين دائمة الإذاعة كانت تبث خلال شهر رمضان. ثم في التلفزة كذلك أنتج مع الإعلامي خالد تلاتي عديد البرامج الموجهة للشباب، ومن بينها نادي الشباب، شباب اليوم، البكالوريا، ثم ماذا. شو الإذاعة شو كانت باش تهتم يعني يعني احنا اللي قبل عنا إذاعة وطنية تهتم ببرامج قريبة من الناس وتفيدهم. اليوم عنا قد 6-7-8 إذاعات. قداش من إذاعة تهتم بشنو يعمل الشباب بعد الأوريونتاسيون وشنو الحلول وغيره؟
4: فنيش دي برودكسيون بالكل.
0: ألف للتلفزة الوطنية سلسلة هزلية عديد
2: هي اللي أحد الثورة في السيت كوميت
0: منها
2: افهمني
0: افهمني
2: واحد واثنين
0: خاتيني
2: خاتيني
0: بدون عنوان خرج عبد القادر الجربي لجانب مساهمته في كتابه عديد من النصوص اللي كانت في سلسله بوليسيه اسمها ابحث معنا. تقديم صالح شغام بطلب من مخرجها عبد الرزاق حمامي. قدم برنامج حومه وحكايات بمشاركه الاستاذ لحبيب شيبوب، انتج الاذاعه الزيتونه
2: اللي كنا نشوفه فيها
0: برنامج حومة وحكايات. إلى جانب مسيرته كان مرتبط بالشأن الثقافي وغيره، حتى كتب ديسكيتش حتى بالنسبة للبرامج التلفزيونية زيدا كتب ديسكيتش، وكان فما ناس يقدموا دي مش دي ستانداب مي دي روايات صغيرين ويتسألوا عليهم، كمثلا كما صباح الخير تونس إعداد وتقديمها للركبي وقتها. لكن بعد شادي بن يونس يعني
2: مزيبا نستضيفوها
0: ممتاز ممتاز بصراحة ممتاز. يلا
4: اسمع اسمع ريبورتاج فيه لزيفي نتاع على حد رياضي قبل تفكر
0: راهو
4: معناتها ريبورتاج كيفاش بلاي كل
2: زي نفس
4: نفس ستيل معناتها نتاع على حد
0: اي سيلو ستيل وقتها يعني
4: اي وقتها حتى نلقاو
2: انتم توا رجعتوا ساتومب بيان لايامات الناس الكل تعرف ما اسم ترند الثمانينات الناس الكل كري تخرج تصويرتك كما كانت في الثمانينات ما تشوف ساعة نساك الشعر ذاك كيما نتاع سندي لوبر
4: ورجال شعر ماكايفر
2: يا ماكايفر يا شلاغم يا شلاغم يا رجال اللي بشلاغم حاسينو لا والله سواري الفلوريك كان جيت في عهد داخلك في كنت نجم نكون
0: نعاود نذكر بالنمر اللي تنجموا طبعا تتفاعلوا معنا فيه. راهو احنا باش نعملوا ان شاء الله اون روبريك جديده اسمها لو ستاجير اللي هو تقديم عديد الفقرات بوتيتر من خلال ناس مغرومين سواء عملوا صحافه ولا ما عملوش، ولكنهم مغرومين بتقديم محتوى اذاعي في الاعداد وفي التقديم لا روبريك اسمها ستاجير
2: ستاجير اكاديميه
0: لا ستاجير هو. لكن الرقم ذايا راهو للناس باش تتفاعل معنا وتشارك معنا في هيا بنا نلعب من خلال الفويس اللي تبعثوهم الميساج اللي تبعثوهم على نمر واتساب هو 48 166 ألف. واحد غلط حاب تصحح له معلومة سليم ولا أنس عندك إضافة ربما على اللي قالوا اقتراحات متاع أسئلة جديدة مرحبا بكم على الرقم ذي 48 166 ألف. نكمل في الأسئلة. تعرفوش شكون النجم العالمي اللي كان ظهوره مجرد فيجوران في أفلام بروسلي؟
2: فما شاك نوريس
0: شاك نوريس
2: اللي توفى سنة مثل في مع بروسلي
0: يا عالمي يا شاك نوريس عالمي زادر لكن مش هو
2: جاكي شان زاد عمل
0: جاكي شان
2: بيان سور
0: قبل ما يولي اسطوره جاكي شان فرش جاكي شان
4: اي
0: بالحق
4: اي جاكي شان خلطنا عليه اي
0: جاكي شان
4: كاسيتيت قبل نكريوهم جاكي شان
0: اللي
2: ندخلوا
0: كيف
2: انا قعدت قبل كنا ليه ندخلوا للسينما
0: اي
2: يا فيلم جديد
0: كابيتول
2: كان تعرف شعيتولو شعيتولو كي طلع جاكي شان اولو اسم جاكي شان مش معروف كيما اليوم ماش نجم عالمي شعيتولو يعني انت كي تدخل ماشي داخل السينما وفما اكل الهي بالسينما فهمتني يبدا فيلم نتاع ضرب تقول له شنو هذا بروسلي يقول لك ليه هذا فو بروسلي اسمه لو فو بروسلي يا بريسلي يا فوبريسلي فوبريسلي هو جاكي شان.
0: أنت قبل ما يولي نجم
2: كبير
0: شارك مع بريسلي في في فيلم أنت ذا دراجون. وقتها جاكي شان ما كانش بطل أفلام, كان مجرد شاب يعمل المشاهد متاع القتال الذي الخطيرة ولدوبلاج معناها وسقوط منفعوض النجم يعمل هو
2: دوبلور
0: متاع الكاسكادور.
2: وجاكي شان شاب من نوعية الأفلام هذا من المنحة آخر ولت نوع من الأفلام هذه ما عادش أكسيون في أفلام ضرب برك ولت كوميدي ولت كوميديا ولت تضحك ولت فيها رومانس زادة ساعات دونك مشيت نطور النوعية هذه الحقيقة.
0: أي ولكن هذا سنوات وقتاش أنتم تتذكروه؟
2: ثمانينات ثمانينات جاكي شان
4: جاكي شان أي
2: بعد التسعينات ولا في الكوميدي في الواحد
4: التسعينات
2: في الراش آور وفي الحكاية
4: وكانوا كانوا اللي بيعوا الكاسيت قديش يشيخوا بليزافيش تاع جاكي
2: شان
4: هي الأفيش كل تلقاها الأولى في ال
2: لا فما أقوى منه لا أقوى منه كونتاكت اسمه جون كلود فون دام اللي حال فون دام اللي حال السقيع على السكة ذيك هذيك أقوى فيش
0: والترانجي دونك بدأ بالتقديم دور الدوبلور معناه فعوض النجم الكبير في واحدة من المشاهد داخل السجن ظهر جاكي شان هو يهجم على بروس لي فقام الأخير بأنه ضربه على رقبته تمثيليا طبعا وطرحه أرضا في وقت قصير. المثير في المشهد أنه ما صار خلف الكواليس ضرب بروس لي شاب جاكي شان على رأسه بالخطأ بعصا خشبية حقيقية. بمجرد انتهاء التصوير جرى بروس لي نحو جاكي شان وقدم له اعتذارات وقعد يتمن عليه. وهي اللحظة اللي أسفها جاكي شان دائما كانت أسعد لحظات حياته لأنه حظى بالاهتمام ذاك من إنسان يعتبره قدوة متاعه. تميز الظهور بكونه لقاء الزوز ذو ما قبل أوين وجمع الكادر السينما ما بين أسطورة في قمة المجد كان تودع العالم وشاب طموح أول خطواته ليصبح لاحقا خليفته في تربع عرش أفلام الأكشن الأسيوية عنده برشا محبين لكن ماش برشا به. فاز بكأس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم وفي نصف نهائي كأس العالم.
4: رونالدو
0: فاز بكأس أمم أوروبا, فاز بلقب هداف كأس أوروبا, سجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا, فاز بدوري الأبطال بلقب هداف دوري الأبطال وسجل في نهائي دوري الأبطال وفي نصف نهائي دوري الأبطال.
2: هو بيدو كأس عالم وكأس أوروبا
0: أي سجل مازالوا معلومات
2: هو بيدو تحكي عليه
0: هو بيدو نحن في نفس الشخص سجل في نهائي كأس الانتركونتيننتال كأس العالم الأندية وسجل في نهائي السوبر الأوروبي. أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مارتين وهو اللاعب الوحيد من البطولة هذه اللي أحرز اللقب ذي تاريخيا لأنه فرق البطولة هذه تاع البلاد هذه طلب 4 مباريات أقل من بقية فرق أوروبا. فاز بلقب هداف دوري الأبطال 4 مرات مع العلم أنه شارك في 6 نسخ فقط من دوري الأبطال. يملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال بمعدل هدف في كل مباراة, ثاني أكثر لاعب تسجيل لأهداف في سنة واحدة في التاريخ 85 هدف سنة 1972 صاحب الرقم القياسي هو ميسي ب 91 هدف اللي سجلهم أكثر من 11 مباراة. ثاني أكثر لاعب تسجيل أهداف في موسم واحد في التاريخ 67 هدف.
11: ماشي بقى هو الجول بقى حيحط الجول الثاني مولر بيحط الجول الثاني مولر هو نايم في الأرض هو أي لاعب غيره بعد ما راحت ما يحطهاش مولر نمرة 13 بيجيب الجول وباقي 13 دقيقة.
0: يملك أكثر وأفضل معدل تهديفي في البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ومنتخب ألمانيا. سجل 68 هدف في 62 مباراة خلال 8 سنوات مع المنتخب الألماني, يعني معدل هدف فاصل 10 كل مباراة.
2: جيت قدامي حلقة قديمة من من برنامج ذا قديم نحكيه على أحسن هداف في تاريخ الكرة ورقم الخيالي. فما جوار تعرفوا شكون إلى حدود سنة 2019 كان أحسن هداف في تاريخ الكرة في تاريخ الكرة بصفة
4: عامة هولي إيراني
2: لا مش علي دائي اسمه بوكان من المجر ونحكيه وقتها قلنا الكرة ذا كيف كان 800 مسجل 800 وحاجة اليوم الأرقام اللي قدموا فيها لليوم يلعبوا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي زوز فاتوا 900 وقريب بشي مسوا الألف من اللي هو حاجة ما كناش نجم صدقوا
4: 1970 وصل كريستيانو رونالدو
2: 1928
0: اي ما بيلي مثلا عنده اكثر من 1000 هدف
4: لا لا ما ليه
2: لا لا حاسب يمكن الماتش ويتا ميكولي بحضة الدار في البوره اللي بحضة الدار فهمتني
4: روماريو هو
2: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ويمكن عن قريب زادة فما زوج اخرين باش ياخذوا الارقام كيليان مبابي
4: وهالاند
0: هالاند يلا زعما شكون
2: راجل
0: نعم
4: فنان
0: نعم
2: تونسي
0: لا
4: مصري
0: لا
2: عربي
0: لا
4: فرنسي
0: نعم
2: حي
0: لا
4: فنان فرنسي يغني زيدا
0: وي
2: ممثل
0: وي
4: يمثل ويغني يمثل ويغني وحي
2: كوميدي
0: لا يعني
4: مازال قاعد مازال يمثل ولا ما عادش
0: لا
4: خذي أوسكار
0: لا
2: خذي سيزار نتصوره ماركا سيزار
4: سيزار دي بعيد
0: أما خلينا نوضحوا حاجه راه فما ناس تبدا متعدده المواهب
2: اي هذاك شو اسالك معروف حاجه اخرى اخت التمثيل والفن
4: برنارد تابي
0: لا
4: ميت
2: رياضه
0: حتى ذا ميت زد
2: وقلت حي انت
4: قلت حي من الاول تغلط
2: قلت حي اي زيدنا الحي
0: قلت حي انا استاذ معز استاذ رامي حي في عقول الناس
2: كل شي بيك لاند دولون
0: ميت
2: وواحد بعد قلت ليه قال حي توفي
0: كيما اليوم 14 سبتمبر
4: جوني هاليداي
2: لا قالك ممثل اكثر من هو معروف ممثل اكثر حاجه لا رياضي
0: لا
2: سياسي
0: لا
4: قالك عنده موهبه اخرى
2: اي سي موش سياسي مش
4: رياضي
0: موهبه اخرى
2: موهبه اخرى
0: بدأت مسيرته الفنية في المسرح سنة 1949 تلقى دروس على يد المخرج المسرحي شارل جولان ثم توجه لل
2: علامة
0: إذاعة والتلفزة
2: بوفاغ
0: لا وين خدم خصوصا مع جون يان قبل ما يفرض حضوره في برامج المنوعات
2: ميشيل دروكير ليه اسمه تي الاخر مارتان
0: جاك
2: مارتان
4: جاك مارتان تنهار لحد
2: فرانس 2

0: بارزة من سبعينات القرن العشرين ببرامج مثل لو بتي رابورتور اللي تعرف بالسخرية اللي دعم الحياة السياسية والاجتماعية وديمونش مارتا اللي ولا بعد أهم المنوعات التلفزيونية على الإطلاق وأصبح أحد أبرز وجوه التلفزة خلال 3 عقود. اشتهر خاصة ببرنامج ليكول دي فان اللي أطلقوا على قناة أونتين 2 وقتها نهار 30 جانفي 77، واستمر حضوره إلى سنة 1998 معنا 22 سنة. بعد نافي تونس يقول لك يعمل عام عامين الميسيون ويقول لك بدل الكونسيبت. وكان يستضيف في كل حلقة مطرب أو موسيقي معروف ويشارك معنا على العديد من الأطفال الصغار في أداء أغاني الضيف وبعد حوار قصير مع جاك مختان.
1: هر لحد في القائلة هكا في القائلة تونس كل تفرج فيه
0: مانيفيك. ارتبط نجاح البرنامج بدرجة كبيرة بقدرة جاك مختان على إدارة الحوارات العفوية مع الصغيرات هذوما، واستضاف عديد النجوم. كان أول ظهور مثلا تلفزي لفانيسا باغادي كان معاه وهي طفلة صغيرة عمرها 8 سنين قبل. وكان جاك مختار متعدد المواهب، غنى في المسرح، غنى في الملاهي الفنية، كتب ألحان، عمل أعمال غنائية، شارك في السينما والتلفزة إلى جانب نشاطه في التلفزة والإذاعة. سنة 98 أصيب بجلطة دماغية في نفس النهار اللي توفى فيه نجيب الخطاب، والناس كل قالوا مات ولكنه بعد مرض شوية قبل ما توفي في 14 سبتمبر 2007. لا منعش فرانس 2 قتلوا باي باي.
2: لا لا فما سبب اللي هو سبب تاريخي ما تعرفوه الكل، اللي هي زوجته وشريكة عمره خلته ومشيت لشكون، تزوجت بشكون، بصديقه اللي أصبح فيما بعد رئيس جمهورية نيكولا ساركوزي. كانت زوجته سيسيليا فهمتني، وصديقه المقرب اللي كان يجي للدار كل شيء للأسف معناتها سبت له صدمه كبيره وسبت له هذيك اللي قضات له خلينا نقولوا سيسيليا على الكارير نتاعو. اي
0: اي اون توكا بون حتى زاد فرانس 2
2: اي الحكايه مرتبطه ببعضها والاخر وقتها سياسي كبير ساركوزي وظاهر باش يولي رئيس دونك
0: يلا بعد شويه نرجعوا لكم احنا بعد الاخبار الرياضه معز اخبار الرياضه وبعد الاخبار اخبارك هاو تبدلت البرمجه دونك لازمنا نعملوا
2: ميزاجور
1: ما زلنا معادلين مع الخمسة السبعة
0: الخمسة السبعة يلا فاصل الأخبار بعد أشعلكم في ساعتنا الثانية ما زلنا مكملين في أنتيبيوتيكا
3: جوهرة بوبليسيتي
4: مع أورانج بوستي الغونتري بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: ملافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتري بالأفريات
5: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع بوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
1: جوهرة
2: Publicité. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Tarja al com.
3: Business news.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 موزعة إلى 80 ألف هكتار من القمح الصلب و13 ألف و500 هكتار من القمح اللين و61 ألف هكتار من الشعير، بالإضافة إلى برمجة 500 هكتار من التريتيكال، وفق رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية محمد طاهر عزوز. تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات بولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين والمصحوبة بحجر البرد في أضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهرية. الأزهري أوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء اليوم أن كميات الأمطار المسجلة بالجهة خلال يومي الجمعة والسبت المنقضيين تراوحت بين أكثر من 20 و33 مليمترا بعدد من المناطق، وتزامنت في عدة مواقع مع تساقط البرد، مشيرا إلى أن المصالح الفلاحية المعنية بصدد معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر المسجلة ميدانيا. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد بصربيا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 14 و17 من أكتوبر القادم. وتهدف هذه البعثة التي تنظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية وبدعم من السفارة التونسية في بلغراد إلى تعزيز الشراكات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وصربيا. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن البعثة ستركز بشكل خاص على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. هذا يتضمن البرنامج منتدى الأعمال التونسية الصربية الذي سيجمع ممثلين عن المنظمات والهياكل التونسية والصربية بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، كما يشمل البرنامج تنظيم ندوات ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات إضافة إلى برمجة زيارات ميدانية، مما سيتيح للمؤسسات المشاركة فرصة التعرف على شركاء جدد وتطوير آفاق التعاون التجاري والاستثماري. دوليا وصلت أسعار الغاز ارتفاعها في تعاملات هذا اليوم الاثنين، حيث تجاوزت مستوى $1,000 لكل 1,000 متر مكعب لأول مرة منذ تاريخ 22 من ديسمبر من سنة 2022. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات حاجز 5% اليوم للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر من عام 2023 في أحدث موجة صعود لعوائد الديون الحكومية مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية. اتخذت الحكومة التشادية حزمة إجراءات طارئة لمواجهة نقص الغذاء الناجم عن موجات الحر والجفاف التي أتلفت المحاصيل، وشملت حظر تصدير الحبوب الأساسية وإعفاء وارداتها من الرسوم والضرائب الجمركية. هذا ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 3.2 مليون شخص في تشاد، أي ما يقارب 15% من سكان البلاد، يواجهون انعدام أمن غذائي حاد خلال موسم الجفاف الممتد من جوان إلى أوت، وهي الفترة التي تنفد فيها مخزونات الحصاد السابق. موجز، إلى اللقاء.
3: Business News.
5: كوني ربي في صغارنا اليوم، العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب، اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
6: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
7: ظهر افعال تندنس
8: تندنس
9: برعاية
10: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: اريدو طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نحكيه على شركة الأبل واللي أنفان خرجت لنا تليفونها القابل للطي الجديد واللي سميته الآيفون ديو، خطوة تمثل دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي. ويجي التليفون بتصميم يشبه برشا الباسبور، وقت اللي تسكروا الإكران الداخلاني نلقاوها إكران كبير القياس نتاعها 7.6 بوص، والإكران الخارجية زادة كيف كيف محترمة 5.4 بوص. التصميم بيجينا من مادة التيتانيوم والسوم يبدأ من 1999 دولار للنسخة الأساسية. هتناخذوا بعض التفاصيل على الآيفون ديو. نلقاو الإكران الدخلانية اللي قلنا 7.6 بوص، نوعها سوبر ريتينا XDR، وهي أكبر بنسبة 50% من الإكران تاع الآيفون 18 برو ماكس، وأكبر بنسبة 80% من الإكران اللي نلقاها موجودة في الآيفون 18 برو. تجي الإكران الخارجية بقياس 5.4 بوص وتوفر نحو 90% من مساحة الإكران تاع الآيفون 18 برو. التليفون وقت اللي باش يخرج تنعطيكم بعد شوية تاريخ إطلاق التليفون هذا، زوز ألوان فما ستار وايت ونايت سكاي. أبل نلقاوها زادة حطت بصمة الإصبع تاتش اي دي داخل الزر الجانبي، هذا في عوض نظام الفيس اي دي واللي نلقاوه مستخدم في تليفونات الايفون التقليدية. الايفون ديو نلقاو فيه نظام كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا 48 ميجا بيكسل فيوجن الترا وايد، هي نفس الكاميرا اللي نلقاوها موجودة في الايفون 18 برو، الى جانب كاميرا رئيسية كما قلنا دقتها 48 ميجا بيكسل. الكاميرا وايد نلقاو فيهم تحسينات الفوتوغرافي ستايلز الجديدة واللي مازالت كي خرجتها شركة الأبل. الآيفون ديو نلقاوه يبدأ بسعة تخزين 256 جيجا بيت، ونجم نوصلوا به حتى 2 تيرابيت، شيء اللي يوفر مساحة كبيرة للناس اللي يعتمدوا على التليفون متاعهم في تصوير الفيديو عالية الدقة وتخزين الملفات والأبليكاسيون والألعاب. بالنسبة للسوم متاع الآيفون ديو نلقاوها حددته أبل ابتداء من 1999 دولار للنسخة اللي فيها سعة التخزين 256 جيجا بيت، بينما ترتفع الأسعار مع زيادة السعة التخزينية، وأعلى نسخة نلقاو سومها 3199 دولار، هذا وفقا للتغطية المنشورة بعد ما خرجت الأبل التليفون هذا. أبل تقول اللي كونوا لا بريكوماند للآيفون ديو تبدأ نهار 16 أكتوبر 2026، وبش يبدأ طرح التليفون رسميا في الأسواق نهار 23 أكتوبر 2026. وهكا يوصل التليفون ديو هذا القابل للطي إلى الأسواق بعد ما يخرج الآيفون 18 برو والآيفون 18 برو ماكس بفترة قصيرة، وهذه استراتيجية كوميرسيال قاعدة تستعمل فيها شركة الأبل بتبيع باش الناس تتلهف وتحاول تستنى الآيفون ديو اللي كما قلنا سومه يبدأ من 2000 دولار، خليني نزيد كمان الدولار ميسالش من عندي، إلى نحو 3199 دولار للنسخة الأعلى. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
7: ظهر افعال توندونس
8: توندونس
2: انتيبيوتيك بلس
8: انتيبيوتيك بلس
9: أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

Antibiotik Plus. Antibiotik Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جوله تي في. هذه ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك. التحق بنا سامي سنوسي الغلط في الوقت اليوم. مرحبا سامي.
1: مرحبا.
0: مش ذنبك
1: هاك هاو خويا الغالب. انا قالوا لي خمسه كالعاده. طبعت العاده
0: كالعاده ولات الاربعه. ها كالعاده بكل حب نستقبلوك سامي دونك من الاربعه حتى للسته كالعاده. هذا الموعد الجديد نتاع انتيبيوتيك. يلا كالعادة احنا في ساعتنا الثانية نبدأ بحاجة نوستالجيك, حاجة تأثر فينا عشناها أو أثرت في حياتنا سواء في تونس ولا خارجها ولكن قعدت برشة في مخنا. حتى الناس ربما صغار يتذكروا حاجات من خلال اللي يقولوها احنا يسترجعوا ممكن حاجات وذكريات وهكا دي ممكن دي مومان ما عاشوهمش هما من خلال نهار من نهارات.
2: في نهار من نهارات
0: هار من هارات مع سليم بوصفارة.
3: جمعة رجوع القراية حدث مهم عند كل عائلة. الوالدين فرحانين مش بالقراية اما اخيرا فما شكون باش يشد لهم صغارهم والصغار يزيهم مرتاحوا. تخيل انت صغير ولا زوز ولا ساعات ثلاثة ايش باش يملي لهم وقتهم. جوان جويل ياقوت صيف كامل ما حبوش يسيبوا التلفزة والتليفون.
0: هكا سامي ولا
3: اي صحيح اغلبية. جاء سبتمبر جات هيك المطرة اللي فرش في الدنيا طاحت السخانة والهوميديتي وفي

0: كيف والله لا يعاودوا في لمان وما لا راحة. نرجع للقراية، أنا دخلت نقرة توا عام 95، وقتها أغلبنا في التعليم العمومي نقرأ بلاش، المكتب قريب للدار، الأدوات المنديلة الكارتابل كلها في المتناول. هذاك وقت وهذا وقت، واللي تعدى وفات يذنوبي كان يرجع. توا كيف تقرب القراية الغصرة تشوفها على وجوه الوالدين، برشا يتسلفوا برشا يطلبوا تسبقة، واللي فما وفما شكون حتى يخبي منه شهرة. تجربة دخول المكتب بسنة أول مرة نعيشها كابو، اليوم أول نهار مكتب عند ولدي. سيف كامل نحكي له ونحضر فيه ونخرف له إيش بش يصير وهو مش هامه. اليوم بركة في الصباح وإحنا في طريقنا سألني شوية سؤالات، الحقيقة غدرني بيهم، كيما إحنا علش نقرأه وقتش نكملوها القراية
1: وزال مبديش
2: تعرف اللي يدخل يخدم يقول اختشر تريت
0: بالضبط. اسألني سؤال ما لقيتش كيفاش نجاوبوا عليه، قال لي يا اخي صغيرات الكل يقراو. بطبيعة جاوبته ينعم ولدي صغار الكل يقراو، اما كان بيودي نحكي له الحكاية الصحيحة ونقول له اللي كان تشوف ايش يعنيه الصغيرات وقديش فما صغيرات مش متلفتين لهم. فما شكون ما توصلوش تعنيق التصباح وكلمة باية تشجعوا يقرأ، كيف يدخل المكتب ما يلقاش كرسي مرتاح، ما تستغربش يتيح عليه الحيط ولا السقف كما صار عم ناول. كان نحكي لك عن مشاكل الصحية، صغير ناقص في النظر وما عندوش مرايات، صغير مش فايقين بمشكلته، ديسليكسيك بيبولير متوحد وغيره، وعائلته ما في بالهم بشيء. صغير عنده بوهم اما مش لاهين فيه، لاهين في أمورهم، نسينه ما يحكيوش معاه، غافلين ما قالوش فماش شكون جاء باش يبيع له حربوشة ولا طرف. عم ناول فما قرابة 100,000 صغير بطل القراية في عام، معناتها نحكيو
1: ممكن أكثر
0: على 300 صغير بطل القراية في النهار. وين ماشيين؟
1: وي
0: وين ماشيين؟
1: إن توكا وي، القطاع المدرسي واحد من أهم المشاكل الموجودة في تونس من خلال المشاكل العديدة اللي تكون موجودة في المدارس. وطبعا غدوة لغنطخي معناها المدرسة العمومية والمدارس الخاصة بالسيستم التونسي يدخلوا غدوة 2,100,000 تلميذ هما التلامذة اللي يمشيوا غدوة للمدرسة باش يعملوا أول نهار.
2: ولدي غدوة باش يدخل المكتب أول مرة. ستا مومو أنا دخلت سنة أولى قبلك برشا سنين
3: 94 نو قبل سنين
2: 94 ونص فهمتني. النهار ذاك معناتها منسيتوش
1: ما تنسيش طبعا
2: ابتدائي قبل ما كانش اسمه أساسي. من لحظة دخولي الباب المكتب وشفت المكتب اللي وانا صغير يظهر لي الباب كبير، من لحظة دخولي للساحة كيفاش وقفت في الصفوف، كيفاش ننتشف في العالم،
1: كل شيء تقدر ذاكر.
2: أول ما قعدت في الطاولة اللي قعدت فيها أول جملة كتبتها المعلمة نتفكرها هي النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، هذا سنة أولى ابتدائي في مدرسة النجمة. كيفاش بعد بدلونا من القسم خاطر هما دو كلاس ياما قالوا ليه باش نعملوا
0: ثلاثه قديم نحت في الكلاس وقتها تقرا
2: فوالا جوستمون هو
1: مش برشا كانوا في البريفي
2: في البريفي اقل انا قريت في الخاص 30 يظهر
1: سامي
3: انا نذكر لو يعيطوا الاحساس نتاع لابوندون كل يومك تخليك وتمشي
1: ويقهر
3: وانت تلقى روحك مع عباد اخرين
1: وتعرفه مش
3: مع ام اخرى البروف اللي هي عيطوا لها مربي. انا وقتها شوكونت شويه جماعه هذيك نتاعي وقتها نذكر اللي دونك قعدت كان عندي هاجس على بناتي وقت اللي كانوا دوم اول نهار اما هما شايفين
1: على ذاك مهم كل النهارات الاولانيين بالنسبه للصغيرات راهو من خلال اطار تربه ونحييه الاساتذه والمعلمين اللي رجعوا اليوم يخدموا هما بيان سور، ولكن مهم جدا الاحاطه وكيفيه التعامل مع صغيرات لأنهم جايين من أوساط مختلفة من بيئة مختلفة من وضعيات اجتماعية مختلفة. فأنتم المعلمين صحيح وش تعطيهم أحسن ما عندكم اللي هو القراية متاعكم، ولكن كذلك دور المربي مهم جدا جدا لأنه الصغير ذاك في كلفتك الأستاذ ولا في كلفتك التلميذ المعلم. شكرا.
0: والأستاذ راهو كيما هو يغرم ويوصل التلميذ فما زاد الأستاذ اللي عنده دور تطور في الابوندون سكولير.
1: مالوغوزمون. يلا ميرسي بوكو شكرا ليك سليم بوسفاره. كانت هذه نهار من نهارات. بعد شوي نستقبلوا ضيفتنا الفنانه المختلفه ربما حتى الفن نتاعها اللي تقدمه ما يشبهش الحاجات اخرين. باش نسمعوا اغنيه بصوت غاليه بن علي اللي باش تكون ضيفتنا ونستقبلوها في الانترفيو
4: في نهار من نهارات.

0: هذه غالية بن علي غاضبا. احنا الانترفيو متاعنا ما فيهش غضب ولك في برشا هكا بونيمار. مرحبا بك غالية بن علي.
1: يعيشك.
0: سعادة باستقبالك ديما. انت فنانة مختلفة هكا تقديمي ليك. دونك تعبر على حالة فنية مختلفة. غناء، تمثيل، رسم زادة. دونك ما تحبش الكليشي، ما تحبش التصنيفات. انت ما تحبش كون يقول عليك مغنية ومطربة، تقول انا نحكي في حكايات. هكا ما
1: انا بدي خاف نخاف نصنف نفسي. ما انت
0: علاش شو نخاف؟
1: خاطر كي تصنف نفسك كهو فات الحكايه. مادامك كل مره تتلوج على حاجه جديده، مش تلوج حتى، كل مره تقول لا مازلت، ما كانك وصلت للشط وتقول لا مازلت يلزمني نكمل كهو. مش نوقف هنا، مازلت يلزمني نكمل. ديما فما حاجات جديدة يزمك تجري وراها وتلوج عليها.
0: ولكن ممكن اللي يشد الانتباه أنه غالية وقت اللي غنيت حتى لكبار المطربين، الناس حبوا هذا حتى في مصر وحتى في بقية الدول اللي تغني فيها. غنيت لعبد الوهاب حبوك، غنيت لأم كلثوم حبوك، غنيت جد صغيرة.
1: فما اللي حب وفما اللي كره.
0: اي اكيد هذاك. فماش اجماع
1: وكره كره، فماش في النص
0: اكيد. بون،
1: فماش حاجه كلي مش مفهومه ياسر. معناتها واللي ما حبوش هذاك، خاطر انا بيدي مثلا ام كلثوم نسمعها، كان من ام كلثوم نسمعها من حتى حد.
0: ما تحبش اعادات ناس تقول لك انا نغني لام كلثوم تكريم لصوتها؟
1: لا، نحب نسمع وشنو التجربه، نحب نسمع شنو هو اجتهاده ام كلثوم، نشوف قاعد ينقل بالضبط ولا قاعد
0: يلامبروفيز وحده.
1: وشبع بك ام كلثوم وطلع حاجه جديده مثلا، خاطر هي مدرسه مش
0: طبعًا.
1: مش بركه. لا، نحب تجارب الناس، نحبها برشا، نتعلم منها برشا تجارب الناس الاخرين. نحب الحياه كلها تجربه ديما.
0: ولكن انت شكون شنو يشدك لانك تعاود الاغاني هذيا يعني في حفلات؟ جمهور يطلب؟
1: لا، كيف عودت ام كلثوم كانت مدرسه.
0: شو عودت مثلا؟
1: الاطلال اللي هي نعشقها من صغيره، نحبها رجعت لها خاطر في بلجيكا في اوروبا وقت اللي بديت مشواري الفني اللي هو بدا.
0: وانت تعيش غادي اليوم؟
1: وانا نعيش غادي، بدا في بدايه الموسيقى العالميه. كان مطلوب مني برشا حكايات، وانا ديما وانا نجري هاي موسيقى من هنا،
0: تجارب
1: موسيقى
0: مختلفه
1: من حسيت اللي انا بالك شي ضعت، قلت خلينا نرجع للدار، نرجع للمدرسه، نرجع لام كلثوم.
0: وربما هنا ترقى هكا شويه راحه من خلال
1: لا وترجع تفهم تفهم. لا، انا جايه من هنا توا نجم ننطلق مره اخرى. ياسر مهم نراجعوا نفسنا ونرجعوا للمدرسه.
0: احنا نفرحوا برشا كي تكون موجوده في تونس. دونك عندك كانت تجارب عديده، مهرجان كارتاج 2019، مهرجان المدينه 2025، دقه يذلي 2024، حاجه هكايا. ولكن في كل مره ترجع عندك الجمهور اللي هو يحبك ويشوف انه انت تقدم في مشروع مختلف، مشروع فني زاد كبير ترجع به مع الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله. 20 نهرا. البداية كانت في جيبس، يعني تقريبا في أول الشهر كنت في جيبس والبحر الأزرق. دونك باش تقدم ربما، هل ممكن البادرات الأولى متاع المشروع هذا كما كنا قبيلة في الأوف، قلت لي مش بشرطه نبدأ من قدام مسارح، نجم تكون بأتوليه صغير ويتطور ويولي مشروع فين كبير.
1: هو برشا من المشاريع بدأت في تونس. أنا تونس ديما نجي، أما نقولش ديما لي أنا هنا دارنا.
0: مش
1: نقول هاني
0: زيارة عائلة،
1: مش الجمهور. لي أنا روحت للدار. يهم الجمهور كثم حفلة ولا ثم حاجة
0: فنية.
1: دونك أما فما برشا مشاريع، هذا مشروع مهم برشا، بدا بالواتساب بالكلام بالمراسلة كهو في 2023 جوست بعد في نوفمبر 23. وأما شفنا بعضنا مرة أنا والشاعر إبراهيم نصر الله في عمان، شربنا قهوة بركة باش نحكيو معناتها
0: بداية تعارف.
1: إي هكاك. وأما تونس 10 أيام مع إبراهيم نصر الله في تونس، وفي استضافة مهرجان أثر الفراشة اللي فيه أدباء من تونس ومن ليبيا ومن العالم العربي الكل جاوا هذيك تظاهرة مهمة برشا في جابس، وواحدة أخرى في البحر الأزرق أخت سنتر اللي هو هنا، اللي هو زاد عنده جمهور خاص ينجم يسمع ويستحمل
0: ويحب
1: ويكتشف حاجه كيما هكا. وكنت بصراحه كنت نجرب في الجمهور هذا، نجرب فيهم حاجه جديده. هو المشروع هذا عباره على فيلم غنائي وموسيقي وحكايات.
0: شو معناها كي تقول فيلم غنائي؟
1: فيلم معناتها كل قصيده نغني فيها ليها حكايه، والحكايه هي اللي نحكي فيها، مش نغني الاغنيه باهي، اما اما اما اللي داير بالاغنيه الحكايه، كيفاش هو يحكي في حكايه علي هو في فلسطين، انا شيمني فيه في كلكو بار كلام، طريقه كلام شيمني في انا اللي في تونس كيفاش هذا ينجم يوصل لي ويمسنيك، انا اللي في بلجيكا او في ما نعرفش كيفاش هذا ينجم يكون قضيتي انا، يعني مش تعاطف هو قضيتي.
0: خنقربوا شويه ممكن التصويره من الناس، يعني هو العرض اللي قدم في جيبس او قدم في في في البحر الازرق، يعني العرض عباره على شنو؟ يعني كسكو فما سينوغرافي، فما اخراج، ضاء، اضواء وغيره.
1: المره هذه كان ثم افلام، كان ثم دي كليب، مش كليب، افلام فنيه لكل الاربعه ولا خمسه اغنيات. انا نغني سوغ بلاس كاينه، هو كاينه الفيلم صامت وانت تعمل في الموسيقى لي دونك في في في في جابس، ما كان ثم حد، ثم الاعلاميه امانيه ابو العريس كانت قدمت قدمت ابراهيم نصر الله، اما من بعد زاد قرات زوز نصوص انا كتبتهم. هو قرا قصايد نتاعو، هي قرات نصوص انا كتبتهم، انا حطيت دي فيديو وعملت ميوزيك الكترونيك وغنيت والجمهور تبع بصراحه.
0: قديش الجمهور اللي تبع حاجات كما هكا؟ كمان الصاله قداش يبدا فيها؟
1: والله نقول يمكن كان ثم 200 شخص. هو سي تري كمان، وفي جيبس بدات الحكايه مخر زاده كل شيء. هي تنجم تقول فما ماهوش جمهور كبير ياسر بور لو مومون في الحكايه،
0: ولكن هي بدايه مشروع فني.
1: انا مش طالبه جمهور كبير تو، طالبه جمهور جاي يسمع ويحب يخوض تجربه جديده ويحب يكتشف.
0: هذا يكفيك؟
1: هذا يكفيني، وجمهوري نجم زاد يقول لي شنو اللي حس، شنو اللي شاف، استمتع ما استمتعش، شنو هي مش فكره استمتع، هل فهم ما فهمش، شنو اللي تعدى شنو اللي ما تعداش.
0: انت غاليه، علاش معناها الستيل نتاعك، علاش تحب تكون مختلفه؟ شنو تحب توصل اترافير اختلافك حتى في طريقه لبسك سور سين؟ معناها انت ما تلبسش الديكرياتور، ما تمشيش باش تعمل شعرك عند انستيتيو، يعني الناس يحبوا الطريقه نتاعك وطريقه الحضور نتاعك سور سين، هالاختلاف هذا شنو تحب تتوري من خلاله؟
1: ما نحب حد شيء، ما حبيت حد شيء والله.
2: اللي يعرف غاليه يقول هي ذيك غاليه، معناتها ما بدلت حتى شيء.
0: لا انا نعرف هذا ولكن حاب تجاوب.
1: لا انا ما نحاول نعمل حد شيء، انا بالعكس كل ما جي نحاول نعمل حاجه، يقول لي حاجه حد اعمل هكا واعمل هكا، لا تعرف شنو هي لا ريشيرش لا جوستيس، لا جوستيس مش اكلي ديما تحب كاين ثم فريكونس هكا معينه كان تبدا فيها تبدا ديما صحيح، تبدا كل شيء ديما حقاني، وما وما وما ما ما ما تتعداش موجته، ما يقدامش، ما حاجه ديما كانك تلوج على الحقيقه ديما.
0: اي طبيعيه اوتنتيك،
1: هي هكا بدات الحكايه. انا عمري ما حبيت خاطر هذيك المهمه نتاعي، عمري ما حبيت نولي مغنيه، جات بالسيف وليت مغنيه.
0: سامي
3: انا سيف سناخ، سمعت برشا برشا برشا موزيك، خاطر نخدم خاطر برشا في الدار، قعدت ياسر نسمع الموزيك. جي ماركي حاجه، شفت في جينيراسيون 80-90 لي سين كانوا معبين في بلادنا، نحكي ما نمشي نحكي ايوه، لي سين الكل كانوا معبين، يعني دي بوتيت سين في لي فاك، في لي زونيفرسيتي، في لي سنتر كولتوريل، في اللي تعب ضيعناه هذا كل، ما عادش فما تو
0: كوميرسيال
3: توا تايلور سويفت ودرا شكون والاخر اكس، يعني كان مش شخص كيما غاليه اللي كيفيز وليت شي هذه لانيش توا في تونس. شوز كي امبونسابل راهو في التسعينات، راهو كي تبدا تحاوس في الحبيب بورقيبه بين ليتوال دو نور وبين لافنيو من تالي اتسترا،
0: راهو هذاك السائد
3: تعج
0: بالناس، صحيح،
3: يعني تخيل سيت تراس ال سوبر مشكله،
0: صحيح. باهي غالية، أنت واحدة من الفنانات اللي كنت ضيفات، واحدة من ضيفات مهرجان كارتاج 2019 في البرمجة الرسمية، شفت شوية كارتاج السنة، شكون جا فيه، شكون غنى وغيره؟ تسمع؟
1: شوية
0: يشبه لك المهرجان؟
1: والله كانوا الجمهور فرحان بيه، صح؟
0: انت مثلا اذا كان تقول المهرجان هذا في تونس يشبه لك، ترى روحك فيه كمستمعه كمتفرجه تحب تمشي تحضر؟ ابار انسى جانبك الفني،
1: ما نعرفش
3: وسا ديبون لشكون
1: هو باي ذا وي. هي
2: غاليه راهي عندها ان سيرتان ركول على السين كولتوريل التونسيه. ديما كي تسالها ما تحبش تدخل وما تحبش تعطي كان
0: تخاف منها السين الثقافيه التونسيه.
1: لا نحس فما ملل، نحس ملل قلتها بصراحه، نحس ملل كبير في البرمجه وفي الاغاني
0: في المهرجانات تحكي
1: كل شيء هذا كي قلت لك ما نحبش كي نوصل لبحر ونقول لي ما زلت ما وصلتش نحب نكمل. الناس كانوا وصلوا البحر وقعدوا غادي وقعدوا يعاودوا ويعاودوا
0: يعني انت بالنسبه ليك ما هوش عادي انه ترقى
1: ياسر فديت
0: انه ترقى ماجد الرومي مثلا
1: محليها ماجد الرومي نحضر لها مرة
0: أما تكون موجودة في 95 وفي 2001 وفي 2007 وفي 2015 وفي
1: فما حد يعني أي فما حد داخل وميد الحناوي سامحوني محليها ما نحبها وكل شيء أما مش كرتاج مش توا مش نعرفش
3: علاش ما نعملوش لا ديكوفيرت. علاش الجمهور ولا رافض لا ديكوفيرت نيوفوبيك توا
0: شكون قال رافض؟
3: خاطر انا نعرف خاطر في المهرجانات لا لا لا كي صار انا جي كوفير با مال فيستيفال تاع كارتاج وحمامات اتسيتيرا نشوف كي يجيبوا
1: حمامات
3: خاطر عندك الطابع هذاك العباد اوفر
0: العباد تجي
3: العباد تجي اما حمامات
0: تكتشف زاده
3: 1000 عبد حمامات خلينا زاده اون كومبار 1000 عبد حمامات ال 10000 تاع كارتاج كي يبدا عبد ماهوش معروف اما هو تخي تخي ما نعرفش انا دويف اللي عم فيه مش معروف خاطر كارتاج تلون بالجماهيريه تلون بالمعروف تلون
0: بال... متزين هكا وهكا
3: انا انا انا امنيتي انه يكون ثم منهج من السلطات من وزاره الثقافه من اللي هو اللي الفي ديكوفير لي جون يعني تسنس حتى الموسيقى اللي تعديها وحتى السينما وحتى الوي
1: المهرجان
0: وهذا هو مهامه اصلا
2: لا وهذاك علاش لي بتي زيسباس اللي انت مشيت لهم وغادي لا ديكوفيرت معناتها والثنايا جدد نتاع الموسيقى تلقاهم وغادي تلقى العباد اللي تسمع اللي بعد كي في لا ديفوزيون باش عباد اخرين تجي وتسمع.
1: اي وانا شوف انا 2019 تجربتي في كارتاج في كامام 8000 بيرسون والله العظيم نحس كاني راه فيهم واحد واحد سي اوسي انتيم كا دون اون بتيت سال حسيت علاش خاطر ذاك الجمهور اللي جاي ترى شو اللي ما عرفش غالبا بن علي مش
0: اي معناها سي ان اكت فولونتير يعني
1: حاجه سي 8000 بيرسون كي تي لا بور موا وانا نغني ونعمل هكا ونتفرج وما نعرفش
0: قالوا لك غني ام كلثوم ما حبيتش
1: لي غنيت الفيلا ولينا غنيت حاجات باش تفرحهم
0: سي تي بيان سي تي بيان
3: سي مانيفيك شو سي تي بيان
1: بيان
3: سي بيان سي تي
1: بيان سي تي بيان سي تي عملت مي مانون جو فو بلو كارتاج بلو جامي خاطر كل عام كي نشوف لي كومونتير نتاع الناس دوفيس كارتاج الناس تتولي مهبوله الناس دوفيس شكون وشكون تجيب لازم يكسروه لازم ومش شكون الجمهور هذا اللي هكا يكسر ديما ما يعجبش
0: الجمهور زاد
1: هذاك الجمهور الحفلات مليين شنو جو كومبرون با
0: باهي نكمل معاك الوقت خاطر ابراهيم نصر الله الشاعر الكبير شنو شدك في القصائد نتاعو؟ شنو شدك في قصائد ابراهيم نصر الله باش تغني له وتبعث له وتلحن له؟
1: اول قصيده مثلا شدتني هي اللي حطيتوها اون لين توا اللي هي وغاضبا انا نكره حاجه اسمها الغضب يعني هاي. ومتكبر عليه وما نعرف شنو لقيت طريقه من ليه صح ياسر الغضب كيف يكون باش تمس حاجه مهم من حاجه اساسيه في اللي هي الحريه اللي الحريه تظهر كلمه كبيره ياسر مبتذله وكل شيء ما مثلا يقول لك وقت اللي زهره صغيره في بلادك ماهيش ما تنجمش تحميها فهمت وغاضبا عليك ان تظل كيف انت تعيش في عالم ما ثماش فيه بلاصه ليك انت ماكش موجود فيه الشمس والنجمه والواحد وكل مذبوحين ومحطوطين من نحوهم لك وما فماش بلاصه للخيول باش تجري اساسيات حاجه تمشي في شارع الشارع ما فيهش مدى الظل اللي هنا ماهوش ليك وماهوش للشجر الظل موش اقل الطريقه اللي كتب بها
0: هي اللي تشدك أي اكثر
1: وهو قضاياه زاده اسمع ما نحبش انا القصايد ياسر اللي يبداو فلسطين تاع التطبيق
0: أي.
1: حتى كي نمشي هاني ماشي لفلسطين باش نعمل المشروع هذا توا الشهر الجاي
0: في رام الله
1: اي من تونس من جابس لرام الله كي نمشي غادي عمري ما نغني اغاني على فلسطين حتى شيء يحبوا هذا الشيء يحبوني كي نغني صوفي كي غنيتهم كلثوم غنيهم معايا قالك فرح.
0: علاش بالنسبه للاغاني اللي هي تتغنى بالقضيه الفلسطينيه يراوها رياء فني يعني؟
1: لا يقول لك يزي ما انا كل شيء نعيشوا فيه وديما الغد نسمعوا
0: مش محتاجين اغاني
1: موجوده. يجي هنا يجي هنا يجي نلقاو فيك باي ونضحك ونفرحوا. شعب يحب الفرحه.
0: العرض قاعد يتطور. العرض يعني قاعد يتطور تتزيد حاجات
1: بيلبسوا تونس تطور.
0: دوك ما تراش روحك في مناسبه فنيه كما ايام قرطاج الموسيقيه مثلا تناسب برشا موسيقتك؟
1: تناسب كان ثم مجال علاش ليه؟
0: لازمك تقدم دوسيات كونديداتور ولا
1: لا؟ ما نعرفش نقدم دوسيات. انا ما عادش عندي مانجمنت وما عادش عندي الشيء هذا الكل. تحبوني يجيبوني من العالم اجمع يجيبوني يكركروني باش نجي نعطيك غالبا عليك كمان اوجوردي مع عمري 58 سنه مانيش باش نقعد نعمل في دوسي اليوم والله العظيم. ما عادش عندي وقت. ما عادش عنديش وقت باش نجي نزور.
3: سامحني كايروكي اللي جايين توا غدوه ليله هو غدوه عملوا دوسي
1: مش هو ما تلقى محل
0: لا مش مهرجان دوسي بريفي هذاك
3: سوبوزون وكي جاو عملناه وعملوا دوسي
0: بريفي
3: ولا وتعمل لا وتعملوا الجو المهرجان
0: لا مش المهرجان
3: مش مهرجان
2: خارج المهرجان.
3: اليسا عملت دوسي؟
0: لا
1: لا شومون
2: لا هي هي غاليه راهي.
1: زاد زعما حاجه اخرى انك يخلصوني في تونس الفلوس يقعدوا في تونس ويخدموا توانسه ونشري بهم حاجه في تونس. وفي مصر كيف كيف يخلصوني في مصر يقعدوا في مصر خاطر نعرف ثم بلدان يلزم الفلوس تقعد لناسها تخدم ناسها
0: ولكن ولكن النجوم هذوما معناها لي مانجر معناها لي زامبريزارو اللي يجيبوهم هما يقدموا ملفات راه
1: اي فوالا اي
3: يكلموهم زاد يكلموهم زاد. انا مون افي ثم اون باز ما لازمش تضيع. انا جو بارل جلوبالمون على الفن لو سالو دو لا نوفيل جينيراسيون. راهو ولادنا اذا كان انا جو سوي با سنسيبل الغاليه وكي نطلعوا في الكهرباء نحس بنتي درا كيفاش نحط لها غاليه بن علي خاطر نعرف صوتها الفا فيغ سا شنو هو الصوت هذا وتحكي بالتونسي بالعربي ومدري شنو وكل شيء وليموني اللي غاروا مني اللي هي اونترينونت اتسيترا نوليو نضحكوا نوليو كيفاش نعديوا المشعل كيفاش نعملوا اذا كان
0: من خلال وجود فنانين هكا
3: واللي كان مش لا مي مي لا ترانسميسيون لا ترانسميسيون لايف
0: لازم تكون موجوده.
1: باهين
0: لي زاتوليي نتاع الريفليكسيون للابداع والانتاج الفني وكذلك المحاولات مع كبار الشعراء والاعمال وتمشي لبلدان عربيه معناها لنيش المعينه اللي تحب الموسيقى هذيا. ولكن تتصور روحك في حاجات كوميرسيال تجاريه؟
1: انا نحب الحاجات هذوما. انا كنت نكره حاجه اسمها شعر. اليوم وليت علاش مهتمه بيه باش نبسطوا شويه باش يوصل لنا شويه لينا احنا باش ما يبداش فكل اللي نيش هذوكم الكوميرسيال ماذا اي كان يخدم اللي نعمل فيه دونت كونتكست لا مثلا ما عنديش مشكله
0: مثلا مثلا
2: سامحني غاليه رايك كنت تريز اوفيرت لي بروبوزيسيون اخي فما شاعر من القصرين هذاك اللي بعث لك بعث لك شعر
1: مازال ما وفاتش الحكايه مازال وعلي بن ناجي وعلي بن ناجي زاد الشعر بالعكس جايه راجعه عني في الجنوب انا الجنوب راجعه الجنوب باش نخدم على حاجه تونسيه
0: من جنوب
1: هذا ديكليك صار لي وقت في السيده زينب في في
0: في
1: في ماي غنيت في بقعه هكا بحث السيده زينب الشوارع تقصت الناس جات اللي ورايا واللي قدامي واللي يحط لي في غطاء واللي يجيب لي فيه بسبحه واللي اسمع طار طرنا طرنا طرنا معايا زوز مدحين لا ريبيتيسيون لا شيء اللي جيز طبلة بلاش فلوس الناس كل شيء اسمع طارت اللي جاني من السعوديه قال لي نحب هذا في السعوديه قلت له امبوسيبل جيب السعوديه ويجي تفرج فيها هنا اللي من تونس امبوسيبل جيب توانسه وشوفوها هنا باكونتر يمكن نعمل حاجة في الجنوب قاعدة نفكر فيها بالبداية مش فكر فما فمشيت توا ديغني من مطماطة فما حاجة خاطي هنا نعمل حاجة في تونس يولي يجي ويشوفها في تونس ما تنجمش بابا يا فما حاجة أنا ما نحضرش في تونس أنا كيما نحضر في مصر كيما نحضر في بقعة أخرى
0: في مصر شكون يجيك؟
1: الناس كل
0: وين تغني؟
1: كل بقعة
0: مثلا أكبر مسارح مصر اللي غنيت فيهم شنو؟
1: بون القلعة قلعة صلاح الدين 20,000 بيرسون ويجيو ناس ويقولوا لي البوليسية يقولوا لي جمهورك كيف يجي لا يخلي وسخ لا يصير تحرش لا الناس تتغشش يبداو قاعدين لتاني فماش بلاصة ويتفرجوا في ليكرون
0: شنو تغني لهم؟
1: أورغانيزي باغ لوبيرا
0: لوبيرا
1: دو القاهرة معناتها حاجة بلدي
0: شنو تغني لهم؟
1: كل شيء عربية فصحى على الأخر نغني أنا نعمل بجو انا اللي نغني عبد الحليم نغني من بعد الحلاج
0: تغني جويني مثلا
1: ليموني هذيك هي اللي يموتوا عليها خاطر يطلبوها ياسر نولي اوكي به جبر الخواطر قال
0: انت فنانه ما تحبش الفلوس
1: لا ايش خاصني يلزمني فلوس باش نكمل اما انا ندفع من مكتوبي باش نعمل حاجات سي فري سي سافو لا بين
3: بلتو هي فنانه تحب الفن اكثر من الفلوس
1: اي لا ان توكا ما يلزمش الفلوس تعرف وقتاش نطلب نطلب فلوس بالدي بالدي وقت تبدا حاجه ما تعجبنيش ما نقولش لا
0: ويوافق عليك كمان
1: اي اما نبدا نقول عليه يا ربي عليه ما خاطر حاجه ما نحبش نعملها بالسيف يلزمني هايكا ما يمثلش هذاك يدفع الحاجات اخرى
0: ما تحبش تعمل فلوس من الفن
1: نحب نعمل فلوس من الفن
0: شنو لازم
1: اما شو قول لي
3: اما شو تعمل بهم
1: بلا
0: طور بهم الفن
1: اللي نعمل فيه جو ريانفيستي
0: ريانفيستي في الفن
1: اه وي تعرف تعرف انا جي انفستي توت ما في في الفن سكي فيك اجوردي مانيش نشري في دويات مانيش
0: الحمد لله الحمد لله
1: اي بالمجد مانيش معناتها مانيش ديبريمي مانيش نشري في حاجات ما حشتيش بيهم باش نجم نكمل شيخه وين نمشي تجيني هدايا تجيني ما قلت لك الحفله هذيك عملتها بلاش بجتني هدايا ما تخلص الحفله هذيك ثاني وثالث وان بلوس بعد الحفله هذيك تحلت لي ابواب عمرها ما كانت محلوله قبل اسمع
2: غاليه دايرين بها الارواح الجميله
1: والله بالمجد وتجيو في تونس توا فما اللي يسمعوا يبداو راهم من غادي هاو باش يبداو يهبطوا عاد في نعرفهم ونجم نقول لهم ما حبرش حكايات باش الشيخ عليهم انا توا ما عادش الناس ما عادش يصدقوا بالحكايات هذوما انا باش الشيخ عليهم خاطر ريت وشفت شنو مش
0: التمثيل انا شخصيا وقت مشيت شفتك في في في في تجربه سينمائيه
1: فتوى ولا على حالة عين
0: زوز اكتشفت يعني عندك ان بوتنسيال ممثل علاش تخليت عليه الكاسكيت هذه
1: ليه ما جاتنيش مشاريع تخليني نجم بلجيكا يجيني حد يقول لي باش تمثل ام تيروريست ولا ام ما نعرف شنو نقول له برا امشي كمل ثنيتك ديما عربيه ما عرفتش قلت له جو سوي بلج ومنظري ماهوش عربي نجم نمثل محاميه نجم نمثل جوج نجم نمثل
3: اي حاجه
0: ما تحطنيش في الكليشيه
1: ما تحطنيش في الكليشيه هذاك وفي تونس يعطيوني ادوار تفتق معناتها نائبه في المجلس تأسيسي ولا شو اسمه زعم بيه دور بيه ولا
0: ممتاز على حالة عيني مثلا
1: بس عليها على حالة
0: عيني ممتاز
1: ايه ومواضيع حلوة برشا وانت تجي تعطيني حاجة باش تكبلي ساعدي علاش وتساعد الأمهات اللي كيفي
0: هنا ممكن تطرح المشكل متاع كيفاش الناس اللي هما جايين من جذور عربية إسلامية أو إفريقية وغيره ينجموا يفرضوا الفن متاعهم في العواصم الأوروبية ما يقعدوش يغنيوا في الحاجات اللي هي يجيوها كان المهاجرين اللي هما يسكنوا غاز
1: أنا ما جيوش مهاجرين اسمع شو أقول لك أنا تجربة جاتني مرة في ألمانيا غنيت في كنيسة حتى ما فماش صوتي تراج حتى شيء غنيت حاجات بالعربية الفصحى جاتني مرأة عزوزة وما نفهمش الألماني أنا عنقتني جيش القلب على القلب ولا ليه قالت لي في وضني أراني ما فهمتش حتى كلمة من اللي تقول فيه ما نفهمش العربي أما راه وصلني أي وصلنيش أنا كلامها بالألماني وفهمته
0: لا
2: انا اول حفله حضرتها الغاليه معناتها حفله تري ريستراند في باريس وقتها في 2019 وكانوا اكثرهم المان ومن هولندا وكل اكزاكتومون نفس الشيء اللي تحكي فيه مش فاهمين حتى كلمه ما تشوف العباد
0: الموسيقى يعني لغه عالميه
2: دخلت معاهم معناتها سي امبرسيونون
0: انا معني في توسيع المشروع هذا شنو لازم يفما دي بارتنير دي سبونسور
1: انا مشروع انا هو
0: المشروع نتاع غاليه مثلا
1: المشروع غاليه
0: في باريس تغني في روما تغني في مدريد ولكن قدام جماهير كبيره في دي نعرفش انا في ارينا في حاجه معناها
1: ليس صارت حاجات حلوه برشا في اب في لارموني دو هامبورغ في 4000 بيرسون لا شو اسمها الاخرى هذيك اللي في باريس لا سيتي دو لا كولتور زاد 4000 بيرسون اي جي جوي دون دي تري كوم سا
0: باش تصنع النجم كيفاش غالي باش تصنع النجم
1: يكون عندك يا ولدي النجم معاك ولا مش معاك
0: ما امنا بهذا
1: اي اسمع ديمك تعمل في حاجة الناس تحتاجها
0: وانت تحبها
1: انت تحبها انت بالنسبة ليك سا دو سونس توا تشافت ما شافتش هذوك مرزاق اللي وصل لها صح علي اللي ما وصلش ما حشتوش بيها جو كخوان سا مي عملت حاجات كبيرة قلت لك انا نسيت عندي صاحبتي مصرية كل مرة تفكرني راك عملت وراك عملت
2: انت تحكي في غنايتك اما ما تحكيش على روحك معناتها عمرها ما تعمل كوميونيكاسيون ساعات نقولوا اختفيت وهي قاعده
1: انا نخدم انا كل يوم اللحن غنيه ولا
2: معناتها عندها اون ماتير اللي تنجم تعمل عليها
1: اكزرسيس مخي انت معناها سمحوا لك ما نعرفش
0: انت تقول عامله جو المفروض انك ما تكونش عامله جو
1: انا نحب ان جو في بيان نعمل جو مع الناس الكل مش مشكل نخرج الجو الكل اما بوغ لو مومون لقيت اني لازمني عامله جو مع نفسي ولا مع المقربين باش نجم نكمل خاطر العالم ياسر مهبول ياسر اغريسيف ياسر يخرجك من الجو اللي انت فيه يستنزفك طول الوقت معناتها سي احنا مانيش مبرمجين باش ناخذوا المعلومات اللي نشوفوا فيها كل
0: اللي هي برشا
1: مانيش
0: مبرمجين
1: اي وكا الاي اي كل نهار كامل تطلبوا حويجه هكا يعطيك هكا بالعاني باش يغرقك هذيك مانيش مبرمجين هذا الكل
0: انت عامناول مثلا فما ناس كي جات غنيت مي فاروق في كارتاج قالوا فما غاليه بالعلي تنجم تغني سمعتوا هذا
1: اه بون ولا حلو انا شي تري توشي وقت اللي ينجم مثلا يكومبار ا كلكان دو فينالمون كي شونت دو كلاسيك يقول لك اي غالي تنجم مانيش مهتمه ياسر بالكلاسيك قلت لك مدرسه رجعت لها خذيت منها رجلت روحي رجعت هكا روحي هكا شويه ومشيت بالعكس انا تنجم تقول لي انا تعرف سماني فيليب كاترين اللي هو من اكبر لي جيتاريست جاز عمره 84 سنه ولعب مع تشيت بيكر وكل شيء يقدم فيا الواحد صاحبه ما يعرفنيش بالكل باسيز زاد اخويا نسيت اسمه قالوا شي از The Aretha Franklin of Carthage. Yeah, Baba. التونس والعالم العربي سافو ريان دير. مي Aretha Franklin شنية؟ الروحانيات والجوسبيل والتخميرة والواحد متاع كارتاج في أوروبا ضربت. نجي نغني دون ان تروك هايبر كلاسيك يقول لك Aretha Franklin. صحيح. ميشيل نيويورك. لاريتا فرانكلين دو كارتاج قلت توا عندي مشروع اسمه ريتا فرانكلين
3: معناتها
1: نمشي ما يهمني في شيء شكون اللي جا تو نجم نغني معاه هكا بنت بابا الله معناتها
0: شكون يشبه لك غاليه تنجم تكون معاه في ديوات انت
1: في ديو ما نعرفش هذاك القلب يختار اما انا مثلا في البلو كلاسيك انا مثلا بيا نهار هكا نهار بلاده مع امينة فاخت نحبها برشا ونحس عنا الهبلة سهلة أه؟ على خاطر ما مش متصنعة هي
0: تصور تغني معها غنيتها ولا أقرب لك شنو
1: لا أنا بشكل نحفظ في غنيتها
0: أقرب لك
1: شكون أقرب لي
0: في أمينة فاخت شنو من ريبرتوارها أقرب لك
1: مش نقعد وهي تقول كلمة وأنا نجاوب ما نعرفش شنو بالنجم غنينها بالعربية الفصحى نجاوبها بالعربية الفصحى تقول يزم البلادة وتقولها بالغناء الغناء هكا الغناء حياة
0: تعرفها قابلتها اقترحت عليها
1: جمي أنت شفني مع حد
0: لا
1: شوفني من غني مع حال
3: اسمع عندي صديقتي تو بعثت لي ميساج الريزوم غالي قالت لي غاليه بن علي مصبوبه صبه واحده محلاها يا اخو فهمت سي سا لوثنتيسيتي نتاع فنان خاطر بالحق خاطر تخيل تبدا تعرف البروتوكول وتسربي فيا في اللي نحب نقوله واللي تحب تسمعه ودرا شنو
0: من لا لا ولكنها مختلفه هي
3: فيف لاغ فيفون للفن نمشي نتفرج اخويا نمشي نتفرج العبد بالحق مش اي ونيميريك وديجيتال
0: غاليه
1: الموسيقى بيو وين موسيقى بيو
0: في حياتك الفنية كانت فما إنسانة مساندة ليك ديما واقفة معاك تحضر حفلاتك اليوم ماهيش موجودة ربي يرحمها يعني الأم مدام نجاة دونك ولكن هذا كيفاش خلى عندك بلاصة يعني نعرفها تحضر معاك في برشا بقايا معناها وترافقك وتحب فنك
1: اللي توا ناقصني ساعة أول حاجة هي اللي علمتني الغناء كنت صغيرة نبدأ نغني في حاجة تقول إيه جاني اسمع مش هكا قالها مش مغني حد شيء فهمت اسمع كاو فنانة على الأخر تقولي اسمع بالكدا من الهندي الغنيات الهندية الغنيات العربي ديما كانت اسمع علمتني حاجة مهمة برشا اسمع الغناء الموسيقى كل شيء ما هوش حاجات تقراها ما هوش حاجات جي من مخك هي تسمع شنو اللي الموسيقى اللي هنا ما تسمع كل شيء وتقدسها تسمع تنصت الدنيا الحياة في الدنيا هكا في الشارع تنصت ديما تشوف وتسمع اللي وهذاك سي سكي فا تو غيدي وتسمع قلبك وتسمع كل شيء من بعد عاد تشوف السمع اش فيه. اما امي بالمجد هي اللي اول وحده وعلمتني وتابعت مع لمشيت للمكتب لحتش ما قريتش موسيقى ما قريت شويه وقتها في البروميير اني سيكوندير ومن بعد مشى كنت في زرزيس مشى المعلم نتاعنا سي فيني ما عادش اوكين شانس.
0: شو تتذكر من اللي قالته فما جمله معينه مثلا
1: امي ليه اسمع عندك في القرآن يقول لك اقرا وهي تقول لك اسمع ذاك القرآن تاع الموسيقى اسمع ومن بعد ديما صلح اسمع عاود اسمع. امي تحبني في حاجه واحده ديما تقول لي غني المواويل تحب المواويل برشا. واخر مشروع قعد لي هنا هكا كان المفروض يتعرض له لو 8 اكتوبر
3: 2023
1: كان في لا سيتي دو لا كولتور وكان رباعيات الخيام بطريقه غاليه بن علي معناتها جبت ايرانيين باش يدخلوا في الحكايه ونحلوا الرباعيات على حاجات اخرى اي لوركستر ناسيونال التونسي اللي عملنا خد امي حضرت للبروفه تبكي وقالت لي وكيف جات وما صارت الحكايه قالت لي قبل ما نموت نحب نشوف كل مشروع هذاك. المشروع هذاك سمعته لها خاطرين سجلته في بلهيش سمعته لها شغل ليد مور قبل ما تتوفى وما لوك ما تحبش الله يرحمها ما تحبش تسمع صوت سمعته الكل وقالت لي توك هاو نجم نمشي على روحي. والمشروع هذا كمل اما مش مع الاوركستر ناسيونال كمل مع الايرانيين وعندنا اون تورني في كندا توا ان ديسمبر اون تورني دو 10 جور.
0: انت كل التمنيات بالنجاح لك غاليه بن علي فنانه طبعا فنانه ينطبق عليها الاسم هذايا مختلفه وكذلك هكا كما قالت المستمع السامي دونك هكا مصبوبه صبين هذه حاجه ما عادش نلقاوها ياسر لانه اليوم كل شيء محسوب. انت كل التمنيات بالنجاح في مشاريعك الفنيه هذا المشروع اللي انت قاعده ماشيه فيه يتطور ان شاء الله ونشوفوه في ممكن يتعرض في مسارح اخرى في العالم في تونس زاده
1: في تونس لازم يرجع
0: وربما علاش لا مشاركه في ايام قرطاج الموسيقيه يعني هو فضاء لموسيقى مختلفه يعني نجم تكون بوركو با يعني
1: علاش عندكم تحفظات على
0: انا تعجبني انا ايام قرطاج موسيقيه لا بالعكس فيها
3: ربي انفيتي
0: عم ناول جينا جينا برشا فنانين من ايام قرطاج الموسيقيه برؤى مختلفه هذا اللي يعجبونا من برشا دول عربيه من مصر من اردن من برشا بلايص معنا
3: حتى درصاف حمداني خدمه كبيره
0: اي وقت كانت المدير
3: الى بوسي على الاخر صحيح بوركو لي جون يترجوا
0: صحيح. ميرسي غاليه بن علي ان شاء الله ترجع لنا في اعمال اخرى. مرحبا بك شكرا لكم مستمعينا شكرا مشاهدي جوله تي في. هذا صوت محلاه اسمه عبد الحليم حافظ يغني انا كل ما اقول التوبه. احنا غدوا نرجع لكم ان شاء الله في اونتي بوتيك في حلقه جديده على الساعة الرابعة مساء حتى للستة. موعدنا من الاثنين للجمعة في هذا الموسم الثالث. إلى اللقاء.

0: style rentrée, Belmax Box 5G. عندك اورانج
1: الصيف وفي وجات الرونتري وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا ن با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
2: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبورت كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبورت معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة إنفو سبورت المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبورت وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى دنيا أخرى
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة سبورت
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
5: مع اريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
6: اريدو طور عالمك
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبورت طبعا البدايه بمسلسل التحكيم مسلسل احتجاج على التحكيم الحقيقه متواصل منذ انطلاقه البطوله بعد الترجي شبيبة العمران نجم الساحلي نجم المتلوي المره هذه ياتي الدور على فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي منذ قليل راسل الجامعه التونسيه لكره القدم احتجاجا على تعيين الحكم الرابع حسام بالعريس لمواجهته امام نادي الاصفاقس المواجهه المؤجله باش تلعب نهار الاربعاء انطلاقه من الساعه وقال فريق الاتحاد أن الحكم هذا قام بأخطاء متكررة في تعيينات يعني السابقة وقت اللي يظفر الفريق الاتحاد طبعا موضوع للمتابعة الجامعة التونسية والرابطة حددت موعد المباراة المؤجلة للجولة الافتتاحية لكرة القدم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية 20 سبتمبر المواجهة باش تلعب بين اتحاد بن قردان ونادي حمل أنفا تعينت حكام الجولة الثالثة المباريات المؤجلة اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي في ملعب حي المطار سيف الورتاني كحكم ساحة وحمزة جعيد كحكم في غرفة الفار في ملعب طبعا مركب جرجيس ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري سفيان الورتاني كحكم ساحة وفرج عبد اللاوي في غرفة الفار ويوم الخميس طبعا يوم الخميس 17 سبتمبر نادي الافريقي الملعب التونسي هيثم الطرابلسي كحكم ساحة ودافيد سميث من سلوفينيا في غرفة الفار في المسابقات الافريقيه منافسي الانديه التونسيه في الدوري التمهيدي الثاني السويح الليبي الترجي الرياضي التونسي ترجي سافر ليبيا ماتش للثأر ماتش للتعويض بين تي بي مازامبي الكونغولي ونادي الافريقي الافريقي سافر للكونغو نادي الصفاقس يلعب مع امادو ديالو الايفواري سي اس اس سافر طبعا للكوت ديفوار وترجي الجرجيسي يستقبل ريال باماكو الماليه نهاية الأسبوع الحالي الموعد طبعا مع استئناف الرابطة المحترفة الثانية لنشاطها نهار السبت انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف محيط قرقنا هلال مساكن طبعا مباريات تندرج ضمن المجموعة الأولى هلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي سبورتينغ بنعروس مكارم المهدية مستقبل جابز جمعية مقرين ستاد سوسيان العائد للرابطة الثانية يواجه كوكب عقارب نجم الخليدي بعث بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين لحد في المجموعة الثانية كل المقابلات تتلعب على الساعة الثالثة ونصف أمل بوشم النادي القربي قواف القفصة اتحاد تطاوين سبورتينغ المكنين هلال الرديف أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف جمعية ريان الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية والقمة بين شبيبة القيروان وجندوب الرياضية نحكيو على سفيان بوفالي كان في مفاوضات متقدمة في الميركاتو الحالي في الصيف مع الترجي الرياضي التونسي رسميا يمضي لنادي الاتحاد الليبي اللي يدربه المدرب التونسي فوزي البنزرت ويلعب اللعبة معاه اللاعب التونسي مهدي القنوني هذا كل ما عندنا في جوهرة سبورت في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله
8: جوهرة سبورت جوهرة سبورت avec l'équipe sport

عبد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا في اوبن زون على جوهرة اف ام تي في، الموعد متاعكم اللي نحكيو فيه كان على رياضات المضرب، التنس، البادل وتنس الطاوله. رجعنا لكم من جديد في موسم جديد في توقيت جديد، ايضا كل اثنين من الستة للسبعة نتاع العشية ان شاء الله نكونوا ونحكيو معاكم بنفس الطاقه بنفس الشغف على أبطالنا، على المواهب التونسية وعلى كل الناس اللي تخدم وتنجح في عالم رياضات المضرب كل اثنين. دونك هذا هو الموعد، خليكم معنا من تول السبعة متى العشية. في حلقة اليوم نستقبلوا أبطال تونس في تنس الطاولة في كل الأصناف، النادي اللي هيمن ويهيمن على تنس الطاولة الوطني في الموسم الفارط اللي هو المضرب الذهبي البنزرتي الروب المعروف بالروب. أيضا نستقبلوا عن الإدارة الفنية لجامعة التنس السيد وحيد عليوة، إذن حلقة فيها الأبطال فيها الألقاب فيها الكواليس. معكم مهدي بالرافية كوتي ميكرو، يرافقني صديقي مهدي العيادي. خليكم معنا من توال السبعة على جوهرة اف ام تي في. وبالمناسبة هذه

0: شنو السر زعما وراء السيطرة المطلقة والهيمنة على تنس الطاولة الوطني؟ باش نكتشفوا الحكاية اليوم مع في أوبن زون مع المضرب الذهبي البنزرتي المشهور بالراب. نستقبل ضيوفي، مرحبا بكم في أوبن زون على جوهرة اف ام في الحلقة الأولى. سي عاطف بوغطاس، كاتب العام والناطق الرسمي للجمعية، مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة سي مهدي، ومنورين معكم في جوهرة اف ام، ويعطيكم الصحة على اللفتة اللي عملتونها معنا.
0: هذايا واجبنا سي عاطف، تشوفوا اللي تبعوا فينا على جوهرة تي في، تشوفوا تويكا في الألقاب ما شاء الله، كل الكؤوس الممكن حصدها جاوا بحذانا اليوم ينورونا في استديو متاعنا في جوهرة اف ام. اذا سي عاطف قبل ايضا ما جاش وحده، سي عاطف يحضر معنا زوز لاعبين، زوز ابطال نكتشفوهم شوي اخر. سي عاطف تبارك الله، هيمنه وسيطره على تنس الطاوله التونسيه، 7 ألقاب يعني الممكن الكل حصدته، بطولات وكؤوس، شنو هي الحكايه؟ اكيد الحمد
1: والله لله. هو قبل كل شيء معناها توفيق من عند ربي، احنا نخدمه. الجمعيه عمرها 53 سنه، فما التواصل في الجمعيه، فما عمل قاعدي من الصغرى، فما اطار فني لاهي بالجوار، فما كذلك اولياء لهيم باولادهم. لعبه كره الطاوله لعبه راهي نوبل برشا، وفيها برشا رابيديتي، وفيها ريفليكسيون، وفيها جو، دونك لعبه تناسب الاطفال، ونربيه في جيل معناها من رياضيين، والنجاح هو ثمرة العمل وثمرة المجهودات. دونك احنا نخدمه باش ناخذوا النتائج ونحصدوا ونمولوا بطبيعة معناها فنيا الفريق الوطني، خاطر 90% من الفريق الوطني لاعبين نتاعو في الذكور من المضرب الذهبي البنزرتي، وهذا فخر لنا كجمعية. وبطبيعة فما النتائج تحكي وحدها، دونك عنا لاعبين دوليين معانا في المضرب، عنا إطار فني لهي، عنا إدارة وراء الكواليس تخدم، عنا إدارة الجمعية، الهيئة المديرة، المسيرين، وعنا تراديسيون من سنوات 53 سنة الجمعية المضرب الذهبي البنزرتي يعني تخدم وباش تحصد النتائج، وهذا معناها طبيعي معناها نصور.
0: تبارك الله طبيعي، لكن ترى الراو أنه هيمنة نقولوها اليوم، يعني كنشوفوا 5 بطولات في الأصناف الكل مع زوز كؤوس والتعاملين الكيف كيف، ونشوفوا يعني خلي لي سؤال كلاسيكي، يعني هل هو قوة مستوى المضرب الذهبي البنزرتي الراب، وإلا ضعف غياب المنافسة خلينا نقوله؟
1: والله احنا ماذا بينا المنافسة تكون موجودة باش نجمو نحسنوا في الفريق. احنا قاعدين نخدمو، ما عندناش فكرة شنو الغير قاعد يعمل، احنا نخدمو وذكا تواصل في العمل سنوات، راهو ماهيش كل احنا كل عام أكيد. نخدو في النتائج هذية ونحصدوا في النتائج، وهذا كل ثمرة مجهودات قامت بها الهيئات المديرة السابقة والحالية، وخاصة فما نقطة مفصلية هي القاعة المخصصة لكرة الطاولة اللي من 2004 موجودة وإحنا خذيناها، وهي توا قاعة المرحوم محمود دغمان في بنزرت، واللي هو أب الروحي لكرة الطاولة.
0: معناها يعني تحب تقول أنه يعني لهنا تحكي على قيمة الانفراستركتور، يعني هنا البنية التحتية، يعني سبعة، يعني كتقول لي لهنا عنده قيمة القاعة اللي موجودة، يعني أمور بنية في أمور بنية تحتية وزيت ساتيسفي، يعني
1: هو المينيموم. إحنا ماذا بينا تتحسن بطبيعة، فما عمل يعني مثلا مع ناشي حارس للقاعة، هي دور البلدي هنا عنا إمكانية مثلا، فما سور يزمو يتعمل للقاعة ما تعملش
0: سيكوريتي،
1: يعني فما أحسن
0: يعني نجمو
1: نحسنو وإحنا راهو نخدمو باش الصغار يشدوا صحيح في اللعبة هذه. عنا أكثر من 50 لاعب، ونحبوا الأجيال اللاحقة باش اللي باش يجي من بعد باش تواصل في المهمة هذه. هو دور إحنا اجتماعي، دور تربوي، دور ثقافي ورياضي، دونك إحنا نخدمو على النتائج الرياضية والمدرسية، حاجتين نحبوا النجاح في القراية كما نحبوا النجاح في الرياضة، واللي منجحش في قرايته ماذا بينا ما يقعدش معنا، زادنا ماذا بينا احنا نحاولوا نخليه اللاعب الأهم حاجة هو الدراسة متاعه قبل.
0: يضحك أمير على اللي منجحش في القراية ويوسف زادنا باش نكتشفوا ضيوفنا اللي جيوا مع سي عاطف. السؤال آخر، الروب يصنع الأبطال وإلا فما شكون يجيكم حاضرين من جمعيات أخرين ولا كلها الصناعة؟
1: احنا نصنع في الأبطال من الصغرى، من اللي يبداو عمرهم 5 6 سنين
0: جاكم كل يعني
1: احنا ساعات
0: التكوين نتاعكم.
1: احنا شوف احنا عن انفتاح دولي، عندنا لاعب يلعب معانا ويحب الجمعيه وهو لاعب دولي من الجزائر، وتحيه باش معناها نسلموا عليه عن بعد ويتبع هو راهو اخبار تونس، سي سامي خروف اللي هو لاعب دولي
0: جزائري
1: يجي يلعب معانا عن حسن خاطر، ويجي بالبر ونستقبلوه، وعباره بنزرتي معانا وتونسي، وهو بالحق دعم

0: فريق وخاصة عنده خبرة معناها عنده خبرة ولعب معنا برشا منافسات دولية وكان عنده سورتو احنا على المنافسات الدولية اللي هي مثلا بطولة إفريقية لأندية البطلة عامين على بعضهم نخلطوا احنا الفينال وديما نهزوا نخلطوا البوديوم على الأقل معناها عمنا ولو خسرنا حرام الحق 4-3 في آخر لحظة خسرنا البارتي أما شرفنا تونس خاطر لعبناها في تونس ولعبنا زي قبل في ليبيا في بنغازي ووصلنا خسرنا 4-3 مع الفريق المصري المحترف وعنا لاعب البطل متاعنا وسيم السيد ربح البطل الإفريقي اللي هو ربح لأول مرة ربح اللاعب الدولي عمر عصر لأول مرة اللي هو 14 مرة شامبيون دافريك بطل إفريقيا أول مرة يخسر في تونس مع اللاعب وسيم السيد
1: وإحنا نحكي وسيعاتف على وسيم السيد دونك لهنا نستقبله أمير السيد اللي هو لاعب الشاب من المغرب الذهبي البنزرتي من الروب مرحبا بيك يا بطل هو شقيق وسيم السيد عسلمة أمير
2: نحن نشكركم على الاستضافة هذه
1: العفو لو كنت قدمنا روحك تقدم روحك للسادة المستمعين اش نجم تقول على أمير السيد شكونه أمير السيد
2: أمير السيد 16 سنة دخلت نلعب تنس الطاولة من عمري 6 سنين
1: من عائلة رياضية ميسيرش تنجم تكمل من عائلة رياضية
2: عائلة رياضية
1: الأب والأم ميسيرش عطينا فكرة لي أنت تنتمي لعائلة رياضية بامتياز أمير
2: أمي لعبة تنس طاولة سابقة
1: بطلة سابقة قول قول
2: بطلة سابقة جيم بكاهية وبابا هشام السيد كان لعب كرة القدم
1: ومدرب حالي
2: مدرب حالي
1: أحكينا كيفاش اليوم كشاب 16 سنة وبطل على المستوى الوطني وتشارك تبارك الله في بطولات ولقاوك ديما بوديوم أنت وشقيقك وكل شيء ترى يعني أحكينا على الأوبورتونيتي هذه اللي فات اللي أنت أون بلوس تقرا وتبارك الله عليك في القراية كيفاش يعني توفق بين القراية وبين اللعبة خاصة أنك نجح فيها اللعبة
2: كل وقت وقته يعني نخص وقتي للرياضة وقت القراية نترين على روحي والخدمة تجيب
1: باهي كي نشوفوا اليوم انت تنتمي للجمعية كما كنت نحكي في التقديم ونحكي مع سي عاطف انه المغرب الذهبي البنزرتي الموسم اللي تعدى 7-7 القاب يعني وديتوا ماذا بيك تلوج على شكون هكا تلوج شكون ينجم يربحك والا شكون ينجم هكا برشا نجاحات ما قلقتش من الالقاب
2: والله الحمد لله يعني ديما نحب نربح نجيب أتراحي كل نعاون جمعية ونحقق الألقاب
1: وكيفاش يعني أحكينا في الوسط المدرسي هكا بالنسبة لزملائك وكل يتبعوا في النتائج متاعكم يعرفوا اللي انتم هكا في الليسي في الحومة كل شيء فما معروفين أنكم هكا يتبعوكم كما رياضات الجماعية كما هكا شوية الفوتبول ولا غيرها
0: ثم متابعة سي مهدي مثلا وسيم السيد وقت اللي هو هز بطل إفريقيا تم تكريمه من المدير المدرسة متاعه معناها المعهد متاعه وحتى الزملاء متاعه في الدراسة كل يعرفوه اللي هو بطل دونك فرصة كبيرة كانت للأبطال متاعنا باش يقولوا راهو عنا قصة نجاح وتخلي اللعبة فيها أتراكسيون وذا هو سر من الأسرار معناها خاطر توا اللاعب الناجح يسافر برشا دول يمثل تونس ويهز تيتروات ويرفع ضربه تونس وفيها تصويره كبيره مسيانه
1: اكيد
0: دونك فرصه هي باش
1: حكيت على المدرسه وحكيت على التكريم وكل شيء كيفاش تتم الانتقاء ساعات يعني الصغار كيفاش اسكو المبادره من الاولياء يعني والا انتم تمشيوا للمدارس كيفاش يتم الانتقاء نتاع اللاعبين
0: هو تبدا بالقاعده يعني فما عندنا الاساتذه نتاع الرياضه اختصاصهم كره الطاوله فما ايكول في ديرال يبداو يختاروا بالمعهد ولا سورتو من المكاتب بيع خاطر صغار احنا ماذا بينا يبداو عمرهم 5-6 سنين سورتو 6 سنين العمر المناسب باش ينطلق في كره الطاوله نختاروا منهم معناها لاعبين يبداو يترناو فما اللي يتميزوا فما اللي يرخوا شويه فما اللي يلعبوا ريانكو باش يمارسوا كرة معناها كلعبة ماهيش كاحتراف يعني ما احنا نقولوا احتراف كمستوى جيد اما احنا بشوية المدربين يديتكتيو يعني يعرفوا انه البروفيل ايديال اللي باش ينجم يولي عنده ستيل دو جو باهي وخليه
1: ولات لهنا الخبرة تبارك الله 53 سنة ولا. فما دونك فما عينين ايه. كما نقولوا فما ليكتور صحيحة
0: صحيح
1: باهي قبل ما نكمل معاك امير اش تحب تقول لكل متابعين تحب تقول لكل الأبناء المضرب ذهبي البنزرتي تحب تقول لهم شنو بالفرصة هذه شنو تحب تقول لهم قبل ما نتعداو اليوسف بن ميلاد؟
2: تنس الطاولة اللعبة باهية برشا تخليك تساعدك في التركيز زيادة على القراية لعبة نظيفة نشجع أي واحد يدخل فيها.
1: انت فكرنا انك اقل من 16 سنه البطوله السنه اللي تحصلت عليها هي اقل من 16
2: اقل من 17
0: بطل تونس اقل من 17
2: والثالث في افريقيا بطوله افريقيا تحت 19
1: تبارك الله تبارك الله. كلمه الختام مش حاب تقول؟
2: نشكر عائلتي الكل اللي تشجع فيا و لي زونترينور اللي رينيوني الكل واللي يحبوني الكل.
1: واضح. يعطيك الصحة وبالتوفيق وإن شاء الله ترجع لنا كما العادة هكا بطل. أمير السيد قبل ما نستقبله يوسف بن ميلاد، النادي اليوم عنده الإمكانيات أسكو اليوم أوكي وطنيا نشوفه اللي كل شيء توفب يعني كل شيء، لكن باش توصلوا أكثر من هكا قاريا هكا دوليا شنو اللي ينقص اليوم جمعية كما الراب اللي هي مهيمنة كما قلوها حاليا وطنيا على رياضة تنس الطاولة؟
0: كما كل جمعية احنا نقصنا دعم رو دونك عنا الدعم المادي ناقص خاصة من التمويل العمومي عنا برشا ماخدينش تمويل عمومي عنا استشهار عنا شكون يعاون فينا بالطبيعة بأن بقدر الجهد يعني متعرف الاستشهار مرتبط بالعلاقات الشخصية أكثر وإحنا فرصة باش نشكر المستشهر متاعنا من غير ما نقوله اسمه ما هو يعني آمن بالحظوظ متاعنا وآمن بالجمعية وإحنا أعطيناها من نتائج في المقابل أنك يعاونوا فينا في المعدات متاعنا هي تتكلف غالية خاصة الركتات اللي يجيبوا فيهم الخارج ما فماش فورنيسور في تونس للأسف دونك يجيبوا فيهم وغاليين برشا لعبتنا الإشكال نتاعها هي غلاء ثمن المعدات الرياضية
1: التجهيزات الرياضية
0: الكور مفقودين الركتات مفقودين باش تلعب في مستوى بطبيعة عالمي معناها خاطر احنا جورات نتاعنا إكيب ناسيونال ويلعبوا في مستوى جيد حتى في عنا دو لاعب يوسف العيدلي بطل تونس في 19 سنة عمره هو صغير مشى لفرنسا توا باش يولي محترف في فرنسا ومشى يقرا غادي دونك هذايا هاو وصل للعالميه معناها خاطر وعنا بطبيعه اللي قبله هو سي وسيم الصيد اللي معناها وصل كلاسي في من 12 بريمير في العالم راهو في الصنف نتاعو في الاقل من 17 سنة حاجه باهي
1: سيبيا. نستقبلوا يوسف بن ميلاد. على السلامه يوسف.
3: على السلامه.
1: الصباح
3: عندول
1: أول مرة في إذاعة لو كان قدم روحك يوسف للسادة المستمعين وش حاب تقول لهم؟ قدم لنا روحك يوسف.
3: اسمي يوسف بن ميلاد عمري 13 سنة ونمارس في كرة الطاولة من عمري 5 سنين.
1: تبارك الله توا 8 سنين. شنو لو كان تقول لنا شنو زادت لك تنس الطاولة شنو اللي زاد لك يوسف؟ لفات اللي انت تقرا وعندك اكتيفيتي هكا سوبليمونتير مع القراية كل شيء شنو اضافت لك تنس الطاولة؟
3: أضافت لي التركيز وردة الفعل وبرش حاجات بهي
1: رفليكس. باي دونك انت تحصلت على البطولة سنة في أقل من 12 سنة
3: 15 سنة
1: أقل من 15 سنة كيفاش حكينا السيزون كيفاش كانت السنة صعيبة سهلة كيفاش
3: سيزون صعيبة وحضرت فيها بالكدي باش نجبت ناس بطولة تونس
1: فما ماتش شكون من اصعب حكينا اصعب هكا الماتشوات اللي كانوا لك السنه اللي هكا حكينا اصعب المقابلات كيفاش كانوا السنه شنو ما اصعب الماتشات
0: كاس الدولي كاس صعيب
3: برشا ماتشوات صعب
0: فما منافسه في الصنف نتاعو فما منافسه كبيره السنه الكوب 3-2 4-3 ربحناها بالسيف عندنا منافسه خاطر صغار نافحين يحبوا يلعبوا وهو راهو شوف احنا سبور نتاعنا فما الف وا انديفيديوال تنلعبوا فردي ونلعبوا معناها كفريق
1: فريق
0: دونك الفريق هزينا كل شيء في الفردي عندنا ابطال زيد دونك عندنا بخلاف الكوبيتي دوما عندنا معناها دي تيتر انديفيديوال دونك كيما سي امير بطل تونس في اقل من 17 سنه سي يوسف بن ميلاد اقل من 15 سنه بطل تونس وبطبيعة يلعب في الكيب ناسيونال ويلعب في الدبل في تي تي وعنده زادة منافسات زكي كان يلعب وربح ماتشوات وأما كلاسي دوزيام في الفوتبول متاعه أما كوميم عنده مستقبل زادة
1: ما شاء الله. كيفاش موفق يوسف بين الدراسة هكا بين التدريبات اليومية وفي الكمبيتيسيون في الفان سومين كيفاش حكينا؟
3: كل حاجة نعطيها الأهمية متاحة وكل حاجة في وقتها وكو
1: انت كما امير ايفان زاد من عائله زاد الوالد والوالد ايفان وعم كانوا يلعبوا تنس دو تابل في الروب زاد. احكي لنا احكي لنا كيفاش يعني كيفاش الانطلاقه كانت كيفاش بدات دخولك للروب؟
3: مشيت مع بابا باش نتفرج وانا صغير في الروب يا اخي عجبتني اللعبه ودخلت نلعب فيها.
1: ومكا وقتها اليوم بطل وباش توعد لكل من يعرف يوسف بن ميلاد باش توعدهم شنو تقول لهم؟
3: نقعد نخدم ان شاء الله من الحسن الى احسن.
1: يعطيك الصحه. كلمه ختام شكون تحب تحيي لكل يسمع شكون تحب تقدم تحيه وانت تويك في ذاعه جوهر شكون تحب تحيي؟
3: نحيي جميع المضرب الذهبي بنزرتي وكل انترنور الرناني ونحيي عائلتي بابا وامي وكا
0: عزيزك زيد عزيزك سي شريف بن ميلاد كاتب عام جمعيه سابق وشاد نائب رئيس عزيز وراه كان هو من
1: سي شريف الحي
0: سي شريف تحيه ليه برشا وربي يفضلك.
1: دونك يعطيكم الصحه على الحضور ان شاء الله ديما متالقين. يعني سؤال اخير ساعات بعد الموسم الكبير هذايا نحكي على الموسم الفارط وحصد كل الالقاب يعني الممكنه يعني الغياب يعني ما نقولوش غياب المنافسه لكن هذا ينجم يضر ولا يحسن الفريق يعني كي
0: المنافسه موجودة. احنا نخدم فما منافسة عندنا ديزيكيب بهين وعندهم لاعبين بهين قاعدين نتنافسوا معاهم
1: وفوزيت لميار
0: الحمد لله. لا لحد الان لحد الان قاعدين نربحوا نخسروا راه دي بارتي صغار لكن الفريق كل عندنا لحمه في الكيب وعندنا تواصل في العمل تخلينا ديما واحنا فرصه باش معناها نطلبوا من الجامعه تزيد تدعمنا في حكايه عندنا نحبوا مدرب وطني على مستوى الجهه ويكون بحذانا خاطر كان الكيب ناسيونال موجوده في بنزرت 90% ماذا بينا عندنا خاطر باش نقصوا على التكاليف على الترونسبور والمركزيه في الامور هذه ما دونك هذه هي احنا نخدموا للتيترويت في المستوى الوطني وحتى على المستوى الافريقي والعربي لكن ساعات ما نخلطوش باش نتنافسوا باعتبار ما عندناش امكانيات باش نشاركوا خاطر الكلفه نتاع السفر غاليه شويه وكذا.
1: يعطيك الصحه. كلمه ختام سي عاطف.
0: والله نشكرك برشا على الدعوه الفاضله هذه. احنا كرة الطاولة راهي لعبة نبيلة الجمعية جمعية عريقة وتكون في أجيال واللحمة اللي هي موجودة بين الأجيال الكل خليت الجمعية تنجح وسر النجاح هو معناها العمل المشترك بين الأولياء أكيد. وبين اللاعبين
1: عمل جماعي وفما التفاف كبير حول
0: الستاف تكنيك اللي هو يعطيهم الصحة قاعد يخدموا في خدمة به.
1: يعطيك الصحة. دونك تلقاو الانتجراليتي نتاع الحوار على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام مشكورين وإن شاء الله ترجعوا لنا كل مرة هكا بالذهب مازلنا مواصلين معاكم حد للسبعة نتاع العشية في اوبن زون. بعد شوية نستقبلوا السيد وحيد عليوة على الإدارة الفنية لجامعة التنس. خليكم معنا راجعين.
4: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Open Zone.

0: أوبن زون كل الاثنين من 6 ل 7 نتاع العشية مع مهدي برادية. الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة مواصلين معاكم على جوهرة اف ام تي في حتى السبعة متاع العشرية في اوبن زون. نحكيو على رياضات المضرب. كنتوا في الاستماع للتحق بنا تو، كنا في استقبلنا المضرب الذهبي البنزرتي جمعية الراب المهيمنة على تنس الطاولة. ولكن تو باش نمشيو للجانب الفني في التنس. بعيد نبعدو من ما نبعدوش برشا، يعني جوست من التنس دو تاب نمشيو للتنس. نحكيو عن الناس اللي تخدم في الكواليس في رياضة التنس. ضيفنا اليوم من جديد، استقبلناه في موسم الفارط، يرجع لنا اليوم، يعطي الصحة السيد وحيد عليوة عن الإدارة الفنية للجامعة التونسية للتنس. نحكيه على المنتخب، على كأس ديفيس، نحكيه على كل ما يخص التنس والبادل أيضا. لكن قبل ما نستقبله سي وحيد، ينضم إلينا صديقي عشيري، رفيقي في برنامج أوبن زون، مهدي العيدي. مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
1: مرحبا مهدوش، مرحبا بالناس كل تسمع فينا على جوهرة اف ام. أكيد إن شاء الله عام باهي كما عام الفات، إن شاء الله نقدموا الحاجة الباهية له ديما. البرنامج هذا يحكي على سبورت ولاكات بصفة عامة، وهذا هو الدور نتاعنا كإعلام، نوصلوا صوتهم، نعطيوا لي زانفورماسيون نتاعهم إن شاء الله.
0: في فورما ارتحت مليح، ارتحنا مليح شهرين وشهرين ونص،
1: شهرين ونص من 30 جوان للتو، دونك باهي راحة باهية، تو رجعنا فورما إن شاء الله نقدموا الإضافة كالعادة.
0: مرحبا بك مهدي من جديد.
1: بيك عايش.
0: إذا سي وحيد مرحبا بك من جديد على
2: أوبن زون. مرحبا بك.
0: أقرب شوية الميكرو سي وحيد.
2: مستمعي جوهرة اف ام، الحقيقة هذه بادرة طيبة، وأنه تكون فما حصة مخصصة للعبة التنس ولعبة الملعب المضرب بصفة عامة، وإحنا مستعدين إن شاء الله نوفيكم بكل الأخبار والأنشطة اللي عندنا في الجامعة.
0: يعطيك الصحة. للأمانة تسمعوا فينا في المباشر كل ما طلبناه سي وحيدة، وطلبنا سي بسام من الجامعة التونسية للتنس، لقينا كل التجاوب، لقينا الديسبونيبيليتي. باه نبداو بالآخر حاجة في الأكتواليتي، كأس ديفيس. المنتخب يستقبل فان سومان لو 18 18 سبتمبر المنتخب الباكستاني في المونستير. شنو كنت تحكي لنا على الشانس نتاع المنتخب نتاعنا في
2: المباراه هذه؟ صحيح، هو الكوب ديفيس المنتخب التونسي باش يواجه الباكستان، هذه المجموعه الثانيه عالميا، نلعبوا باش نصعدوا للمجموعه الاولى عالميا البلاي اوف. المنتخب التونسي معزز بخمسة عناصر، معزز الشرقي المصنف في التوب 200 على العالم،
0: عزيز توغاز،
2: عزيز الرقا، وديما احنا على الخمسة جوارات ديما ندخلوا زوز لاعبين
0: شبان
2: باش يشوفوا العيشة متاع لافي في وسط الكيب تاع كوب ديفيس، مهمة ياسر. حتى كانوا موش باش يلعبوا، ما ينجم يلعب، الجوارات كلها تكون حاضرة، اللي هما محمود شتوان واسكندر انصاري. اذا كان نقارنوا لاعبين كتصنيف مع المنتخب الباكستاني، لاعبين متاعنا اذا كان نقارنهم فما فرق كبير في التصنيف لفائدة لاعبين التوانسي. لكن ما يزمناش نختار، راهو الكوب ديفيس سي اون ايبروف ديكيب، فيها ديما برشا
0: يعني على الورق احنا
2: على الورق ونظريا احنا نربحوا اذا كان ناخذوا لاعب في التصنيف. فما ديما فما ديناميكيه نتاع ايكيب، فما انتماء بالنسبه للواحد، فما ستريس انت تشوفه حتى مرات دي ماتش كبار نتاع كوب ديفيس يتربحوا مرات حتى بالجمهور معناه. على ذاك باش ناخذينا احنا الموضوع بكل جديه، اللاعبين كل مركزين باش نلعبوا مباراه بالمباراه، هما خمسه مباريات كلهم، نعرف مونتاج نهار الجمعه فما زوز مباريات فردي وفردي، بعدها نهار السبت مباراه الزوجي، اذا مباراه الزوجي وفات الفريق اللي هو انتصر مثلا 3-0 ما تكملش المباريات،
0: تمروا اذا
2: كان نتعداو ربحنا 3-0 ليكيب ربحت هي تعدى، اذا كان 2-1 نكملوا الماتش الفردي وباش نكملوا، كان عملنا 2-2 يمشي لل 3-2، لكن نجم اللعبة توفى نهار السبت بعد المباراة
0: إن شاء الله توفى نهار السبت
2: إن شاء الله. هذاك
0: وفرتوا كل شيء كل شيء،
2: والله وفرنا كل شيء. شوف هما راو بالنسبة إذا تعرفوا اللي راو التنس والكوب ديفيس سي كوب دي فيس هي ساعه سينونيم للكوب دو موند في الفوت لكن فما 5 دوغري 5 نيفو اللي فيهم اللي كاليفيه 8 وبعد نمشيو راهو في العالم كامل الجوارات نتاع التنس مش كيما ممكن في الالعاب الجماعيه الكوب دي فيس هي عندها قبلها تحذيرات نتاع لاعبين اللي هما عندهم برنامج لاعبين محترفين على عام كامل وفما لي سيمين نتاع الكوب دي فيس معروفين لي جوور نتاع لي زيكيب الكلهم يتلموا كلكو جوغ افون ساعات لي جوور كل واحد يجيك من البلاد احنا عندنا اللاعبين نتاعنا عندهم عقود برنامج اهداف مع الجامعه التونسيه للتنس عندهم مبالغ محترمه اللي تساعدهم باش يعملوا التحذيرات نتاعهم وهذا اللاعبين ما شاء الله معناها عندهم برامج يلعبوا في امريكا في انجلترا في فرنسا في المونستير في نفس الفندق اللي باش يحتضن المباريات فما قرابه 140 بطوله دوليه ما بين بنات وولاد وهي فرصه كبيره ياسر للاعبين باش يدخلوا على مستوى المحترفين بالتالي تقريبا كل الظروف متاحه ان شاء الله فما معسكر تدريبي باش يبدا اليوم العشيه اثنين عشية وثلاثة واربعة وخميس باش اللاعبين يكونوا ان شاء الله جاهزين للمباراة.
1: سي وحيد قايد عندك سؤال كابتن جديد في المجموعة اليوم معز العشيشي كان قبل في اخر مباراة ظهري مع المنتخب السويسري كان لطفي المرناقي
2: لطفي المرناقي صحيح لطفي المرناقي هو كان مدرب وطني معنا وتوا ولا في خطة أخرى في المركز الأفريقي لإعداد النخبة في سوسة الحقيقة احنا اتصلنا به لكن فما ارتباطات عنده جمعة هذية مع في البطولة الأفريقية مع المركز الأفريقي وبالتالي كان سي معز حشاشي اللي هو مدرب وطني حاليا تشهد له بالخبرة وكفاءة وعلاقاته طيبة جدا مع اللاعبين وهذه حاجة مهمة بالنسبة لقائد فريق كأس ديفيس لأنه هي ستان اسبري ديكيب وفما برشا معناها علاقات ما بين اللاعبين والكابيتان.
1: ملاحظة أخرى قبل ما تلعبوا انتم قدام الباكستان تونس باكستان في ملعب مستير كيف باش يكون المنتخب السوري منتخب اللبناني
2: صحيح هذا تقريبا من 6 اسابيع الاتحاد الدولي للتنس اتصل بالجامعه التونسيه للتنس وقال لهم في الظروف الامنيه اللي فما في الشرق الاوسط نحبوا على تيران نوتر باش نلعبوا فيه مباراة نتاع لبنان وسوريا الحقيقة اتصلنا بمصالح وزارة الشباب والرياضة مشكورين وتم التراخيص كلها وهذه ثقة كبيرة للاتحاد الدولي وانه يختار تونس للاحتضان هذه المباريات اللي هي تشريف لنا في الاخر وانه نحتضن المباراة
0: هذه سي وحيد واحنا نحكيوا على المباراة باش تكون المباريات بليتو باش تكون كومبيتيسيون كونتر باكستان في المستير هذا اسكو يدخل في اطار المركزية يعني لا ديسونتر متعودين أن المقابلات هذو ما يصيروا في الحي الأولمبي في تونس العاصمة
2: صحيح
0: في
2: والله هي عندها برشا أوجه احنا المستير ساعة المنشآت اللي موجودة الغادي على طراز عالمي حتى فما الممثلة متاع الاتحاد الدولي اللي جات باش تراقب معناها السيت هي ما تعرفوش معناها اجتمعنا معها واتصلنا قالت اللي شفتوا حاجة كبيرة ياسر معناها لأنه فما ملعب رئيسي وفما كل الإمكانيات متوفرة واللاعبين أصلا فيهم زوز ولا ثلاثة اللي مازالوا كيلعبوا في اللي تورنوا بروفيسيونيل دونك كانت بالتالي داخلة في نطاق لا مركزية وأنه الليكيب ناسيونال نجم تلعب في أي بلاصة أخرى وداخلة وأنه المكان ملائم جدا للمباراة هذه
1: خلينا نرجع للموسم الأول متاعكم سي وحيد تبارك الله يعني موسم كبير كان في عدد المشاركات على مستوى المشروع متاعكم وين وصلتوا والأهداف المطروحة اللي طرحتوها في الموسم الأول وين وصلتوا وين خلطتوا في الأهداف هذو
2: صحيح هي والله أنا شوف ديما نقول فما استمرارية بارك الله فيهم المكاتب الجامعية كل اللي كانت قبل جاء مكتب جامعي جديد هذايا زاد نوجه لهم تحية لأنهم خليونا نخدموا في ظروف
0: أريحية.
2: طيبة وأريحية اللي صار هما المكتب الجامعي بدا تقريبا في شهر جانفي انطلاقا ولا فيفري بالطبع صارت فما تقييم الوضع الحالي وقتها الاداره الفنيه والماليه والاداريه والتحكيم والمسابقات وكل شيء صارت عادة هيكلة متاع العمل في الجامعة فما دي ستاف زاد جديد دخل لأنه لود كبير متاع عمل ونشاط في الجامعة وفما تم إعداد مشروع رياضي سي ان بروجي سبورتيف على 3 سنوات اللي هي مدة عمل المكتب الجامعي فما استراتيجية تحطت اون بلاس بالنسبة نحكي لكم على مثلا الإدارة الفنية عندنا توا إدارة فنية المنتخبات عندهم 6 مدربين من أحسن مدربين في تونس معهم 2 معدين بدنيين حطينا مدرب منهم على جهة الساحل باش يتم باش نقصوا شويه فما لا مركزيه ما يقعدوش يتنقلوا ومنه هو معاه يخدموا على انديه صفاقس توا في البرنامج وانه باش نحطوا مدرب وطني في صفاقس ان شاء الله في شهر
0: كان يحكي عليه سي عاطف توا
2: احنا موجود بدينا معناها بدينا باش الشهرات ينقصوا شويه وان شاء الله باش تمشي لا ان شاء الله معناها اكيد باش تكون موجوده فما صار تكثيف التدريبات والتربصات احنا توا لي جوار ديك ناسيونال براتيكمون فما شكون يترانا ما بين مرتين اربع مرات في الاسبوع في الحي الوطني الرياضي ولا هما في الجهات نتاعهم فما تكثيف المشاركات الدوليه الحقيقه فما تركيز على اللي هما الاصناف الشابه معناها 10 و11 حتى ال 14 سنه الحاجه جديده زاده اللي فما متابعه للمباريات اللي تم والدورات اللي تم في تونس كل مدربين وطنيين عندنا 18 دوره نتاع لي تي اف جونيور والدورات الوطنيه تقريبا 50 دوره مدربين وطنيين يمشيوا ويتابعوا والحاجه الجديده اللي تعملت صارت عقود اهداف مش للفريق الاول بركه تقريبا فما 10 عقود اهداف صارت للجوارات اللي هما النخبه سبيع. المتوسطه اللي عمرهم ما بين 14 و17 سنه بمبالغ ما بين 5000 و12000 دينار كمساعده من الجامعه كاكومبانيومون للي جوار هذوما بخلاف الحاجات اللي هما ديجا الجامعه معناها تعطي فيهم للجوارات من اقامه وبرشا حاجات والتدريبات وكل شيء.
1: مهدي عنده سؤال سي وحيد حكيت على زوز نقاط انا نحب نرجع لك اياهم. اهم نقطه هو التدريبات للشبان. اليوم فما صعوبات كبيره خاصه في الجدول المدرسي، كيفاش اليوم الجامعه تتصرف في الامور هذه خاصه فما تنسيق وزاره التربيه لان اليوم براتيكمون لي سبور الكل ديما عندهم مشاكل هذه صعوبات هذه.
2: صحيح. شوف احنا عندنا فما حاجتين، فما الجوارات اللي هما في المعهد الرياضي هذوك ما عندهم البرنامج
3: الخاص.
2: بالنسبه للجوارات الاخرين الحقيقه حتى كان باش نعملوا تنسيق مع وزاره التربيه باش تكون العمليه صعيبه، دونك احنا شنو نعملوا؟ توا هنا بريباراسيون تاع سيزون، ناخذوا لي زومبلوا دو تون تاع لي جوار سيبلي كلهم ونعملوا لي زومبلوا على اساس ابارتير من الاربع ونص. فما زوز مجموعات تترين الاربع ونص للستة ستة ونص وبعد مجموعة أخرى حتى ثمانية تعلي هذا يتم توا هذا تحذير نتاعو خاطر ناخذوا في ليزومبلوا. فما جوارات اللي هي النخبة المتميزة يكون عندهم برنامج أعلى شوية اللي هو فيه انترافاي انديفيدويل باش نمشيو فيه، عنده ساعة مثلا صباح ما يقراش ينجم المدرب ياخذه بالتنسيق مع النادي نتاعو فليكسيبل. فما البارتي الأخرى اللي هي نجمو نحكيو عليها برشا مش موجودة اللي هي الكناد اللي هي لونسينيومون باغ ديستونس. عندنا تقريبا ثلاثة أربع جوارات بركة في تونس اللي يعملوا فيه لكن نشوف مثلا بلاد كيما المغرب فما 50 واحد، في فرنسا حاجة دارجة معناها وأنه لونسينيومون أديستانس اللي احنا ان شاء الله قاعدين نحاولوا نتعاونوا مع بعض الأولياء الأمور خاطر راهو شوف في التنس 14 سنة يلزمك تختار يا اما باش تقعد ترانا كل يوم 3 4 5 ساعات وباش تشارك على الاقل في العمر هذا نتاع 14 15 ما بين 15 و 20 اسبوع ساعات حتى كومبيتيسيون انترناسيونال ما كانش راهو كل مره الجاب يزيد يبعد. هذه اشكال موجود بالنسبه مطروح، احنا نحاولوا بالامكانيات اللي عندنا وبالكونتكست اللي موجود قاعدين نلموا في فوليوم ورير محترم بالنسبه للفئات هذوما.
3: سبعة باه برمي حاجات احنا كي نقولوا على رياضه التنس نقولوا اللي هي رياضه الاولياء اللي هي سي لو سبور دي بارون. اليوم نشوفوا نسمعوا ديما سي وحيد تدخل الاولياء اللي يخلق هكا فما تدخل خلينا نقولوا سلبي. لو كان تقول لنا وين يوفى دور الولي؟
2: شوف
3: في الكلوب ولا في السيليكسيون
2: انا كي نشوف حتى اون ايتود سوسيولوجيك تاع المجتمع التونسي احنا ولينا نحبوا صغارنا الاولانيين في السبور والاولانيين في القرايه والاولانيين في الموسيقى والاولانيين في كل شيء ما نجموش معناها راهو كل واحد معناتها تربي ساعات فما ان دون هذا سي ان سبور انديفيديوال راهو حتى الانترفونسيون تاع لونترينور في لا بيرفورمانس ما تفوتش 10 15% ولذا فما هما شنو هو الناس كلها بحسن النية مرات فما أولياء يولي يحب ياخذ هو دور ياخذ الكاسكيت متاع الولي والكاسكيت متاع المدرب ومتاع المسؤول يحب يعمل البرمجة ساعات يحب المدرب يقول له قداش يخدم من مرة وكل شيء هذا في الأخر بكل ما يوصلش فما تداخل في الموضوع لو الولي دوره هو سي ان بروجي دو فامي هو التنس معناها ما نغلطوش فيه معناها العائله عندها دور كبير ياسر الجامعه والنادي والمدرب في وسط المثلث هذا الولي ما لازموش يدخل في الامور الفنيه قداش ولده يترانا وكيفاش يعمل وهذايا كذا وشنو التورنوات اللي يلعبوا
3: في الاختيارات
2: في الاختيارات مثلا هو يحب يلعب التورنوا هذايا وكذا الاحسن اذا فما امور فنيه يقوم بها المدرب ابقى اللي لاحظناه في المده الاخرى وصارت عليه تشكيات
3: فما تجاوزات
2: فما برشا تجاوزات في البطولات الوطنيه حتى الجامعه خرجت قداش من مره معناها دي كومونيكي احنا عندنا نمشيو على دو زاكس فما التوعيه اللي احنا ملي كومونيكي وحدها ما تعمل حتى شيء. راهو الجامعه مش باش تجي هي ان با ان غول باش تربي الولي هو باش ترد باش يتبدل. احنا هنا نقول صحيح ادوكاتيف لكن توعوي. عملنا تقريب 10 دورات توعويه ما بين خبراء اجانب وتوانسه على كيفاش اون اكومباني لو بارون لو رول لو جوور لو رول دو بارون كيفاش ما يلزمش نعمل له برشا ستريس كيفاش انا معاه خاطر فما خلط كان انا ولدي يربح نحبه كان خسر ما نحبوش هذا يلزم لي جوور سوفر فما دي جوور ولي بارون كلهم اصحابنا وحبايبات ونقول لهم هذاك ولدك علاقتك بيه ديما هي بيده مش باش تتبدل خاطر ربح ولا خساره. والتنس سي ان سبور انديفيديوال يعلمك انت زاده تعمل على روحك. دونك ساعات نشوف اولياء متيرا اعمل هكا كذا راه هو يلعب الجوور مش البارون. دونك احنا يعني نحاولوا نوعيو لكن
3: نوعا ما فما
2: بوسي شوي بوسي الحقيقة. لكن من ناحية أخرى فما تجاوزات وقت اللي تولي في وسط البطولات وفما تهجم على لي جوج اربيتر ولا على المنافس ولا حاجة بتبيع فما نظام داخلي نتاع الجامعة وبالأمور القانونية فما بعض الأوليات عدوا على مجلس التأديب الجامعة أي موجود في النظام الداخلي كونسي ديسيبلين عنده يولي يتوقف ما عادش يدخل مثلا 4 تورنوهات ولا 6 ولا اللي هو على حسب الجرافيتي من الحاجة اللي صارت. لكن احنا الحقيقة نقولوا ماذا بينا نمشي أكثر في التوعية لكن وقت اللي تصير حاجات كيما هكا في حالات قصوى اوبليجي. دونك الاولياء نقولوا لهم خليكم كدور كولي اقف مع ولدك شجعوا
3: الكلوب في المرافقه بليتو
2: في المرافقه اكثر منه في الاختيارات الفنيه والقرارات هذه.
1: حكينا على بارا وحكينا على اجل الملاعبيه طب نحكيوا على لي زونترينور سي وحيد تبارك الله برشا دورات تكوينيه للمدربين لكن في الاخر اليوم في تونس تكون مدرب تصرف عليه وتعطيه يعني برشا برشا برشا كما نقولوا يعمل برشا دورة تكوينية في الاخر هجر للبر
2: صحيح.
1: وهذا ريناه يعني برشا في التنس موجود برشا في التنس كان قبل في الاوروب في الخليج ولا في الصين
2: موجود انا شوف ما نجمش اللوم انا بيدي خرجت للخليج فترة لكن لا شو الفرق انا خدمت معناها في المنتخب وفي الاندية وخرجت للخليج عمري 40 سنة وانا وقت اللي خرجت انا وقتها كنت مدير فني تاع الجامعة اللي نشوفوا فيه توا اللي الهجرة هذية وليت 22 و23 معناها اللي قاعدين نكونوهم قاعدين يخرجوا توا ما عادش الخليج برك توا الصين اللي قاعدة تستقطب ياسر في برشا مدربين قاعدين يمشيوا. احنا حطينا برنامج على 4 سنوات بالنسبة للمدربين فما دو زاكس نخدموا عليهم فما لا كونتيتي اي لا كاليتي والزوز احنا ناقصين فيهم. الكونتيتي عملنا برنامج توا الحقيقة السنة بالنسبة ل 2000 تريمستر الاخر 25 و26 كوننا اكثر من 120 مدرب فيدرالي اللي هذوما يبداو يخدموا مع النوادي اللي هما كانوا دي جوار عمرهم 17 18 سنة نجم يكونوا دي اسيستون دو كوتش حتى بعد وقت اللي يدخل يمشي لونيفرسيتي ولا يمشي لبرا ينجم يستعمل هذيك وحاجه باهيه ليه ولا بعد ينجم يكون مسؤول ولا حكم. وفما الدورات الراسكله اللي هي دي زونترينور زاد تقريبا اكثر من 150 مدرب عملنا 10 دورات راسكله سنه في الصيف ما وقفناش خبراء جانب جبنا من فرنسا من انجلترا في محاور كل تكنيك تكتيك خرطه بيوميكانيك جبنا معناها محاضر عنده سيت عالمي وعملنا الحاجات هذوما 10 دورات تقريبا 150 مدرب اللي استفادوا منهم. هذا كله نزيدوا نحبوا باش نهيكلوا المهنه هذيا باش نعملوا كارت دونترينور باش نحاولوا كل مدرب حسب الشهادات نتاعو شنو هو الفئات اللي يدربهم والحاجات هذوما نحبوا نعطيو اكثر الهيكله لهذيا باش النوادي زاده تعرف كيفاش تخدم والمدرب في تونس نتاع التنس ما شاء الله معناها الشهري نتاع دونترينور نتاع التنس عليه على قبل حتى الجامعة باش نجم تستقطب مدربين باهين يلزم تعطي معناها يعني
1: قداش الباريم ابري ما غطيناش باريم او غطيتك باريم انترفال يعني
2: في تحكي عليه في الكلوب معناها
1: في الكلوب
2: اي المدرب اللي نجم معناها ما بين 1000 ل 3000 دينار بخلاف الساعات الاضافيه اللي يكون بريفي اللي يعملوهم معناها ما شاء الله معناها المدرب فما لكن تعب في المنتخب معناها ما بين من 4 ل 9000 دينار للمدربين اللي هي حاجه معناها كان هو يخدم في البريفي راو يدخل اكثر منه. دونك هذاك هو السوق لو كونتكست اللي كوم سا باش تجيب مدرب باهي هذاك هو السوق ما كانش يمشي هو للخليج باش ياخذ 4-5 مرات اكثر منهم ولا الصين ولا تعطي اكثر.
3: قبل ما نتعديو نحكيو على البادل ايفان اللي هو تحت اشراف مشرفين عليه جماعه التنس، شنو اكبر عائق اليوم قدام التنس؟ سؤال اخير فيما يخص التنس.
2: شوف بالنسبه للتنس هي لا فورماسيون دو باز عندنا فيها اشكاليات ما بين 10-14 سنة، هذه ديجا العائق الاولاني. يعني عندنا دي جور وقت اللي يوصل 14-15 سنة اذا الفورماسيون دو باز نتاعو ما صارتش بالقدا فما اشكاليات بعد باش تتصلح، خاصه سور لو بلان فيزيك. على ذاك اون باز الخدمه نتاعنا توا على الامور هذيا، وان شاء الله العام الجاي فما خدمه برشا متابعه مع الانديه في الموضوع هذا. ثاني حاجه بعد التوفيق بين الدراسه والرياضه، يوصل ان سارتان مومون البارون بيدو واحنا بيدنا معناها فما ان بلوكاج. بالنسبه لجوار تاع تنس لازم قداش من ساعه يترانا في الجامعه سي اكاديميك، وقداش من تورنوا يلعب في العام، كي نجيو نقارنوا حسابيا الاخرين هذيا فيها اشكال. عندنا حاجه اخرى اللي هي نقص في عدد الاطارات الفنيه، احنا قاعدين نحاولوا نلقاو في حلول مع المنتخبات
1: واللي ينجحوا الباك.
2: وبعد عنا بعد عنا الناس مكثر 90% اللي ينجحوا في الباك يمشيوا لزونيفرسيتي امريكان، خاطر فما القرايه فما منح وانا نتفهم اولياء الامور. بالتالي احنا كي نجيو نعملوا ريليف على ليكيب ناسيونال اللي هما تو معدل اعمارهم 28-32
3: تلقى روحك
2: مشكله مشاو لامريكا معناها مش سهل. قاعدين نحاولوا نعملوا في سويفي، احنا السنه تقريبا 8 جوارات اللي مشاو لامريكا كل عام بالطريقه هذه.
3: صعيب بنات ولا
2: ما تجمش تشدوا معناها انا بدي نتفهم ولي امر يقول لك انا ولدي عنده بورس غادي يخلصوا له قرايته والتنس دونك ما تساعدوا. لكن احنا تو هذا لو كونتكست لو فاكت الى لا يلزمنا نتعاملوا معاه، نحاولوا نتبعوا اكثر ما يمكن للجوار هذوما خاطر في الصيف يجيو وعاملين اتصال معاهم. التجربه كي تكون في جامعات قويه في امريكا خاطر فما برشا دي دوغري تاع جامعات
3: أكيد.
2: كي يجيو احنا ناخذوا مثلا جوارات كيما شرقي وعزيز دوغاز ومنصوري عملوا نفس السيركوي وبعد ولاو محترفين. دونك هذوما العوائق اللي قاعدين ان شاء الله قاعدين نخدموا عليهم، لكن هذه مش خدمه نتاع شهر ولا شهرين ولا عام،
3: على طويل
2: معناها على طويل.
3: نحكيوا على البادل وانطلاق السيركوي اللي بدات البطوله رسميا، اول بطوله بدات في 2025-2026 تحت اشراف الجامعه، لك تحكي لنا وين وصلت
2: بالنسبه للبادل. فما ديزاكسيون صارت اللي هي ساعه الانديه اللي هما ولاو منخرطين تحت الجامعه، وفما قريبا مش تكون جلسه عامه خارقه للعاده بالنسبه للجامعه التونسيه للتنس باش يصير تنقيح في القانون يوليو تحت الجامعه. فما الكالندري ناسيونال اللي صار، فما البطوله تونس والماستير باش تصير بعد، فما المحاور كلها احنا شنو عندنا تكوين مدربين، عملنا زوز دورات عمناول تكوين الحكام ولي جوج اربيتر. عندنا الاربيتر المصري جاي للكوب ديفيس وباش يشد لي فيبا ذوما باش يعمل دوره 2021-2022 دونك تكوين لي جوج اربيتر. عملنا ان كالندري بور لي جون اللي هما نتاع البطولات 12-14-16-18 سنه. نوايت نتاع المنتخب صارت مشاركه في الكوب دافريك دي ناسيون تاع الجونيور وشفتوها كلها
1: حتى ميديترانيا في السيزون
2: حتى لي جو ميديترانيا مشاركه كانت بطبيعه اول مره مشاركه نجم نقولوا مشرفه في الاخر مش تطلبوا منهم ميداليات على اول مشاركه. والحدث اللي هو توا الاسبوع الجاي هما لي فيب برونز، صارت استشاره نتاع الانديه وصار الجامعه اختارت اللي هو جامارت بادل جامارت وبادل كونكشن باش يشاركوا فما لاعبين حتى 60-70 على العالم. بالطبيعه فرصه للاعبين التونسيين باش يحتكوا اول مره باش تصير. فما زاد في برومايز باش يتلعب في سكاي بادل دونك اللي هو للاقل من 18 سنه. هذه تقريبا اللي صار في
3: يعني
2: في
3: منظمة الأمور مهيكلة
2: والله مازال فما حاجات أما قاعدين باش نحاولوا نزيدوا مع لجنة البادل وبالتنسيق مع الأكاديميات الحقيقة الكل مشكورين. قاعدة الأمور تتهيكل معناها
1: قاعدين تتواصلوا معهم البادل أكثر الوحيد ولا لا هو أهم حاجة خاطر الكوميونيكاسيون بينكم وبين البادل.
2: والله يشوف هو ولا توا فما ديبارتمون بادل ولا في الفيدراسيون. احنا الاتصال نتاعنا مع الأكاديميات معناها ما يجموش يكون اتصال مع لي جوار ديريكت فهمت. والاتصال هذا موجود خاطر كل دورة تتعدى عن طريق الجامعة ويتم تعيين جوج اربيتر من الجامعة ومعناها الأمور قاعدة تتهيكل معناها ممكن مش بالسرعة هاي. اللي يستنى فيها الكوميونيتي تاع الباديل لكن انت تعرف احنا فيدراسيون اونجي التنس والباديل والبيتش تنس اللي احنا بيدو رجع وعملنا سيركوي في الصيف نتاع 5 بطولات ونحبوا نعاودوا نرجعوا نواه تاع المنتخب الوطني تاع البيتش
1: اللي هو سبور راهو في تونس راهو في الصيف راهو سبور يلعبوا فيه برشا تونس
3: رياضة شعبية والكل تمارس فيها
2: عملنا 5 تورنوات في بنزرت ومهدية وصفاقس وقليبيا والشاب صاروا في الصيف جوي اوت
1: وفما باش يكون فما المنتخب التونسي باش يرجع للبيت
2: والله احنا قاعدين نحاولوا ان شاء الله نعاودوا نجمعوا فيهم وعلاش لا قريب ان شاء الله باش يرجع ان شاء الله
1: باهي باهي برشا ممتاز جدا
3: واضح يعطيك الصحة سي وحيد قبل ما نكملوا شنو تحب تقول عنا تقريبا أقل من دقيقة اش تحب تقول مدلفة
2: والله أنا نحب نقول راو اللي الجامعة اللي موجودة توا ولا الإدارة الفنية راو تحاول تعمل أقصى ما يمكن في حدود الامكانيات الموجوده ولو كونتكست وانت مهما يكون ما تنجمش ترضي للناس كل فما مرات ناس في حتى في اختيارات في دي سيليكسيون تحس روحها مظلومه وهذا احنا نتفاهموه لكن انا اللي نحب نقوله راو احنا الناس كلها تحاول باش تعطي اكثر ما عندها باش نكونوا فير مع الناس كل لتطوير هذه الرياضه فما برنامج كبير للمسابقات الوطنيه وكالانترفونسيون تاع الجامعه في تطوير هذا ومع تطوير الانديه ولي بروجي كلوب اللي باش نحاولوا نخدموا عليه فما برنامج اخر كبير للتنس المدرسي اللي باش نحاولوا نعموا رياضه التنس في الوسط المدرسي ان شاء الله بدينا شويه و27 باش تكون على تقريبا 10 ولايات باش نكملوا في تكوين المدربين في الامور هذه كل اللي تهم تطوير التنس والبادل والبيتش تنس والبيكل بول اللي زاد ممكن باش يدخل تحت
3: شراكه الجامعه يعطيكم الصحه بالتوفيق السيد وحيد عليو عن الاداره الفنيه لجامعه التونسيه للتنس مهدي العايدي يعطيك الصحه
1: شكرا لك
3: متالق كالعاده
1: الحمد لله
3: دونك هكا وصلنا لنهايه البرنامج احنا نتلاقاو الاسبوع القادم من نهار الاثنين من 6 ل 7 نعطيكم موعد قبل نهار الجمعه مساء الثلاثه في كومبيوز زون نحكيو على الحياه الطلابيه كان معاكم مهدي برافي كنت ميكرو معايا رافقني مهدي العايدي ومعز الخياطي قاعدين باش نقول لكم كان سبحان الله خير
4: شكون يربي في صغارنا اليوم العائلة الأم والبو الجد والجدة المدرسة الشارع التلفزة ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط هذا عيب وهذا عادي هذا حلال وهذا حرام شكون يتحمل المسؤولية باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
5: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. نحو 2,341,000 تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية سبل تطويق الأزمة في اليمن وإمكانيات تطوير العلاقات بين البلدين. في تفاصيل أخبارنا، يلتحق غدا ثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة تقدر ب 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، أشارت وزارة التربية إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، موزعين بين 79,025 مدرسا بالمرحلة الابتدائية و 82,318 مدرسا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. أما بخصوص عدد الفصول فسيسجل هذا العدد شبه استقرار، إذ سيبلغ العدد الجملي 92,190 فصلا مقابل 92,262 فصلا السنة الماضية، موزعة بين 54,049 فصلا بالمرحلة الابتدائية و 38,141 فصلا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. أما على صعيد الخارطة المدرسية فسيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، منها 4,604 مدارس ابتدائية و 1,574 مدرسة إعدادية ومعهدا ثانويا مقابل 6,160 مؤسسة السنة الماضية، بزيادة قدرت ب 18 مؤسسة تربوية جديدة. هذا وقد أعلنت أيضا وزارة التربية عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة، ومدرسة الفرصة الثانية أيضا بولاية نابل. أدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي زيارة ميدانية إلى الفوج 52 طلائع البحرية بصفاقس، حيث عاين جاهزية التشكيلات وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إلى هذا الفوج. وطلع الوزير بالمناسبة على مختلف الأنشطة التي يطلع بها الفوج في إطار حماية الحدود البحرية والمشاركة في مهام النجدة والإنقاذ. كما زار السهيلي مركز تدريب السواق بجيش البحر وواكب عرضا ميدانيا في مجال الإنقاذ وفق بلاغ نظرته الوزارة هذا اليوم. التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة وفدا عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجمهورية العراق، والذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بطلب من الجانب العراقي قصد الاطلاع على تجربة الهيئة في مجال تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والاستفادة من خبراتها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال. مثل بحث التطورات الميدانية الأخيرة على الساحة اليمنية وسبل تطويق الأزمة بها والإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات بين تونس والجمهورية اليمنية محور اتصال هاتفي تلقاه وزير شؤون الخارجية محمد علي النفط اليوم من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أفراح الزوبة. وعبر النفط وفق بلاغ أصدرته الوزارة عن تضامن تونس مع الشعب اليمني الشقيق في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزام بلادنا بدعم كافة الجهود العربية والدولية. الدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويكفل تحقيق الأمن والسلم في كامل المنطقة. من جانبها أعربت الوزيرة اليمنية عن امتنانها لمواقف تونس الداعمة والمتضامنة مع بلادها مبدية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية شهر مارس من السنة المقبلة. كما شكلت هذه المكالمة فرصة لتأكيد حرص الجانبين على مواصلة مسيرة التعاون التونسي اليمني في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتوثيق الصلة بين الهياكل المختصة في كلا البلدين. تشهد الجبهات اليمنية تصاعدا ميدانيا متسارعا يمتد من الساحل الغربي والجزر الاستراتيجية في باب المندب إلى مسرح العمليات الداخلي في محافظة التعز، بالتوازي مع امتداد التصعيد إلى العمق السعودي عبر هجمات صاروخية وجوية متبادلة. إلى ذلك وسعت جماعة الحوثيين نطاق سيطرتها على الساحل الغربي لليمن وصولا إلى قلب مضيق باب المندب، وذلك بعد انتشار مسلحها في جزيرة ميونة الاستراتيجية في تطور يعزز وجود الجماعة على واحد من أهم ممرات الملاحة والتجارة العالمية. في هذا الشأن قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس اليوم إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن، مؤكدا أن واشنطن تتواصل أيضا مع المملكة العربية السعودية بشأن ما يجري في اليمن. استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي والجوي وعمليات النسف والتدمير داخل المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هبة لفظ.

0: على مستوى العالم بالتدقيق وبالتحليل وبالتعليق مع الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي. نحيل لها الكلمة. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذة فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بكل المستمعين اللي الآن دوروا الموجة إلى جوهرة FM. أهلا وسهلا بكل المستمعين، أهلا وسهلا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، أهلا وسهلا بك.
2: ملفات عالمية

0: ملفات عالمية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نذكركم هذا الموعد الأسبوعي الجديد ضمن البرمجة الشتوية على موجات إذاعة الجورة في ملفات عالمية، برنامج أسبوعي ساعة يوم الاثنين من السابعة إلى الثامنة، وساعة أخرى يوم الخميس من السابعة إلى الثامنة، وترافقني فيه كالعادة الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكراي. كما قلنا منذ قليل الافتتاحية، وهو يعني اختيار موضوع كل مرة نحكي فيه على ملف عالمي. الكلمة ليك فاطمة، إيديتو فاطمة الكراي، حين ينقلب الصهاينة على بلفور.
2: حين ينقلب الصهاينة على بلفور، الكيان الصهيوني أغلق قنصلية لندن في القدس المحتلة كرد فعل فوري على العقوبات التي سلطتها الحكومة البريطانية على منتجات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، بأن حظرت لندن أي استيراد أو تعامل مع الشركات التي لها علاقة بمنتوجات المستوطنين في الضفة، على أساس أيضا أن المستوطنين هؤلاء هم غزاة ومارقون عن اتفاق حل الدولتين الفلسطينية والصهيونية. أزمة اشتعلت بسرعة الأسبوع الفارط، وبدأت هذه الأزمة تجر من ورائها تطورات جديدة وغير مرتقبة بين الدولة الأوروبية المؤسسة للكيان الصهيوني عبر وعد بلفور لسنة 1917، وبين إسرائيل الربيبة للغرب الاستعماري والتي تتوسع عبر سياسة استيطانية واستعمارية بلا رادع ولا قانون. يذكر كل المسؤولين الصهاينة ما فتئوا في جميع مراحل احتلال فلسطين، الذي انطلق ببطاقة فيها وعد من بلفور وزير خارجية بريطانيا سنة 1917، وانتهت بتأسيس كيان تطلق عليه الأمم المتحدة دولة بعد أن أقرت قرار التقسيم لسنة 1947 يوم 29 نوفمبر منه. والحقيقة نجد أن الخطوة البريطانية التي اتخذتها تجاه المستوطنات الأسبوع القادم، وهي مستوطنات مستعمرات الصهيونية، هي خطوة كانت منتظرة، ذلك أن عملية الإبادة التي تتعرض لها غزة هي نفسها التي تتعرض لها الضفة الغربية على أيدي الاحتلال وجيش الاحتلال، يضاف إليه فلول وقطعان المستوطنين، وهم يحتلون القرى ويبيدون أبناء فلسطين ويمسكون بالسلاح ويقتلون الشعب الفلسطيني ويهجرونه، في عملية تكامل للأدوار بين المستوطنين المستعمرين وبين جيش وحكومة الاحتلال، في تحدي كامل بكامل الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية. حكومة نتنياهو سارعت إلى إغلاق قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية لمنع أي تواصل بين الجانب الفلسطيني سلطة ومجتمعا مدنيا وبين الحكومة البريطانية. هذا الإغلاق رافقه منع لسلطات الاحتلال لإحدى عشر نائبا وناشطا سياسيا بريطانيا من دخول فلسطين، مما أثار الأزمة وأشعلها أكثر فأكثر. فهل هي استفاقة من أحفاد وعد بلفور، ونحن الآن على مسافة أسابيع من الذكرى التاسعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم، والذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق؟
1: شكرا لي. كانت هذه إيديتو فاطمة بن عبدالله الكراي. كما كنت تحكي فاطمة، إذن موضوع من الملفات الراهنة على الساحة العالمية، على العلاقات الأوروبية مع كيان الاحتلال، توتر متصاعد على خلفية استمرار الكيان في توسيع مستوطناته في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يعني الرأي العام العالمي كل تقريبا موجه إلى قطاع غزة، ولكن في الأسابيع والمدة الأشهر القليلة الأخيرة، يعني حتى موضوع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية قاعد يخو في حيز كبير في تحاليل الأخبار ويعني مواقع الإخبارية. إذن كما قلنا، العلاقات الإسرائيلية الأوروبية شهدت توتر متصاعد خلال الآونة الأخيرة، تهديد مباشر لإمكانية قيام دولة فلسطينية وحل الدولتين بالنسبة للاحتلال. وفي الإطار هذا، الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين، على منظمات متهمة بالعنف ضد الفلسطينيين، وكذلك كذلك بحث حتى إجراءات تجارية ضد منتجات مستوطنات. إذن يعني فما نقلة نوعية إن صحت العبارة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال، وهذا أكيد بطريقة أو بأخرى ما وقع في قطاع غزة ألقى بذلاله، ويعني ضغط الشعوب الأوروبية قاعد يتحول إلى يعني إجراءات وتطبيقات على مستوى السياسي في تقدير فاطمة.
2: أشرف، صحيح الكلام اللي كنت تقدم فيه الآن والمرتكزات أيضا والتداعيات، ولكن خلينا نذكروا اللي الكيان الصهيوني عبر الحكومات كلها اللي من 47 إلى اليوم أو من 48 تأسيسة على الميد على الأرض الفلسطينية، ما يسمى بالغور، معناها تنجم تقول والافتكاك فلسطين سنة 1948 تطبيقا لقرار ما يسمى بمجلس الأمن الدولي و القرار التقسيم 181، نلقاو اللي السياسة الاستيطانية هي سياسة العمود تقريبا الفقري نتاع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لم تقع محاربته ولم يقع نقده ولم يقع جلبه إلى ربما القوانين ما يسمى بالشرعية الدولية في أي فترة من الفترات، بل إنه يتباهى والحكومات المتعاقبة تتباهى بالسياسة الاستيطانية والتوسع الاستيطاني. اليوم ما هو واقع الآن، نتحدث عن حكومة نتنياهو، حكومة نتنياهو التي خرجت من حرب غزة منكسرة وكذلك من حرب الخليج، نرى أن كأنه فما حاجة بينها وبين أوروبا والغرب بصفة عامة بدون الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في أن هذا الكيان الذي حضنه الغرب والذي أعطاه دفعا ودفعات وأثر له في الشرعية الدولية وفي مجلس الأمن وفي كل المنتديات العالمية، نجده ينقلب على من صنعه وتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤذي عن طريق التجارة والتبادل التجاري والمسائل الجمركية لبلدان حليفة في الأصل للولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أن الكيان الصهيوني كان مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشرف أيضا، لابد أن نؤشر هنا إلى أن حرب الخليج، حرب على إيران، كانت اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولم يكن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وكذلك في الحلف التجاري لم يأخذوا علما بهذا الذي وقع. إذن هناك مناوشات وهناك ربما، أنا أقول ربما، فما هناك من يقول استفاقة، ولكن في الحقيقة مصالح أوروبا وبريطانيا خاصة تضررت من هذه الحرب كما نعلم، وأيضا وجدت نفسها أمام المجتمع المدني في بريطانيا وفي العالم، وكل الكليات والمراكز الدراسات تتحدث عن أن هذه السياسة الاستيطانية هي مضرة بحقوق الإنسان الفلسطيني وحقوق الإنسان بصفة عامة في العالم، وهذا يسمى مروق على القانون والقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان. ووجدنا أن الحكومة البريطانية تداولت في هذا الأمر، والمجتمع البريطاني السياسي تداول في هذا الأمر وأقرت هذه العقوبات. هذه العقوبات في الحقيقة أصبحت بالنسبة لي، بالنسبة للكيان الصهيوني، أصبحت بمثابة العقوبة أيضا على العقوبة. إذا وجدنا أن فرنسا وكندا وبعض البلدان الأخرى سوف تسير في نفس الاتجاه، وطبعا حكومة نتنياهو إضافة إلى القرار الذي اتخذته في شأن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، نجده أنه قرار منتظر وربما فيه نوع من التلاعب ونوع من الإقرار. ومباشرة رأينا أن رئيس الحكومة الصهيونية لجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل تصريحات ترامب في هذه الفترة وتجاه هذا الموضوع أنه سيأخذ الأمر بيديه، فنرى كيف سيكون الضغط، ربما ضغط مزدوج على بريطانيا تحديدا وبعض البلدان الأخرى التي اتخذت مثل هذا الأمر. وطبعا أنت تعرف أشرف ونحيل لك الكلمة أنه نسبة التبادل بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي مثلا هي تصل إلى 33% من مجمل تبادلاتها وتجارتها مع أوروبا مع العالم، وهذا إضافة إلى انتظار فعل الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما قلت منذ قليل، مع التذكير أن واشنطن بدأت بعده بسياسة تجارية عقبية ومؤدية لهذه الأطراف منذ أشهر ومنذ سنة تقريبا في بعض مع بعض البلدان في عملية نسف وربما خرق لاتفاقيات التجارة الدولية وقوانينها، وهذا طبعا هذه سياسة ترامب الرئيس الأمريكي والتي تعتمد كما نقول نحن في المثل الشعبي اشرب ولا طير قرنك.
1: نعم فاطمة، لو قمنا بمقارنة خلينا نزيد ونبسط صورة أكثر للسادة المستمعين، لو قمنا بالمقارنة بين الموقف الأمريكي وعلاقته مع الاحتلال والدعم اللامشروط لحكومة بنيامين نتنياهو في كل المواضيع التي تتعلق بالاحتلال وما فيها المستوطنات، وما يقع الآن مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وعلاقتها بالكيان وموضوع الاستيطان، اللوبي الاقتصادي يتحرك يعني بوزنه في اتجاه دعم كيان الاحتلال، هل هذا السيناريو وهذا المشهد يعني نلاحظه ونشاهده مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في قادم الأيام على الأقل اقتصاديا وفي مرحلة أخرى سياسيا في رأيك؟
2: باعتقادي أن الكيان الصهيوني له تخطيط آخر موازي للولايات المتحدة الأمريكية رغم أنهما حليفين، ولكن أردت أن أؤشر هنا إذا تسمح ما انطلاقا من ما قدمته الآن، هو أن الكيان الصهيوني يريد أن يكون تحت جناح الولايات المتحدة الأمريكية ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترفع العصا الغليظة على مستوى تجارة عالمية وعلى مستوى أيضا إنهاك الاقتصاديات الغربية والحليفة مهما كانت وكلها تعرضت إلى عقوبات. إذن يقول لك أني أنا الآن أركب القطار وأكون معناها مع الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الخانة في نفس الاتجاه حتى يتأذى من يريد بي الأذى بالنسبة للصهاينة هذا الكلام. ولكن ذات هناك ملاحظة أشرف ويجمع عليها كل المحللين تقريبا حتى في الغرب طبعا، هو أن ليس هناك دولة وليس هناك نظام في العالم يحمي خروقات الكيان الصهيوني وحرب الإبادة ويسانده في كل الاتهامات التي تركبه من ساس الراس أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوحيدة تقريبا التي تساند كل ما هذا المروق هذه الدولة المارقة عن القانون الدولي عن الإجماع المجتمع الدولي عن أبسط حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونعرف نحن أن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو في الخمسينات كان أحد الرؤساء الأمريكيين ويلسون هو الذي قدم النقاط 14 ولتحرير الشعوب من رباقة الاستعمار إلى آخره. نجد اليوم ترامب يعيد الكرة ويذهب في الاتجاه المعاكس بحيث يدعم إلى حد كبير جدا إلى حد فضيحة لما نشهد مثلا محكمة الجنايات الدولية والعقوبات التي يتعرض إليها القضاة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم إجماع العالم على أن الكيان الصهيوني قام بحرب إبادة موصوفة في غزة وضد أيضا المساجين الفلسطينيين، ولكن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي تقف مع هذا الكيان المارق المستعمر الذي هو طبعا احتلال ولكنه احتلال استيطاني. محكمة العدل الدولية أيضا نفس الشيء، انقلاب تام على كل القرارات وعلى كل قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن تقسيم فلسطين، وأيضا انقلاب على كل الاتفاقيات الأخرى مثل أوسلو في 93 وغيرها وغيرها وغيرها اللي هي كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم انقلاب تام والولايات المتحدة الأمريكية تقف مع هذا الأمر. سنرى هذه التداعيات على مستوى استراتيجي سوف تكون أيضا زادة مؤثرة في ما يقع الآن، لأن أعتقد أن كل القرارات الأممية عفوا الدولية الآن مثل ملف المستوطنين أو مثل ملف هرمز الذي سنتناوله بالتأكيد أو الحرب على إيران، كلها نجدها مرتبطة بالسياسة الأمريكية الآن المنتظرة من التجديد النصفي للكونغرس. إذا كان الحزب الجمهوري أخفق في الحصول على الأغلبية في هذا التجديد النصفي، سوف تضع كما نقول الكونغرس الجهاز التشريعي، السلطة التشريعية سوف تضع العصا في العجلة لكل قرارات وسياسات ترامب، وهذه قضية حياة أو موت بالنسبة لترامب وبالنسبة للجمهوريين. إذا فاز لا قدر الله ترامب والمجموعة الحزب الجمهوري، فإن ربما الصدام سيكون من نوع آخر، ربما الأزمة سوف تتطور على مستوى عالمي، ربما أيضا سوف تتكلم أو ربما تنطق القوى الأخرى التي تأذت بفعل هذه الحرب وبفعل سياسة الاستيطان وبفعل الفضائح التي نراها في فلسطين في تجاه الشعب الفلسطيني، ربما تأخذ منحى آخر. هذا منتظر إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية في أوج الحملة الانتخابية، وسنرى ربما سيكون توقيت مفصلي في هذا الشأن.
1: واضح، شكرا لك الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي، أكيد لنا متابعة للموضوع هذا. احنا وقفة صغيرة وفاطمة نفتح معاك ملف آخر تصدر العناوين الأخبار وحتى في خبر عاجل منذ أيام، الجزائر والإمارات قطع العلاقات بين الجزائر وأبوظبي. تم الإعلان من الجزائر يوم 10 سبتمبر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وبرت القرار هذا بما وصفته بأعمال استفزازية وعدائية بعد استنفاذ كل الوسائل للحفاظ على العلاقات، وفي المقابل جاء الرد الإماراتي. وقفة صغيرة ونرجع للتعليق والتحليل على هذا الخبر والحدث.

0: ملفات عالمية. نرجع معكم من جديد مستمعين. نذكركم أنكم في الاستماع إلى برنامج ملفات عالمية في البرمجة الشتوية جديدة على موجات الجوهرة فام، برنامج يوم الاثنين من 7 إلى 8 مساء، ويوم الخميس تقريبا في نفس الموعد من 7 إلى 8 مساء. ملفات عالمية، نحاول نرجع لمختلف القضايا والملفات على مستوى العالم بالتحليل وبالتدقيق وبالتعليق مع الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي. توقفنا قبل الموسيقى فاطمة حول توتر العلاقات بين الجزائر والإمارات، والجزائر هي اللي بادرت بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، وبررت هذا كما قلنا بما وصفته بأعمال استفزازية وعدائية واستنفاذ كل وسائل الحفاظ على العلاقات. وأبلغت الجزائر السفير الإماراتي بضرورة المغادرة خلال 48 ساعة. في المقابل الإمارات عبرت عن أملها في أنه يكون القرار مؤقت ويأتي التصعيد هذا بشكل مفاجئ الحقيقة. حتى المحللين، ممكن البعض منهم رجع للتاريخ التوتر هذا والكواليس، ولكن احنا مع كنتي نحب نعرف أكثر التفاصيل على أسباب الخلاف هذا بين الجزائر وأبوظبي.
1: طبعا الأسبوع الفارط العلاقات الجزائرية الإماراتية تصل قمة الأزمة من خلال قطع العلاقات بقرار طبعا من الدولة الجزائرية. هنا لا أستطيع أن أقول أو أجزم أن في الأمر مفاجأة أو في الأمر ربما معلومة جاءت هكذا بدون أن يستشعرها المحللون وكذلك السياسيون. في الحقيقة أيضا هذه العلاقات، العلاقات الجزائرية الإماراتية تصل إلى حد لا رجعة فيه من حيث العلاقات. هناك لاحظنا في فترات معينة تنابز عبر الصحف عبر وسائل الإعلام، عدم تنسيق ضمن المؤسسات العمل العربي المشترك، هناك لوم وربما نقد على هذا أو ذاك. المهم أنه هذه الاتهامات والاتهامات المتبادلة، باعتقادي أن هناك بصيص من ربما محاولة جامعة الدول العربية ومؤسساتها لرأب الصدع، وربما تشهد في الأيام القليلة القادمة نوع من التهدئة ربما بتدخل من هذه الجهة أو تلك. نعلم نحن أن الأسبوع الفارط أيضا في آخر الأسبوع تمت القمة، قمة البريكس، والإمارات هي أحد أعضائها، والجزائر دائما ضيف شرف ومرحب به. ربما الوضع الجيوستراتيجي الجديد الذي سينشأ بعد هذا الذي تحدثت عنه أنا وأنت منذ قليل حول الاستيطان وفلسطين وغيرها، ربما أيضا التطورات في باب المندب وكذلك في هرمز وهذه الحرب الأمريكية على العراق وانخراط الكيان الصهيوني فيه، ربما تراجع أيضا الإمارات. لاحظنا أن هناك تراجع في الإمارات على المضي قدما في أن معاداة ربما بين ظفرين إيران، وهناك تهدئة على هذه الجبهة لو نرصد البيانات من إيران وكذلك من الإمارات كذلك من الجزائر. كانت هناك ربما خلافات مع بعض البلدان الأخرى ولكن هدأت الأمور، وهناك تدخلات على أساس أنه ربما تكون هناك نوع من التهدئة. نتمنى ذلك في الحقيقة، لأن السفينة تحمل الجميع، ليس هناك فرق بين إماراتي وتونسي وجزائري أو سعودي. عندما يهم الأمر قضايا مثل قضايا الكيان الصهيوني وتربصه بهذه المنطقة هو والولايات المتحدة الأمريكية. أنا أقول أن هذا الذي وصلنا إليه هو قطع علاقات دبلوماسية، ولكن ربما ستأتي في الأيام القادمة سبل تهدئة مخارج ربما مسالك ربما تكون في هذا الاتجاه أو ذاك. المهم أنه أقول ربما كلمة أخيرة، ليس وقته الآن، لأن الخيمة العربية ومؤسسة الجامعة جامعة الدول العربية على هناتها وعلى بساطتها وعلى إلى آخره، ما لابد أن على الأقل نقف الآن. اتحاد أوروبي مهدد كمؤسسة معناها بالانفلات، وكذلك بعض المؤسسات الأخرى الجهوية الإقليمية، وهناك صعود لمؤسسات أخرى. فنحن نرجو أن تكون ربما الحكمة، وخاصة النظر إلى المصالح المشتركة مثل ما تنص عليه حقيقة كتابة فقط شرعة جامعة الدول العربية. ونحن مقبلون أيضا على فترة سياسية جيو استراتيجية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى التجاري العالمي وعلى مستوى العلاقات الدولية. هناك اهتزازات، هناك أزمات، هناك زلازل، ولكن نرجو أن يكون ربما التحاور والتجانس. وسننتظر ماذا ستفضي إليه ربما أول في القادم من الأيام مجلس جامعة الدول العربية بعد 3 أشهر، لأنه هو مازال كيف اجتمع، ونرجو أن تكون هناك مبادرات في سماء العلاقات العربية. نعم. العربية.
0: موقف الإمارات جاء في بلاغ وبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه تتطلع دولة الإمارات لأن يكون هذا القرار مؤقتا بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وأكدت حرص الإمارات على استمرار الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها. وفي تعليق على القرار هذا والبيان هذا، الباحث الإماراتي محمد بهارون رئيس مركز دبي لبحوث السياسات العامة قال إنه الجزائر اتخذت القرار هذا ضد مصالحها، واعتبر إنه يمثل عزلة اقتصادية وسياسية في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى منافذ اقتصادية وتجارية، وقال إنه الجزائر هي من تحرم نفسها من الوصول للأسواق العالمية. يعني قراءتك
1: على مستوى بالضبط على مستوى الجزائر الشقيقة، نلاحظ أن هذا القرار اتخذ، طبعا هو دولة ذات سيادة معناها والنظام عنده سيادة، ولكن أيضا لم نلاحظ أنه كان مرفوقا بربما نوع من الحملة الهوجاء على مثل ما كان منذ أشهر معناها على أساس العلاقات الإماراتية في مع الإسرائيل إلى آخره. ولكن نرجو ونتمنى، ودائما ليس لأنه ليس في مصلحة أحد اليوم ربما الأزمة، خاصة أن الجزائر والإمارات دولتين عربيتين مؤسستين لجامعة الدول العربية، لكنهما ليست على تماس، مثلا ما همش جيران، ما همش إلى آخره. ربما المصالح هنا، والمصالح نرجو أن لا تصور على أساس أنه أمن إقليمي أو وطني لكل بلد في اتجاه أنه يتضارب مع مصالح دول أخرى شقيقة. نرجو أن يتصفى الماء ويتشربه.
0: بالضبط، هذا هو يعني سؤال يتطرح. التوتر العلاقة بين الجزائر والإمارات يكون عنده تداعيات على دول أخرى في تقديرك فاطمة؟
1: توا شوف، فما نوع من، انت تعرف الامارات توا عندها اشهر معناها تقريبا عام علاقاتها مع العربيه السعوديه مش ولا بد، بينما كانوا حلفاء في حرب اليمن برشا حاجات. ولكن جاء مضيق هرمز بين اللي الامارات ايضا هي متاذيه، لانه إيران سترد الفعل عندما تتعرض إلى هجوم صهيوني أو هجوم أمريكي. إذن هناك شيء من يجب أن تغربل هذه المعطيات، حتى لا الزمن هذا ما هوش زمن كل واحد يركب راسه، طوى زمن التحاور، ونحن نرى أن الأعداء يتحاورون اليوم. ولكن هذا الإسفين الذي دق بين الدول العربية، حيث يصور لكل دولة عربية أن مصالحها في غير مصالح الدولة الجارة والدولة العربية، هذا يجب أن يتفطن إليه الجميع. وباعتقادي أن المسارات القادمة ووضعية العالم والعلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية سوف وتبين الكثير، لأنه مثلا الإمارات ووجودها في إفريقيا هذا ربما يقلق الجزائر، والجزائر عندها تحديات ومعناها تمس من تريد أن تنال ربما منها من سيادتها إلى آخره. فما الكثير من الأشياء ما يمكن أن يقع الحديث فيه،
0: حتى نلخص
1: باعتقادي أن كل هذا يجب أن يطرح على الطاولة، لأن الآن بينت حرب إيران أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الوحيد من أي فرقة بين الدول العربية وأي حرب بين الدول العربية لا قدر الله.
0: بالضبط، باش نلخصوا كلامك في جملة، زمن الحكمة وزمن العقل بين العلاقات العربية والدول العربية، وكل الدول العربية مصلحتها في الوحدة والاتفاق والجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حلول حول يعني مجمل الخلافات اللي قد تصير بين دولة ودولة أخرى عربية. تقريبا هذا هو خلاصة تحديث. شكرا لك فاطمة كراهي، احنا هكا كنا وصلنا إلى نهاية ساعتنا من ملفات عالمية، وكما نعاود نذكر المستمعين اللي تحقوا بينا توا، هو برنامج يجي كل نهار اثنين وكل نهار خميس من 7 إلى 8 تعليل، نطرحوا مع فاطمة بن عبد الله الكراهي يعني بالتحليل وبالتدقيق وبالتحليل جملة من المواضيع والملفات العالمية. شكرا لك فاطمة الكراهي، نلتقي إن شاء الله نهار الخميس.
1: تحياتنا لكل مستمعينا، وإن شاء الله نضرب موعد مع هذه الحصة الثانية في يوم الخميس إن شاء الله في نفس الموعد.
0: شكرا كذلك لمعز في الجانب التقني في استوديو تورس. هكا نكونوا وصلنا إلى نهاية حصتنا، ليلتكم زينة وفي الأمان.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وزا.

Economica. Economica. Economica ma Khaled Zidi. ثمانية ودقيقتين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم إيكونوميكا. حلقتنا اليوم باش تبدأ من سؤال بسيط ولكنه سؤال اقتصادي واستراتيجي، اللي هو كيفاش يمكن لتونس باش تتحول من بلد منتج للمواد الفلاحية والغذائية إلى بلد يصنع المعرفة والتكنولوجيا والقيمة المضافة. إذن الصناعات الغذائية والابتكار والتجديد، هذا هو موضوع حصتنا اليوم. الصناعة الغذائية ما عادش مجرد تحويل لمادة أولية إلى منتج، هي اليوم بحث علمي، هي ابتكار ورقمنة وتجديد وذكاء اصطناعي وكفاءات واستثمار وتصدير وأسواق عالمية. إذن في حلقة اليوم باش نبدأ من رقم اليوم اللي نقرأ فيه واقع القطاع وفرص الاستثمار فيه، ثم نفتح ملف العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، وفي الختام نكتشف معاكم تجربة رائدة لمجمع صناعات غذائية باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش تلتقي الفلاحة والصناعة والجامعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة واحدة من الحقل إلى الطبق. لكن قبل هذا الكل نسمع موسيقى ثم لنا عودة.

0: Económica. Económica.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا. نذكركم أن موضوع حصتنا اليوم هو الصناعات الغذائية والتجديد. رقم اليوم اللي اخترناه هو 1.8 مليون طن اللي يمثل يعني نسبة من الحبوب. 1.8 مليون طن من الحبوب حسب منظمة الأغذية والزراعة اللي قدرت إنتاج الحبوب في تونس سنة 2026 بنحو 1.8 مليون طن. لكن خلف الرقم هذا تم سؤال علمي واقتصادي كبير، كيفاش ننتقل من مجرد إنتاج الحبوب إلى إنتاج المعرفة اللي تجعل إنتاجنا أكثر مقاوم للمناخ، أكثر استدامة وأكثر جودة، وخصوصا أعلى قيمة مضافة. للحديث عن هذه المواضيع ولأكثر تحليل وتعمق في الموضوع هذا نستضيف السيد إبراهيم المديني اللي هو مهندس عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. أهلا وسيد، مرحبا بك سيد إبراهيم المديني.
2: أهلا وسهلا سي خالد.
1: شكرا على حضرتك.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وأنا كذلك نشكرك برشا على الدعوة الكريمة وعلى اختيارك هالموضوع اللي نعتبره الكلنا من الملفات الاستراتيجية والمهمة للاقتصاد التونسي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك. إذن لو نبدأ من البداية سي إبراهيم، تونس تمتلك ثروة فلاحية متنوعة، لكن التحدي هو تحويل هذه الثروة إلى منتجات صناعية اللي عندها قيمة مضافة عالية. كيفاش يمكن تحقيق الانتقال هذا من خصوبة الأرض إلى صناعة القيمة؟
2: هو حقيقة أستاذ خالد هي معادلة ومعادلة ممكنة لما نعتبر أن الفلاحة والصناعة الغذائية ليس بقطاعين منفصلين، بل هما منظومة متكاملة تبدأ من الأرض وتنتهي بالمستهلك. ويجرنا هذا إلى الحديث عن من الحبة إلى الطبق. فالقيمة لا تبدأ عند المصنع، بل تبدأ من الأرض، حيث تبدأ من اختيار الصنف، الشتلة وتقنية الحراسة والغراسة والإنتاج وإدارة التربة والمياه، ثم تنتقل إلى خصائص المادة الأولية المذاقية والحسية وكذلك الغذائية والبيوكيميائية. لأنه في تونس لدينا منتجات فلاحية ذات مذاقات خاصة لكاليتي أورغانوليبتيك، ووصولا إلى التصنيع والتحويل والتعليب والتسويق والتصدير. فتونس مثلا هي أول بلد في العالم يمتلك أكبر مساحة مخصصة لإنتاج زيت الزيتون التونسي، وهو

0: إلى قيمة مضافة وتنافسية عالية. هذا في هذا فضل أستاذ خال.
1: يعطيك الصحة، وضحت النقطة هذه. لكن احنا توا نحبوا نتحدثوا على الاستراتيجية الوطنية للصناعات والتجديد، ما نتحدثوش فقط على زيادة الانتاج، وانما عن خلق قيمة مضافة اكبر من خلال التجديد والابتكار. كيفاش ترى الاستراتيجية هذه، وين وصلنا في تونس في تحقيق اهدافها؟
0: نعم، الحقيقة في تونس لدينا عديد الخبرات وعديد مراكز البحث وعديد البحوث وأطروحات الدكتوراه وغيرها، وفي هذا المجال يجب الربط بين كل هذه العناصر. فتونس تمتلك جامعات ومراكز بحث وكفاءة علمية وهندسية مهمة، والرهان الحقيقي هو أن نربط بشكل أقوى ومدعم بين البحث العلمي والمؤسسة والمستثمر ثم السوق. فأظن أن القيمة الاقتصادية للبحث العلمي تتحقق عندما تتحول هذه المعرفة إلى تطبيق. فهناك المعرفة العالمة le savoir savant في المخابر يجب أن يطبق، والتطبيق يصبح تكنولوجيا، والتكنولوجيا تصبح منتج. أريد أن أقول منتج le produit industriel، ليس المنتوج الفلاحي، والمنتج ثم يحول إلى السوق. وهناك فرص كبيرة الحقيقة في التكنولوجيا الغذائية، منها تحسين الأصناف والجودة والسلامة، وكذلك التصنيع والحفظ. ويمكن المرور بتقنيات التعليب والتغليف الآن، ولدينا المركز الفني للتغليف الذي يمكن أن يقترب من مراكز الإنتاج، وكل هذا في إطار ترشيد المياه والطاقة، وهما عنصران مهمان جدا الآن في الإنتاج على المستوى العالمي وليس فقط تونس. وكذلك تثمين المنتجات الثانوية، لا أريد أن أقول الفضلات أو البقايا، وإنما يجب اعتبارها منتجات ثانوية ومخلفات. ولدينا الحقيقة مورد استراتيجي مهم جدا، وهو الكفاءات التونسية التي أثبتت قدرتها على المنافسة عالميا. ونحن مثلا في الاستثمار الخارجي هناك عديد المجموعات الدولية التي تعمل في تونس وتعتمد على خبرات وكفاءة تونسية 100% لإنتاج خدمات وتطبيقات ومنتجات تصل إلى الأسواق العالمية. وهذا يعني أن المعرفة والكفاءة التونسية يمكن أن تكون ميزة تنافسية وطنية وأقليمية وحتى عالمية. وهذا ما أثبته المهندسون والأطباء والفنيون وغيرهم في عديد البلدان الأخرى.
1: هو سي إبراهيم، نذكر فقط أن تونس يعني من حيث خريجي المهندسين هي تحتل المرتبة الثانية، يعني عندنا خبرات ما شاء الله. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، إذا كان احنا عندنا الاستراتيجية وعن الإرادة السياسية وعن البحث العلمي المتطور وعن المنتج، شنو ينقص يعني في الاستراتيجية هذه حتى نحقق الثروة؟ يعني مثل ما حلقة مفقودة تشوفها أنت، ولا ثم تكامل ناقص؟ شنو بالضبط كيفاش تحلل أنت وكيفاش تشخص هالوضعية هذه في تونس؟
0: مثل ما أشرت أستاذ خالد، هو يمكن اعتبار أن النقطة الضعيفة في كل هذا هو التنسيق والربط. يعني لا يجب أن تبقى البحوث العلمية في الرفوف، ولا يجب أن نعتبر أن هذا قطاع والآخر قطاع، هي منظومة متكاملة. مثل ما أشرنا، نبدأ من البذرة إلى غاية، لأنه لما نختار البذرة الجيدة المتلائمة مع الطقس والمناخ يمكن أن نصل إلى منتوج جيد، وهذا يبدأ من البحث العلمي. فاليوم أستاذ خالد لا نروج ولا نستثمر في قطاعات، وإنما في أنشطة مجددة، في أنشطة مجددة. فلما نقوم بالترويج لا نروج بالخطاب العام لقطاع الصناعات الغذائية، وإنما لأنشطة بذاتها، أنشطة مجددة. يسون دي نيش دانفستيسمون في أنشطة خاصة جدا التي فيها القيمة المضافة العالية، وهذا يعتمد على التنسيق بين المؤسسة والبحث العلمي وهياكل الدعم وكذلك المنتج. يجب أن نلتقي كلنا في بداية السلسلة وهي الإنتاج لضمان منتوج ومنتج نهائي جيد. وإجابة على تساؤلك أستاذ خالد، هو التنسيق والربط بين كل الحلقات، هذا

0: هو الشيء الذي يمكن تدعيمه من أجل بلوغ هذا الهدف.
1: لأن المسألة تتعلق بسيادة وطنية، تتعلق بالأمن الغذائي وتتعلق بالسيادة الغذائية في نهاية المطاف.
0: نعم أستاذ خالد، لأنه هذا أمن غذائي، ولكن اليوم بالتغيرات المناخية أصبح يرتبط به أمن كذلك على عديد المستويات. فلما نتحدث على إدارة التربة وإدارة المياه، لما تنقص المساحات المزروعة حبوب سنويا لسبب أو آخر، مثلا انجراف التربة أو قلة المياه أو غيرها، فهذا سيؤثر كثيرا، وبالتالي لا بد من العمل في بداية المنظومة وبداية السلسلة لضمان هذا الأمن الغذائي. والأمن الغذائي يعتمد على البحث والبحث العلمي والابتكار وإيجاد شتلات وبذور، وكذلك القطيع الحيواني إيجاد حيوانات متأقلمة مع هذا المناخ، رغم أنه في السابق كان لدينا عديد الحيوانات الأليفة المتأقلمة مع هذا المناخ. يمكن أيضا التنسيق مع البنك الوطني للجينات، وهو يعني مؤسسة وطنية تعمل على اختيار بعض الشتلات التي تتلائم، ويمكن التعاون كذلك بين البحث العلمي والفلاح من أجل إكثار هذه الشتلات المتلائمة، لأن الوقت يتسارع جدا والتغيرات المناخية أيضا سريعة جدا.
1: سي إبراهيم، باش نختم معك سؤال استشرافي، يعني كي نسألك أين تكمن اليوم أهم فرص تونس في مجال الاستثمار لتعزيز التنافسية ورفع الصادرات، وخصوصا الاندماج في سلاسل القيمة العالمية؟
0: شكرا أستاذ خالد، يعني وهذا سؤال تأليفي جيد جدا. فالهدف النهائي هو تعزيز موقع تونس في سلاسل القيمة الغذائية، وهذا لا يكفي أن نصدر كميات أكثر، ولكن يجب أن نصدر بقيمة أعلى، فربما كميات نفسها أو أقل ولكن بقيمة أعلى، وذلك نظرا للجودة. أين تنتقل من تصدير المادة الأولية إلى تصدير المنتج المصنع، البرودوي اندستريال، ليس المنتجات الفلاحية وإنما منتج مصنع، والمكون الغذائي والعلامة والتكنولوجيا والمعرفة كذلك. وتونس تمتلك يعني عديد المقومات المهمة مثل الموقع، القرب والانفتاح على أفريقيا والعالم العربي. فتونس موقعها ينفتح على أكثر من 600 أو 700 مليون نسمة، وهذا هذه يعني نقاط قوة. والكفاءات والنسيج الصناعي في تونس، لدينا عديد الأقطاب التكنولوجية التي واجب التعامل معها في البحث العلمي، وجلب الاستثمار يكون جسرا نحو الأسواق العالمية عندما ترتبط بالمؤسسات التونسية يا أستاذ خالد، والبحث العلمي والكفاءات المحلية. فإذا أردنا اختصار هذه الرؤية، لدينا أرض خصبة وفلاحة يجب أن تكون متكيفة ومستدامة، وبحث علمي ومعرفة، فابتكار وتكنولوجيا وإضافة التجديد والقيمة المضافة، ومنها استثمار نوعي. وبالتالي يمكن تحويل الموارد الطبيعية إلى منتج. والحقيقة المعرفة والابتكار تدعو إلى الاستثمار، فالقيمة المضافة هي في تحويل ذلك المنتوج وعدم تصديره في يعني صورته الأولى أو في حالته الأولى. فنحن الآن الحقيقة نبحث ليس فقط عن الاستثمار، وإنما تونس تبحث عن الشراكة التي تضيف إلى قدراتها وتدعم تنافسية مؤسساتها. فالحقيقة نحن الآن لا نبحث عن استثمارات ليس لها قيمة مضافة عالية، أو مثلا تضغط على المستثمر التونسي أو تنافسه على السوق الداخلية. فنحن نريد استثمارا أجنبيا مثلا لا ينافس المستثمر التونسي أو يضغط على السوق الداخلية، وإنما استثمار يكمل جهوده ويدعم تنافسيته. فالاستثمار الذي نرغب فيه هو نقل التكنولوجيا والمعرفة وكذلك البحث عن أسواق جديدة. مثل ما تعرف أستاذ خالد لو تسمح، الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية تمثل حوالي 6% من الصناعات المعملية، ولكن تونس هي بلد فلاحي بالأساس، يمكن تنمية هذا الجزء في الصناعات المعملية. وهذا الحقيقة يعني يمكن أن يبدأ من تشجيع الكفاءة التونسية، وهذا يعني أن المعرفة والكفاءة التونسية يمكن أن تكون هي عمود التنافسية في هذا المجال.
1: واضح سي إبراهيم، يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات. فعلا كل شيء يعني متوفر، العوامل كل من القرب، من توفر يعني الكفاءات التونسية، كذلك يعني فما خصوبة الأرض. إن شاء الله بإذن الله يقع تحقيق ويقع تنسيق أولا بين مختلف المتدخلين في هذه المجالات، ونقدموا يعني منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، وهيك نجموا نكتسحوا الأسواق الخارجية. سيد إبراهيم المديني، مهندس عام بوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، شكرا، ونلتقي في معيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: شكرا لكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج ايكونوميكا ومواصل الحديث اذا عن موضوع هذه الحصه واللي يتعلق بالصناعات الغذائيه والتجديد. اذا بعد ما تحدثنا مع صناع القرار ننتقل للحديث مع الباحثين، احد الباحثين، واهميه المنظومه البحثيه في تونس واهميه الكفاءات واهميه يعني الجامعه التونسيه في علاقه مباشره بالصناعات الغذائيه في تونس. ونستقبل معنا في الاستوديو السيد ضياء بوكتيلة اللي هو أستاذ جامعي وباحث في مجال الجينوميات التطبيقية. مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا في
0: برنامج إيكونوميكا.
1: مرحبا بكم. شكرا
0: على قبول الدعوة. أولا نسأل لو كانت بسطنا يعني الاختصاص الجينوميات خلي نفهموه في علاقة بالمنظومة البحثية، ماذا نقصد به بالضبط؟
1: نعم، الجينوميات هي اختصاص مرتبط بعلم الوراثة أساساً، ومفهوم الجينوم هو مقاربة في الحقيقة للجينات، ولكن تختلف عن المقاربة الجزئية التي تركز على جين أو على قطعة من التسلسل الجيني، في حين عندما نتحدث عن الجينوم نتحدث عن مقاربة أكثر شمولية، فهناك بيانات معناها بيانات متوزعة على كل على الكروموزومات الكل، هناك عدد كبير يقدر بآلاف الجينات، ومن خلال الجينوميات نحاول فهم الكائن الحي بهذه المقاربة الشاملة المدمجة لجملة المعلومات الوراثية.
0: نفهم من كلامك باش نبسطوا أكثر، نحكيه على سلاسل القيمة، سلاسل اللي تمر بها مختلف يعني المنظومة الإنتاجية من الحبة إلى الطبق، خلينا نبسطها.
1: نعم.
0: يعني في كل مرحلة هنالك بحث، هناك عملية تدقيق وعملية بحثية لابد من القيام بها حتى نوصل إلى آخر المنتج اللي هو الطبق. احنا ديما نحط الأمور في نصابها في إطارها، قولوا تونس عندها الاستراتيجية.
1: نعم.
0: صح.
1: نعم.
0: وتونس عندها البحث.
1: نعم.
0: وتونس عندها المؤسسة وعندها الكفاءات. شنو ينقصها بالضبط؟ فماشي تشوف حلقة مفقودة اللي هي تخلي وتطور من الصناعات والمنتج النهائي في نهاية المطاف. عندنا منتج نهائي لابد أن يكون ذا جودة وذا قدرة تنافسية في الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية.
1: وفي الواقع مفهوم صناعة الغذاء قد يكون معناها أشمل وأوسع وأرحب معناها من من من من مفردة الصناعات الغذائية، باعتبار أن صناعة الغذاء لا تبدأ في المصنع. لا تبدا في المصنع بل تبدا معناها مثل ما ذكرت شيخ خالد معناها من الحقل ومن البذره، يعني من الجينوم. البذره اللي هي معناها تمثل الجينوم، تمثل المعلومه البيولوجيه، وبالتالي معناها هناك طبقه معرفيه وهناك سلسله كامله تبدا من الدولافور شالافورشات، تبدا من البذره وتصل الى حين يعني تصل الى السوق، الى المستهلك، الى خلق القيمه. هذا يتعلق ب يعني مفهوم صناعه الغذاء.
0: شنو يعني سامحني،
1: تونس بلاد غنيه بالموارد. تونس بلاد غنيه بالموارد.
0: نعم.
1: سواء كانت موارد طبيعيه او موارد بشريه، معناها طبيعيا احنا بلاد غنيه بالموارد، احنا بلاد تكيفت فيها عده زراعات منذ آلاف السنين، الزيتون، الكرموس، الرمان، كلها زراعات معناها متكيفة. تونس بلاد غنية بالموارد بعديد الأنواع، أوبونسيا فيكوس إنديكال اللي هو الهندي، تونس السواحل التونسية وقت اللي نشوفوها من القاوة معناها غابات البوزيدونيا، 50% من غابات البوزيدونيا بتاع البحر الابيض المتوسط معناتها متمركزه حول السواحل التونسيه. فمن الناحيه الطبيعيه تونس بلاد غنيه برشا، وهذا يمثل ثروه اقتصاديه، هذا طبيعيا. من الناحيه البشريه كذلك تونس غنيه بالموارد البشريه، وهناك معناها ذكاءات تونسيه موجوده في قطاعات الهندسه، في قطاعات البحث العلمي، مشهود لها بالانتاج العلمي. تونس كذلك بلاد استثمرت في القدره البشريه في معناتها منذ الاستقلال. هذه كل عناصر تجعل من تونس معناها ارضيه لخلق خصبه لخلق القيمه المضافه للبحث العلمي في المجتمع ولخلق مجتمع المعرفه. لكن اكيد كما تفضلت سي خالد، فما فجوه، الفجوه موجوده.
0: فاش تمثل الفجوة هذه؟
1: الفجوة معناها هنا معناها تتطلب تشخيص معناها وتتطلب مقاربة كذلك. فمعناها أنا حسب رأيي معناتها الأمر معناها يتطلب مقاربة عميقة شوية، معناها مش فقط أنه معناها فما عجز على مستوى تمويل البحث. أنا أظن اللي فما نتائج بحث، فما نتائج بحث.
0: العناصر الكبرى لهذا التشخيص كيف تشخص؟
1: نعم، العناصر الكبرى حسب رأيي أولا هناك فجوة، والفجوة تتمركز في الحلقة الرابطة ما بين نتيجة البحث العلمي، لأنه عنا نتائج نتاع بحث علمي، ولكن نتساءل معناها عن الحلقة ما بين نتيجة البحث العلمي وما بين خلق القيمة في السوق، ما بين المنتوج. يعني هو نتيجة بحث علمي، ثم نتيجة بحث علمي تتحول إلى نموذج أولي، ثم النموذج الأولي يتحول إلى منتج ذو قيمة مضافة. فأنا العملية هذه في الانتقال ما بين النتيجة، لأنه فما نتائج وفما أعمال بحثية وفما نتائج وفما منشورات، لكن علاش معناها وفما تمويل إلى حد ما، سواء على معنى تمويل وطني ولا تمويل بالمشاريع البحث الدولية، ولكن عندما نصل إلى النتائج لماذا لا تترجم النتائج هذيك إلى قيمة مضافة في السوق؟ فالعملية هذه تتطلب تمويل من نوع خاص، تطلب تمويل خصوصي مع التمويل عملية الانتقال إلى خلق القيمة في السوق. هذا مثلا تشخيص
0: يعني كان فهمت عملية الانتقال هذه من المرحلة البحثية في المختبرات،
1: نعم،
0: إلى المرحلة التصنيعية خلينا نقول،
1: نعم،
0: هذه ما فيهاش النجاعة الكافية باش تحقق النتائج المرجوة،
1: ما فيهاش النجاعة الكافية، ما فيهاش المقاربة المطلوبة. فما اجتهادات في في في خلق مراكز معناها نتاع مراكز نتاع لخلق المؤسسات لخلق القيمه. فما تجارب في الشان هذا، ولكن انا بشكل عام اضافه الى تمويل الترانزيشن هذه، تمويل الانتقال هذا من نتيجه البحث الى المنتوج، فما زاد رؤيه استراتيجيه كامله ومتكامله لخلق علاقه اكثر طموح، أكثر ترابط، ولكن أيضا أكثر طموح ما بين الجامعة اللي هي مصنع للذكاء وما بين متطلبات النسيج.
0: نجيو للموضوع هذا، موضوع حساس، هو قضية استراتيجية، علاقة الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية.
1: نعم.
0: شوف شيء اللي المؤسسة الاقتصادية توا يعني واجب عليها أن هي تخرج من الإطار الصناعي الضيق، تخرج للمختبرات، تخرج إلى مراكز الأبحاث، وتخرج وهي اللي تجيب يعني الباحثين وشركات الناشئة وتعطي لبزوان متاعها. يعني في نهاية المطاف كل مؤسسة اقتصادية عندها حاجيات ومشخصة الحاجيات هذه، تجي تعطيها لشركة ناشئة وتقول خدم لي على الحاجيات هذه، ماذا بين حب نطور. أنت قلت حتى على مستوى البذرة، يعني فما تشخيص لمستوى البذرة، كيفاش نجم نحسنه من نوعية، كيفاش نجم نحسنه حتى يعني من المردودية وحتى من الأيام متاع من على الحصاد، ولا هنا التجديد يجي، هنا الريادة يجي، وهنا الابتكار ينجم يجي، والذكاء الاصطناعي يعطي الإضافة. دونك العلاقة ما بين الجامعة ولا الشراكة اللي موجودة بين الجامعة هي وصلت يعني بالكيفية اللي باش تحقق الأهداف، خلق الثروة والقيمة المضافة ونندمجوا في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ولا مازال فيها عمل لابد من قيامه؟
1: هذا ما يعبر عنه به العلاقة ما بين الجامعة كمصنع للذكاء، كمصنع للإنتليجنسيا، وما بين النسيج الإنتاجي وما بين المؤسسة. فأكيد يعني العلاقة هذه بحاجة إلى التطوير. صحيح أنه المؤسسة ما يلزمش تتموقع كحلقة أخيرة للتوظيف فقط، صحيح أن المؤسسة يلزم تعبر على حاجياتها، يلزم تعبر على الإشكاليات اللي هي محتاجة لحلها. فما يعني عمل على مستوى العلاقة الوظيفية اللي لازم يكون موجودة ما بين الجامعة وما بين النسيج الصناعي والاستثماري.
0: حتى الجامعة دورها ما عادش يختصر معناها في خريجي وحملة الشهادة تخريج أصحاب الشهادة، وإنما حتى على مستوى التكوين، حتى على مستوى لابد من إيجاد أنماط جديدة وأشكال جديدة،
1: عروض تكوين جديدة
0: تتعلق بالحاجيات تاع المؤسسة. في نهاية المطاف نحكي هنا على التشغيلية، يعني لابد ما تكون فما رؤية استراتيجية أنك تخلي المؤسسة في نهاية المطاف تقرب أكثر وتعمل شراكات أكثر مع الجامعة، وهنا الجامعة والخريجين يكونوا فاعلين معناها في العملية الإنتاجية، ويكونوا هما معناها يشاركوا في العملية هذه مع الفاعلين الاقتصادي في المنتج النهائي.
1: بالضبط، هي العملية ماهيش عملية معناها، هي عملية تتعلق بحوكمة، تتعلق بحوكمة ولا تتعلق بمجرد معناها بمستوى إجرائي فقط أو بمستوى معناها قانوني ناسيونال جوريديك، هي عملية حوكمة وهي عملية رؤية استراتيجية كما تفضلت. والرؤية الاستراتيجية أنا حسب رأيي هي رؤية استراتيجية ذات بعدين، يزم البعدين يتوفروا فيها. يزم البعد الأول اللي هو رؤية استراتيجية من جهة الجامعة، يزم تتوفر رؤية استراتيجية من جهة الجامعة، رؤية متعلقة بالجامعة، بإصلاح الجامعة، بعروض التكوين اللي تقدمها الجامعة. هذا في بعد أول وفي مستوى أول. ولكن أيضا يزم، لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح للجامعة وعن تطوير للجامعة بمعزل عن الاقتصاد بيده. يعني نحن نوفر الذكاءات لأي اقتصاد. هذا سؤال محوري، لأنه لو كان نستمر في طلب الإصلاح من الجامعة وفي طلب عروض تكوين جديدة من الجامعة وخلق ذكاءات من الجامعة وإدماج الذكاء الاصطناعي من الجامعة، إذا كان هذا لا يستوعبه سوق الشغل، إذا كان سوق الشغل متقادم، إذا كان سوق الشغل يرفض، سوق الشغل أو أو أو أو النسيج الإنتاجي يرفض المخاطرة، يرفض التجديد، يعني في الحالة هذه شنو اللي بيشيق؟ في الحالة هذه سنكون ذكاءات ونصدر الذكاءات هذه إلى أسواق أكثر يعني مرونة، إلى أسواق أكثر قابلية للتجديد.
0: رسالتك للمؤسسة الاقتصادية في نهاية المطاف، أنت أشرت لعبارة المجازفة والمخاطرة. يعني أنا أقول حتى المراهنة تراهن على الكفاءات، تراهن على الكفاءات الجديدة وتعطيهم يعني هامش بحثي ينجموا ينشطوا فيه ويقدموا نتائج، وأكيد النتائج باش تكون نتائج إيجابية وباش ترجع بالمردودية على المؤسسة الاقتصادية.
1: المسألة متعلقة بالضبط يا خالد، معناها مسألة متعلقة برؤية استراتيجية، والرؤية الاستراتيجية هي معناها عضويا مرتبطة بمفهوم التحول لا ترانزيشن. مفهوم التحول اللي هو يجب يكون مفهوم أنكري شي لانتربريز. اليوم لانتربريز لما تعرف اللي الوظيفة المنوال الانتاجي الدخل المداخيل راهي ماشي ثابتة، احنا رانا نصوب على اهداف متحركة في زمن يتميز بسرعة التحولات. هذا على مستوى النسيج، يعني لازم نستهدف الغد، المؤسسة لازم تستهدف الغد، المؤسسة يزم معناها
0: تستبق
1: ويزم تحتاج وظيفيا إلى الجامعة وتحتاج وظيفيا إلى الذكاء وإلى التجديد. ومن جهة الجامعة لأن يعني قلت معناها هي ذات بعدين، الجامعة أيضا يزمها تستهدف هدف متحرك، يزمها تستهدف وظائف الغد، وظائف الغد مش وظائف اليوم. هذاك علاش هي مطالبة اليوم مش بتخريج معناها حاملي شهادة بل وحائزين على شهادة، بل حائزين على ذكاءات، قادرين على التعلم المستمر، قادرين على خلق وظائف خاصة بالغد بالقرن 21. هذه وظيفة الأساسية للجامعة. ما يلزمش نطلبوا من الجامعة، صحيح مفهوم الامبلويابيليتي مفهوم أساسي، مفهوم لأني قلت فما صحيح، فما على المستوى الإداري يزم توطيد العلاقة، صحيح يزم النسيج الصناعي يزم يعبر على الحاجة متاعه، فما علاقة إداريا وقانونية يزم تكون موجودة، ولكن يزم يكون عندنا أكثر بعد نظر من هذا، يزم العلاقة تكون مندرجة في رؤية استراتيجية تستهدف الغد وتستهدف التحول. الجامعة ما يزمهاش تكون فقط أو تكون فقط الأفق الوحيد متاعها هو الأفق متاع الامبلويابيليتي يعني وظائف اليوم، يجب أن تكون عندها قابلية للتشغيل صحيح، للتوظيف صحيح، ولكن يجب أن تكون عندها قابلية كذلك للمستقبل
0: على مستوى الكمي العدد وعلى مستوى الكيفي الكمي، لأنه مش في نهاية المطاف أرقام معناها باش نخرجوا خريجين، ولكن لابد من إضافات أخرى يقدمها الجيل الجديد هذا في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: في عصر الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا لك أستاذ ضياء، يعطيك الصحة.
1: المتطلبات تغيرت،
0: لأنه نعم الموضوع الحقيقة موضوع يطول فيه الحديث. أهم حاجة يعني العلاقة هذه اللي تقعد ما بين أو الشراكة تقعد ما بين الجامعة وبين المؤسسة الاقتصادية، لابد من إعادة النظر فيها، ولابد من رؤية استراتيجية يعني تكون عندها أهداف، ولابد من مراجعة حتى الاستراتيجية نفسها، مثل ماش يعني حاجة ما نجموش رجعوها، لابد باش تكون تقييم لهذه الاستراتيجية ونقدم يعني ربما توصيات جديدة اللي باش ترجع معناها بالمصلحة للاقتصاد التونسي بصفة عامة.
1: والنظر للجامعة لا فقط كمصنع للشهائد، ولا فقط كمصنع للشهائد يستهلك جزء من الميزانية، بل كعضو رئيس وأساسي في السياسة الإنتاجية.
0: واضح. شكرا لك سيد ضياء بوكسيلة، أستاذ جامعي وباحث في مجال الجينوميات. شكرا، نلتقي في مواعيد جديدة إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك.

0: 48 دقيقة ما زلتم في الاستماع إلى برنامج إيكونوميكا والحديث دائما حول الصناعات الغذائية والابتكار والتجديد. وسعداء باستقبال السيدة نهلة غديرة اللي هي مسؤولة ثقافة الابتكار والتجديد في مجمع الوردة البيضاء جروب روز بلانش. مرحبا أهلا وسهلا بك.
1: عايشك ميرسي في خالد.
0: خلينا نقول من الأول ساعة جروب روز بلانش هو أول مجمع صناعات غذائية من حيث الحبوب ومشتقاتها، وهو يعني نموذج استموديل لمجمع صناعي استثمر في الابتكار والتجديد استموديل سويفر. وهذا فضل رؤية استراتيجية باش نحاولوا نتحرر من خلالك انت على أهم الملامح في هذه التجربة هذه الناجحة الرائدة من خلالك انت. أولا الساعة لو كان تقدمنا شنية كي نقولوا ديبارتمون ثقافة الابتكار والتجديد كولتور دينوفاسيون، لو كان تقدم هنا للمستمع والمشاهد.
1: أول حاجة نحب نرحب بالمستمعين كل متاع جوهرة FM وفرحانة برشا ديني معاكم اليوم. En fait, نحب نزيد بارابور البريزونتاسيون متاع الجروب سي خالد اللي الجروب صحيح أول مجمع تونسي في صناعة الغذائية في الحبوب ومشتقاتها قطاع الحبوب ومشتقاتها، لكن زيدا صناعة إنتاج الأعلاف الحيوانية وإنتاج الدواجن زيدا. Donc le groupe est intégré sur toute la chaîne de valeur.
0: D'accord.
1: من الحبوب والبذور للطويحن من بعد للترانسفورماسيون بات كوسكوس اكسيتيرا. كما قلنا تصنيع الأعلاف الحيوانية وإنتاج الدواجن. دونك ومن هنا السلوغان تاعنا دو لا فورشه لا فورشيت اللي قلتوه
0: من الحبه الى الطبق
1: صحيح تذكر. دونك لو جروب توا فيه اكثر من 4000 عامل وعامله كولابوراتور. اي عندنا
0: ثقافه الابتكار كيفاش وقع ارساها، كيفاش وقع التفكير فيها اولا؟
1: التفكير فيها على خاطر التوب مانجمنت نتاعنا عنده رؤيه استباقيه قوية ياسر الحقيقة. يؤمن ياسر باللي الابتكار هو لوفي متاع ديفلوبمون متاعنا متاع الجروب متاع البيرينيتي متاع الجروب. سمحني على الكلام كنت
0: لا خذ راحتك مفهوم واضح.
1: بيرينيتي متاع الجروب ومتاع الكومبيتيتيفيتي متاعنا
0: القدرة التنافسية. نعم.
1: ومن هنا وقع خلق ديبارتمون هذا كولتور دينوفاسيون. مي لينوفاسيون ماهيش جديدة على الجروب، ماهيش جوست تابعة ديبارتمون هذا. عندنا قداش من عام والينوفاسيون هذه ظاهرة في لي برودوي نتاعنا في لي بروسيس في الاوتوماتيزاسيون اللي قاعدين نخدموا عليها. فما برشا مشاريع تعملت صافي كلكوز اني اي اون ايسي دو بيرينيزي ديناميك هذه اللي تخلقت في الجروب اترافير اون كولتور. على خاطر نؤمنوا ياسر اللي نجموا نجيبوا اقوى استراتيجيه متاع ابتكار ونحطوها في الجروب. نجموا نحطوا زيدا اقوى موارد ودي انفراستركتور. إذا كان ما عندكش الثقافة والإرادة متاع الكولابوراتور متاعك باش هما يكونوا اون فورس دو بروبوزيشن ويحاولوا يلقاو دي سوليوشن للي بروبليم ويحاولوا يطوروا ويحاولوا ينجحوا دي بروجي ما نجمو نعملوا بهم حتى شيء. دونك البوست متاعي والميسيون متاعي هي باش نخلق ونأمنك الانفيرونمون هذاك باللي زوتي بدي فورماسيون بلا مونتي ان كومبيتونس نتاع لي كولابوراتور تاع توت اون ديمارش وان سيستيم دي انوفاسيون اللي نحاولوا باش نخليوه يخدم في لو جروب في لي نيفو الكل من المديرين حتى يكشيل العمال والعاملات اللي في المعمل. يعني
0: انت قلت لي عدد العمال تقريبا ولا فوق 4000 عامل.
1: فوق 4000
0: يعني هالرقم هذايا كيفاش نجمتوا انتم ترسيوا الثقافة هذه ثقافة الابتكار والتجديد في مجمع صناعي كبير برشا وعنده هالرقم هذا الكبير برشا؟ دونك شنو هي الاستراتيجية وشنو هي الطريقة وشنو هي الآليات اللي اعتمدتوها باش تنجموا ترسيوا وتنجموا تنشروا الثقافة؟ يعني في نهاية المطاف الثقافة هذه عمل يومي ماشي يعني متاع نهار اليوم، وعندكم استشراف للمستقبل كيفاش كانت انت الاستراتيجيه على ارض الواقع على المستوى الداخلي وتنجو على المستوى الخارجي؟
1: هو فما كما قلت لك إيمان كبير بثقافة الابتكار والثقافة هذه موجودة في المديرين في التوب مانجمنت، والفيزيون هذه حاولنا نحكيوا عليها في لي كونفيرونس نتاعنا في لي زيفينمون. دونك لا بارتي كوميونيكاسيون خدمنا عليها برشا باش نوصلوا الفيزيون هذي أتو لي نيفو. فما حطينا ان سيستيم في لي فيليال الكل،
0: منظومة كاملة
1: في لي فيليال. انت تعرف لي فيليال موجودين في دي سيت جيوغرافيك، يعني في صفاقس، في تونس، في
0: على كامل تراب الجمهورية
1: دونك حطينا لي سيستيم هذوما في لي سيت الكل. وزيدا اخترنا احنا سميناهم دي رولي دينوفاسيون، اللي هما دي كولابوراتور باش يكونوا صوت نتاع لينوفاسيون في المعمل نتاعهم،
0: المواقع العمل هذيك.
1: وهذوكم خدمنا لهم على دي بروغرام دو فورماسيون، دي اتيليي دو ديميرسيون اون انوفاسيون، باش هما يوصلوا هالفولونتي وهالفيزيون هذيا دو توب مانجمنت باش يوصلوها في المعامل نتاعهم. وبالعكس زيدا باش هما يجيو يحكيو على لي بروبليم، على لي فران، يوصلوا لي سوليوشن ولا لي بروبوزيشن نتاع العمال والعمله، يوصلوهم للجروب. وفما توت ان دمارش من بعد بور امبليمونتي لي بروجي.
0: مهم برشا اللي تقول فيه، لانك تحدث على الناحيه الاتصاليه، يعني كيفاش نتوما توصلوا لي ميساج نتاعكم عبر يعني الممثلين نتاعكم في مختلف المواقع، ولكن في المقابل فما يعني فيدباك فما يعني رسائل أخرى في المقابل تجيكم. هنا يجرنا الحديث حول موضوع التكوين وأهمية وجود كفاءات عالية، وما شاء الله يعني المجمع فيه العديد الكفاءات، وهنا أكيد عندكم استراتيجية في استقطاب الكفاءات العالية، خصوصا الطالبة اللي باش يكملوا ما يسمى بالبي اف، يعني انتم ما تاخذوهم يكملوا، عبارة المؤسسة تولي أو المجمع يولي مختبر ويكملوا، فما حتى إمكانية انتداب متاعهم في صلب المجمع متاعك.
1: صحيح هو عملنا une initiative de PFE book. احنا في الجروب نخرجوا دي بروبوزيشن متاع دي بروجي دو PFE اللي ننشروهم عبر المواقع متاع التواصل الاجتماعي، لينكدين، فيسبوك، ويهبط PFE هذا PFE book اللي فيه برشا مشاريع متاع ختم دراسات كسوا ماستر ولا دكتوراه. وزيدا احنا منفتحين حتى على لي بروبوزيشن اللي يجيو من الجامعات بور لي بروجي هذو. دونك كما قلت انت سي خالد، نقبلوا الحقيقه، وكل عام فما اون غراند فاغ يعني نتاع دي ستاجير اللي يدخلوا معنا واللي نشاركوهم في لي بروجي باش نلقاو حلول لي بروبليم تيران،
0: لي بيزوان اللي عندكم انتوما،
1: لي بيزوان تاعنا،
0: يعني كحاجيات انتوما توصلوها، وهالطلبه هذوما اللي هما في اطار القيام بالبي اف ام تاعهم يمكن يتعمقوا في المواضيع هذه ويلقاكم حلول،
1: يلقاو الحلول مع ان انكادرومون مع لي زيكسبير تكنيك ميتي نتاع الجروب. يعني ما نأطروهم بالقدي تأثير موجود، وعلى خاطر نؤمنوا ياسر اللي هذوكم سي سون دي كرياتور دو فالور بور نو. صحيح اون سوفر دي تالون اكسترن من الجروب ونستقطبوهم، ونعرفوا اللي هما ينجموا يكونوا اون سورس دانسبيراسيون، يجيو بنظره جديده، يجيو معلومه جديده. دونك اون ميز على الانتيليجنس،
0: راهنا
1: عليهم.
0: فما ناحيه اخرى لابد باش نتحدثوا عليها اللي هي المراهن على الشركات الناشئه. يعني انتم في نهايه المطاف عندكم دور ريادي اللي راهنتوا ودعمتوا وسندتوا عديد معناها شركات الستارت اب هذوما، كسوا معناها انتم تعطيهم لي بيزوان وهما يلقاو لكم حلول، او انتم كنتوا سبونسور لشركه الناشئه هذه، ولا هي وصلت حتى المستوى العالمي. لو كنت تعطينا بعض الامثله على المستوى هذا.
1: احنا اخر تظاهره اللي شاركنا فيها اللي هي TDS تونسيا ديجيتال سامت 2026 وين لو جروب ايتي بارتنير يعني في التظاهره هذه كنا في الممبر دو جوري نتاع كاس العالم دي ستارت اب ستارت اب وورلد كاب 2026 اللي هي اول مره تجرى في تونس على الشيل ناسيونال اول مره وكنا ممبر دو جوري où on a zeda, sponsorisé la deuxième start-up gagnante باش تمشي وتشارك في النهائي في سان فرانسيسكو
0: لازم نسميوها بيكسي موتورز
1: بيكسي موتورز
0: ايه. اللي هي في مجال التنقل الذكي يعني هي ايه. عباره على دراجه ناريه ذكيه ايه. وهذه باش تشارك ايه. بالمنتج هذا بالدراجه هذه في سان فرانسيسكو في امريكا
1: سان فرانسيسكو وي.
0: برعايه من مجمع الورده البيضاء
1: ايه. وهذه ماهيش اون انيسياتيف ايزولي ديما نشاركوا في النوع هذا نتاع التظاهرات اللي دعم المؤسسات الناشئه كما قلت لك سبونسورينغ مي زيدا نستدعوهم يجيونا باش يعملوا لي ديمونستراسيون نتاعهم تاع لي سوليوشن عندنا دي امبليمونطاسيون وين اون ا كو ديفلوبي انصامبل دي سوليوشن مع لي ستارت اب هذوما نمولوهم يعني
0: دعم مادي ومعنوي ومتابعة
1: أكومبانيومون
0: وفي الأخر النتائج البهرة موجودة يعني
1: إن شاء الله
0: في نهاية المطاف يعني يمثلوا تونس هما
1: يمثلوا تونس وحبينا نشجعوهم باش يمثلوا تونس
0: نتمنوا النجاح للشركة الناشئة هذه وإن شاء الله عديد المؤسسات الاقتصادية ينزلوا على منوالكم أنتم لأنه أكيد هذايا في استقطاب للخريجين وأصحاب الشهاد وأصحاب الكفاءات حتى نحد شوية من الهجرة هذه لأنه ديما معناها يقلقنا برشا أنه المهندس أو الكفاءات بصفة عامة تخرج من تونس إذا كان نوفروا لها الأرضية ونوفروا لها المجالات وندعموها أكيد باش تقعد هنا وباش تبدع والفا إكسيليك
1: إذا كان احنا ما نؤمنوش باللي تالون تاعنا شكون باش يؤمن بيهم وشكون باش يشجعهم هذا واجب علينا
0: يعطيك الصحة هو واجب علينا وهي يعني مسؤولية في نهاية المطاف وسيادة وطنية إن شاء الله بإذن الله كل الجهود تضافر باش نحسنوا ونخليوا كفاءتنا يقعدوا هنا في تونس
1: ان شاء الله
0: شرفنا بالحضور مرحبا اهلا وسهلا بك وهذا احسن مثال يعني الورده البيضاء في الاخر جسمت هالشراكه هذه الفعاله والايجابيه بين الجامعه والخريجين والباحثين وكذلك المنتج الصناعي اللي هو في الصناعات الغذائيه هذا هو كان اذا موضوعنا لحصه اليوم الصناعات الغذائيه والتجديد والابتكار شكرا لكم شكرا لجميع المستمعين شكرا. والمشاهدين نلتقي باذن الله يوم الاثنين القادم شكرا والى اللقاء
1: شكرا.

0: شكون يربي في صغارنا اليوم؟ العائلة، الأم والبو، الجد والجدة، المدرسة، الشارع، التلفزة، ولا التليفون والتيك توك واليوتيوب. اليوم الصغير يسمع ويشوف أكثر من أي وقت تعدى. أما شكون يوجهه وشكون يحط له الحدود؟ شكون يعلمه هذا صحيح وهذا غلط؟ هذا عيب وهذا عادي؟ هذا حلال وهذا حرام؟ شكون يتحمل المسؤولية؟ باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنصح الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية. وجاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وكانت الشركة قد أعلنت مساء أمس تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري. دولياً، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، ملوحاً بأن قرار الانخراط في التفاوض يظل بيده. وتزامن ذلك مع كشف نائبي جودي فونس عن محادثات أمريكية مباشرة مع الحوثيين. الحرس الثوري الإيراني يحذر من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني ويعلن أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرته. وختاما، مصادر في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال تقول إن حزب الله يحاول إقامة وجود له في بعض المناطق الواقعة ضمن حدود الخط الأصفر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة إن بالله باش نوجه كلمتين للسوني على طريقة الريسبوندور متاع جوهرة إحقاق سلطة الرابعة. توا مش في طنبك وغرغور القوايل، في طنبك السخانة قصيتوا علينا الماجي 4 أيام وقلتوا عنا ترافو وعنا نصلح وبنقد ونحسن وندرشنية ونحنا مستحملين، وتوا هالترافو هذي ديما موجود ما يوفيش جملة الترافو متاعكم. تجي تقص الماء على العباد والعباد ربي يعلم بحالها، لا يزي الماء المعدني اللي هو في الدبابز ما سماش لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: مع السلامة جوهر أفئد. ليه جوهري قديش وسخ قديش؟ أنا نحب نكلم البلدية، البلدية لازمها تخرج تنظف قبل ما تصب مطر، ما كانش تصير كارثة في جوهرة من سبتار الكبير حتى لسهلو، راهو الوسخ والساشيات العبد يتعدى رجليه تحل في الساشيات، يلزمها توا تخرج تنظف. بربي نكلم البلدية متاع سوسة، ما كان شكله كموم عليهم الكوادة وعليهم الكل يتسكروا وتولي كارثة، تولي مع الإنسان فيضانات ما يقاش كيفاش يمشي من اليوم والقدوة. خياك السخانة هذيك مش تولي فيضانات. عملوا كاميرات في جوهرة وفي كل بلاصة في سوسة، عملوا كاميرات اللي لوح له سقف ولا سوشيات ولا غرد ولا تو الصغار راجع مش تقرأ كل يتخط. علاش كاك بلادنا خسارة فينا؟ علاش نعدموا فيها بلوسوخة؟ علاش
3: جيتا مصعب سنين الزوقات الواحد اللي عنده في خريدان عدم ترفز عدم هرس عدم شنو ضرب الضرب يخاني لحرب لعنا شايف هذا انترنا كله يتكرى.
4: بالله وين الشرطة البلدية بتحمم سوسة؟ جماعة سوق جبت ناس مخلين التروتوار ونسمين بالكيس والمواطن بالكيس والكرافيوس كيس، بالله كيفاش مش يتعدوا؟ بالله يقوم بالواجب بتاعكم يرحم والديك.
5: ربي نحب ان نسأل، انا عندي نيابة بتاع بيع علاف نخالة وشعير من باسم بوباية وهو كتب شوية العمر، تماش امكانية الا كيفاش نجم نحولها باسمي، ولا كيفاش تماش امكانية الا بعد ما عمر طويل الله يقدر بك يتوفى بوباية شنو نعمل؟ اسكندر هو يتنزلي عليها من توا حول ندور نحولها باسمي.

0: التسعة وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلونوي من توا حتى نص الليل. ثلاثة زوايا من الموسيقى من الاخبار الفنية المتنوعة. هيبة اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا يا غازي، مرحبا بحسين، مرحبا بياسمين، مرحبا بالمستمعين والمستمعات. اسمع، هو راهو ريتم الليل نورمالمون يقول لك شتوي يعني هكا شويه، لكن احنا الريتم نتاعنا صيفي بامتياز. يعني احنا اموت ايبيزا في البلاتو اش خلينا احنا هكا اونير وقعدنا نغزو.
0: اي مازلنا في جو الصيف،
1: مازلنا مع جو الصيف هكا
0: لما حلو اكيب ما دام 66. كيف
1: غادي شنحوالك؟
0: صافا الحمد لله.
1: اسمع عدنا ان شاء الله تكون لما باهيه، ان شاء الله تكون هكا تكون ثنائي بيان سور متميز كيما تعودوا مستمعينا.
0: برشا غلة فيها برشا
1: بيان سور، فيها برشا جو،
0: فم برشا حاجات راهو تنجم تلقاها معاها برشا بنا في الموزيكا. علاش ليه؟
1: ثقافة أجواء دونك برشا ريتم الحقيقة. خلينا نسلموا على مستمعاتنا ومستمعينا سورتو اللي يحبذوا هكا الغاديو في الليل. دونك احنا رانا معاكم حتى النص الليل.
0: فنان ينقش في الإخراج حسام القايد، في الديجيتال حتى كان مروح ياسمين الجديدي.
1: سلموا عليك يا ياسمين.
0: هبة لوسيف، غازي خليل معكم في الاعداد والتقديم. مازلنا كي بدينا ومازال الجو يستنى فيكم. هذه يا بنية العرجون عبد الله المناعي عاد كود كور هذه.
1: اي
0: والله نحب نهدي لنسيبي، لنسيبي توت سويت
1: بالحق
0: ديديكاس لنسيبي فان فان عبد الله المناعي. معناها صاي مش باش يرقد نسيبي الليل، باش يسمع هذه باش نزيدو كعبخ.
1: يلا موزيكا،
0: يلا نبداو مع ملاء كما قلنا. شكرا يا عمر الحناشي وعبد الله المناعي. يا بنية العرجون رد عليك.

0: كم يكبي لوستي نيوت وصلنا للتسعة واحد وثلاثين دقيقة ديما في بلنوي على الدنيا وما فيها جوار فهم نجد لكم التحية. مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات الحلوة اللي تحبوها انتوما تتصويت جديد في الغنيات الشرقية
1: بس نحكيو على جديد الموسيقى وإحنا نحكيو زادا على الأسماء اللي تحبوها على النجوم اللي تكونوا حاضرين إذا كان موجودين في إطار مهرجاناتنا أو خارج المهرجانات وكيف كيف وقت اللي تكون إصدارات جديدة إلا وعلى المنصات نشوفوا نسب مشاهدة مهمة توانسة يكون عندهم زادا متابعة على النجوم اللي باش نحكيو عليهم توا هي اللي كانت حاضرة على مسرح كارتاج مش في إطار المهرجان بيان سور عملت البوز غنيت تصوروا معاها كانوا حاضرين من مطلثة متاع العشية فين زعما علاش كنا نحكي علاش كنا نحكي زعما لا فما اسمي نانسي
0: انا نعرف
1: نانسي نعرف اما نانسي نعرف اما نانسي ما نتذكرش زين حسين شنو ولا الاسم تاع شكون الفنان هاك حتى هو واو جد
0: روبي
1: تصور جي روبي ما هو ما كامل كلمه لانه إليس روبي جي يعني في اطار المهرجانات عندنا إليسا سنجيت عندنا نانسي عن هاي
0: إليسا ما استنوهاش من مطلع
1: إليسا من وقتاش
0: خمسة
1: بدلش
0: جمعة قبل
1: لا اسمع دي تكمل روبي وقتها على البوكي كمل عهد روبي
0: البوكي حافل كارتاج
1: نعم حافل بالحق كسسوا المهرجان أو خارج المهرجان خلينا نذكروا أن الليلة يعني اختتموا خلينا نقولوا الأجواء هكا وسهرات الفنية مع يارا مع يارا اليوم عاد عنا يارا نحكي على الأسماء النسائية
0: ليلة
1: ليلة يارا بيانسور مازال كاريوكي بيانسور نحكي على الأسماء النسائية نختتموا الأسماء النسائية اللي برشا يستنوها ويحبوها ما هيفا احنا عندها جديد ذيك علاش تلقاوها في النوفوتي معانا دونك هيفا اللي تغني وتقول سيبو سيبو
0: وكليب اي ما تشدوه سيبو سيبو
1: يعمل جو
0: عملت نغة هي لما حالة
1: اي
0: كبرت يا نغة ريتها
1: اي عتراند عاد
0: اي فوالا
1: كبرت يا نغة
0: اي شفت
1: لا لا لا ما نحفظش انا الحقيقة اغني
0: في ساعة عندك هيفا عندك كيما كنا نحكي روبي انا مش مغرورة تخرج غنية تعمل ترند
1: سيسا لانه من الاسماء كيما قلنا اللي تبعها الجمهور وعندها لي فان نتاعها اللي يكون فيهم رجال ونساء صغار والكبار على حد سواء دونك
0: من الفنانين زادة اللي يعملوا التراند واللي ينجحوا زادة وقد ما كانوا في كارتاج بون السنة ما جاوش أما كل ما يجي ديما فما كومبلي ديما فما سولد أوت فما جو كبير معاه نحكي على السوبر ستار راغب علامة جنون جنون أغنية جنون هكا تعم 66 كيف تسمع بعد شوية
1: بالإي آي هو خادم الكليب وخلينا نقولوا راغب علامة معناها جديد قاعد براتيكمون ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض دونك غاب على مهرجاناتنا غاب على سهراتنا ان شاء الله المين خير يعني كيقولوا سيف نقولوا رغم علامه ما تحسوا هكا ناقص شويه فيها ناقص شويه فيها اما كما قلنا شفنا عوده نجوم اخرين دونك رغم علامه زاده كيف كيف عنده جديد اسم المنور من الاسماء زاده اللي يسمعها الجمهور ويحبها صحيح بعيده شويه على ستيل هيفا ونانسي وعندها جمهورها وعندها صوتها وعندها غنايتها وانتقاء الاغاني والكلمات يكون سبيسيال دونك زاده كيف كيف تكون عندها جديد حاضر معنا في النوفوتي اليوم ونختموا زاده باسم كيف كيف عنده جمهور
0: باهي باهي وعنده ستيل زادة كل مرة يعمل ديو مرة مع
1: يسرى
0: عمل ديو أخرين زادة ونجح فيهم أبو اللي باش نسموه الليلة في الليل وآخره غنية باهية زادة تاع جونا تاع بلومين زادة باش تسمع معنا تعمل معاك

0: هذا جديد الفنانة المغربية اسمها المنور، سمعنا في سلمانية وصلتنا لتسعة وتسعة واربعين دقيقة. مازلنا معكم مع الموزيكا توت سويت جديد في الغناية الغربية.
1: النوفوتي نحكيو على الموزيكا شرقي غربي، نعملو بكم دورة جولة، وأكيد الموزيكا اللي توما تابعوها زادا على لي ريزو سوسيو لي بلاتفورم. نحكيو على غنية عندها ثلاثة أيام على الشين يوتيوب نتاعها ميلان فارمير اللي قدمت غنية جديدة لجمهورها. نحكيو على شونتوز، نحكيو على فنانة متكاملة خلينا نقولو، صاحب 65 عام، ولكن من خلال الاختيار نتاع الغنية وحتى زادا التيتر نحسوها هكا تحاكي الجينيراسيون زد اللي نسلموا عليهم برشا إذا كان يسمعوا فينا. دي لو اي دي كوا دونك كليب نجمو تابعوه في شين يوتيوب لي ميلان فارمير، سينو تسمعوا معنا في النوفوتي، وحنا اكيد ديما نوعدوكم بجديد في بلو نوي.
0: بعد شوية موجز أخبار العشرة، وبعدها جوار سبور وآخر الأخبار الرياضية. احنا نرجع لكم في ساعة تانية مع أخبار الفنانين والمشاهير. نرجع زادة ميني ألبوم للفنان المصري مصطفى قمر، التفاصيل الكل في ساعتنا الثانية، خليكم معنا.

0: الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظيم عملية بيضاء بمدينة تبربة من ولاية منوبة تحاكي مختلف مراحل التدخل لمجابهة الفيضانات من أجل الوقوف الدقيق على مدى استعداد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتقييم الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة تداعيات التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات والجاهزية اللوجستية للتدخل الناجع والسريع في حال حدوث فيضانات. وزير الخارجية محمد علي النفط يستقبل ماركو لامبينين الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لفنلندا بتونس. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 59 و900 ألف، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي شهدته لسيما في السنوات الأخيرة حيث أنجزت عديد الإستحقاقات الثنائية الهامة وأثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد النفط وفق بلاغ لوزارة الخارجية حرص تونس على مواصلة الرفع من نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتطوير أطر التعاون في المجالات التي تحظى بأولوية البلدين. تونس تشارك في المعرض الدولي لصناعة الأحذية بمدينة ميلانو الإيطالية من 13 إلى 15 من سبتمبر الجاري، ويعد المعرض منصة تتيح للمهنيين اكتشاف أحدث صيحات الموضة في مجال تصميم الأحذية والتكنولوجيا المرتبطة بها. دولياً، القيادة الوسطى الأمريكية تنفي إعلان الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط ترفع علم بنما اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز، مؤكدة أن الناقلة تعرضت لهجمات إيرانية في وقت سابق. وختاماً، الكرملين يقول أن الادعاءات الغربية بأن أوكرانيا لديها القدرة على مقاومة روسيا مغالطة كبيرة، مؤكداً أن التقدم السريع لقوات موسكو بمنطقة العملية العسكرية الخاصة مستمر. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسع

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه. البدايه طبعا مع تعيينات حكام الجوله الثالثه، المباريات المؤجله من الجوله الثالثه نهار الاربعاء 16 سبتمبر انطلاقا من الساعه الرابعه في ملعب حي المطار ببن قردان. الاتحاد الرياضي ببن قردان يواجه نادي الصفاقسي، الحكم سيف الورتاني، وفي غرفه الفار حمزه جعيد. في ملعب مصطفى الدويري جربه ترجي الجرجيسي، الاتحاد الرياضي المونستيري سفيان الورتاني قاضي للمباراه، وفرج عبد اللاوي كحكم لغرفه الفار. ونهار الخميس 16 سبتمبر نفس التوقيت الاربعاء متاع العشية في مركب الهادي نيفر بباردو، الملعب التونسي مع النادي الافريقي في درب العاصمة، حكم ساحة هيثم الترابلسي، وفي غرفة الفار السلوفيني دافيد سميك. نحكيو على المسابقات الافريقيه وتعيينات مقابلات الدور التمهيدي الثاني اللي باش تتلعب بين 16 و 18 اكتوبر. ماتشات الذهاب، السويح لليبيا يستضيف الترجي في مواجهه لن تكون سهله لفريق بسويقه. مازمبي الكونغولي يستقبل النادي الافريقي في مواجهه ثريه للسياب. ترجي الجرجيسي يستقبل ريال باماكو المالي، وامادو ديالو الايفواري يلعب مع النادي الصفاقسي. نحكيو على الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي راسل الجامعة التونسية لكرة القدم احتجاجا على طبعا تعيين حسين بولعريس حكم رابع لمواجهته أمام النادي الرياضي الصفاقسي. وقال فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان في المراسلة أنه باش يساعد وباش يتخذ كل الإجراءات القانونية إن لم يتم تغيير هذا التعيين. نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي ترجع الأسبوع هذا تتلعب المقابلات طبعا على زوز دفعات. السبت في المجموعة الأولى كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة ونصف، محيط قرقنة، هلال مساكن، هلال الشابة، سيكاك الحديدة الصفاقسي، سبورتينغ بنعروس، مكارم المهدية، مستقبل جابس، جمعية مجرين، الملعب السوسي، كوكب عقارب، النجم الخليدي، بعد بوحجلة، مستقبل سليمان، اتحاد تطاويل لحد ما 3:30. المجموعة الثانية أمل بوشمة، نادي القربي، قوافل القفصة، مستقبل القصرين، سبورتينغ الممكنين، هلال الرديف، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، جمعية ريان، الملعب الجبسي، أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، جندوبة الرياضية. نحكيو طبعا على مواجهات كرة اليد وتعيينات الجولة الثالثة من البطولة، من بطولة قسم النخبة لكرة اليد، ونعطيكم البرنامج الكل في حمام سوسة، عفوا في قاعة الهادي خفشة بالمنزة الرياضي نجم الرياضي الساحلي في قاعة تبولبا، نصر تبولبا بعث بن خيار. مواجهات يتلعبوا على الساعة الخامسة 11 تاع الصباح، يعني البرنامج متاع نهار السبت 26 طبعا 19 سبتمبر الإطار الجولة الثالثة. كما قلت نادي كرة بجمال، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، ترجي الرياضي التونسي، جمعية الحمامات، نادي سقية الزيت، الاتحاد التميمي يلعب مع النادي الإفريقي. أبرز المواعيد الأوروبية غدوة في البطولة الإسبانية، رايو فايكانو، إسبانيول، ألافيش، فالنسيا، وإلتشي يلعب مع ريال مدريد. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد الرياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

0: 18 دقيقة ما زلنا معكم. نرجع الفنان نذكر أغنياته برشا رومانسية في أغنياته ونوستالجي كبيرة يرجع بينا لجو التسعينات. نحكي على الفنان المصري مصطفى قمر وقت اللي نذكره بسكة العشقين ورجع وخذني برشا أغنيات مزيانة. حريم كريم في الأفلام زادة وعمل حتى ولاد حريم كريم. مصطفى قمر اللي يرجع زادة للألبومات ويرجع للإنتاجات. ألبوم جديد أمر أمرين أربع أغنيات في الألبوم هذا.
1: بيسير نحكيه على مصطفى أمر الكراش متاع برشا فتيات بيسير كل عالي نزرو. اسمع أنا نتفكر له كليب الليلة دوب لازم نرضى بالمكسر. مالوروزمون مش تكون الأغنية دي في الميني كما قلنا ألبوم. نحكيه على أمر أمرين يعني جديد مصطفى أمر يعني أحدث دفعات ألبومه جديد كما قلنا لعام 2026. ربي سمعني شوية ترى
0: الألبوم الجديد شو اسمه؟
1: استنى أمر أمرين
0: استنى الليلة
1: لا
0: أنا دوم برضه بالمكتوب.
1: اسمع لا تعجبني الأغنية هذه الحقيقة معني. اسمعوا الفيديو كليب هكو صوروا في تايلاند ولا في بالي ولا يعني الأجواء هذيك اللي تتكلف. وعنده زاد الأغنية الأخرى تتفكرها اللي كل شيء يرجع مرشارير تحسه عامل ثورة هو في الكليبات وقتها. فكرت أغنيته اللي الفيديو كليب هكا مرشارير
0: مرشارير عنده
1: يا ربي. دونك نحكيه كما قلنا مصطفى أمر
0: على أمر كمان ما
1: لا نزوز دوم نجمهم مش معنا أمر أمرين. دونك كما قلنا هو جديد مصطفى أمر ما شاء الله من الأمر مانيش خارجين كما قلنا أربع أغنيات دونك جديد سيستات حس عملها هكا الأغنية كأنه يدلل في روحه. نحكيه على أموت أنا البعد باللي عليك
0: عرفة موني
1: ضجة استنى موني هذي اللي مار شري هذي هي
0: قلت لكش
1: هذي موني يا حبيبي تحس هواية لأن الميسيون هذي بشنو استنى كديمي هي بتحقق حلمها بخير البرنامج بلونوي وتولي فنانة رعطينا هواية هواية ويا ريت هذه معنى الكليبات هي معنى الكليبات اللي كانت عاملة
0: البرش
1: ربي سكت العشقين
0: سكت العشقين
1: يزي خلنا نشوف
0: هي بتغني ليلى ارجع وخدني
1: ترى سكت العاشقين
0: خدني
1: سكت العاشقين سكت العاشقين
0: ارجع وخدني حط لها خدني
1: لا لا لا انا نحب انا قلت لك ليلى دوب انا نحب ولازم نرضى بالمكتوب.
0: ومنية
1: انت شكون الفنانين اللي كنت قبل خاطر احنا
0: انا توا وائل كفوري
1: بالحق وائل كفوري نمبر 1 انا كان يعجبني مصطفى قمر إيهاب توفيق تصور
0: أنا كنت نكره إيهاب توفيق ما طولينا أصحاب
1: كنت نحب يسر إيهاب توفيق
0: نكره ما كنت نادي محزين برشا جو حمد هليل وجو ذاك
1: محزين برشا ما توا إيهاب توفيق قال الكيتش العربي معناها إذا كان توا الجو متاع سحر عيونه مش سحر عيونه عادش اسمها هي سحر
0: سحراني
1: سحراني مشيت ناسي عجرة
0: سحراني
1: شكون فما زاد الفنانين قبل كان هكا كراش معناها في جينيراسيون
0: في جينيراسيون تاعنا
1: شاكيرا يا حسرة على شاكيرا. حسام شكون حسام أكبر منا
0: حسام يحب إلتون جون
1: أكبر منا نورمال مو حسام
0: شوية جورج مايكل كان يعمل شعره كيما جورج مايكل
1: سيبو عاد شكون الفنان اللي
0: كنت صحيح جورج
1: الفنان المفضل عندك الفنان أو الفنانة المفضلة عندك حسام أي عرب ولا
0: حكيم
1: نجوى كرم
0: نجوى تنجح قبل
1: الله ما شاء الله عليك والله يا
0: أحلام زادة
1: صدمني يا بالشوا ميزيكال معنى نجوى كرم
0: تحكي عن موزيكا ولا تحكي على من كراش
1: ليه شوا ليه كراش ولا أخي هو شنو
0: أنتو
1: أنا كنت نحب بلو
0: أي بلو كل تحبهم الأربعة مع بعضهم أنت
1: أنا بلو أنا باكو باك واحدة
0: غنى معه ويلتون جونز
1: كنت sorry seems to be the hardest word كنت نحب ياسر بلو
0: تبكي طيور وقتها مع sorry seems to be the hardest word
1: أما احنا شو اسمه مصطفى قمر ما لقاش الغنية ظهر لي
0: ما لقيتهاش
1: أتون غني لك قلت لك أنا ليميسيون هذي بلو نوي باش تحقق لي أغنية الغنية دونك شو اسمه قمر قمري
0: ونجيبك انفيتي في جوار شو واخر بلو نوي في الجري
1: تري تري بيان
0: صحيح كمل هيك
1: يلا زين اعطينا خويا قمر قمري
0: لا مفروض تقولي نحب اكسجين خير عندنا برشا مشاكل
1: لا الحمد لله يا ربي
0: احنا راهو جمعة من نظمرة
1: لا الحمد لله يا ربي ربي بعد علينا المشاكل
0: عملوا ضريبة قانون مع الدكتور
1: اي لا الحمد لله يا ربي
0: ما تعرف احنا جمعتنا تبدا
1: امورنا واضحة ان شاء الله ديما الموسيقى البون يومور ان شاء الله ديما هكا مستمعينا نعطيوهم كان الموجة الايجابية شنو رايك انت كان فسيح
0: بني كان فسيح
1: كهو
0: نرجع مع الصباح تحب لا نخليها
1: لا انا من يوم الاحد الى يوم الاحد اللي بعده ان شاء الله ديما امورنا لاباس يا ربي وفما كل خير نسمع امر امرينا نسمع مصطفى مصطفى
0: امر احكي على البوم صح
1: احكي لنا على البوم
0: هو مين البوم خاطر هو ما حبش يخرج البوم كامل قال برا هكا ومن بعد كل غنيات يتنساو البوم كامل وما يلقاوش حظهم نخرجوا بالاربع غنيات استراتيجيه يعملوا بابا برشا فنانين الفتره هذه باش كل غنيه تلقى حظها وكل مجموعه من الغنيات تلقى حظها الدفعه الاولى فيها امتناء والبعد وبالله عليك وضج هي في الحقيقة غنيات كما عرفنا مصطفى قمر فيها في ستيل سينو الذكاء الاصطناعي موجود في الكليبات هنا ممكن نجم نقوله بالإمكانيات ولا زادة حتى بالطوى بالتوندانس بالترند أنه تخدم غنية وتخرج لها كليب في الذكاء الاصطناعي أربع غنيات باش نسمعهم ونعملوا معهم جو سينو نرجع بعد احنا
1: اي خلينا انا سميناهم عاده نعاودهم لوين عندك اموت انا البعد بالله عليكي وضجه هذوما اربع غنيات باش تسمعهم كما قلنا في الميني البوم اللي يصدروا مصطفى امر وتلقاوها معنا ديما في جديد الموسيقى على جوهر فين في
0: بلوز غنيه الالبوم

10:33 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم كالعادة في بلو نوي. تحية لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، الرونديفو مازال متواصل كالعادة حتى نوصل الليل. تحية لجمولة اللي تسمع فينا توا وقالت مستمتعة بالموسيقى، وأنا زيد راني نحب مصطفى أمر. تحية زيدة لمدام نادرة، تحية السحر، وقاعدين نتبعوا شوية حتى وإحنا نسمعوا هكا في الموسيقى، قاعدين نتبعوا في السوشيال ميديا ونتبعوا زيدة في النجوم اللي تحبوهم على السوشيال ميديا. نحكيوا على سهرة يارا ليلى في إطار سهرات خاصة على مسرح كارتاج. الدخلة يا غازي كانت سبيسيال، بعد ما شفنا نانسي عجرم في السيارة يعني الجميلة اللي تعود بنا إلى سنوات الجميلة، يارا تمشي بنا العالم ديزني هكا مثل الأميرات، وتدخل بحصانها الأبيض وكأنها أميرة يعني كما قلنا، وتكون الدخلة متاحة سبيسيال الجمهور هادون كما قلنا. هذايا الجو اللي قاعد هكا الجمهور يتمتع به، والموسيقى اللي قاعدين يتمتعوا بها ديما. أخبار الفنانين احنا بعد شوية تلقاوها معنا، دونك هاو كاتينيكم أبيرشو على الأخبار اللي باش تلقاوها موجودة. دونك يارا اليوم تتصدر المشهد بعد ما نانسي تصدرت المشهد، وكيف كيف بها سلطان وغيرها من النجوم. كيف كيف جولة في الأخبار العربية والعالمية بعد الموسيقى في بلو نوي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: معكم حتى للعشرة وخمسين دقيقة على موجتنا كالعادة أخبار وهكا جولة في أهم ما خلت وينسا تكومنتي تبارتاجي تتفاعل سورتو مع الأخبار الفنية. احنا جبدنا على يارا، حكينا على الدخلة نتاع يارا، حكينا على سهرات، حكينا على نانسي، حكينا على بهي سلطان، شكون أخرى من الأسامي هيفا وهبي زادة اللي ماركيو صيفة 2026. دونك خلينا نعملوا جولة زادة في مختلف الأخبار اللي تلقاو معنا في بلونوي واللي تهزنا يا غازي. وين
1: تحب نمشيه؟
0: وين أنت تحب تهز؟
1: والله نمشي الأخبار متنوعة، أخبار متفرقة للفنانين الكل. أصالة اللي قاعدة هكا في نجاحات مزيانة برشا بألبوم جديد كما قلنا من أشهر الأغنيات التراثية السورية على دلعونة عرب الشرقية حلوة وطلتك ظلال حطي على النار يا جدة وأعمال أخرى في هلاجات موسيقية مختلفة من المحافظات والمناطق السورية الكل. أصالة فرحانة بالنجاح هذا. نجمو نحكي وزادة على أغنية تعديت في إذاعة الأغاني المصرية تسجيل كامل ونادر، الحفلة قدمتها وردة الجزائرية غنية يا حبيبي لا تقول لي ضع حبي، ألحان رياض الصنباتي. للمرة الأولى تتعدى الغنية هذه بعد حفظ التسجيل رقميا وهكا خدموه زاد حتى شوية بالاي اي باش يوصل الأنقى جودة صوتية. نرجعوا لها الغنية أكيد تباعا يعني في المواعيد الجاية. نكمل بأمير محروس في تعامل جديد مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي، فما مفاجأة جديدة هبط على انستغرام تصويره مع صابر وقال انه مشروع وصف صابر فيه بملك الاحساس وما عطاش تفاصيل العمل هذا. قال قريبا بنعمه ربنا مع صابر باي مفاجاه حلوه، مفاجاه مع ملك الاحساس التونسي الحوت اللي شبهي واحنا اللي شبهي واحنا اللي حكينا على مواليد برج الحوت.
0: الله الله
1: امير محروس باش يتعاقب مع صابر الرباعي، هذا الكل تعرفوه في الايامات الجايه.
0: بيان سور احنا خلينا بعد شويه من الفنانين والنجوم ونمشيو للسينما
1: باش
0: نحكيو على استقبال تونس ان شاء الله في 3 اشهر جايين لاستثمار سينمائي بارز، نحكيو على ما يقارب 5 مليون دولار دونك مخصصه لانتاج مسلسل تاريخي سعودي تنفذه شركه الستوديو بالتعاون مع ميدي وود ستوديو بالحمامات. والخطوة ذي تجي لدعم الاقتصاد المحلي وتحريك قطاعات اللوجستيك والبناء والخدمات التقنية والفندقة. نحكيو كما قلنا على اختيار تونس لتصوير هالمسلسلات، وظهر لي مش أول تجربة. نحكيو على مجموعة من الأعمال الدرامية اللي تصورت في تونس وكيقولوا أعمال درامية تتصور، دونك نحكيو على التكنيسيان متاعنا اللي يكونوا حاضرين، نحكيو على يعني كيقولوا سينما يعني مختلف لديبارتمون اللي يكونوا مجندين باش يقدموا أفضل صورة. ما فماش مخير من التكنيسيان التونسي اللي كوسوسوا يخدم في تونس او يستعينوا به في الاعمال العربيه ان كانت في دبي في الجزائر في قطر، يعني في برشا دول عربيه وين يكون الانتاج ضخم. دونك تونس توا باش تستقبل كما قلنا في الثلاثه شهور الجايين العمل هذايا والاستثمار السعودي للمسلسل التاريخي اللي يبدو انه باش يكون حاضر في شهر رمضان او ينجم يتم تاجيله كما قلنا للعام اللي بعده. دونك كما قلنا نحكيوا عليه بطريقة أخرى لتسويق السياحة للترويج للحمامات لاستوديواتنا للكفاءات متاعنا. دونك إن شاء الله ديما القطاع سينما والتلفزة يكون هكا في انتعاشة وكيف كيف هو يدخل الدوفيز لبلادنا. دونك هذا فيما يخص الأخبار الفنية اللي تمشي بنا إلى الفن السابع السينما وما أدرك ما السينما.
1: مشي للموج قبل الموج الزخبار الحداش، احنا نرجع لكم في الساعة الثالثة مع بنتها وقت اللي نسمعكم أحلى لي ريبريز. خليكم معنا.

روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اطلقوا أعداد خطة العمل الوطنية للتبريد رسميا يوم 11 من سبتمبر بتونس، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة القيادة وفق ما كدته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ويندرج المشروع في إطار انخراط تونس في تنفيذ التعهد العالمي للتبريد وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير وتفعيل خطة العمل الوطنية للتبريد المنجز تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا يؤكد أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عراقجي بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه باري ضرورة تعزيز تنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفه بهيمنة إسرائيل وإشعالها الحروب في لبنان ودول أخرى بالمنطقة. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد أن بلاده ستواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني. وختاما، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ينتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة متهما إيران بخرق التزاماتها النووية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Os.
1: Jauara, deixa Jauara e tenha uma música.

0: 12 دقيقة على مدة الدنيا وفيها. هذه نانسي عجرب. احنا كالعادة الغونديفو متواصل معكم حتى نوصل الليل مع بنة الموسيقى والأجواء اللي أكيد هكا تونسكم في الثنية وإلا في الدار، واللي هكا الأولياء نعرفوا توا يبدأوا ينظموا أمورهم خاطر غدوة العودة المدرسية. يا غازي
1: ان شاء الله بون غوتور صغيراتنا الكل، التلامذة الكل، الطلبة الكل اللي يرجعوا يقراوا ان شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح هكا، ونفرحوا بهم في آخر العام. وقيدكم توا مع لي ريبريز بنة الموسيقى. بعد شوية شيرين نسمعها في كوكتيل الوردة، غنية كما قلنا أكثر من غنية، هم برشا غنيات كوكتيل مزيان برشا باش تسمعوها معنا بعد شوية.
0: بيان سور نحكيو على جديد الموسيقى اللي مستنى عاد ليه عاد ما نجمش ادم نقدموا كيكره.
1: هتفضل
0: قدموا
1: اخر وقت.
0: لا توا سامحني ادم وليه وجاي في 23 دقيقه معناها اللي باش نقولوا كل
1: صحيحه يا
0: اللي باش نقولوا كل ادم. بيان سور نحكيو على الفنان اللي نحبوا برشا، الفنان اللي كان حاضر في اطار مهرجان الحمامات، كان حاضر زاده في اطار سهرات خاصه، كان حاضر في كارتاج وعمل جوله فنيه ناجحه برشا مع جمهوره. آدم الفنان الخلوق اللي يقدم موسيقى تعمل 66 كيف. يمكن عرفناه أكثر باللي ريبريز، عرفناه بخلص الدمعة، عرفناه هكا بالخجل متاعه في اللقاءات، يكون حاضر زادا كالعادة بريبريز تعمل 66 كيف بيان سور في بنة الموسيقى ديما على مجيد الدنيا وما فيها. تحية اللي يسمع فينا، تحية زادا المحمد اللي يقول أنا من أحباء آدم، هذاك علاش يا محمد نهدي الريبريز هذيا للخطيب، يقول اللي قاعدة تسمع فيك في إطار هكا الاستعدادات. قال صحيح يا 11 متاع الليل، أما الريتم الصيفي متوصل بيان سور، إن شاء الله بشوية بشوية يبدأوا هكا يتعودوا على النوم بكري ويتعودوا على القومة بكري وعلى العودة المدرسية والجامعية. وكما قلنا الريتم اللي إن شاء الله غدوة نبدأوا نحسوه بشوية بشوية، صحيح رجعنا للدوبل سيانس، لكن غدوة بالحق نبدأوا نحسوا بالعودة الحقيقية مع صغيراتنا، مع كلومبيونس، مع لومبوتياج تاع يبدا من الصباح، مع الاولياء اللي عندهم صغيرات اول مره يرجعوا. دونك تحيه لكم انتم سبيسيال، وتحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نتبنوا الموسيقى توت سويت على جوهر فيما

0: شيرين في كوكتيل وردة نص مع الأحداش واثنين وخمسين دقيقة في بلونوي مش كاملو غانديبو الليلة
1: بيانسيو
0: كل الناس كل والله
1: خنسلم برشا مستمعين وصلتنا على الموسيقى وبنت الموسيقى بيانسيو نعطيك نعطيك القائمة والقائمة تطول بيانسيو نبدأ بأشرف سوقير قال بنت الموسيقى ما تحلى كان مع آدم لأنه هو من محبي آدم دونك تحية لأشرف سوقير مالا تحية زادة لبو حميد يقول موزيكا تعمل كيف يعطيكم الصحة الاختيارات هكا روقان كما يقول هو طقس يقول صيفي ويبدو أنه باش يتواصل صيفي اللي نحبوا نقولوا لك يا بو حميد يا خويا راهو فما تقلبات جوية مرتقبة دونك هذا حسب النماذج والخرائط وحسب زادة ما يصرحوا بها الخبراء في علم الطقس دونك أنه فما تغيرات مناخية مرتقبة في الأيامات الجاية دونك نتمتعوا بشميسة أون أتوندو نتمتعوا بالمطر إن شاء الله تكون مطرة خير وإن شاء الله ما نشوفوش هكا مشاهد ديما تقلقنا دونك تحية لبو حميد تحية زادة المدام حفيظة اللي تقول الحقيقة غدوة العودة المدرسية ومازلنا احنا كأولياء ما نش متعودين على القومة بكري دونك مدام ارقد ارقد وقيت نوم دونك هذي شغل قاطع انا
0: مشيب بين صحتها الأخي
1: انا مدام ارقد وكمل نص الليل كمل معنا ومعلوبنا حميدة وكهو برا ناني هكا باش غدوة يكون الريتم ان شاء الله ريتم يعني عودة مدرسية وتعرفوا انتوما ريتم العودة المدرسية لازمها برشا وسع بال سورتو الاولياء سورتو اللي يبداو شادين اثنين ان شاء الله ربي معنا الناس الكل سينو نسلموا زيد على مواطنينا بالخارج تحية سمير يقول نسمع فيكم على جوهرة فيم دوت نت دونك فيا ستريمينغ شكرا ليك سي سمير ونذكركم ان شاء الله زيد باش يكون رقم على ذمتكم موضوع على ذمتكم تنجموا تتفاعلوا به معنا على الواتساب نعطيكم التفاصيل ان شاء الله غدوة وقت اللي يجدد معكم الموعد من التسعة حتى النص
0: مش كل ما يقلقنيش ما ميجي
1: لا انا نجي وننور هكا ولا
0: لا كمل هكا
1: لا انا نورمال مو نجي وننور هكا ولا
0: مش تجي ساعتين
1: لا انا نجي وننور
0: نورت نورت
1: ولا ما ننورش قول ترى قول وما تخافيش يا غازي يا ناري يا ناري ريت كيف ريت الا انك تقطع
0: انا مريض
1: بسم الله عليك مريض
0: يا برك تو
1: اي الحمد لله
0: فرات طب بعد نصلين زيد نبره على
1: صحه وفرح يلا باهي بسفري
0: باهي
1: اي نسلموا على مستمعينا نقولوا الغدوه ان شاء الله
0: حسام حسام
1: حسام اي حسام الجاي
0: اجا غدو
1: غدو باش يجي بيان سور انت معنا غدوه ان شاء الله في الاخراج من العشاء حتى من التسعه حتى نص الليل لا لا لازم نشوفوك ونشوفوا الطله الباهيه نتاعك شكرا للسيد المخرج شكرا جزيلا للزملاء الكل وبن حميده تكون حاضره معكم بعد شويه تقدم لكم الاخبار والتحينات واحنا نقول لكم ان شاء الله موعدنا غدوه غازي خليل هبلوسيف يقول لكم ا دوما تشاو تشاو باي باي.

0: روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بعد العرب سات، جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، وإيران تؤكد أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروطها. تفاصيل أخبارنا، يلتحق اليوم الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، وقدرت زيادة بالنسبة لهذه السنة الدراسية ب 22,000 تلميذ مقارنة بسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الاعتدائي التقني. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية عن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء. وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. تلا بحث وتطورات الميدانية الأخيرة على الساحة اليمنية وسبل تطويق الأزمة بينها والإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات بين تونس واليمن محور اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية محمد علي النفتي من نظيرته اليمنية أفراح الزوبة. وشكلت هذه المكالمة فرصة لتأكيد حرص الجانبين على مواصلة مسيرة التعاون التونسي اليمني في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وتوثيق الصلة بين الهياكل المختصة في كلا البلدين. وعبر النفطي وفق بلاغ نظرته الوزارة عن تضامن تونس مع الشعب اليمني الشقيق في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر بها اليمن، والتزامها بدعم كافة الجهود العربية والدولية الرامية لوقف أعمال العنف وإيجاد تسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره. من جانبها عربت الوزيرة اليمنية عن امتنانها لمواقف تونس الداعمة والمتضامنة مع بلادها، مبدية استعدادها التام للتنسيق والتشاور بين الجانبين حول مجريات الأوضاع في اليمن وحول مختلف الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة بمناسبة تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية مارس 27 و2000. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التواصل إلى اتفاق دبلوماسي مع واشنطن، ملوحا بأن قرار الانخراط في التفاوض يظل بيده، وتزامن ذلك مع كشف نائبه جديفانس عن محادثات أمريكية مباشرة مع الحوثيين وتنسيق مستمر مع الرياض وأبوظبي بشأن تطورات اليمن والبحر الأحمر. من جانبها أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران. وفي سياق آخر، قال رضائي أن الحصار الاقتصادي والحظر المائي المفروضين على البلاد تسببا في تحديات معيشية، مشيرا إلى أن طهران فعلت مسارات ملاحية برية وشمالية بديلة عبر دول أوراسيا وروسيا لتأمين الاحتياجات الغذائية والسلع الأساسية. أفاد مفتش عام وزارة الحرب الأمريكية بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت نحو 33.4 مليار دولار حتى 30 من جوان الماضية. أعلنت سلطنة عمان عن تأجيل اجتماع صلالة بين إيران ودول خليجية المخصص لبحث مستقبل مضيق هرمز. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية ظهور ذباب محلي آخر الليل بالشمال الغربي، وتتراوح الحرارة بين 17 و22 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفا مريني ديما تبع فيكم جا رب رسولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.

متى على استماتكم. مرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام والسهرية ليبر اونتين. موعدنا يبدا معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. تستنوا معنا كالعادة مختلف فقراتنا ومتابعتنا اللي تتواصلوا معكم على امتداد ساعتين في ليبر اونتين. نجموا تتفاعلوا معنا كالعادة بالاس ام اس على 85 990، والا من خلال رقم الواتساب 48 155 000 48 155 000. لكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم واهداءاتكم مرحبا بكم ديما في الاستماع الموجات الجوهرة اف ام وسهرية ليبر اونتين.

0: متى رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي اختاروا موجاتنا وسهرتنا باش ترافقهم وتونسهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. وتوقيت باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة واللي باش نتعرفوا على قصة اغنية المسافر للفنان راشد الماجد اللي يروي كيف اخذ الغنية هذه من عند الفنان عبد الرب ادريس.
1: قصة اغنية المسافر قصة جميلة. أنا سمعتها سمعنيها دكتور عبد الرب إدريس. قلت الله يا دكتور جميلة هذه مفصلة علي. فطالعني قال لي ها كيف فصل عليك هذه؟ أنا قاعد أخذ رأيك فيها. قلت له دكتور والله العظيم دخلت أحاسيسي حسيت إن أنا. قال لي وأنا ملحنها لي. قلت له يا دكتور نجحات ويعني ما شاء الله تاريخك يعني كبير وحافل أعطينا منه شوي. فقعد أفكر أقول طيب برجع لسمو الأمير بدر أباخذ أذنه إن شاء الله وبكلمك. قلت له أرجوك وبلغ سلام الحار الأمير وقول له راشد يطلبك هذه الأغنية. بعد كم من يوم اتصل علي دكتور عبد الرب قال أنا كلمت الأمير بدر وبالعكس رحب. فأنا قاعدة تبوسم لأنه التلفون عارف مبسوط. قلت طيب سمعني يا دكتور بعد. قال بعد أسمعك. قلت الله يخليك سمعني أني أنا حافظ من أول ما سمعتها حفظت منها. فقاعد يدندنها لي ترم ترم وبعدين قاعد نتناقش في الموسيقى. أنا دخلت على طول معه لا لو الموسيقى لا لا كذا أجمل لا مش عارف إيش. قال الله خلاص أنت عشت في الأغنية. قلت إيه حابها. فبعدها التقينا في القاهرة ونفذناها.
0: خليكم توا مع الفنان راشد الماجد وغنيته المسافر.

0: antena. Joana, a FM é minha.
1: Tenha, Joana, Nandom, game. Nandom.

0: Bronten.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتين سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي ما زلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.